0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنت تستمع إلى جدة اف

جدة اف ام على هواك. تأكد من الجهة التي تتعامل معها. حملات الحج الوهمية فخ ينصبه ضعاف النفوس لجمع المال. لا تكن ضحية.

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: النفايات ليست نهاية الاستخدام، بل بداية مسؤولية. إعادة التدوير وتقليل الاستهلاك والوعي في الاستخدام، كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع بيئة أنظف وأكثر استدامة. لا ترمي ما يمكن الاستفادة منه، وكن جزءا من الحل لا من المشكلة.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض

الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ابدأ صح مع منى العيد ودينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.

حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلاً وهواءً نقياً وجمالاً لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.

مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوتي.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

الف لام

إنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ ولا

به فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة

الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
4: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. المروءة من أخلاق الإسلام الفاضلة ومن شيم الصالحين الظاهرة، فهي حالة مستقرة في النفس تحمل صاحبها على الالتزام بالفضائل، وهي الدافع للإقدام على كل خير والابتعاد عن كل شر. الإنسان لا يحكم عليه بالعدالة وتقبل شهادته إلا بمراعاة المروءة، فإن العدالة في اللغة صفة

فمن أهم معاني المروءة الاستقامة على محاسن الأخلاق ومراقبة الله سبحانه وتعالى. وبهذا المعنى ورد الأمر بالاستقامة للنبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه المؤمنين في أكثر من آية. قال تعالى:

مدح ربنا سبحانه وتعالى المؤمنين الذين التزموا المروءة في الأخلاق والآداب، وحافظوا على رشدهم في سيرهم إلى الله، وأخبر تعالى أنه يرسل إليهم الملائكة مبشرين بحسن العاقبة، فقال سبحانه وتعالى:

المروءة بلفظها ومعناها وردت في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أهم آثار المروءة عند المسلم. فعندما تذاكروا المروءة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما مروءتنا فأن نغفر لمن ظلمنا، ونعطي من حرمنا، ونصل من قطعنا، ونعطي من حرمنا. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الاتصاف بالمروءة من أسباب عصمة المسلم في عرضه، ولذلك اهتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان المروءة والحث عليها. فقد سئل عبد الله بن عمر عن المروءة فقال: المروءة العفاف وإصلاح المال. وتختلف المروءة باختلاف الأشخاص والأزمان والأماكن، فقد يستقبح فعل شيء ما من شخص دون آخر، وفي قطر دون آخر، وفي حال دون آخر. إن أجل مظاهر المروءة النجدة وإغاثة الملهوف، وقد اتفق المسلمون على أن المسلم يغيث من استغاثه، وإذا استغاث غير المسلم فإنه يغاث لأنه آدمي. ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إغاثة الملهوف. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. لقد أذهلت أخلاق المسلمين كل العالم، حيث إنهم التزموا المروءة والنجدة حتى وإن كان غير المسلم محاربا لهم، فقد اتفقوا على أن غير المسلم إن كان محاربا لهم واستغاث فإنه يجاب إلى طلبه، لعله يسمع كلام الله أو يرجع عما في نفسه من شر أو يأسره المعروف، لقوله تعالى:

أي فأجره وأمنه على نفسه وأمواله، فإن اهتدى وآمن عن علم واقتناع فذاك، وإلا فالواجب أن تبلغه المكان الذي يأمن به على نفسه ويكون حراً في عقيدته. هذا ما دعا إليه الإسلام من صفات حميدة تحفظ نفس الإنسان وعقله وكرامته. نسأل الله عز وجل أن يكملنا بمكارم الأخلاق وأن يعلي لنا في مروءتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

جدة اف ام على هواك. حملات الحج الوهمية عبث بأمن الوطن ومقدراته، لا تسمح للعابثين بالنيل منك. قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.

0: ابدأ صح مع منى العيد ودينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
0: استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM.
3: أنت تستمع إلى جدة FM.

جدة اف ام على هواك مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة اف ام.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.

تسلي ما تسلى بك وقلبي زاد في حبك مقره كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلة لي والحكي منك يداوي كل ضيق وكل حرة.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جد FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: ابدأ صح الآن على جدة FM.
2: صباح الخير يا صباح الأنوار، أهلا وسهلا، انطلاقة جديدة وفي بداية جديدة في يوم جديد. اليوم الاثنين بإذن الله يكون يوم مليء بالإنجازات، مليء بإنجازات كمان ومشاوركم الصباحية اللي حنرافقكم فيها إن شاء الله، اللي راحين يودوا مدارس، اللي راحين المدارس، اللي والله راحين أشغالهم، واللي حتى بس يخلصوا بعض من المشاوير في هذه الزحمة. زحمة الحين صح ولا بدأت الحين، بدأت تنطلق الزحمة من الآن. لا إن شاء الله أنه تكون زحمة خفيفة لطيفة، أموركم تمام، مرتاحين طول ما إحنا معاكم على أثير جدة FM. انطلقنا معاكم في برنامج ابدأ صح. نقول صباح الخير لكل من يستمع إلينا عبر أثير هذه الإذاعة، وإن شاء الله تنبسطوا معنا في فقراتنا المتنوعة اللي تعودتوا عليها دائما وتكون مميزة بالنسبة لكم. اليوم موعدنا مع الطقس وأيضا رسائلكم ولغز جديد وأيضا دردشتنا الصباحية وأخبارنا وضيوفنا وجميع فقراتنا اللي حنستعرضها معاكم من خلال البرنامج 3 ساعات ونص. قبل لا نبدأ أي مشوار من مشاويرنا أو أي فقرة من فقراتنا، خلينا نقول صباح الخير، تحية كبيرة من فريق العمل، من الإعداد علياء الهدى لفاطمة شرف، أما التقديم معكم دينا سعد والإخراج لسارة خوجة.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء.

0: رسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: أخبار الطقس على جدة FM.
2: أخبار الطقس على جدة FM ليوم يوم الاثنين 11 مايو. بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان عسير الباحة والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة. كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حايل، الحدود الشمالية، الشرقية والرياض والجوف. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة باتجاه خليج العقبة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، يصل إلى أعلى من مترين باتجاه خليج العقبة. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 17 إلى 34 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف. أما حالة البحر فخفيف إلى متوسط الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد، بدايتنا في مشوارنا الصباحي مع تصبيحاتكم ما شاء الله. يعني أول تصبيحة جايتني الساعة 3، متى تقوموا؟ أنا لسه ما قمت، المذيع نفسها ما قامت. طيب عندنا تصبيحة من أبو فؤاد يقول كل فرحة تصنعها لغيرك تعود لك وهي أجمل. صباح الخير، صباحك أنوار يا فؤاد. أيضا من ضمن التصبيحات أو أبو فؤاد، من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من عماد يقول كل إنسان كل الناس تتغير وطعم القهوة لم يتغير، أجمل ما في القهوة أنها لا تشبه الناس. صبح الخير. ليه يا عماد؟ ليه يا أخوي؟ ليه قد كذا؟ يعني إيش بهم الناس كويسين، والقهوة ترى مو كل أحد يحبها. فنهدأ. يعطيك العافية. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا سعيد القحطاني يصبح علينا ويقول دع ابتسامتك هي أول ملامحك في كل مكان، فهي لك صحة وفي الدين صدقة وفي القلب سعادة ولمن هم حولك أثرا جميلا. يعطيك العافية يا سعيد. أيضا من ضمن التصبيحات محمد أيوب يصبح علينا ويقول اللهم أبعد عنا وعن أحبتنا أذى الدنيا وحيرة النفس، واكتب لنا محو الذنوب وستر العيوب ولين القلوب وبلوغ الأماني، اللهم أغفر لنا ولوالدينا ولأحبتنا ولكل المسلمين. يعطيك العافية محمد، شكرا جزيلا لك على هذه الكلمات. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا جلال الحداد يصبح علينا ويقول أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة، أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم أنا نسألك صباحا يملأ أجسادنا العافية والروح فرحا، اللهم أرحنا من هموم الدنيا وارزقنا التوفيق في جميع أمورنا، اللهم أمين يا رب العالمين. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك يا جلال. غازي شولان يصبح علينا أيضا ويقول صباح الخير والسعادة والأمل. يعطيك العافية يا هلا وسهلا فيك. أيضا عبد الرحيم الثبيتي يصبح علينا ويقول اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وحرمت وجوههم على النار وكتبت لهم الجنة ونحن ووالدينا ومن نحب. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من الصادق آدم العاقب علي صبح علينا ويقول اللهم بشائر الخير وفرج من عندك سبحانك، اللهم بشرنا بكل خير وادفع عنا كل سوء، اللهم نرجو رحمتك ونخشو عذابك، اللهم لا تكللنا لأنفسنا طرفة عين، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. عبد الهادي عمران يصبح علينا أيضا ويقول بين أنفاس الصباح أماني جميلة وأمنيات وقلوب تنبض بالأمل وكل ما نملك تراتيل الدعاء، حفظكم الله من الشر حاسد إذا حسد وأحاطكم بالفضائل، قل هو الله أحد وأمل أيامكم كلها سعادة بحق الله الواحد الأحد، ربنا فوضنا أمرنا كله إليك فربنا يسرها لنا واحفظنا بحفظ. يعطيك العافية عبد الهادي، شكرا على هذه الكلمات. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من خليفة الزبير يصبح علينا ويقول اللهم أصلح

صباح هادي يترك أملا ويكتب حروفا جديدة للسعادة. اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين. شكرا جزيلا لك يا الهنوف. عندنا تصبيحة أيضا، ماني عارفة من مين، نقول عندي حلطمة. الحلطمة، أعرف أنك ما تحبين الحلطمة، ولكن هي التي تصنع الأثار، لأنه اللغز مجرد لعبة وليس عليه جائزة. أمس اللغز كان زهرة اليازمين، ولو قلتي أنها فصيلة الزهور أنا ما أقول أنها فصيلة الزهور لأني حقربها، حتى لو أنه فيها 300 ألف حصي. يعطيك العافية يا بندر، بندر زعلان مرة من الموضوع، يعطيك العافية، بس أنا ما أوضح. هنا اليوم لغزنا على فكرة كائن وما هو واضح هو إيش. تمام تمام يا بندر. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا يزيد يصبح علينا ويقول: اللهم إنا نسألك توفيقا ويسرا دائما، وأمان روح ثم حسن ختام. يعطيك العافية يا هلا وسهلا فيك. طيب حنطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، نكمل باقي تصبيحاتكم وراجعين لكم من جديد. معليش أنا ترى أختصر التصبيحات، يعني في ناس ما قريت التصبيحات كاملة. فاصل وراجعين.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد نكمل باقي تصبيحاتكم. عندنا تصبيحة من عبد الله بركات يصبح علينا ويقول: ربي أسألك محو الذنوب وستر العيوب ولين القلوب وتفريج الهموم وتيسير الأمور لنا خير الدنيا والآخرة وما تعسر إلا ويسرته وهون بنفسك اللهم وهون بنفسك إن الله فارجها. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا عبد الله وسامحني ما هقدر أقولها كلها. عندنا عبد العزيز عسيري يصبح علينا ويقول: اللهم عطر صباحنا برضاك وفرج همنا يا رحمن يا رحيم، اللهم يا آمين. يعطيك العافية عبد العزيز. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا فؤاد قطان يصبح علينا ويقول: وطن نفسك على الثبات في وجه العواطف، وتعلم كيف تكون جيشا لنفسك عند الحاجة، فسندك الحقيقي يبدأ من عند علاقتك بربك أولا، ثم رصيدك من قوة والوعي القادر والقدرة على النهوض. يعطيك العافية يا فؤاد، شكرا لك. أيضا عندنا حسين يصبح علينا ويقول: صباح الفل والياسمين، نهاركم سعيد، صباحك أجمل. أيضا أبو أسيد يصبح علينا ويقول: أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة، اللهم بهذا الصباح أرزقنا خير الدنيا ونعيم الآخرة ويسر لنا أمورنا. يا هلا وسهلا فيك. أيضا عندنا علي بركات يصبح علينا ويقول: اللهم أرضنا وارضي عنا يا رب العالمين، وارزقنا من خير كل من الخير كله عاجله وأجله، وما علمتنا منه وما لم نعلم. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. أيضا من ضمن التصبيحات أبو إلاف يصبح علينا ويقول: صباح الخير، صباحك أنوار. عون البيشي يصبح علينا بنفس كلماته كالعادة ويقول: أسأل الله أن يعطينا وإياكم حتى نرضى، ويرزقنا وإياكم حتى الغنى، ويجعلنا وإياكم من سعداء الدنيا والآخرة، صباح الخير. عندنا حمود يصبح علينا ويقول: أسعد الله صباحكم، يا هلا وصباحك أنوار. عندنا نوار أيضا يصبح علينا ويقول: اللهم فوضنا أمرنا إليك وبشرنا بكل الخير، اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك، شكرا جزيلا لك. أيضا عندنا دياب أو أحمد دياب يصبح علينا ويقول: صباح الخير، صباح الفل والخير بالصيف، ما شاء الله. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. عندنا أيضا من ضمن التصبيحات ربيع محمود يصبح علينا ويقول: اللهم نسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر، صباح الخير يا ربيع. أيضا عندنا تصبيحة من حسين العابد يصبح علينا عباد يصبح علينا ويقول: غفر الله لكم من عمركم ما مضى، وقدر لكم الخير فيما أتى، وألبسكم حلال السعادة والرضا، وفتح لكم أبواب القبول في الأرض والسماء، وأعطاكم خير الدنيا والآخرة. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. أبو نواف أيضا يصبح علينا ويقول: صباحكم خير وبركة وسعادة، صباحك أنوار. فواز أو فوزي يصبح علينا ويقول: صباح الخير، الله يوفق الجميع. نحن مو داخلين اختبار، فواز يحسسني أنه نحن داخلين اختبار في اللغز، يعني نحن بنلعب مع بعض يا فواز. طيب عندنا كمان أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من بدرية تصبح علينا وتقول: صباحكم خير وسعادة، أحب أصبح على زوجي عبد العزيز بما أننا جالسين نسمعكم، اللهم اجعل أيامنا وأيامكم بالخير والسعادة. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك يا بدرية. خلصنا كذا، خلصنا تمام. سارة لسه بتقول في إذني، يلا نبدأ له. خلصنا كذا كل التصبيحات، هذا باختصار من غير ما نقرأ التصبيحات كاملة، بس ننتقل إلى لغزنا. تمام، اليوم اللغز كائن، ركزوا معايا، هتجيبوا، اسألوا عشان تقدروا تجيبوا. تمام تمام. لغزنا يقول: أنا كائن رغم أن شراهتي مخيفة، إلا أني مسالم لأبعد الحدود، صعب التأقلم بعيدا عن جماعتي، رومانسيتي واضحة للعلن، الدفء ينبع من داخلي، فمن أنا؟ نعيد. أنا كائن رغم أن شراهتي مخيفة، إلا أني مسالم لأبعد الحدود، صعب التأقلم بعيدا عن جماعتي، رومانسيتي واضحة للعلن، الدفء ينبع من الداخل، فمن أنا؟ تمام؟ نتذكر أرقامنا، تقدر تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28، هذا الرقم للواتساب، لو سمحتوا اكتبوا لنا أسماءكم، الإجابات من غير

سماعة أخذها. أما بالنسبة للاتصال تقدر تتواصل معنا عن طريق الهاتف عن طريق الرقم أو الأرقام 012-647-7154 أو 012-649-5154 أو 012-647-8544. هذه الأرقام للاتصال. لو سمحتوا اسمعوا اللغز قبل، يعني حاول أنكم تسمعوا اللغز قبل لا تتصلوا. حنرجع من جديد أعيد اللغز. اللغز يقول: أنا كائن رغم أني شراهتي مخيفة إلا أني مسالم لأبعد الحدود، صعب التأقلم بعيدا عن جماعتي، رومانسيتي واضحة للعلن، الدفء ينبع من داخلي، فمن أنا؟ في ثلاث إجابات جات فاجأتني، طبعا غلط بس فاجأتني يعني صراحة. تمام، نطلع فاصل وراجعين.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد. حعيد اللغز بهدوء، تمام؟ حنعيد اللغز عشان نركز كويس واسألوا عشان تجيبوا الإجابات، تمام؟ أنا كائن رغم أني شراهتي مخيفة اللي إلا أني مسالم لأبعد الحدود. مسالم لأبعد الحدود. صعب التأقلم بعيدا عن جماعتي. رومانسيتي واضحة للعلن، الدفء ينبع من الداخل، فمن أنا؟ تمام؟ يلا ناخذ اتصالاتكم، نبدأ مع فؤاد. صباح الخير يا فؤاد.
4: هلا والله دينا.
3: يا هلا.
4: حياك الله.
3: ها يا فؤاد.
4: هو طائر ذا الكائن ذا.
3: حلو. حلو السؤال. حلو السؤال. طائر.
4: الكاكسي البغبغاء.
3: أوكي خلاص.
4: يلا خلاص.
3: أوكي يعطيك العافية فؤاد، شكرا.

0: لك يا هلا وسهلا. نروح لمحمد، صباح الخير.
1: صباح النور لجميع المستمعين قاعد من يسمع محمد الحربي.
0: يلا يا محمد.
1: بالنسبة لي هو أنا أقول يعني مثلا يعني تربى هنا ولا يعني يستخدمونه كثير ولا ما؟
0: كيف يستخدمون؟
1: يعني مش مثلا أنا مثلا أقول أشياء زي مثلا البابا فاتورة الجارحة زي كذا.
0: أعطيني يعني أعطيني إجابة واضحة. يلا.
1: أنا بقول ممكن تكون الصقر. ممكن
0: الصقر. يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. خلينا نروح لعزيزة. صباح الخير يا عزيزة.
2: أهلين، صباح النور.
0: يا هلا يا هلا. ها
2: يا هلين. إن شاء الله طاووس.
0: طاووس
2: إن شاء الله.
0: أوكي ماشي. يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. طيب الثلاثة الإجابات اللي جاتنا كلها يعني طيور تخوف، لا تقرب جنبها تأذي. نحن نقول شراهتي، رغم أني شراهتي مخيفة إلا أني مسالم لأبعد الحدود، فمن أنا؟ يلا نشوف بعض من إجاباتكم اللي وصلتنا. عندنا بندر مطيري قال الباندا، أيضا من ضمن الإجابات اللي جاتنا أبو طارق قال هل هو كائن بحري؟ برمائي، نعم. عندنا من ضمن الأسئلة أبو نواف قال هو حيوانات الأليفة، ما يصنف أليف ولكنه مسالم. أوكي. عندنا يحيى مغربي قال الباندا، أيضا فواز الحجوري قال القرد، أيضا غازي شولان قال القطة، بس لو قريت لنا ما ترسل لنا صورها، بس إنه جاي القطة. يلا نروح لأم شادن. صباح الخير شادي.
3: أم شادي.
0: شادي، أم شادي، يعطيك العافية. لا نعيد.
3: أم كادي.
0: كادي؟
3: إيه.
0: يا حلو الاسم كادي. من كيف سميتي ولدك؟ حلو، حبيت. يعطيك العافية، الله يخلي لك إياه. يلا يوم كادي قولي لي.
3: كادي بنت.
0: كادي بنت، أوكي. أنا الأسماء دي الجديدة ترى بالنسبة لي لسه ماني قادرة أصنفها، يعني نوار ولد ولا بنت؟ اشرحوا لنا. ها ماني عارفة والله. طيب كادي بنت.
3: أيوة.
0: حلو، الله يخلي لك إياها. ها يوم كادي.
3: أنا أعتقد أنه البطريق.
0: تعتقدي أنه هو البطريق؟ متأكدة؟
3: إن شاء الله.
0: آخر كلام؟ تمام، يعطيك العافية أم كادي. يا هلا وسهلا فيك، يا هلا فيك. نروح لمحمود، صباح الخير يا محمود. يا أهلا وسهلا، يلا يا محمود.
4: والله نفس الجواب.
0: إيش الجواب؟
4: وصلت على نفس الجواب اللي هو البطريق، بس المستعمر الشابقة اللي قبلي قالت نفسي.
0: لا نحن ما لنا شغل في اللي قبلك، أنت إيش إجابتك؟
4: أنا عارف، أنا كان لما اتصلت البطريق. نعم
0: البطريق، خلاص؟
4: أيوة آخر كلام.
0: آخر كلام، تمام، يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك، يا هلا وسهلا فيك. طيب ناخذ كمان اتصال، خلينا ناخذ اجاباتكم على الواتساب. عندنا اجابه من وين احنا هنا كنا؟ اوكي، احد حذف اجابه. ابو قتيبه قال دب الباندا، مع سؤال، مع سؤال اكيد يعني ما راح اجاوبك. طيب عندنا فؤاد عبد الرحمن الغامدي قال الحوت. أيضا من ضمن الإجابات عندنا فوزي، أو خلينا ناخذ فراس. فراس صباح الخير.
5: صباح النور.
0: يا هلا،
5: كيف حالك؟ طيبة.
0: يا أهلا وسهلا. ها يا فراس،
5: الله يطول عمرك. بالنسبة للطائر أو الكائن هذا، معلش يعني آكل يعني يؤكل أو
0: يؤكل؟
5: يؤكل أو
0: لا ما يؤكل؟
5: ما يؤكل.
0: لا،
5: رقبته طويلة.
0: رقبته طويلة، والله ما أدري، ظروفه صعبة. لا إيه لا.
5: يعني مش المالك الحزين؟
0: لا لا، ما شاء الله لا يحزننا يا ابن الحلال. يمكن في رومانسية، صح؟ والله ما فكرت فيه، تصدق ولا صح؟ صح، رومانسي زيادة على اللزوم، صادق.
5: طيب
0: ها
5: متواجد بالخليج عادة ولا
0: لا ما هو موجود. لا لا لا لا لا لا, لا. إيه. هو صعب تطلعه من الجماعة اللي هو فيها، يعني فصائله أو بني جنسه. راح راسك لإيش؟

0: والله انا كنت ابي الملك الحزين لانه
1: كنت تبغى الملك الحزين نجيب لك الاسبوع الجاي باذن الله.
0: ترى هذه ثاني مره انا اقول الملك الحزين
1: بالله انا ما انا اول مره اسمع لا بس حجيب لكم اياه الملك الحزين ما دام في في في طلبات عليه بجيبه. ها
0: اي
1: قل لي.
0: طيب يمكن يكون ال
1: ما عندك إجابة. طيب أنا أقول لك شغلة، خلينا نحط المالك الحزين وإنت ارجع معنا وجاوبنا على الواتساب إذا تغيرت الإجابة. تمام، يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا فيك. والله يعني حلو المالك الحزين، صدقني من زمان ما سمعت هذا الاسم يعني. طيب عندنا إجابة من فوزي أو تساؤل، هل الكائن يجي منه ألوان؟ يجي منه ألوان بس مو كثير، لا يعني ألوان بس محددة، حجمه كبير وفي منه كذا وكذا، يعني ما من المتوسط إلى الكبير. يعني الكائن يتكلم، يصدر أصوات بس ما يتكلم، ما يعني ما في إلا البغبغاء هي اللي تتكلم، ماني عارفة يعني. يستخدم للصيد؟ لا، مسالم، هو مرة مسالم. ممكن يمشي؟ ما أدري، يمشي يسبح، أنت شوف عاد أنت تصرف. طيب نروح لي علي. صباح الخير يا علي.
2: هلا دينا، صباح النور.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين. ورا الصراخ أهلا يا دينا صباح النور كده وراك تصرف.
2: أهلا يا دينا صباح النور.
1: أهلا، صباحك أنوار، كيف حالك؟
2: إيش والله تمام الحمد لله.
1: إيش
2: بس من زمان عنكم، غفت عنكم شوية ورجعتكم.
1: أعطي فقمت دخلت بحماس ونسيت ودخلت بحماس.
2: أيوة.
1: بحماس. أيوة. أوكي تمام. يعطيك العافية. يلا يا علي قولي.
2: يا عافيك يا دين، الله يسعدك.
1: إيش الإجابة؟
2: أقول البطريق إن شاء الله، وإذا في تعديل دين على الواتساب.
1: يا سلام، حلوة السرعة دي، حبيتها.
2: أيوة
1: تمام، يعطيك العافية، شكرا لك.
2: تمام.
1: يا هلا. طيب أيضا عندنا اتصال، نقول مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليك السلام يا بندر، أهلا وسهلا.
3: صباح الخير.
1: صباحك أنوار.
3: انا ما اسمع زين، هو من الطيور ولا ما
1: هو من الطيور؟
3: من الطيور.
1: ايه
3: البطريق
1: متاكد
3: ان شاء الله بس
1: ولا مع الخير يا شقرة؟
3: مع الخير
1: مع
3: يا شقرة.
1: انه مو كويس. لا مع الخير يا شقرة من حلال، ما كويس نسوي بس الشكوى لله. ايش نسوي
3: الشكوى لله؟
1: طيب يعطيك العافيه. يا هلا يا بندر، يا هلا فيك. نروح لرمضان. صباح الخير يا رمضان.
4: يا سعد صباحك اختي دينا.
1: اهلا وسهلا ومرحبتين، كيف حالك؟
4: الله يحييك.
1: اهلا وسهلا.
4: اليوم ان شاء الله كل المواصفات تنطبق على البطريق، لا تقولي لي هو
1: مش عارفه. انا مش عارفه، انت داخل قوي مش عارفه، انت شوف هو ماشي مع البطريق.

0: طريق ولا مش ماشي مع البطريق؟
1: هو صعب ان احنا نقرب عن
0: صعب انك تجرده، بس كمان الطاووس صعب انك تجرده.
1: ما هو بر مائي،
0: هو بر مائي،
1: ما بر مائي.
0: اوكي.
1: بياكل بشراها.
0: اوكي. بياكل بشراها البطريق؟
1: ايوه بيبلع بلع.
0: بيبلع بلع. اوكي طيب تمام.
1: البطريق ان شاء الله.
0: البطريق متاكد؟
1: نقول ان شاء الله.
0: نقول ان شاء الله. تمام. يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك. طيب ناخذ حمود. صباح الخير.
2: صباح النور يا دينا، وسهلا لكم. صباح الخير.
0: يا أهلا وسهلا يا حمود. كيف حالك؟
2: الحمد لله.
0: طمني عليك يا حمود، لأنك هادي زيادة. أنت يا طفشان يا تعبان، واحد منهم يا حمود.
2: الله كنت تعبان.
0: تعبان سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله. لأني ماني متعودة عليك كذا يا حمود، يعني ماني متعودة عليك في نبرة يعني كذا، يعني فيها تعب فيها حزن، بس أول كنت لا، في نشاط وتفاؤل وحياة يعني. ها يا حمود قل لي إيش الإجابة؟
2: البطريق إن شاء الله.
0: ها البطريق
2: إن شاء الله.
0: متأكد يا حمود؟
2: متأكد.
0: مع الحزن اللي أنت فيه مالك الحزين، مش البطريق. ها ها طمنا. خلاص
2: خلاص
0: تمام. يعطيك العافيه. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك. انا شايفه الكل رايح للبطريق، ليه ماني عارفه ماني فاهمه، بس اوكي تمام. خلينا نتذكر لغزنا من جديد قبل لا نطلع الفاصل. اللغز يقول: انا كائن رغم ان شراهتي مخيفه الى اني مسالم لابعد الحدود، صعب التاقلم بعيدا عن جماعتي، رومانسيتي واضحه للعلن، الدفء ينبع من الداخل، فمن انا؟

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات اللي يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد في فقرة من أنا، ولغزنا اليوم يقول أنا كائن رغم أن شراهتي مخيفة إلى أني مسالم لأبعد الحدود، صعب التأقلم بعيدا عن جماعتي، رومانسيتي واضحة للعلن، الدفء ينبع من الداخل، فمن أنا؟ يلا ناخذ بدرية. صباح الخير يا بدرية. الله أكبر. نروح لمحمد. صباح الخير.
3: يا صباح النور، حياك الله.
2: أهلا وسهلا ومرحبتين، كيف حالك يا محمد؟ رحب فينا محمد واختفى. طيب ألو محمد. زين صباح الخير يا زين.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وعليك السلام والرحمة، كيف حالك يا زين؟ تمام؟
4: أطفي عليكم جميعا.
2: أول شيء أباكي تطفي الراديو يا زين، يعني كم مرة قلنا نطفي الراديو؟ تمام؟ يلا ها يا زين أعطيني إجابة.
4: نقول بالطريقة إن شاء الله.
2: متأكدة؟ ولا معاهم؟
4: إن شاء الله مع القوم. يا
2: مع القوم يا شقرة. والله أنا لاحظت هذا المثل اليوم قائم، يعني صراحة يعني بقوة قائم، مع أنه إيه أنا إيه ما أحبذه، يعني مو كويس. ها خلاص؟
4: عقوم يا شقرة.
2: خلاص تمام، يعطيك العافية زين، شكرا يلا. لك يا هلا يا هلا يا هلا فيك. طيب خلينا ناخذ إجاباتكم على الواتس أب. أوكي ناخذ محمد. صباح الخير يا محمد.
3: يا صباح النور، حيا الله مذيعتنا المحبوبة.
2: الله يسعدك يسلمك، يعطيك العافية.
3: هذه كل صباح
2: نسمعها. الله يخليك، شكرا جزيلا لك، بس ما حغششك يا محمد فوق هذا المديح ما. طيب يلا يا محمد اعطيني اجابه.
3: لا ما قصدي كذا.
2: الله يسعدك. لا اكيد اكيد مو كذا.
3: عندي ملاحظه بعد.
2: اتفضل.
3: يعني ايه يتصل بالاخير كلام، يعني ما تدرون ما ندري
2: ايش ايش
3: بالضبط، يعني
2: ايش ايش
3: في بعض المتصلين يتصل ايه؟ ويضيع بأسئلة ما لها داعي
2: ما هو لازم. أنا طالب أنه لازم يسألوا عشان نوصل للغز، لأنه أنا مسوي اللغز غامض مرة، بس هو صح. أنا دايما أقول يعني جاوبوا بسرعة لا نسولف. يلا يا محمد أعطيني إجابة.
3: الله يسعدك. الوز.
2: الوز متأكد؟
3: إن شاء الله.
2: أكيد آخر كلام.
3: يعني طاير شاره ورومانسي
2: رومانسي الوز.
3: إيه
2: لعب. طيب أوكي خلاص، رومانسي رومانسي قال محمد، ترى رومانسي. يا هلا وسهلا فيك، يا هلا وسهلا فيك. طيب عندنا إجابة. طيب طيب أوكي، عندنا إجابة من صالح السفياني يقول البطريق، أيضا عندنا إجابة من فؤاد عبد الرحمن الغامدي قال الحوت، عندنا إجابة من الهنوف قالت البطريق، وأيضا أم سند قالت البطريق. أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من فاطمة من الجبيل تقول النورس، علي البارقي قال البطريق، يحيى مغربي قال البطة، أيضا غازي شولان قال الوزة، عايشة قالت البطريق، أيضا عندنا أيمن الشراري قال بطريق. أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من أفنان قالت البجعة. البجعة أوكي حلو، البجعة حبيتها. طيب عندنا اتصال. طيب اوكي عندنا ربيع محمود قال الفيل، ابو غلا قال البطريق، ابو قتيبة قال البطريق، ايضا عندنا ابو مرام قال الهدهد، ايضا من ضمن الاجابات عندنا اجابة من فيصل احمد قال البطريق. اوكي عندنا عون البيشي قال السلحفاء، فاطمة القرني قالت النعامة، دلال عون قالت البطريق، دنيا عون قالت الباندا، وسام عون قال البطة، وفجر عون قال الوزة. نروح لهمام. صباح الخير.
5: السلام عليكم.
2: وعليك السلام والرحمة، هلا وسهلا،
5: كيف الحال؟
2: اهلا وسهلا يا همام، كيف حالك؟ تمام
5: الحمد لله. فضل عليكم مع المسلمين.
2: يا هلا فيك. يلا يا
5: عيد اللغز. عيد اللغز.
2: هذا اللي ما نبغاه، عيد اللغز وانتم ما تكونوا سمعتوا. يلا اسمعني. طيب
5: انا
2: السريع. اسمعني على السريع يلا. طيب أنا كائن رغم أن شراهتي مخيفة إلا أني مسالم لأبعد الحدود، صعب التأقلم بعيدا عن جماعتي، رومانسيتي واضحة للعلن، الدفء ينبع من الداخل، فمن أنا؟
5: البطريق.
2: متأكد ولا مع الناس؟
5: لا نقول إن شاء الله كذا.
2: أكيد خلاص. ها
5: أول إيش قلت؟ منفرد عن جماعته،
2: صعب التأقلم بعيدا عن جماعته.
5: البط. البط.
2: البط.
5: أيوة بعيد عن جماعته.
2: متأكد البط خلاص؟
5: أقول البط بس.
2: بس يلا البط. البط يلا. يعطيك العافية همام، يا هلا وسهلا فيك. أبو هاني صباح الخير.
6: هلا.
2: يا هلا.
6: عديمة كيف حالك؟
2: والله بخير وبنعمة، كيف حالك أنت؟ تمام؟ يلا يا أبو هاني.
6: الغاز كلها صعبة.
2: عش نسوي عاد الشكل.
6: وش الجواب اليوم؟ الجواب اللي غزلت إيش هو؟
2: دحين ماني متذكرة، بس قل لي إيش الجواب اليوم عشان نتذكر إيش بو أمس. يلا.
6: أنا أقول الوزن.
2: ها؟
6: الوز.
2: الوز. متأكد؟
6: إن شاء الله.
2: إن شاء الله. أمس كان اللغز الياسمين، زهرة الياسمين. أوكي؟ يلا يعطيك العافية. نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
7: صباح النور على أستاذة.
2: أهلا وسهلا فيك، كيف حالك؟
7: والله بخير الله يعافيك.
2: طيب يلا يا محمد قل لي.
7: بسأل بس الله يعافيك، هو يطير صح؟
2: يطير؟ لا
7: ما يطير؟
2: لا
7: ما أدري، سمعتك أول حلقة تقولين يطير.
2: هو طير قلت. طير.
7: هو يعني طير
2: يصنف من الطيور. أيوة.
7: ما يطير ولا يأكلونه صح؟
2: يأكلونه؟ لا
7: ولا ينأكل، يعني احنا البشر ما
2: يعني
7: نأكله،
2: البشر يعني. احنا ما نأكله. أيوة.
7: ايه بس ولا هو مفترس؟
2: أيوة يعتبر مسالم، قلنا مسالم في اللغز، قول مسالم.
7: أجل والله كان في إذا يطير كان في بالي جواب، بس الحين أقول مع الناس البطريق إن شاء الله.
2: متأكد؟
7: أنا متأكد والله، بس ما عندي هذا الجواب.
2: طيب تمام، يعطيك العافية محمد، شكرا لك. يا هلا يا هلا يا هلا وسهلا. طيب نروح لأم روز. صباح الخير.
8: يا هلا. صباح النور.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين، كيف حالك؟ تمام
8: الحمد لله، كيف حالك انت؟
2: بخير، جعلك بخير. هاي ام روز قولي لي.
8: انا اقول مالك
2: المالك الحزين. متأكدة؟
8: ان شاء الله.
2: ليش قلتي المالك الحزين؟
8: يقولون انه ياكل
2: كثير، ياكل واجد من الحزن. هذه جوع عاطفي عنده.
8: الطيور نفسنا.
2: خلاص اكيد
8: إن شاء الله.
2: يعطيك العافية أمروز، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. طيب نشوف إجاباتكم على الواتساب. دقيقة بس نشوف نحن وين وصلنا. ناخذ حماد قبل. حماد صباح الخير.
9: الله النور. الله يخليك.
2: يا هلا وسهلا يا حماد. يلا يا حماد.
9: البطريق إن شاء الله.
2: متأكد؟
9: مية في المية.
2: الله الله الله الله الله. أكيد خلاص
9: إن شاء الله يثبت. بس
2: يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد وبعدها حنبدأ ناخذ إجاباتكم لأنها مرة كثيرة على الواتساب. نتذكر لغزنا. لغزنا يقول أنا كائن رغم أن شراهتي مخيفة إلا أني مسالم لأبعد الحدود، صعب التأقلم بعيدا عن جماعتي، رومانسيتي واضحة للعلن، الدفء ينبع من الداخل، فمن أنا؟

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: طيب، عودة ورجعنا لكم من جديد. اللغز يقول: أنا كائن رغم أن شراهتي مخيفة إلا أني مسالم لأبعد الحدود، صعب التأقلم بعيدا عن جماعتي، رومانسيتي واضحة للعلن، الدفء ينبع من الداخل، فمن أنا؟ عندنا ناخذ محمد. يلا،
2: صباح الخير أستاذ دينا.
1: صباحك أنوار يا محمد. يا صباح، طيرتنا يا محمد. طيرتنا يا محمد، يعطيك العافية. كيف حالك؟ تمام؟ ايوه، صوتك عالي وخصرخت في اذني.
2: يعطيك العافية.
1: يلا يا محمد.
2: انا اسلوبي كذا والله، كذا ما انا قصدي، يعني ما مو قصدي.
1: يعطيك العافية. يلا يا محمد.
2: على العموم العموم انا اقول البطيق ان شاء الله.
1: على العموم العموم، متأكد؟
2: متأكد ان شاء الله البطيق.
1: طيب تمام، يعطيك العافية. شكرا لك، يا هلا فيك يا هلا فيك. طيب، عندنا عماد يقول: البطريق ايضا من ضمن الاجابات. عندنا اجابة. الله، طيب وين راح؟ أوكي. عندنا ليلى أيضا قالت البطريق، بدرية من الرياض قالت البطريق، عندنا ناصر جعفري قال الدولفين أيضا.

0: أيضاً عندنا عمر حمود قال الفقمة، أيضاً إبراهيم عسيري قال البطريق، عبد الله بركات قال البطريق، أبو أسيد قال إجا أسئلة، قال هل هو يعيش في البحار أو الكهوف أو الجبال؟ في من أو هو منقرض؟ هو لا ما هو منقرض، يعيش لأنه له أنواع، فمنها من يعيش في الكهوف والجبال ومنها من يعيش في البحر، فيعني في منه أنواع يا أبو أسيد. طيب خلينا نأخذ حصة. صباح الخير يا حصة.
1: صباح النور.
0: يعطيك العافية، كيف حالك يا حصة؟ تمام
1: الحمد لله.
0: يلا يا حصة أعطيني إجابة.
1: طيب البطريق إن شاء الله.
0: متأكدة ولا مع الناس؟
1: إن شاء الله، مع أنكم أنتوا زمان جبتوا البطريق وتقولين.
0: طيب شفتي؟
1: في صفات من
0: شفتي؟
1: زي صفات الإنسان.
0: طيب شفتي؟
1: ها. أيوه.
0: ها. متأكدة؟ خلاص البطريق؟
1: البطريق إن شاء الله.
0: يلا يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. يلا نروح لآمنة. صباح الخير يا آمنة.
2: صباح الخير دينا، كيف حالك؟
0: يا هلا وسهلا فيكي. ها يا آمنة.
2: ها أنا أقول البندة، طافة تقول البطريق.
0: فاطمة تقول البطريق، أنت تقولي الباندا؟
2: أيوه.
0: ممتاز، يعطيك العافية، شكراً لك، يا هلا يا هلا. أيضاً من ضمن الإجابات عندنا إجابة من أبو رسلان قال البطريق، عندنا بشير من أوكي بشير يقول الباندا، أيضاً عندنا يقول عندنا مرام تقول أنا أقول البجعة. سؤال أمس خلاص راح أمس، لسه تسألوا إيش الرمز؟ هو زهرة الياسمين هي الرمز الوطني لأندونيسيا. أوكي طيب عندنا كمان عبد الله علي من قطر قال البطريق، أم علي قالت الدولفين، أيضا أحمد عباس قال البطريق، عندنا إياد أسامة قال البطريق. أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من أبو سلمان قال الإجابة البطريق، المفروض توضحي وتقولي من الطيور. أنا ما قلت لا كذا ولا وما حقول، هو لغز يا ناس، هو لغز، أوضح أكثر من كذا صعب، يعني خلاص انتهى اللغز، مو لازم نسوي لغز، نقول معلومات. طيب عندنا أفراح قالت الفلامينغو، أيضا عندنا من ضمن الإجابات صفوان أبو ليان قال البطريق، فوزي قال البطريق، أيضا من ضمن الإجابات ريم قالت البجع، أيضا أم زيد قالت البطريق، أيضا عندنا من ضمن الإجابات إجابة من فاطمة من الجبيل قالت نغير البطريق مع الجماعة. متأكدة يا فاطمة؟ متأكدة. طيب عندنا أبو عبد الرحمن قال الدولفين، أيضا من ضمن الإجابات عندنا إبراهيم حسن قال البغبغاء، يمكن قصدك البغبغاء، ما فهمت إيش هذه، ما فهمت، أتوقع قصدك البغبغاء يمكن. طيب عندنا إجابة من أبو نواف قال البطريق. طيب عندنا إجابة أيضا من ضمن الإجابات من اتصالات نقول ناصر. صباح الخير يا ناصر.
3: صباح النور يا دين.
0: أهلا يا ناصر، يعطيك العافية. ها يا ناصر،
3: ها هو برماي ولا
0: هو؟ نعم يعتبر برماي، يعتبر.
3: طيب أقول البط إن شاء الله.
0: البط متأكد؟
3: إن شاء الله.
0: آخر كلام؟
3: آخر كلام.
0: يعطيك العافية ناصر، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. طيب عندنا أبو أسيد يقول البطريق، أروح معه مثل القوم معه. طيب ممتاز. طيب أيضا من ضمن الإجابات عندنا محمد مطر قال النورس، إجابة من فوز قالت الدب، أيضا عندنا وليد قال البطريق من ضمن الإجابات، عندنا إجابة من عبد العزيز الرباح قال البطريق، أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة راسه أصلع وأحمر، مين اللي راسه أصلا؟ كيف راسه أصلا؟ شليت. لا نحن قلنا أسئلة بس كده، أسئلة صعبة يعني، كيف راسه أحمر وأصلع؟ ما فهمت، ما فهمت، ماني قادرة أجاوب عليك أصلا، من الصدمة ماني قادرة أجاوب. طيب عندنا عبد الرحمن عبد الهادي عمران يقول الباندا، وأيضا من ضمن الإجابات عندنا ما قلتي البطريق، أنا أسأل ما أدري جا ولا لا أبو نواف، ما أدري جاء في القرآن البطريق، ما أعرف، ما أقدر أجاوبك على السؤال. اتفضل قل لي إيش الإجابات، إيش الأسئلة اللي أنت حططها، أنت حطط لي حيوانات أليفة، قلت لك يعتبر من الأليفة لأنه نحن قلنا أنه مسالم، تمام؟ يطير على بعد كبير، أنا قلت ما يطير، يأكل لحوم، إيوه يأكل لحوم. ورد في القرآن؟ ما أعرف، ما أعرف ورد في القرآن ولا لا، ما أعرف، ما أعرف. تمام؟ يلا انخنقت سارة بتقول له يلا يلا طفشانة سارة، طفشتوها الله يهديكم ويصلحكم. طيب يلا نرجع نطلع للفاصل. قبل أن نطلع الفاصل، آخر الجزء الأخير، اللينك الجاي هو حيكون آخر لينك، فاللي حابب يشارك معانا أكيد تقدر تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28، اكتبوا أسماءكم مع الإجابات. أما بالنسبة للاتصال على 012-647-1544 أو 012-647-5444 أو 012-649-5154، هذه الأرقام للاتصال. اللغز يقول: أنا كائن شراهتي مخيفة إلى أني مسالم لأبعد الحدود، صعب التأقلم بعيدا عن جماعتي، رومانسيتي واضحة للعلن، الدفء ينبع من الداخل، فمن أنا؟

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون. اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد في لغزنا واللينك الأخير والجزء الأخير من فقرة من أنا. طيب لغزنا قلنا، خلينا نكمل باقي إجاباتنا على الواتساب. أحمد القيسي يقول البطريق. عندنا عبد العزيز عسيري قال البطريق. أيضا عندنا مهندس محمد حسن يقول اللغز سهل اليوم، البطريق. تمام أوكي. عندنا كمان ميرنا أسامة تقول البطريق. عندنا كمان إجابة من أم عبد الرحمن قالت الدولفين، بعدين غيرت قالت أسد البحر. أوكي. كمان عندنا إجابة من عبد الله الحربي. عبد الله الحربي قاعد يحيرنا أو يخيرنا، يا حيرة يا خيرة، واحدة فيهم. يقول الدولفين، وإذا مو موجود بالسعودية ودول الخليج البطريق. لا أعطيني إجابة واحدة، تمام ده ولا ده. أيضا عندنا حسين العباد يقول البطريق. أيضا من ضمن الإجابات عندنا بسمة قالت البطريق. محمود الباز قال البطريق. هذه الإجابات اللي وصلتنا. كذا خلاص وصلنا لنهاية لغزنا، حنقفل اللغز. اللغز يقول أنا كائن رغم شراهتي المخيفة، إلا أني مسالم لأبعد الحدود، صعب التأقلم بعيدا عن جماعتي، رومانسيتي واضحة للعلن، الدفء ينبع من الداخل، فمن أنا؟ جوابنا اليوم هو إجابتنا اليوم. قبل لا أختم آخر شيء، أوكي عبد الله الحربي قال البطريق، آخر إجابة هذه وصلتنا. في أحد قاعد يكتب فألحق بسرعة قبل لا أقول الإجابة عشان خلاص كده حنقفل. أنا بس مخليت لكم دقيقتين عشان بس نقفلها يعني للأخير، عشان ما حد يقول إيش إنه ظلمنا أحد. ماشي ماشي. ها خلاص خلاص. عندنا أحمد دياب قال البطريق. طيب عندنا أوكي أوكي أوكي أوكي. والله ما فهمت إيش الرسالة. أحمد القيسي راسل لنا رسالة، نقرأها بعدين بإذن الله، يعطيك العافية. طيب خلينا نشوف. اللغز يقول أنا كائن شراهتي، رغم أن شراهتي مخيفة، إلا أني مسالم لأبعد الحدود، صعب التأقلم بعيدا عن جماعتي، رومانسيتي واضحة للعلن، الدفء ينبع من الداخل، فمن أنا؟ إجابتنا اليوم لسؤالنا ولغزنا اليوم هو البطريق. يعني ما شاء الله الكل عرف، يعني من يوم ما طلعت أم كادي هي اللي قالت أول إجابة صحيحة على الاتصال، من يوم ما قالتها أنا شفت الباقي كلهم يعني معاها، صاروا أكيد معاها. بس الإجابات الصحيحة اللي وصلتنا على الواتساب خلينا نبدأ فيها. الإجابات اللي جات على الواتساب، أول إجابة صحيحة كانت صالح السفياني الهنوف، أم سند، علي البارقي، عايشة، أبو طارق، أيمن الشراري، أبو قتيبة، أبو غلا، أم محمد الدريع، ريم الغامدي، فيصل أحمد، دلال عون، عماد، ليلى بدرية من الرياض، وأبو أو إبراهيم عسيري، وعبد الله بركات. هذول اللي جاوبوا إجابات صحيحة في البداية، وبعدها فعلا توالت الإجابات على الواتساب. أما على الاتصال كانت معنا أم كادي، بعدين علي النجعي، بندر المطيري، عندنا رمضان، وكمان حمود وزين. همام أنا زعلت عليه لأنه هو قال البطريق، أنا بس بقول له تتأكد تتأكد، غير الإجابة، صرت أحاول أنه يرجعها، ما هو راضي يرجعها، يعني خلاص ثبت عليها. عندنا كمان محمد، وعندنا حماد، أيضا محمد النجار، حصة، وفاطمة. هذول اللي جاوبوا إجابات صحيحة، يعطيكم العافية، شكرا لكل اللي شاركنا وكان معنا. نشرح اللغز. اللغز هو شراهتي كبيرة، البطريق يأكل بكميات جدا كبيرة، ومسالم غير عنيف، يعني صعب أنه يتأقلم بعيد عن المنطقة اللي هو فيها، اللي هو الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية، وأنواعه مرة كثيرة، رومانسيته واضحة لأنه هو عنده صفات، عنده ولاء للشريكة، للأنثى منه. وبعدين عندهم سبحان الله عندهم فترة زي الخطوبة لمن لمن لمن يختار أنثى لأنه خلاص حيتزوج بها يهديها يهديها صخرة ملساء، يعني عرفتي سارة طبعا مصدومة، يهديها صخرة ملساء هذه

دلالة على الخطوبة. الدفء ينبع من الداخل لأنه هو في منطقة باردة وعنده طبقات دهون مرة كثيرة عشان تساعده على الدفء، وفي نفس الوقت كمان هو ذات الدم الحار، يعني ذات الدم الحار. فهذه هي صفاتنا اللي قلناها، أو صفات البطريق اللي جمعناها في لغز واحد بين الشراهة وأنه مسالم وأنه ما يعيش برا منطقة الثلوج أو البرودة، والرومانسية وهو ولاء للشريكة، والدفء ينبع من الداخل وهو حرارة الدم وهو يعتبر من الثدييات. أنا ما أقدر أقول لكم من البطريقات، أو في أحد كان كاتب لي لازم توضحي من البطريقات، ما طيب هو اسم البطريق، يعني كيف أوضح أكثر من كذا؟ أنا قلت طيور وهو يصنف أنه طيور، يعني ما هو ثدييات مثلا. تمام ركزوا معانا ان شاء الله، ونبطل اعتراض، نلعب مع بعض نبطل اعتراض. نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
4: ابدأ صح على جدة اف ام.
5: عودة ورجعنا لكم من جديد في أخبار إبدأ صح، وخبرنا اليوم يتعلق بالطلبة والطالبات. 250,000 طالب وطالبة يشاركون في أسبوع المرور الخليجي بتعليم الطائف لتعزيز السلامة المرورية. شارك أكثر من 250,000 طالب وطالبة من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في الاحتفاء السنوي بأسبوع المرور الخليجي 2026، وذلك ضمن جهودها المستمرة في نشر ثقافة السلامة المرورية في المجتمع التعليمي. وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن هذه المناسبة تمثل محطة توعية مهمة لترسيخ مفاهيم السلامة المرورية وتعزيز إدراك الطلبة ومنسوبي التعليم بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات، والذي يسهم بشكل مباشر في الحد من الحوادث وبناء سلوك إيجابي مسؤول يعكس وعيا حضاريا لدى أفراد المجتمع. وحث الدكتور الغامدي مدارس تعليم الطائف على تفعيل دورها في تثقيف الطلبة بقواعد السلامة المرورية وتكثيف البرامج التوعوية الموجهة للمجتمع التعليمي، بما يعزز الشراكة المجتمعية في تحقيق بيئة مرورية آمنة. وأشار إلى أن إدارته أطلقت حملة اتصالية متكاملة لتهدف إلى رفع مستوى الوعي المروري وترسيخ السلوك الإيجابي من خلال تقديم منتجات إعلامية متنوعة تشمل منشورات التوعية ورسائل إرشادية، مما يسهم في توسيع دائرة التأثير والوصول إلى مختلف فئات المجتمع.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد، مكملين معاكم مشوارنا الصباحي ويوصلنا لدردشتنا الصباحية. في أشياء كثير تكون موجودة في الحياة ويجتمع عليها أغلب الناس إنها جميلة ومحبوبة ولطيفة، أكلة معينة، صفة معينة، مكان معين، يعني لبس معين، أسلوب معين، يعني منتج معين، تلاقي كل الناس تحبه ولكن أنت ما أنت قادر تقبله أو تطيقه في الحياة. في ناس تقول لك والله كل العالم تحب ورق العنب مثلا، كل العالم تحب ورق العنب، يجي واحد يقول لك ما أطيق ورق العنب أو ما أحبه مثلا. والله كل الناس، على فكرة هذا حقيقة، أنه كل الناس تحب الفاكهة، أنا أكره الفاكهة، أنا ما أحب ولا نوع من أنواع الفاكهة وما أكلها، هذا حقيقة يعني مش مثال. ففعليا إيش الأشياء اللي يحبها أغلب الناس أنت بالنسبة لك ما تطيقها؟ قبل شوي أنا وسارة قاعدين نتكلم تحت الهواء، أنا من الناس اللي أحب البر ما أحب البحر، فيعني أنا أشوف كل الناس تحب البحر، أنا ما أحب البحر، هل في عندي خلل؟ هل عندي خلل ولا شيء؟ طمنوني علي، طمنوني عن نفسي. ففعليا في أشياء كل العالم تتفق أنها تحبها أنت ما تحبها. صفة معينة، في ناس تحب المديح، أو أغلب الناس يحب أنه يسمع مديحه، يعني يحب أنه يسمع التقدير. في ناس تقول لك لا، لا تمدحني، إذا مدحتني تغشني، يعني فعليا إذا مدحتني تغشني فأنا لا أطيق مثلا اللي يمدحني مثلا. فهل أنت يعني عندك شغلة أنت ما تحبها ولكن أغلب الناس يحبوها، أو الطبيعة كلهم يحبوها ولا لا؟ غازي شولان يسألني أنت كيف عايشة؟ أيوة عايشة من غير فاكهة، عايشة في خضار، في لحم، في دجاج، في كل شيء، بس الفاكهة أنا ما أحبها عشان فيها سكر، ما أحبها يعني من يوم صغيرة، مش يعني مش دايت وحركة، لا بس ما أحبها، يعني ما أكل موز وتفاح، ما أكلهم، معليش تستغربوا بس إنه أنا كده. طيب، فما هي الأشياء اللي أغلب الناس تحبها أنت أطيقها؟ أغلب الناس يحب البسة، أنا ما أحب البسة ولا أقدر أشوفها. يعني اليوم جاتني صورة البسة من غازي، برضو اليوم جاتني صورة البسة، ماني قادر أطالع المحادثة، ماني قادر أطالع حتى الإجابة حقته، ماني قادر أطالعها، تخيلوا لدي الدرجة. ففعليا في أشياء أنت ما تحبها ما أطيقها، شاركونا إيش هي هذه الأشياء. خلونا تقدروا تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28، أما على الاتصال على 012-64-77-154 أو 012-64-95-154 أو 012-64-78-544. إيش الشيء اللي يحبه أغلب الناس وإنت لا تطيقه أبداً؟

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. إيش هو الشيء اللي كل الناس تحبه أو أغلب الناس تحبه ولكن أنت ما تطيقه أو تشوف إنه لا، ما لا يمكن أتعود عليه، لا يمكن أكمل معه. خلينا نشوف أفراح. صباح الخير يا أفراح.
2: صباح الأنوار، يا دينك في حالك.
1: يا هلا، يلا يا أفراح.
2: خليني أكون صريحة معاك، والله الأشياء المفيدة عندك، البامية، الملوخية، الفاصولية،
1: يعني الخضار ما تأكليها.
2: الكوسك ماني مرة ما أحبها،
1: أوكي،
2: بس إنه أعرف أطبخها وكذا. كلهم في البيت يحبوها إلا أنا.
1: طيب تمام، إيش في أشياء تانية ما تحبيها غير الأكل؟
2: بس هذه إيش اسمه، زي ما تفضلت، القطط ما أحبها.
1: أوكي أوكي طيب
2: مرة.
1: تمام يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا يا هلا. نروح لأحمد. صباح الخير يا أحمد. أوكي طيب، خلينا نشوف إجاباتكم. عندنا غازي شولان يقول أنا لا أحب السكوتر والدراجات النارية، ما أحبها أبدا وأخاف منها. أوكي تمام، يعني هذه متهيألي يعني ناس معينة يمكن اللي يحبوها، أتوقع يعني، ماني متأكدة. طيب عندنا كمان تصبيحة من أبو عماد، يعطيك العافية. وأيضا عندنا فاطمة تقول أنا القرفة، أبدا ما أحب أشم ريحتها، على طول أصدع وتكفل أخلاقي، زيك ما أحب البساس، أتقشعر منها وما ألمسها. طيب ها، طلع في ناس ما تحب البساس، وأنتوا تاكلوني لما أقول ما أحب البس. طيب خلينا ناخذ أحمد. صباح الخير يا أحمد.
3: صباح النور.
1: اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا ومرحبتين.
3: ما بتحبيش البحر؟
1: انا ما بحبش البحر. عندك مشاكل معايا؟ عندك مشاكل معايا؟ انا ما بحبش
3: البحر، ده يعتبر نص متعه الحياه.
1: طيب ما انت اسكندراني بتحب البحر. انا مولوده في الرياض، يعني في الصحراء، فاحب الصحراء اكتر.
3: نجيبوا بحر برضو عندكم؟
1: نحن سحبناه جانا. أو أنا جيت المنطقة ساحلية وبحر، ويا سلام ويا سلام. بس أنا لا، يعني أنا من الناس اللي يعني ما أحب البحر كتير.
3: هبت حضرتك كده، جربي كده فنجان قهوة مع شوية مكسرات كده مدخنة، مع قاعدة كده في عزلة كده.
1: مكسرات مدخنة، لاحظتي؟ لاحظتي؟
3: لازم المدخنة،
1: من غير الدقة في التفاصيل هذه مهمة. المكسرات لازم تكون مدخنة، وغير مدخنة مش حيخرب الجو العام.
3: لا مش هيبالها لذة.
1: أوكي طيب أحمد، إيش الشغلة اللي ما تطيقها؟
3: والله أقول لك، يعني ممكن أكون أنا مختلف شوية، أنا ما بحبش الفلوس. حرفيا.
1: أوكي. وزعلان إنه المشاريع ما بتمشيش؟ زعلان إنه المشاريع ما بتمشيش؟
3: أيوة والله. حاسس انها بتعمل مشاكل كتير.
1: انا لاحظت شغله، ويعني ما ادري، يعني يمكن سمعتوا كثير من حقون الطاقه والتنميه الاجتماعيه وكذا. الشغله اللي ما تحبها ودائما تكون بعيد عنك، يعني قد ما حتى تبى توصل لها، بس انت في قرار نفسك ما تحبها ما تجيك. يعني الناس اللي تقول انا ما تهمني الفلوس او ما تحب الفلوس، ترى بعيده عنهم الفلوس.
3: لا، هي مش اهتمام، هي انا باخدها ان هي وسيله،
1: يعني وسيله فقط، يعني ما احبها، هي وسيله
3: الحمد لله، لكن ما باخدهاش ان هي كفخر او ان هي هي من الاولويات او الازمه معايا.
1: اوكي،
3: لانها لو اتحطت كده بالشكل ده بتبقى صعب.
1: يعني انا واحمد احنا الاثنين الفقراء اللي حنصير في الدنيا، الباقيين حتصيروا كلكم اغنياء ان شاء الله، لانه يحبوا الفلوس. نحن ما انا واحمد مش حنصير اغنياء.
3: شرفني. بس انا ما بحبش، يعني ما بحطهاش والله كاولويات.
1: ايوه
3: جيت في فتره ما اتحطت اولويات، لقيت ان انا ما بنامش، لقيت ان انا
1: اتوترت
3: في ارهاق داخلي
1: كبير. أوكي.
3: انا بحب الحياه كده يبقى لها طعم كده ولذة، زي المكسرات المدخنه.
1: مهمه يا ناس المكسرات المدخنه، يا ناس مهمه، ركزوا معايا.
3: نعم، فنجان قهوه كده. نعم. وبحر انصحك واستاذه ساره برضو هتاخدك معاها.
1: ايوه يعني كمان تسوي لنا جو ساره، عرفت، تحط لنا اغاني وكذا، ويا سلام وفرحه فرحه. خليني اقول لكم موقف. في مره من المرات انا وساره طلعنا مع بعض، انا ما اسوق ساره تسوق، فطلعنا مع بعض، فقامت قالت لي دينا انت استلمي.

0: دفه الاغاني لانه انا دائما على الهواء احطها، بس لما بدات استلم فيعني مدحتني، فكمان عندي حس ابداعي ولا ايش يا هسا؟ عجبتني، قالت لي اعجبتها، قالت لي يا دينا فنانه وكذا، حسيت يعني بفخر، عرفتي كاني نجحت.
1: ايوه طبعا اهم حاجه التفاصيل دي.
0: يعطيك العافيه احمد، تسلم، شكرا جزيلا، يا هلا وسهلا فيك. نروح لهمام، صباح الخير يا همام. راح حمام. طيب عندنا ماجد عقيل يقول انا ما احب المكرونه بالبشاميل. ما انت مضطر صراحه، ما انت مضطر. ايوه لا لا غريب، ساره تحبيها ساره؟ اوكي انا والله جاتني فتره ما احبها، بس يعني من فتره بسيطه ضقتها عند احد، ما ادري ليش ضقتها عند احد وفجأة يعني عجبتني بطريقه، بس بعدها بكم يوم رجعت ضقتها تاني مره ما عجبتني، رجعت. اللي سوت لي اياها كانت صراحه فنانه، المشكله انه ما اعرفها شخصيا فما اقدر اطلب منها تاني مره، عرفتي هذه المشكله. انا زيك يا ماجد، انا من الناس اللي ما احب المكرونه بالبشاميل، يعني لاحظت انه لازم يكون شخص اعرف انه هو مره فنان، يعني لاحظت هذه المعلومه، بس مش من هواياتي بقى المكرونه بالبشاميل، او يعني اسويها بس بطريقه ثانيه مختلفه بعيده عن المكرونه بالبشاميل اللي يعرفوها الناس. تمام، هذه الى الان مشاركاتكم، يعطيكم العافيه. في ناس لسه بتسال ايش حل اللغز اليوم؟ الحل البطريق، الجواب اليوم البطريق. اوكي اوكي يلا نطلع فاصل صغير وراجعين لكم من جديد، لا تروحوا بعيد، لسه مكملين معاكم في ابدا صح. موضوعنا اليوم بنتكلم ما هو الشيء اللي يحبه اغلب الناس وانت ما تحبه ابدا ولا تطيقه في الحياه. يلا نطلع فاصل وراجعين.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد في فقرة حدثة في مثل هذا اليوم، اليوم 11 مايو. عام 1811 تأسيس أكاديمية العلوم في مدينة برلين لتصبح لاحقا واحدة من أبرز المؤسسات العلمية في أوروبا. 1927 افتتاح أول استوديو متكامل لإنتاج الأفلام الناطقة في هوليوود، إذانا بداية عصر جديد في السينما العالمية. 1949 اختراع أول كاميرا تلفزيونية ملونة تجريبية في خطوة غيرت مستقبل البث التلفزيوني. عام 1960 إطلاق أول بث مباشر لبرنامج علمي مخصص للأطفال في بريطانيا، وأسهم في تبسيط العلوم للأجيال الصغيرة.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. سؤالنا اليوم وموضوعنا اليوم يتكلم عن أغلب الأشياء اللي يحبوها كل الناس. دائما في شخص ما يحب دي الشغلة، ناس تحب الفراولة بس نحنا بس أنا ما أحبها مثلا، والله ناس تحب المديح، ناس تحب الهدايا أنا ما أحبها، والله ناس يعني تحب المجاملة أنا ما أحبها، والله ناس يعني تصبر على اللقافة مثلا أنا ما أحبها ما أقدر. يعني في أشياء ما تعدي عندك، فما هي الأشياء اللي فعلا يحبها أغلب الناس وأنت ما طيقها؟ أكيد تقدر تشاركونا على 800-244-28-28 أو على الاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-544 أو 012-649-5154.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد في فقرة محليات. اليوم حنتكلم عن مشهد يعكس عناية المملكة بكتاب الله ودعمها المتواصل لحفظ القرآن الكريم. تحتفي محافظة جدة بتكريم كوكبة من حافظة وحافظات في أكبر حفل من نوعه على مستوى المملكة، بتنظيم من جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة. مناسبة إيمانية ومجتمعية تجسد أثر العناية بالقرآن في بناء الإنسان وترسيخ القيم، وتبرز الجهود المباركة في خدمة كتاب الله وتعليمه للأجيال. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الأستاذ عبد الله أحمد الأنبوي، المتحدث الرسمي لجمعية خيركم لتحفيظ القرآن. أهلا وسهلا وصباح الخير.
3: صباح النور أستاذ دينا، معك الأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي، ويا مرحبا فيك بحب المستمعين والمستمعات.
2: يا هلا وسهلا فيك أستاذ عبد الله. بداية حابين نتعرف أو تمثيل هذا الحفل الكبير اللي صار لجمعية خيركم لتحفيظ أو لتعليم القرآن وتحفيظه بمنطقة مكة على مستوى المملكة، ماذا يمثل هذا الحفل؟
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بكل تأكيد أن تخريج هذا العدد أستاذ دينا من الحفاظ والحافظات هو ليس مجرد رقم نعلنه أو تعلنه جمعية خيركم في هذا الحفل السنوي، بل هو ثمرة رحلة طويلة في تعليم القرآن، عنوان لنجاح مشاريع وبرامج قرآنية متكاملة امتد أثرها لأكثر من 50 عاما منذ أن تأسست هذه الجمعية المباركة. إن هذا الإنجاز بالنسبة لنا يمثل مسؤولية قبل أن يكون مناسبة فرح يدفع جمعية خيركم لمضاعفة الجهود حتى يصل نور القرآن لكل بيت لكل فئة في هذا المجتمع. في هذا الجانب دعيني أنسب الفضل لأهله، ليقول بكل فخر بأن هذه المملكة العربية السعودية لها تجربة رائدة وممتدة في خدمة القرآن الكريم، من العناية بكتاب الله، إقامة المسابقات القرآنية محليا وعالميا. ونحن في جمعية خيركم أيضا نعمل ضمن هذه المنظومة المباركة في هذا البلد المبارك، ضمن المركز الوطني وتحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية حفظها الله.
2: إن شاء الله قدامكم التوفيق. بس ما يعني كيف استطعتوا كجمعية الوصول لهذه النتيجة، أنه العدد كبير من الحفظة والحافظات اللي تم تكريمهم، يعني هذا إنجاز، فكيف استطاعت الجمعية الوصول لهذه النتيجة؟
3: سردينا استطاعت الحمد لله الوصول لهذه النتائج، أسباب كثيرة منها ما تحقق والله الحمد، سببها الرئيسي جاء على يعني بناء على عمل مؤسسي متكامل قائم على تنوع البرامج التعليمية، مراعاة احتياجات مختلف الفئات.

0: نحن اليوم لا نتحدث عن تعليم تقليدي بل عن منظومة تعليمية متطورة تستخدم التقنية، نخاطب مختلف الأعمار، مختلف الفئات، مختلف اللغات. لا يخفى عليكم بأن الجمعية في السنوات الماضية كانت تحتفل، يمكن قبل 5 أو 6 سنوات كانت لها 10 سنوات سابقة، نحتفي ونفرح بوصول إلى 1000 حافظ وحافظة، تزايد هذا العدد سنة بعد أخرى ليصل اليوم إلى هذا الرقم الكبير. سر النجاح في أن التكامل بين التعليم والتقنية والتأهيل والتحفيز وأيضا المتابعة المستمرة. بطبيعة الحال استاذنا أن كل ما نلمسه من نجاح وثمار مباركة في جمعية خيركم هو بفضل الله تعالى أولا، ثم بدعم ولاة الأمر حفظهم الله لهذه الجمعية منذ تأسيسها حتى وصلنا إلى هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد سيدي محمد بن سلمان حفظهم الله تعالى، حيث نلمس بشكل مباشر أثر هذا الدعم في زيادة أعداد الحلقات، تنوع البرامج، ارتفاع أعداد الحفاظ والحافظات عاما بعد عام، الحمد لله رب العالمين.
1: جميل الحمد لله. أستاذ عبد الله خلينا نرجع شوية، حضرتك ذكرت في كلامك أنه التقنية دخلت، يعني غير أنه يعني الاستمرارية التقنية دخلت، إيش أبرز المبادرات والبرامج اللي ساعدتها التقنية على دعم وتشجيع حفظ القرآن الكريم؟
0: جمعية خيركم تعمل ضمن منظومة متكاملة، عمل مؤسسي. حصلنا على جائزة التميز في العمل الخيري كأفضل منشأة خيرية على مستوى المملكة، كذلك جائزة التميز في أفضل مشروع من المشاريع الخيرية. حصلنا أيضا على علامة الكاملة في 100% في تطبيق معايير الحوكمة. لدينا العديد من البرامج والمشاريع والمسارات المتعددة الرائدة، منها مثلا البرامج الحلقات القرآنية في المساجد، في الحلقات المكثفة، حلقات المتقنين، المقارئ القرآنية لمن يرغب في التعلم بالإجازة بالسند المتصل، إضافة إلى برامج التدبر، مسار التعليم عن بعد الذي أصبح بوابة عالمية لنشر القرآن الكريم من خلال التطبيقات الذكية، المقارئ الإلكترونية بعدة لغات. هذا المسار تحديدا يعني وصلنا الى اكثر من الى بالضبط 139 دوله حول العالم نعلم القران ب 2,600,000 مستفيد ومستفيده.
1: نعم جميل جدا. الفئات العمريه يعني تتفاوت، ما مدى الاقبال بين الفئات العمريه اللي الاعداد الاكبر كانت لمين والتشجيع كان لمين اكبر؟
0: الفئات العمرية نعمل على كل الفئات العمرية الموجودة في مجتمع جدة. أيضا الأعمار أكثر الأعمار الموجودة هي فئة الأشبال من الثامنة عمرا حتى 22 تقريبا، هذه الفئة العمرية. ولدينا الفئات المتنوعة مثل المكفوفين ذوي الإعاقة وأيضا كبار السن، كل فئات المجتمع نساء رجالا صغارا كبارا تصل لهم تقديم خدمة القرآنية تعليمية، وهذه رسالة جمعية خيركم.
1: نعم جميل جدا. كيف تساهم الأسر والمجتمع في تعزيز ثقافة حفظ القرآن وترسيخه عند الأبناء؟
0: الأسرة هي الشريك الأول في رحلة تعلم القرآن الكريم وحفظه. نستطيع القول أن نجاح كثير من الحفاظ والحافظات بدأ من بيت صنع بيئة قرآنية مشجعة. الطفل يرى والده يعتني بالقرآن، يشجعه، يتابعه، يحتفي بإنجازه، هذا يصنع له دافع كبير ومستمر. الأم لها دور محوري، المجتمع أيضا له دور مهم من خلال التقدير الإكرام لأهل القرآن، يشجع الأبناء على التحاقهم بحلقات القرآن، أيضا يدعمون المبادرات القرآنية المشاركة في أن يكونوا أو يجعلون حفظ القرآن الكريم له قيمة مجتمعية يعتز بها المجتمع. في خيركم نؤمن أن القرآن هي ليست مسؤولية الجمعية وحدها بل مسؤولية المجتمع كله. ما رأيناه بالأمس في فعالية الاحتفاء بالحفاظ وفرحة سمو الأمير محافظ جدة الأمير سعود بن جلوي بين الطلاب والطالبات، بين الطلاب ومرور بينهم والوقوف عند الصغير وتقبيل الصغير قبل الكبير وابتسامته التي يعني أفرحتنا جميعا. وهذه كله دور مساهم فيما ذكرتي في محورك أن المجتمع هو من يعزز القرآن وأهل القرآن. نعم. أن يستمروا في التحليق.

0: وزارة الخيرية.
1: نعم، جميل جدا. رسالة واضحة، رسالة مهمة، رسالة تبني أجيال، رسالة تسهم في مجتمع زاهر ومجتمع مليء بالثقافة والحفظ لهذا القرآن الكريم. رسالة أخيرة أو كلمة أخيرة توجهها للحفظة والحافظات ولأسرهم في هذه المناسبة.
0: رسالة خيركم للحافظين أو للحافظات أن يحافظوا على هذا النجاح، أن يحافظوا على هذا التميز في حفظ كتاب الله، المداومة عليه، على تعلمه وحفظه، أن يحددوا وقتا ثابتا للحفظ للمراجعة، أن يعملوا على تعليمه لغيرهم، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نجدها فرصة للتأكيد على الحرص على تعلم القرآن وحفظه، خصوصا أن وسائل التعلم متاحة للجميع من خلال التطبيقات الإلكترونية. لدينا في خيركم تطبيق اسمه تطبيق قتلوها صح بلغات متعددة، لمن أراد أن يتعلم صحيح تلاوته على أيدي معلمين متخصصين ومجازين ومعلمات متخصصات في علوم القرآن الكريم.
1: يعطيكم العافية، شكرا جزيلا على وجودك معنا. كان معنا أستاذ عبد الله أحمد الأنبوي، المتحدث الرسمي لجمعية خيركم لتحفيظ القرآن. شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله دائما قدامكم التوفيق يا رب في هذا العمل.
0: شكرا جزيلا لك، وشكرا لذاعة جدة على هذه الاستضافة وعلى تعاونكم الدائم معنا، ونريدها في كل محطة من المحطات أنكم تبادرون في التسويق لهذه الجمعية المباركة. شكرا،
1: يعطيك العافية، هذا واجبنا. شكرا جزيلا لك. خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة
1: في صبح ومساء.

0: نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
0: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
0: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة ترند. صعد هاشتاج قطاع الترفيه على منصة إكس بعد الأرقام اللافتة اللي كشفت عن حجم التحول الكبير اللي شاهده القطاع في المملكة خلال السنوات الأخيرة. تجاوز عدد زوار أكثر من 320 مليون زائر عبر أكثر من 60 موسم وبرنامجا ترفيهيا في مختلف مناطق المملكة. تفاعل المغردون مع هذه الأرقام باعتبارها انعكاساً واضحاً للتغير الذي طرأ على جودة الحياة وتنوع الخيارات الترفيهية، مؤكدين أن المملكة أصبحت اليوم واجهة عالمية تستقطب أبرز الفعاليات والعروض الفنية والثقافية والرياضية. وكتب أحد المغردين: قبل سنوات كنا نسافر عشان نحضر فعاليات عالمية، اليوم العالم يجي عندنا. وفي إشارة أخرى إلى أنه الترفيه لم يعد مجرد فعالية مؤقتة، بل أصبح صناعة متكاملة تحرك الاقتصاد والسياحة وتخلق فرصة واعدة. كما تداول المستخدمون مشاهد من المواسم الترفيهية الكبرى التي شهدتها المملكة، مستذكرين النجاحات التي حققتها الفعاليات مثل موسم الرياض، موسم جدة وغيرها، وسط إشادة واسعة بسرعة التطور والتنظيم وجودة التجارب المقدمة للزوار. وشهد الهاشتاج أيضا تفاعلا واسعا مع المهتمين بالسياحة والاقتصاد الذين اعتبروا أنها إنما تحقق في قطاع الترفيه خلال فترة قصيرة يعد نموذجا عالميا في سرعة التحول وبناء التجربة المتكاملة، خاصة مع تنوع الفعاليات ووصولها إلى مختلف مناطق المملكة وليس المدن الرئيسية فقط.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. إيش الشيء أو ما الشيء الذي يحبه أغلب الناس ولكن أنت لا تطيقه؟ هذه مشكلة يعني عويصة. خلينا نرجع لاتصالاتكم. فهيدة صباح الخير.
2: هلا صباح النور. صباحك منورة والله سارة
1: حبيبتي. يا هلا وسهلا فيكي. كيفك يا فهيدة؟ إيش أخبارك؟ تمام
2: الحمد لله. تمام الله.
1: يلا يا فهيدة قولي لي إيش الشيء اللي يعني تشوفي إنه الناس كلها تحبه بس أنتي ما تقدري ما تحبي؟
2: اللي هو شوف خصوصا بالبنات اللي هو التسوق والسمعة.
1: أوه ما تحب التسوق.
2: أنا ما أطيق شيء أساسا. حتى برنامج يعني موضوع كم وش فاشلة فيه في التسوق. ما أحب التسوق والسمعة.
1: والجمعات
2: جمعات البنالي دائما يا الله نجتمع يعني تقريبا يعني نجبر الخلاص وهذا بس أي. انه جمعات الخلاص يعني
1: اللي الدوريه هذه الجمعات اللي كل يوم كل يومين احنا متجمعين ما تحبي هذه
2: ولا حتى بعد 6 شهور؟
1: لا بس يعني في جمعات لازم ضروري يعني على الاهل مثلا هذه ضروري.
2: لا يعني اخواتي واخواني عادي.
1: اوكي يعني مو اهلك انت قصدك دورات مع صديقاتك مثلا او كذا؟
2: لا صديقاتي خلاص بس عن طريق الجوال
1: خلاص انا والله فهيدة انت شخصيه عمليه صراحه يعني عندك شغلك اهم بالنسبه لك صح؟
2: والله ما شاء الله وكانك عايشه معي
1: ما شاء الله تبارك الله. لا انت شخصيه صراحه واضحه يعني من يوم ما تعرفنا على بعض وفهيدة معانا انت شخصيه عمليه مهم شغلك اهم من اي جمعات وسواليف وكذا.
2: اي والله عندك عايشه معي والله.
1: طيب سؤال فهيدة انت بالنسبه قبل شويه قلت التسوق يعني ما تحب تروح السوق وكذا زي هذا الحريم؟
2: لا ابدا.
1: تاخذي حاجتك وتطلعي على طول
2: أساساً بعد حتى الملابس يعني إخواتي يجبنوا يعني كانوا يعني الذهب يحب محلات الذهب بس غير والله أنا حتى توصية قلت جيب لي كذا خلاص أغراضي بدون ما أروح للسوق.
1: يا شيخة
2: والله
1: يا فهيدة شوفي ترى يعني أنا شوية زيك شوية ما أحب المول يعني ما أحب المول أو إني أروح للمحل بالضبط وأطلع ويستغربوني كل أحد يستغربني بس يعني أنا ما أحب.
2: طيب ليش أنا أتسوق وروح أنا باخذ حاجتي يلا أنا أخذ حاجتي وأطلع
1: صح؟
2: أنا ما نحن
1: أبي أيوة نبعد ندور وحالتنا بس يعني فيه سيدات وحتى رجال والله يستمتعوا بهذا هم بيشوفون إنه فيه راحة نفسية يستمتعوا إنهم يمشوا في السوق
2: والله استغرب
1: صح؟ والله راسك يعورك وانت قاعد دوري. طيب يعطيك العافية فهيدة شكرا لك. يا هلا وسهلا. الحين أهل المولات وأصحاب المحلات يزعلوا مننا عشان قاعدين نقول ذا الكلام بس لا يعني فعليا أنا بالنسبة لي تعب والله عيوني تعورني وقعد أدور ومدري خلاص أول محل خذ اللي تبغاه تخلص أمورك وامشي على طول. طيب عندنا حسين يقول صباح الفل والياسمين نهاركم سعيد نهارك أسعد يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. في كان عندنا من مسج من أحمد القيسي وكان يعني مصر أنه أقراها وأنا حقراها أنا لأنه يعني شوية عندي مشكلة مع المديح عشان كذا ما أحب أقراه بس أنه يعني تمام. خلينا ناخذ هذا الاتصال أول. عبد الهادي صباح الخير. يا عبد الهادي
3: صباح النور والسرور والورد المسرور.
1: أهلا أهلا وسهلا يعطيك العافية كيف حالك؟
3: خير نحمد الله
1: الحمد لله ألف حمد يا هلا وسهلا فيك. هاي عبد الهادي قل لي ايش الشغله اللي تشوف انه كل الناس تحبها وانت لا تطيقها ابدا؟
3: هو شغل قياده السيارات.
1: ايش هي
3: قياده السيارات؟
1: قياده السياره.
3: نعم
1: حلو. ليش ما تحب قياده السياره؟
3: والله نهائي ما اعرف اسوق ولا احبها ولا دانيها.
1: يعني توترك القياده نفسها الزحمه ولا صعوبه التركيز ولا ايش؟
3: كل شيء. جربتها مرة واحدة جبت فيها العيد وكان ما
1: يعني أنت ما تسوق يا عبد الهادي؟
3: لا والله
1: هاي. صرنا اثنين في البلد خلاص. انا وانت منسوب.
3: العيش في المدن.
1: العيش في المدن. انت لانك تعودت انك تكون في البادية او تكون في قرية صح؟
3: نعم ايوه. لان يعني ما تربيت ترعرعت في البادية.
1: نعم فخلاص بالنسبة لك الزحمة والازدحام هذا مزعج بالنسبة لك يوترك
3: مرة يجيب لي ضيق خلق والله.
1: عبد الهادي مو مدرد ضيق الخلق يعني
3: لا زحمات وكذا والاماكن المزدحمة ولا شيء كذا
1: والعالم رايحة جاية وكذا وامورهم تمام وزيارات واجد وروح السوق وتعلم السوق
3: والزحمة وحركة الناس والإزعاج
1: يا الله.
3: أنا لو ما عشت الهواء الطلق وعايبت على مد بصري ما ارتاح
1: ما ترتاح ها؟ نعم. تمام يعطيك العافية عبد الهادي شكرا جزيلا لك يا هلا يا هلا. خلينا نروح لبدر. صباح الخير يا بدر.
4: صباح النور والعافية
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين كيفك يا بدر؟ بخير جعلك بخير. هاي يا بدر قل لي
4: أول شيء نتفق على شيء واحد.
1: نتفق يلا
4: إن كل شيء في الحياة مفروض أن نحبه.
1: كل شيء في الحياة مفروض أن نحبه
4: إلا الأشياء اللي يكون لنا مواقف معها.
1: أوكي لا يعني خلينا نتفق على شيء ثاني إنه أي أوكي كل شيء في الحياة المفروض أن نحبه هذا لأنه من من من نعم الله علينا ولكن مو كل شيء نقدر نحن نتحمله يعني أيوة. في ناس تحب هذا النفس وهواها يعني في أشياء تحبها أشياء ما تحبها طبيعي
4: بس مو يعني بس ما نجي نكرهها
1: ما لا ما في شيء بنقولنا نكرهه نحن نقول ما نحبه بس ما قلنا نكرهه يلا
4: عكس الحب
1: مو عكس الحب أنا ما أحب هذه الشغلة أنا والله أقول لك من الناس اللي ما أحب البسة بس أكيد ما حكرهها لدرجة أنه مثلا أقتلها ما يعني أنا أقول لك ما أحب البحر بس مش لدرجة أني أنكد على الناس اللي يروحوا البحر يعني كل واحد وإيش آراءه مختلف الموضوع هذا هو يعني الواحد يكون عنده المرونة مش الكره بالمطلق يعني يلا قل لي أنت يا بدر بالنسبة لك
4: طبعا أنا بالنسبة لي المنتجات البحرية
1: آه ما تحبها عندك مشكلة معها مرضية ولا ولا
4: لا لا ردة فعل والشيء الثاني المرتفعات
1: فوبيا من المرتفعات
4: فوبيا خاصة الطيران
1: بالطيران
4: اكيد
1: اوبا انا زيك ما احب يعني اخاف من المرتفعات بس لا اركب الطيارة ما عندي مشكلة طول ما انا ماني شايفة يعني اموري تمام
4: اعشق الرحلات البرية يعني
1: البرية يعني
4: اسافر مسافات طويلة عادي
1: والله في ناس تحب كذا أجل خذ معك عبد الهادي عنده مشكلة في السواقة
4: لا من جد أنا الحين أنا كنت أمس في العاصمة الأردنية والحين أنا في مكة
1: ما شاء الله تبارك الرحمن يعني الحمد لله توصلت بالسلامة ألف حمد وشكر بس يعني ما شاء الله عليك يعني في ناس والله تحب السواقة بس لذي الدرجة أحس أنه لا صعب شوي أتذكر أحد كان عندي من أهلي كذا يحب السواقة فجأة لاقيه في بلد تاني مختلف وهو يسوق
4: طيب عندي مداخلة بسيطة
1: أتفضل
4: في ظاهرة اللي ما أحب صارت تنتشر بالأطفال كثير
1: اي صح
4: يعني عندي انا طفلة بنتي جود ما تحب الاشياء البيضة اي شيء ابيض على الاكل ما تحبه
1: اوه
4: مع انها ما جربت بس كذا انا ما احبه طيب ليه ما زي الجبنة ما احبها ليه ما جربت بس كذا ما احبها هذه العادة ما هي كويسة خاصة عند الأطفال
1: ما هو على حسب إيش تعودها يعني خاصة الأطفال تقدر يعني تقدر يعني تقدر توجه سلوكه إيه ويقول لك ما يحبها ولكن تقدر توجه الطفل سهل مرة سهل
4: إيه بس برضو هي تقول إنه أشياء زي هذه خاصة عند الأطفال أشياء مفيدة المفروض إنه يكون في قاعدة لازم تحبها لأنها مفيدة
1: يعني
4: الظاهرة هذه صارت يعني
1: لا هي مو هي ما هي هي ما هي ظاهرة هي طبيعة إنسان طبيعة يعني نحن طول عمرنا يعني الله خلقنا وفطرنا في أشياء نقبلها وأشياء ما نقبلها فهي ما هي ظاهرة الأطفال دائما كلهم يقولوا ما نحب الشغلة لما ما يبغاها يقول ما يحبها على طول بس سهل إنك يعني تروض الطفل سهل إنك توجه الطفل إذا والله ما قدر الأب والأم العم والخال الجد والجد أي أحد من طرف إذا والله فعلا الكل ما قدر يتدخل تدخل طبي يتدخل تدخل اجتماعي وطبي ونفسي لهذا الطفل لأنه سهل الطفل يتروض أنا والله من الناس أنا الحين بتكلم عن نفسي يا بدر أنا من الناس اللي ما أكل فاكهة ولكن وانا صغيره كنت اكلها لانه ابويا وامي كانوا يعطوني اياها بس انا نفسيا يعني بعد ما كبرت صرت ما احبها يعني ما احبها انه مو اكرهها بس ما احبها يعني الحمد لله انها موجوده وكل شيء بس انه نفسي لا تتقبلها يعني اكيد الا ما عندك شيء انت ما تتقبله نفسيا زي قلت البحر يعني أشياء نعم. البحر يعني قلت أشياء البحر مثلا ما تتقبلها. قد جربتها؟
4: أقول لك ردة فعل زمان يعني وأنا صغير جربتها خلاص. دخلت في هذا خلاص.
1: طيب نعم. أنت طفلتك شوف ليش هي ما تحب، يعني في أكيد ردة فعل من شيء، شافت شيء ما عجبها أبيض يعني أكيد في شيء، أو إن هي ما تحب اللون الأبيض فصارت كل شيء أبيض بالنسبة لها صعب. فشوف يعني إيش المشكلة الأساسية في الأول قبل لا هذا.
4: وعكسه عندي جواد، جواد ما يحب يأكل الأشياء الفشفاش البطاطس اللي مصنعة.
1: طيب كويس، هذا يعني شيء صحي.
4: هذا يعجبني، هذا يعجبني. يعني بعضهم اللي عندي جواز وعكس بعضهم.
1: سبحان الله، شو يعني يمكن الولد صار عنده ردة فعل من انه هذه الخرفشة يمشي القرمشة هذه ما يقبلها، القرمشة نفسها ما يقبلها، يمكن عشان كذا. يعطيك العافية بدر، والله يخلي لك أولادك يا رب وتفرح فيهم يا رب. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد، لسه مكملين معاكم في إبدأ صح.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد. في دراسة تقول هل يؤثر الاسم والشكل يعني على الشخصية، الاسم والشكل والشخصية. هذه دراسة يعني سوت بلبلة، سوت مشاكل صراحة. الاسم الأول من أكثر العناصر الشخصية، مفروض أنه يرتبط بهوية الإنسان ويعني بدي الطريقة، لكن قد يكون أيضا مصدر لانطباعات اجتماعية أعمق مما نتوقع، فيما يرى البعض مجرد وسيلة للنداء. في ناس ما تفرق معاهم أنه بس أنا بنادي الشخص، وفي ناس لا، يعني هذول اللي اسمهم كذا ترى هذول فيهم صفة كذا، يعني ينطبع الاسم على الشخصية. هل يتشابه الأشخاص اللي اسمائهم نفس الاسم؟ عندهم نفس الطباع ولا لا؟ والله هذا سؤال مهم، يعني خلونا نطرحه صراحة. أشارت الدراسة، نشرت هذه الدراسة في 2017 في مجال علم النفس الاجتماعي، إنه الأشخاص اللي يرتبطوا بشكل غير واعي بالأسماء والملامح الوجه خلال تجربة، طلب من المشاركين مطابقة صور وجيه مع أسماء المحتملة، نجحوا في اختيار الاسم الصحيح بنسبة وصلت إلى 35%، وهي تتجاوز النسبة العشوائية يعني المتوقعة. ويشوف الباحثين أنه هذا الارتباط قد يعود إلى ما يعرف بالصورة النمطية للأسماء. لما تشوف أحد شكله تقوم تقول والله هذا شكله خالد، شكله أحمد، شكله كذا. هل يرتبط بعض الأسماء بالانطباعات الاجتماعية معينة مثل نجاح أو شعبية؟ ما هو ما قد يؤثر على طريقة إدراكنا للوجوه والشخصيات؟ وفي دراسة كمان ثانية نشرت ضمن وقائع أكاديمية الوطنية للعلوم في 2024، طرح الباحثون فكرة أكثر جراءة، مفادها أن ملامح الوجه قد تتأثر تدريجياً بما يتناسب مع الاسم، يعني والذين يحملون الاسم يعني نفس الاسم، وفي انعكاس مثير للتفاعل بين الهوية

الاجتماعية والمظهر الخارجي. على الرغم من أنه هذه الدراسات لا تقدم دليلا واضحا على أنه الاسم يحدد شكل الإنسان أو شخصيته، إلا أنها تفتح باب واسع للتأمل حول تأثير العوامل الاجتماعية والنفسية في تشكيل الانطباعات. وفي النهاية يظل الاسم جزء من الهوية، بينما يبقى الإنسان أكثر تعقيدا من أي تصنيف أو حتى انطباع أولي. والله أنا أشوف، يعني رأيي الشخصي، أنا أشوف أنه لكل واحد من اسمه نصيب. فتلاقي يعني بعض الأسماء فعلا لها من اسمها نصيب، ويكون هذا النصيب شوية متشابه مع اللي يحملوا نفس الاسم. يعني اللي تحس أنه اسمهم مثلا سيف، تحس كلهم فيهم حزم، فيهم كذا. اللي أغلب اللي اسمهم عادل مثلا، تحس أنه عنده وضوح، يعني وضوح في الآراء، واضح في الآراء ويعدل دائما، أو أنه يوقف دائما مع المظلوم. خلينا نقول يعني تحس كذا، ما أدري هل أنتوا كذا زيي ولا هذه بس انطباعات مني ولا لا. طيب هذا هو يعني هذه كانت دراستنا اليوم. في رسالة أرسلها أحمد القيسي وحابب كنت أقراها، أنا شوية عندي مشكلة في المديح بس إنه أقرأ لكم إياها. يقول لمستمعي وجمهور إذاعة جدة، لكل من يعاني من سرعة الغضب والتوتر، إليكم علاج ناجح صاحب مفعول النجاح، والأكيد بإذن الله تعالى فقط. شارك برنا الصباح في برنامج ابدا صح مع دينا سعد في حل اللغز، وبإذن الله تعالى سوف تتأقلم مع مرور الوقت وتزيل كل الأعراض. الهدف من البرنامج فعلا هو تشغيل عقلك من بداية كل صباح، تهدئ أعصابك، وسوف تكون بداية يوم بإذن الله صح وبكل حيادية. أستاذة دينا، أنت قادرة على ترويض كل النفوس المتوترة من خلال أسلوبك في طرح اللغز ومحاورة المتصلين. يعني أول شيء النجاح نجاحكم مو نجاحي، هي فكرة وطرحت وأنتم نجحتم هذه الفكرة، ونحن اللي علينا أنه نجتهد أكثر. الهدف من البرنامج أنه نتسلى مع بعض، أنه نفكر مع بعض، أنه نتواصل مع بعض بطريقة فيها تقدير وفيها احترام، ونكون مبسوطين مع بعض من الصباح. بكذا نكون اللي أقوله أقدر شكرا جزيلا لأحمد القيسي ولكل اللي مشاركين كانوا معانا وكل اللي يتواصل معانا، سواء كان والله هو معنا ومستمع دائم ولا حتى بالصدفة سمعنا اليوم وشارك معانا، نقول أهلا وسهلا فيكم. وحتى اللي يسمعونا من غير ما يشاركوا، نحن دائما موجودين وإن شاء الله نجتهد أكثر وأكثر، ودائما نقدم الأجمل والأجمل في برامجنا في على مستوى إذاعة جدة بإذن الله. نقول لكم كذا وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم معاكم. شكرا لكل اللي شاركنا سواء في الاتصال أو حتى بسماع أو حتى في الواتساب، شكرا جزيلا لكم. تحية كبيرة مني ومن فريق العمل من الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف. أما التقديم كانت معكم دينا سعد، والإخراج اللي سارة خوجة، اللي أقدر أقول لكم إياه في أمان الله. كودوا على الموعد في نفس الموعد غدا، إن شاء الله يومكم سعيد ومليء بالإنجازات والتفاؤل والحياة.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد

0: ويكند معايا أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور الجمعة والسبت العاشرة مساء على جدة اف ام.
3: سوبر بيرفكتو،
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم.
5: يلا انطلق
6: في الزحمة.
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرة،
6: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا. في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
7: في سيارتك، في بيتك او فين ما تكون،

0: اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
1: الآن صحة ورياقة على جدة FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا، رحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة FM. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، ورح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. في زمن أصبحت فيه شاشات تسرق ساعات الليل وكثير من الناس يفتخرون بالسهر وقلة النوم، بدأ الطب يكشف شيئا مختلفا تماما. النوم ليس مجرد راحة، بل عملية حيوية يعيد فيها الدماغ ترتيب نفسه وتستعيد فيها الهرمونات أيضا توازنها، ويصلح الجسم ما أفسده الإرهاق والضغط. قلة النوم اليوم ما صارت مرتبطة فقط بالتعب والنعاس، أصبحت ترتبط بضعف التركيز، اضطرابات المزاج، وزيادة الوزن، وأيضا ارتفاع ضغط الدم، حتى بزيادة خطر الخرف والاكتئاب مع الوقت. في هذه الحلقة نقترب أكثر من عالم النوم مع ضيفة الحلقة الدكتورة بنان المالكي استشاري طب النوم، لنناقش لماذا تغير نوم البشر، وهل يمكن فعلا أن يتعود الإنسان على النوم القليل، وما الذي يحدث داخل الدماغ عندما نسهر ليلا بشكل متكرر. تنضم إلينا مباشرة الآن الدكتورة بنان المالكي استشاري طب النوم. حياك الله دكتورة بنان، صباح الخير.
3: يا هلا، حياك الله، صباح النور.
2: يا هلا وسهلا فيك، سعداء بإطلالتك الثانية معنا اليوم في صحة ولياقة من جدة FM. طيب
3: يعطيكم العافية يا رب.
2: خلينا نبدأ أول شيء نتكلم عن ليش يعتبر النوم ضرورة بيولوجية، يعني ما هو مجرد راحة فقط؟
3: طيب المشكلة الأساسية يعني عند غالب الناس ما يعتبر النوم أولوية أو ضرورة، يعتبروا مثلا أنه أنا في الوقت الزائد عندي مثلا في يومي حنام وحقوم وعادي، يعني كأنه مجرد وظيفة أسويها أو شيء جزء مثلا أسويه في اليوم وانتهى. لكن المشكلة أنه النوم هو شيء أساسي جدا لكل الوظائف الحيوية، لكل الهرمونات، للذاكرة، للمزاج. ما تقدر أنك أنت تبدأ تعيش يوم جديد من غير ما تأخذ كفايتك أو حاجتك من النوم كل يوم.
2: طب يوم نسمع الآن مصطلح السهر المزمن، وش نقصد فيه؟
3: طيب السهر المزمن معناته أنه الجسم ما قاعد يأخذ نوم كافي أو منتظم، يعني فترات طويلة. يصير هذا نمط حياة بالنسبة للشخص هذا، تمتد أسابيع، شهور. غالباً إذا كان النوم مثلاً أقل من 6 ساعات، طبعاً هو في عندنا احتياجات النوم تختلف من شخص للثاني وتختلف من عمر للثاني، لكن علمياً لو كان مثلاً أقل من 6 ساعات وبشكل مستمر، هذه ممكن تزود لنا مخاطر صحية مثلا زي ارتفاع ضغط الدم، السمنة وغيرها، لأنه ما صار بس مجرد أنا سهران وانتهى الموضوع، هو شيء تراكمي على المدى البعيد، ما حتحسه في يوم وليلة، حتحسه بعد 10-15 سنة. بيصير في عندك ساعتك البيولوجية كلها تبدأ تضطرب، ويصير في عندك عدم انتظام في النوم بشكل خلاص مزمن.
2: طب يعني احنا فعلا وفق دراساتنا الإنسان البالغ يحتاج عدد ساعات معين من النوم؟
3: طبعا كل فئة عمرية تحتاج ساعات معينة، يعني الأطفال أو مثلا الرضع يحتاجوا نوم أعلى، سواء كان قيلولات أو كانت مثلا النوم الأساسي ممكن توصل ل 15 ساعة. ونشوف دائما الأطفال الرضع بيناموا كثير، مثلا البالغين ممكن من 7-9 ساعات، المراهقين يحتاجوا أكثر لأنهم هم في سن نمو، كبار السن يحتاجوا تقريبا من 7-8 ساعات تكون ساعات ليلية. يعني مثلا في ناس بيقول لك أنا بنام بالنهار بس استل حس نفسي تعبان أنام 7 ساعات، لا، هو يحتاج أنك أنت تنام في الليل هذه الساعات المطلوبة منك عشان يستفيد منها الجسم.
2: يعني 6 ساعات تعتبر حد الأقل المسموح، ولا أنت شايف أنه 6 ساعات تعتبر قليلة بشكل يومي؟
3: 6 ساعات تعتبر قليلة، يعني قليلة. عشان نبغى نتكلم عن 7 ساعات وأكثر لكل فئة عمرية.
2: طيب تكلمنا عن عدد ساعات،
3: خلينا نوضح شغلة. في ناس بيولوجيا طبيعيا هم عدد ساعاتهم قليل،

0: يعني مثلا ينام مثلا 6 ساعات 5 ساعات يقوم اليوم اللي بعده فريش واموره تمام وذاكرته كويسه وصحته كويسه. في ناس برضو مثلا تنام اكثر من 10 ساعات برضو نفس الشيء هم يعتبروا كويسين. فطول مدة النوم أو قصرها إذا كان الشخص ما يشتكي من شيء ما يعاني مثلا من أثار جانبية ذاكرته كويسة. في ناس جينيا يعتبروا طبيعي بس قلة قليلة. إحنا ما نقدر نقول إنه هذا طبيعي إلا لما نشوف عوامل ثانية مرتبطة في صحته.
1: بس ما تشوفين دكتورة بنان وأنت متخصصة في هذا المجال إنه جودة النوم أهم من عدد الساعات؟
0: كل الثنتين تعتبر مهمة. يعني ما ينفع مثلا أنام 7 ساعات ويكون مثلا أقوم طول الليل نومي متقطع مثلا أقوم أبدر من الوقت المطلوب أني أنا مثلا أقومه. فأنت كذا جودتك أوكي أنت أخذت صحتك 7 ساعات بس أنك أنت مثلا ما دخلت في مراحل النوم بشكل كافي, ما أخذت كفايتك مثلا من النوم العميق. لأنه كل مرحلة عندك أنت هنا تحتاج ان هي لها وظيفه معينه في النوم. فما ينفع تقول بس انه نام 7 ساعات بس انه في انقطاعات في النفس مثلا ممكن تاثر عليك فانت كذا ما اخذت كفايتك من النوم. فهي الثنتين بالنسبه لنا هي تعتبر شيء مهم, جودته لازم تكون كويسه وفي نفس الوقت الوقت لازم يكون كافي.
1: يعني النوم المتقطع يعادل قله النوم دكتوره؟
0: ما اقدر اقول قله النوم بس اقدر اقول انه هو ما أخذ جودة كافية أو جودة مطلوبة إنها هي مثلاً تفيده في وظائف الحيوية.
1: طب كيف الواحد ثاني يوم يعرف إنه والله محروم من النوم حتى لو شاف إنه نام عدد ساعات كويسة؟
0: طيب مثلاً يجي يقوم اليوم اللي بعده في صداع, مرهق, تعبان, تركيزه ضعيف, مشوش, ما يقدر ياخذ قرارات بشكل سريع مثلا او قرارات اندفاعيه. هذا غير مثلا اللي هو الاضرار اللي تكون بشكل مزمن. يعني مثلا شخص له 15 20 سنه بينام مثلا عدد ساعات قليله فتلاقي عنده مثلا المشاكل المزمنه كثير. حتى انضباط المشاكل المزمنه او مثلا كيف نخليها كنترولد او مثلا المحافظه عليها حتى لو كان عنده امراض مزمنه ترتبط بجوده النوم وساعاتها.
1: طيب هو وش اللي يصير داخل الدماغ؟ يعني وش اللي يصير في الدماغ عندما ننام؟ يعني في شيء يصير فيه؟
0: طبعا اكيد. اللهم صل وسلم على محمد. احنا خلينا نشرح اول شيء النوم. النوم ما هو مرحله واحده بس انه انا نمت خلاص قفلت عيني وانتهى الموضوع بالنسبه لي. لا, الشخص يدخل في مراحل نوم عديده. في عندك المرحله الاولى والثانيه هاي تعتبر نوم خفيف, في المرحلة الثالثة اللي هو نوم عميق, وفي المرحلة اللي هي كأن الشخص مستيقظ بس هو نايم يسمونها نوم حركة العين السريعة. طيب ففي كل مرحلة لها وظيفة معينة. إذا أنت ما دخلت هذه المرحلة خلال النوم أو مثلا تقطع نومك وأنت نايم 7 ساعات بشكل كافي, أنت ما دخلت واحدة منها, فأنت ما قاعد تستفيد من هذه المرحلة. يعني مثلا عندك النوم العميق يساعد في تقوية المناعة, يثبت لك المعلومات, يرمم الجسم, يبدأ يعيد بناء الجسم لأنه هو تفرز فيها هرمونات النمو. حتى الأشخاص البالغين, أنا ما أتكلم بس على الأطفال, البالغين كمان تفرز فيه عندهم هرمونات النمو. مرحلة النوم حركة العين السريعة أو يسمونها الريم, هذه مهمة للذاكرة, للعاطفة, للإبداع, تنظيم المشاعر, الأحلام. فلازم تمر في هذه المرحلة وهي أكثر من دورة خلال اليوم.
1: يعني فهم كلامك أنه لازم الواحد يحلم عشان يعرف أنه في جودة نوم كويسة؟
0: مو بالضرورة. طيب مو بالضرورة. بس أنت لما تحلم معناته أنه أنت دخلت في مرحلة النوم اللي هو حركة النوم السريعة.
1: طب وش الإشكالية لو عندي نوم العميق كويس بس الريم سليب عندي دائما قليل أقل من المعتاد؟ هو المفروض كم يكون على فكرة, كم ساعة؟
0: ما نقدر نحددها بالساعات. هي لكل دورة لها برسنتج معينة احنا مثلا نقيسها. يعني تقريبا 30 إلى 35% يحتاج انه هو يدخل في الريم سليب لانه فيها تنظيم للذاكرة زي ما قلت لك, تنظيم للمشاعر, فيها زي الريبروسيسنج للمعلومات. طيب ف حتى خلال النوم مثلا الدماغ يسوي لك زي الأرشفة, يعني كأنه هذه وظيفة, هي مش مجرد بس ساعات أنا اخلصها في النوم واقوم اليوم اللي بعده. هي وظيفه زي وظائفك الحيويه في بعد اليوم الكامل اللي انت تعيشه. فيصير المعلومات اللي مهمه لازم تثبت، المعلومات اللي مو مهمه مثلا اللهم صل وسلم على محمد يتخلص منها الدماغ. يعني حتى في دراسات تقول لك انه الدماغ وهو نايم شغال، في مناطق في الدماغ تشتغل تعيد تشغيل النشاط العصبي في الدماغ، فيصير كأنه قاعد يعيد مراجعة اليوم اللي صار، اليوم السابق اللي صار كامل.
1: سبحان الله، يعني ينظف نفسه أثناء النوم ويبدأ يعيد برمجة بعض الأمور.
0: صحيح صحيح. حتى في تنظيف اللي هو المواد السامة في الجسم، إيوة يعيد تنظيفه.
1: طيب، في علاقة بين النوم والتعلم والتركيز، خاصة للناس الطلبة والطلاب أيضا الأطفال في المراحل الابتدائية مثلا، أو في علاقة بين عدم تركيزهم وقلة النوم؟
0: طبعا، يعني في دراسات أثبتت أنه لما تنام بشكل كافي ساعات كافية تساعدك أنك تثبت المعلومات أكثر من اللي سهران. يعني دائما نشوف اللي مثلا عندهم اختبارات بيقول لك والله أنا صاحي من أمس وأموري تمام،
1: واصل.
0: لا، إحنا ننصح إنه هو ينام، لأنه هو حتى المذاكرة اللي هو سواها هذه طول اليوم ممكن يفقدها في معلومات اللي هو قصيرة المدى، في معلومات طويلة المدى. فأنت لما تنام أنت جسمك قاعد يرشف هذه المعلومات ويثبتها لك. يعني واحد مثلا ما نام حيقل تركيزه، يصير مثلا متشتت، ما بيستجيب بسرعة، حتى تفكيره مثلا خلال الأداء أو خلال الاختبار نفسه حيكون بطيء جدا.
1: ما تشوفين دكتورة بنان انه في كثير من الاسر تتساهل في موضوع نوم الاطفال بدري؟ يعني كثير من صرنا نشوف احيانا اطفال في ساعات متاخره من الليل سهرانين
0: للاسف. يعني هذا للاسف حتى تاثيره على الكبار. يعني مثلا تيجي حالات في العياده بيقول لك انا والله لي 15 سنه او لي مثلا انا من يوم انا صغير وانا كذا، انا اهلي كلهم كذا، ايش معنى الان انا احس اني انا متاثر وماني قادر. هو عملية تراكمية وعملية تحتاج تعويد. يعني هذه مسؤولية ترى كبيرة على الأهل إنهم هم يعودوا أطفالهم على هذا الشيء. ما تلاحظ مثلا الجيل الجديد يكون في عندهم قصور في القامة، يكون في عندهم سمنة، لأنه كلها مرتبطة. يعني هي يسمونها دائرة واحدة كلها ترتبط في بعض.
1: خاصة أن الجروث هرمون ما يفرز إلا أثناء النوم العميق خاصة، صحيح؟
0: بالضبط. يعني أنت بحين لما تتكلم عن الجروث هرمون أو هرمون النمو يفرز بالنسبة للأطفال، يفرز كل ما ناموا، يساعدهم على النمو، يساعدهم بناء العضلات، العظام، الوظائف الحيوية، لأنهم في مرحلة نمو. فتخيل أنه مثلا هذا الطفل ما قاعد يأخذ كفاية من النوم، فشيء سيء جدا.
1: طيب، خلينا نتوقف إذن مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفهم.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع

0: أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM، وضيفتنا طبعا الدكتورة بنان المالكي استشاري طب النوم، وحديثنا عن السهر المزمن. طبعا واتساب البرنامج لأي سؤال أو استفسار يتعلق بموضوع حلقة اليوم 800-244-28-28. طيب دكتورة بنان، الآن نتكلم على محور مهم جدا وهو تأثير السهر على القدرات الذهنية. خلينا مثلا نأخذ الانتباه والتركيز وأيضا اتخاذ القرارات، هل قلة النوم والسهر يؤثر على هذه الأشياء؟
4: طبعا سواء بشكل مباشر ولا بغير مباشر. يعني انت لما يصير شيء عندك سهر مزمن، يعني في عندك حرمان في النوم، او مثلا جوع زي الجوع اللي هو من الاكل، في عندك جوع في النوم انت ما تحس فيها زي ما قلنا بشكل مباشر، بس في اشياء حوالينك هتبدا تتاثر تتغير. والمشكله الاساسيه ان الواحد يتعود على هذا التغيير ويحس انه هو جزء طبيعي من حياته. يعني مثلا يصير في عنده ضعف في التركيز، فيصير في عنده ضعف الانتباه، تخطيطه سيء مثلا، ما يقدر يتحكم بقراراته، يعني حتى لدرجة مثلا يعني نتكلم عن مثلا المناوبات أو السهر الطويل. يعني الله يعطيهم العافية الأطباء، في أطباء ينامون أكثر من 24 ساعة. تأثيرها كأنه تأثير الكحول خلال على الأداء الذهني ولا الأداء الإدراكي.
3: أي نعم.
4: فهذه واحدة من المشاكل اللي مرة سيئة جدا. يعني يصير في عنده مثلا مشكلة في الذاكرة. يعني النوم إحنا زي ما قلنا هو يسوي لك زي الأرشفة. الذاكرة مثلا اللي أنت تستفيد منها حيثبتها، الذاكرة القصيرة تتحول طويلة. فأنت دحين مثلا لما ما يكون في عندك نوم كفاية صعب أنك أنت تحفظ معلومات.
3: وش نقصد بالذاكرة القصيرة والذاكرة الطويلة عفوا؟
4: يعني في عندك اللي هي ذاكرة قصيرة اللي هي تستفيد منها بشكل قصير، يعني ما تحفظ عندك في الميموري في دماغك. اللهم صل وسلم على محمد، تكون أشياء بسيطة ولا هي مثلا تحتاج انك انت مثلا تهتم فيها. يعني احيانا يقول لك واحد يقول لك انا ما اتذكر ولا شيء، انا ما اتذكر الاشياء البسيطه. فلما تيجي ترجع مثلا تلاقي انه في عنده مشكله في النوم، ما بينام بشكل كافي.
3: طيب في فرق بتاثير السهر على الشباب وبين الشباب مثلا وبين كبار السن، ولا تاثير واحد على الجميع؟
4: لا طبعا يفرق معانا. طبعا الحين احنا لما نقول تأثيره تراكمي، يعني الشخص لما يكون مثلاً 20-30 سنة هو نومه أو عنده سهر مزمن أو نومه مثلاً أو عنده أرق يأثر كثير على كبار السن. يأثر عليهم كما زي ما قلنا في الإدراك، يأثر عليهم، يزود من شيخوخة الدماغ، لا سمح الله ممكن يسبب لهم خرف. الشباب زي ما قلنا إحنا يحتاجونه في النمو، في الذاكرة، في الأداء العملي، فيفرق من كل فئة عمرية عندنا.
3: طب في بعض الناس أكيد يشوفون أنهم متأقلمين مع النوم القليل، يقول لك أنا نام ومرتاح الحمد لله، هل ممكن يكون أدائهم متراجع وهم حاسين بشيء هذا مثلا؟
4: للأسف أيوة، لأنه يكون خلاص جسم تعود على هذا الشيء، خلاص يبدأ يحس أنه هو هذا الطبيعي حقي، الطبيعي حقي أني مثلا أقوم وأنا تعبان، الطبيعي حقي

0: إنه ذاكرتي هي كذا، طبيعي حقي إنه مثلا قراراتي هي كذا، لكن لما ياخذ كفاية بالنوم، طبعا المشكلة إن هي مشكلة تعويد، يعني هو يحتاج إنه هو يدرب نفسه ويعود نفسه على هذه العادات. حيكتشف بعد فترة طويلة إنه والله هو عنده أمراض مزمنة، أو مثلا عنده مشاكل في الذاكرة، أو مثلا لا سمح الله خرف أو زهايمر، تكون واحدة من أسبابها الرئيسية النوم.
1: طب وش السبب بعض الناس يحسون هم يعني نشيطين بعد السهر، ولا هذا نشاط زائف يعتبر؟
0: زي ما تكلمنا عليها الحين، في ناس جينيا أصلا عدد ساعاتهم قليل في النوم، فإذا هو ما يتأثر سواء لا في المزاج ولا في الإدراك ولا في مثلا يحس أن اليوم اللي بعده هو نشيط أموره تمام ما في صداع، فهو جينيا هو كذا، يعني هو وهذا قليل جدا ترى. يحتاج ساعات قليلة في النوم. في ناس زي ما قلت لك ساعات النوم عندهم طويلة، يعني ينام 10 ساعات ويقوم عادي أموره تمام. خطر الإصابة بالأمراض أو مثلا مشاكل الذاكرة ترى ترتبط بالسنتين، بزيادة ساعات النوم وبقلة ساعات النوم بنفس الوقت. يعني إحنا ما نقدر نقول واحد ينام مثلا 10-12 ساعة هو طبيعي، لا، إذا في مرحلة العمرية خصوصا البالغ مثلا، وأقول إنه أوكي أنت طبيعي، في أشخاص يكونوا طبيعيين في أشخاص لا، يحتاج إنه إحنا نشوف إيش الموضوع بالضبط.
1: جميل جدا. طيب خلنا نتوقف إذن مع فاصل أيضا، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفا.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1:00 ظهرا على جدة FM.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: صحة ولياقة على جدة أف أم.
4: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. اليوم نتكلم عن السهر المزمن وضيفتنا دكتورة بنان المالكي استشاري طب النوم. نستقبل اسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع حلقة اليوم على واتساب البرنامج 800-244-28-28. طيب الان دكتورة نتكلم على محور مهم جدا كثر الحديث عليه صراحة في من قبل المختصين وفي السوشيال ميديا واشبعوه حديثا، اللي هو الضوء الأزرق والشاشات وكيف أنه ممكن يأثر على النوم. خلينا أول شيء نتكلم، وشو الضوء الأزرق هذا اللي نسمع عنه، كيف يتعامل معه الدماغ؟
5: طيب الضوء الأزرق أو مثلا خلينا نشرحها بشكل أوضح، هي اللي بسبب الأجهزة الحديثة زي الآيباد الجوالات وزي كذا، وهذا تأثيرها على النوم مرة كبير. دحين إحنا لما يكون الشخص أول ما يقوم من النوم ويتعرض لأشعة الشمس، فأشعة الشمس هي تدخل عن طريق بشكل بسيط، يعني تدخل عن طريق العين تعطي تنبيه للدماغ أنه الآن لازم يستيقظ، وأنه هذا وقت الساعة البيولوجية حقته. هو هذه واحدة من الأشياء اللي هي تنظم الساعة البيولوجية. الضوء الأزرق هذا لما نستخدمه في الليل، لما نستخدم جوالاتنا خصوصا قبل النوم، وهذا العادة اللي دحين منتشرة بشكل كافي بشكل زائد، انه لازم انا استخدم جوالي، استخدم سوشيال ميديا وكذا، فالضوء الازرق هذا يقلل لنا افراز الميلاتونين اللي هو المسؤول عن تنظيم النوم، او زي ما نقول هو هرمون النوم. فيصير الجسم بيقول انا لسه هذا نهار، هذه واحدة من الأشياء اللي هو بحين قاعد يتنبه إنه لا ما في ليلة، الآن نهار، أنت تقدر تسهر، أو مثلا لسه ما جاء وقت النوم. فهذا يصير في عندك مشكلة في تنظيم ساعتك البيولوجية. فعشان كذا في أشخاص كثير مثلا يستخدموا جوالاتهم بيقولك مثلا أنا وقت نومي كذا، بس ممكن أقعد ساعة ساعتين ثلاثة ما أنام، لأنه الجسم تنبه، أو مثلا أنت عطيت زي التنبيه لجسمك إنه الآن مو وقت النوم، أنا ما ينفع تفرز هرمون الميلاتونين الآن لأنه أنا في النهار، لأنه هذا اللي قاعد يشابه وظيفة ضوء الشمس عندك في البيت. فعشان كده دائما ننصح الأشخاص أنهم هم مثلا قبل النوم تكون إضاءة خفيفة، الجوال يكون بعيد عن السرير، أقل شيء ساعة في اليوم، ساعة قبل النوم. عشان إيش؟ عشان ما يصير في عندنا تحفيز العقل أنه هو لا لسه إحنا مو وقت النوم، ويزيد القلق عندك.
4: هذا ينطبق برضو على الشاشات، شاشات التلفزيون،
5: شاشات التلفزيون، الايباد، اللهم صل وسلم على محمد، الجوالات كلها هذه فيها تعطيك اللي هو الضوء الازرق هذا. في ناس يحتاجوا مثلا يقروا في الليل، او مثلا يقول لك انا في عندي جهاز زي الجهاز الكندل هذا، او الكتب، انا احب اقرا كتاب قبل ما انام. ففي نوع معين من الاضاءات يساعد انه هو يخليك تقرا، بس في نفس الوقت ما يشتت ساعتك البيولوجيه. او مثلا في جهاز الكندل اللي هو يشابه الايباد، بس انه الاضاءه حقته ما تاثر على النوم. فهذه واحده من الحلول اللي ممكن الواحد ياخذها كبديل للجوالات او الايباد.
4: طيب انت تشوفين دكتور انه اللي ياثر على النوم هو المحتوى نفسه احيانا، ولا هي المشكله فعلا في الضوء نفسه؟ يعني لانه احيانا نشوف احنا مقاطع سريعه وتنقل مستمر بين التطبيقات قبل النوم، يقولون وفق الدراسات الجديده هذه بعض لها تاثيرات يعني اكثر بعد من الضوء الازرق، ولا لا؟
5: صحيح كلهم، بس الثنتين لهم تاثير. تاثير الضوء الازرق ياثر على ساعتك البيولوجيه، ينبه دماغك انه الان مش وقت النوم، هذا واحد. المحتويات سواء انت صاحي او انت قبل النوم، يعني سواء في النهار او بالليل، تأثر على الدماغ. يعني هي الدراسات كلها أثبتت أنه هي المقاطع الصغيرة هذه، أو اللهم صل وسلم محمد، whatever إيش السوشيال ميديا، ما نبغى نذكر أسماء، تسوي لك زي التحفيز للدماغ، أنت قاعد تتقل من مستوى لمستوى لمستوى، فيصير جسمك يصير دماغك متحفز، فما تقدر تنام وأنت الدماغ عندك متحفز لسه حاس بكذا بنشاط.
4: اوكي طيب ما تشوفين احيانا انه بنشوفها في الجوالات اللي هو الوضع النايت شيفت، اللي هو الوضع الليلي، ما يقلل الضرر فعلا؟
5: يقلل الضرر. يعني فيه هذه واحدة من الأشياء اللي ممكن تستخدمها بعد. فيه بشكل عام طالع زي الترند اللي هي النظارات اللي هي لونها أحمر الأمبر. الدراسات ما هي كافية عليها، بس زي ما قلنا احنا نحاول نقلل الضرر. شوف هي في اشياء معينه انت ما تقدر تستغني عنها، يعني احنا صحيح احنا نعطي فيها الارشاد، بس نقول قد ما نقدر نحاول نقلل. ولا شيء احسن من كل شيء، او مثلا شيء بسيط احسن من كل شيء. ف الوضع الليلي برضه كمان ممكن يفيد على ايش اسمه يا ربي، خلال الليل يعني.
4: طب وش تفسيرك دكتورة؟ في ناس يقول لك أنا ما أسوي الوضع الليلي ولا أستخدم الجوال، والحمد لله أنا بسرعة رغم أني أستخدم الجوال بكثرة يعني قبل النوم. هذا وش له علاقة مثلا بالجينات ولا؟
5: والله شوف هي يعني زي ما قلت لك هي ما فيها شيء صح وغلط، بس الأكثر تأثيرا هي تأثير الإضاءة نفسها. أحيانا يكون مثلا صار في عنده مثلا إفراز هرمون الميلاتونين في وقت قبل ما هو يستخدم الجوال، فهو أصلاً الآن جاهز إنه هو ينام. أحياناً جينياً صح هو ما يتأثر، زي اللي يقول لك مثلاً أنا أشرب قهوة قبل النوم وما نام.
4: أي صح.
5: أو سوري وأنام على طول.
4: أنام على طول.
5: أنام على طول. أيوه. فهي تأثير القهوة مثلاً في هذا الوقت يكون مختلف عن تأثيرها قبل 6-7 ساعات، فيعني هي من شخص لشخص تختلف.
4: طيب خليني بس أرجع للنظارات، يعني كثر الحديث حولها. يعني ما في دراسات علمية تؤكد فعاليتها فعلا دكتورة؟
5: هي تريندي أو زي ما يقول فيها إعلان كثير عليها، لكن ما عليها دراسات كافية اللي هي الأمبر جلاسز أو كذا اللي يستخدمونها. فتقدر تقول إنه هو السوشيال ميديا سوقت لها بشكل كافي، بس ما فيها عليها دراسات كافية.
4: ممتاز جدا. طيب بسألك على أحيانا دائما يمكن الجميع يقع فيها اللي هو يحاول يعدل الساعة البيولوجية، خاصة بعد موسم سهر زي رمضان اللي مر علينا مثلا، ويأخذ اللي هو الحبوب هذه الميلاتونين. هل هذه آمنة للاستخدام؟ خاصة في بعض الناس سمعت انه يستخدمونها على مدى طويل يعني.
5: صح. شوف الميلاتونين هي ما هي مثبتة كدواء للنوم، هي مثبتة ك اللهم صل وسلم على محمد، دواء ينظم لك الساعة البيولوجية في حالة لما يكون أنت مثلا زي عندك اضطراب مؤقت، يعني مثلا زي عندنا بعد موسم رمضان فتلاقي الناس نومها مرة ملخبط، تساعدك مثلا بعد السفر تساعدك. بس كمان في أشياء ثانية معينة لازم تسويها، يعني مثلا لازم تثبت جدول نومك، لازم تثبت جدول الاستيقاظ مهما كان وقت نومك. هذا الشيء هو اللي يعطيك زي ما يقولون تغيير في ساعتك البيولوجية. بس بالميلاتونين لحاله هو آمن، صح إنه الجرعة تعتبر ما هي الجرعة المناسبة زي مثلا اللي هي موجودة في جسمنا، هي أقل بكثير من الجرعات اللي موجودة عندنا، لكن تعتبر آمنة.
4: يعني هو الجسم يفرزها بشكل طبيعي دكتورة؟
5: الجسم يفرزها، إحنا نتكلم عليها بالليل يفرزها بشكل طبيعي، لكن بمستويات أقل بكثير من الجرعات اللي احنا نستخدمها. فهي تستخدم فقط لتنظيم الساعة البيولوجية، ما تستخدم للنوم. يعني في ناس يقول لك أنا أخذ ميلاتونين وما أنام، لأنه هي ما هي دواء للنوم، هي ينظم لك ساعتك البيولوجية. أنت لو تنام الساعة 2 وتأخذها الساعة 10 ما حتفيد معك، ما حتنام، حتنام الساعة 2 لأنه أنت عندك مشكلة في ساعتك البيولوجية. فهذه يحتاج تنظيم في الساعة البيولوجية بأكثر من طريقة، أكثر من الأدوية اللي هي زي الميلاتونين.
4: طب لو قال لك واحد

0: ايضا الاستخدام الطويل.
1: يعني يفضل انه هو ما تشتهى. يعني فيه دراسه قريب ظهرت انه هي لها تاثير على الصحه. اللي هو ادويه الميلاتونين على صحه القلب. فيفضل انه هو هرمون مصنع موجود عندك في جسمك بشكل طبيعي، فانا ليش اخذ هرمون مصنع خارجي؟
0: طيب وش الجرعه الشائعه اللي تستخدم غالبا عند الناس وتعطي نتيجه يعني فوريه؟
1: بيستخدموا 5 ملي جرام. طبعا احنا ما ننصح انه اكثر، لانه في جرعات اعلى لامراض معينه في طب النوم احنا نستخدمها. في ناس يقول لك انا اخذ 30 ملي جرام، هي اخذت 30 ملي جرام، اخذت 5، هو نفسها. اذا انت عندك مشكله في شعتك البيولوجيه مهما اخذت ميلاتونين ما حيزيد النوم عندك، ما حتتاثر.
0: في بعض الناس يحسون بخمول او صداع او ثاني يوم بسبب استخدامها، وش السبب يا دكتوره؟
1: مع الميلاتونين ما كان في اكثر خمول وصداع، ممكن يكون في معاها مكونات ثانيه مثلا زي ادويه اللي هو الحساسيه، معها ادويه ثانيه مثلا تساعد على النوم زي الجابا مثلا، شفت اللي هو يسمونها ما نبغى نذكر اسماء عشان ما يصير اعلان، بس فيه زي ادويه سائله ممكن الناس تشربها قبل النوم تساعد على النوم زي كذا، فيها جزء منها فيها ميلاتونين وكذا مكون اخر. في ناس تصحى تقول لك انا تعبان وجسمي مكسر وراسي ثقيل، وما تكون بسبب الميلاتونين لحاله، تكون مثلا بسبب المكونات الاخرى، وغالبا يكون بسبب ادويه اللي هو الحساسيه زي مثلا بانادول نايت.
0: طب ما انه امنه والحمد لله ذكرتي هذه النقطه لانها مهمه جدا، هل ممكن نستخدمها لتعديل الساعه البيولوجيه للاطفال ايضا؟
1: طيب ما يفضل احنا نستخدم الميلاتونين للساعة البيولوجية للأطفال. يفضل احنا نستخدم لهم العلاج السلوكي اللي هو يساعدهم على او يدربهم على النوم الصحيح. يعني كل مثلا مشكلة عند الأطفال، مثلا في شخص مثلا يتعلق ب بوضع معين، مثلا انا لازم ما انام الا يكون مثلا في مثلا شاشه، او لازم يكون في شيء معين، او في ناس يقول لك انا ما انام الا مثلا لازم تكون والدته موجوده، فهي في طرق معينه علاجيه سلوكيه تفضل انه احنا نستخدمها للاطفال افضل من الميلاتونين.
0: ممتاز. طيب خلينا نتوقف ايضا مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جده اف ام.
2: مسرح يخلد ملاحم كرويه تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
3: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
2: سبورتزون بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث. سبورتزون مع عبد العزيز الزيك الجمعة والسبت السادسة مساء على جدة اف ام.
4: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
0: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام، وضيفتنا دكتورة بنان المالكي استشاري طب النوم، وحديثنا عن السهر المزمن. واتساب البرنامج لأي سؤال او استفسار 800-244-28-28. طيب دكتورة، ما اننا في شهر الصحة النفسية، وش العلاقة بين النوم والصحة النفسية؟ هل فعلا يعتبر احد اعمدة الصحة النفسية؟
1: طبعا اكيد. احنا لما نتكلم عن نمط الحياة او طب نمط الحياة، في لها اركان معينة عشان تكتمل عندك صحتك الجسمية عموما. النوم، الصحة النفسية، التغذية، الرياضة، فهي دائما مرتبطة ببعض، اي خلل فيها يخل بالجزئية الثانية، فهي بينهم زي العلاقة او نسميها باي دايركشنال، او مثلا ثنائية الاتجاه. انت لما تكتئب تسبب لك اضطرابات في النوم.

0: يعني مثلا جزء من من من تقييمنا للاشخاص مثلا اللي عندهم اضطرابات في النوم، فنساله على الاكتئاب لانه ممكن يسبب لهم مثلا ارق او يسبب لهم نوم زائد. قلة النوم بشكل مستمر او سهر مزمن بشكل مستمر هذه تسبب لك اكتئاب. يعني حتى الدراسات، في دراسات كبيره تثبت هذا الشيء انه الارق المزمن يسوي لك احتماليه في اضطرابات النفسيه.
1: اوكي، يعني اضطرابات النوم تكون علامه على مشكله نفسيه بالاساس، ولا مشكله نفسيه تاتي اولا ثم اضطرابات النوم تاتي لاحقا؟
0: هذه زي النينجا او الدجاجه ولا البيضه، اتس ذا سيم بالضبط. ما نعرف هل الاكتئاب هو اللي سبب مشكله النوم او مشكله النوم اللي سببتها، وعشان كذا احنا نقول كلهم يسببون بعض او كلهم ياثرون على بعض بشكل او باخر، سواء مباشر ولا غير مباشر.
1: في ارتباط كبير بين الحساسيه الزايده والعصبيه مع ايضا الناس اللي ينامون عدد قليل من الساعات عده ايام متتاليه؟
0: طبعا اكيد. وهذا لو كان في عندهم تقبل جيني، او مثلا كان في عندهم المشكله هذه موجوده بالاساس مثلا زي القلق. وانت تخيل انت مثلا ما بتنام ساعات كفايه، مشتت، مجهد، قراراتك احيانا غلط، ممكن ما تتصرف بطريقه صحيحه، فيصير الجسم والدماغ دائما مستثار، دائما في حاله استعداد، لأنه عندك الأدرينالين والكورتيزول كلها ترتفع، فتصير أنت عندك هذه الحالة من الاستثارة، فتصير صعب أنك أنت حتى تدخل في النوم ويأثر عليك في يومك.
1: بشكل واضح يعني بتكون. طيب
0: بشكل واضح.
1: طيب هل في علاقة بين الناس اللي يعانون من القلق والهلع وبين قلة النوم، أنه ممكن تزيد وتفاقم المشكلة أكثر عندهم؟
0: طبعا، وكمان هذا جزء من التقييم الأساسي في مشاكل النوم. لما الشخص يقول أنا مثلا أنا بقعد ساعة ساعتين ثلاثة ما بنام، أو مثلا أصحى من نص الليل وما أقدر أرجع أنام، أو مثلا أقوم أبدر من اللازم، فنسأل عن الأعراض القلق. هل هو عنده قلق؟ هل مثلا يفكر بشكل مستمر، يفكر في شيء، في أكثر من شيء في نفس الوقت؟ هل في عنده مخاوف مثلا من أشياء معينة؟ فتلاقي عندهم علامات إيجابية لهذا الشيء، يقول لك والله أنا بفكر طول الوقت، بفكر في أشياء كثيرة، بفكر في أولادي، بفكر في كل شيء، ما في شيء معين بس أنا أفكر. فهذا يكون هو السبب أنه هو ما يدخل في النوم بسرعة، أو مثلا ما يدخل في نوم عميق، لأنه يصير عنده زي ما قلنا جسمه مستثار، فيصير عنده سهل أنه هو مثلا زي ما يقول لك والله أنا نامي خفيف، أنا أقل صوت أسمعه أقوم على طول أفز، لأنه مو داخل في النوم العميق. فهو
1: طيب في علاقة بين العزلة الاجتماعية عند بعض الناس وأيضا السهر المزمن اللي بيكون عندهم؟
0: ممكن تكون له علاقة. ممكن طبعا
1: في علاقة، لأنه صراحة أحيانا بيكون أوقات النوم مختلف عن المجتمع اللي حوله، فبالتالي يصير في مشكلة حتى أسرية وعملية، وبالتالي عزلة اجتماعية.
0: صح.
1: طيب
0: خصوصا اللي مثلا بينام نهار مثلا وما بيقابل الناس، يعني اللي ما عندهم مثلا دوامات أو مثلا دواماتهم مختلفة عن الناس، فتلاقي إنه هو عنده عزلة اجتماعية برضه.
1: طيب متى نقول دكتورة إنه اضطراب النوم هنا ما صار مجرد سهر عادي، يحتاج تدخل من متخصص واستشاري طب نوم؟
0: طيب ما صار سهر عادي إذا كانت، لما إحنا نقول مثلا مشكلة مؤقتة يوم يومين، مشكلة بسبب سفر، مشكلة بسبب هذه تعتبر بسيطة وتقدر تعدلها سريع. لكن لما مثلا تبدأ تأثر على جسمه، يصير في عنده مشاكل صحية، اللهم صل وسلم على محمد، صار بشكل مزمن، يقوم هو مثلا تعبان، مصدع، مرهق، قراراته غلط، ما في تركيز، فهذه يحتاج تدخل، يحتاج انه هو يزور طبيب النوم. لو كان مثلا هذا الموضوع اكثر من 3 شهور، تكون مثلا اكثر من 3 ايام في الاسبوع، يصحى دائما ابدر من الوقت المعتاد، يصحى ما يقدر ينام مثلا اكثر من الساعات المطلوب انه ينام، فهذه لازم تدخله طبيب النوم.
1: طيب في علاقه دكتوره من خلال ايضا خبرتك في هذا المجال بين السهر وزياده الوزن، يعني ليش ناكل اكثر ليلا؟
0: طيب احنا ليش قلنا انه هي النوم هي شغلتين، هي ساعه بيولوجيه وتراكم في النوم نفسه خلال اليوم. فانا مثلا لما ما انام بالليل أو مثلاً خلينا نقول لما ننام بالليل في عندك هرمون الميلاتونين مثلاً يفرز في وقت معين، هرمون النمو يفرز في وقت معين، هرمون الجوع يقل في خلال الليل، هرمون الشبع يزيد. فأنت لما ما بتنام صار في عندك اضطرابات في الهرمونات بشكل واضح. يصير عندك مثلاً زيادة في هرمون الجوع، قلة في هرمون الشبع، تبدأ تأكل زيادة، تلاقي نفسك مثلا زادت عندك اللي هو الوزن، زادت السمنة، صار في عندك مشاكل مزمنة زي السكر والضغط. يعني هي تأثيرها صحيح ما هو يوم ولا يومين، هي تأثيرها بشكل مزمن.
1: يعني في ارتباط بين هرمون الشبع والهرمون الجوع، انه يرتبط مثلا بالسهر يزيد افرازه مثلا في الليل؟
0: طبعا
1: هرمون الجوع تحديدا،
0: هرمون الجوع. انت دحين لما ما بتنام هي ساعتك البيولوجيه مؤقته بشكل معين.
1: اي نعم.
0: فانت دحين ما نمت فشغال عندك هرمون الجوع، تروح تاكل، هرمون الشبع عندك بيقل، فبتصير عندك كانك صاحي الصباح، كانك ما قاعد تاخذ وظيفتها الاساسيه اللي هي المفروض تتعمل في الليل، اللي هي يصير في عندك هرمون الجوع يقل، هرمون الشبع يزيد. يزيد اكلك، الاكل كله خصوصا السكريات، يعني هذه المشكلة الأساسية.
1: إيش معنى السكريات تحديدا دكتورة؟
0: لأن أنت تعوض للجسم، خاصة لما الواحد بالليل بيأكل سكريات عشان يحس بالهدوء، يحس بال يحس إنه هو مزاجه أفضل، لأن هي مرتبطة بالسكريات أكثر شيء. كمان مشكلة قلة النوم ترفع لك هرمون الكورتيزول، تأثر على حساسية الإنسولين. يعني كل الوظائف الحيوية عندك هي مرتبطة بالنوم، هي ما هو مجرد زي ما قلنا هي ساعات انت تخلصها خلال الليل وتقوم، لا هو في وظيفة في الليل.
1: يعني بوابة للأمراض اذا كان مرتبط مقاومة الانسولين ايضا، فانت تدخل في يعني موال طويل عريض صراحة للأسف.
0: كل شيء كل شيء. طيب حتى المناعة.
1: طيب يؤثر على فعلا الناس الرياضيين اذا كان الانسان يبغى يفقد وزن او حتى يكتسب عضلات، هذا ممكن ياثر عليهم قله النوم والسهر المزمن؟
0: طبعا طبعا. وانت لو تشوف اللي هو المدربين الرياضيين اللي هم الاكفاء، يهتم بشغلتين مهمه، رياضتك لازم تكون كويسه، الاكل جوده الاكل عندهم لازم برضه تكون كويسة بمقدار معين، بحسبة معينة للبروتينات والكربوهيدرات والمتفر. والنوم، اسأل أي مدرب رياضي يقول لك مثلا والله أنا ما نام، ما حيتحسن الأداء الرياضي، تشافي العضلات ما حيكون فيه، إحنا زي ما قلنا هرمون النمو ليش للعضلات والعظام، فتشافي العضلات حيكون أقل، ما حيصير في عندك بناء للعضلات، جسمك حيكون مجهد، وظائفك الحيوية اللي تكلمنا عنها اللي هرمون الجوع، هرمون الشبع، الإنسولين، هذه كلها، الكورتيزول، كلها هذه تكون خلال الليل. فإذا كان نومك مو كافي مهما كانت رياضتك كويسة والأكل كويس عندك ما حتاخذ النتيجه الافضل.
1: طيب دكتوره، بالنسبه للناس اللي يعشقون القهوه ويشربونها بكثره، وش اخر حد مسموح اني اتناول فيه القهوه عشان ما ياثر على نومي واقدر ادخل النوم العميق بسرعه في الليل؟
0: طيب يفضل قبل 7 الى 8 ساعات احنا نتوقف عن شرب القهوه. حتى الديكاف او اللي هي ما فيها كافيين، احنا نشوفها في بعض المقاهي فيها نسبه بسيطه جدا من الكافيين، صح انها ما تاثر نفس القهوه العاديه بس فيها برضو كافيين. فاقل شيء احنا نحتاج على الاقل 7 الى 8 ساعات عشان يروح تاثيرها كامل من الجسم والجسم يدخل في مرحله النوم العميق.
1: طيب خلينا ناخذ الاسئله قبل ما نختم دكتوره. في عمر الفارعي يقول انا صيدلي وجربت كل الحلول للاسف وما في فايده، اعاني من ارق متواصل منذ اكثر من سنه وخمسة شهور، اكثر وقت انام فيه ساعه ونص وافز.
0: طيب أول شيء لازم نشوف هل في عنده أي أعراض مثلا في اضطرابات النوم زي انقطاعات النفس أو مثلا تململ الساقين أو غيرها، لازم نشيك على اللي هو المشاكل النفسية زي القلق والاكتئاب. إذا ما كان عنده أي مشاكل فالحل الأول المثبت علميا، مش الأدوية، المثبت علميا اللي هو العلاج السلوكي للأرق، جلسات علاج سلوكي تقريبا من 4 الى 6 اسابيع متواصله عشان نحل هذه المشكله.
1: يعني عاده اللي يعانون من ارق يروحون دكتور استشاري نوم ولا يروحون طبيب نفسي دكتوره؟
0: كلهم فيهم الخير.
1: يعني من
0: طبعا انه طبيب النوم.
1: طبيب النوم
0: طبيب النوم وفيه

0: متخصصين اللي هم مثلا زي السايكولوجيست او الاخصائيين النفسيين
1: إيه؟
0: عندهم مثلا تدريب معين او عندهم شهادات معينه في العلاج السلوكي للارق، فهي أوكي. يفضل انه هو يروح يتوجه لشخص مختص بهذا النوع من العلاج السلوكي.
1: طيب ابو فيصل يقول صباح الخير، دوامي يتغير باستمرار بين الليل والنهار، انا موظف شفتات وصرت ما اعرف متى انام طبيعي، هل الشفتات فعلا تضر الجسم على المدى البعيد؟
0: للاسف تضر على المدى البعيد، فعشان كذا احنا نحتاج ننظم الشفتات، نحتاج ناخذ وقت كفائي، يعني لها تنظيم معين، هي هذه ممكن يزور مختص فيها عشان يساعده فيها. في النهار مثلا لما يكون شفته نهار، لما يكون انتهي شفته في النهار، يفضل انه هو مثلا يلبس نظارات عشان يحمي عينه، انه هو ما يسوي تنبيه للدماغ انه هو في النهار، عشان يرجع البيت ينام بشكل متواصل. بالليل مثلا لو هو مثلا يحس انه هو مجهد او متعب، ممكن يستخدم اللي هو القهوة او المنبهات عشان تكون كفاءته عالية.
1: جميل.
0: فيس.
1: طيب اخر سؤال من مها، تقول عمري 32 سنة واشتغل ساعات طويلة، ولكن في الويكند اعوض النوم اللي خسرته طول الاسبوع، هل فعلا جسمي يستفيد من التعويض هذا ودين النوم يتسدد ولا لا؟
0: مو كل دين يتسدد للأسف. إذا كانت بشكل كبير، يعني مثلا مو هو يوم أو يومين، صح الجسم يعوض فقدان النوم، بس يحتاج أنه ما تكون أيام كثيرة. إذا كان أيام كثيرة فأنت كده قاعد يعني يجيك الضرر بس بشكل غير مباشر، يعني على المدى البعيد.
1: أوكي. طيب كذا وصلنا للختام دكتورة، يعطيك العافية، ما قصرتي دكتورة بناء المالكي استشاري طب النوم، سعيد جدا بالحديث معك اليوم صراحة، إن شاء الله موضوع يكون مفيد للجميع
0: إن شاء الله بإذن الله، ويعطيكم العافية.
1: ما قصرتي دكتورة. إذن وصلنا معكم مستمعينا لنهاية مشوار حلقتنا اليوم من صحة ولياقة من جدة FM، شكرا لكل اللي تواصلوا معنا بأسئلتهم ومداخلاتهم، نلتقيكم إن شاء الله غدا على خير في أمان الله. تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف

0: أهم
1: صبح ومساء الآن على جدة اف ام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس. حياكم الله.
3: صبح عليكم مستمعينا بكل خير، وأكيد نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج صبح ومساء. وفي البداية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا سارة خوجة.
2: أصدقائي في كل مكان، انطلق مشوارنا اليوم أكيد على مدار ساعتين راح نكون معكم نناقش مواضيع مختلفة حول الأسرة. نسمع أصواتكم، نسمع آرائكم في كل المواضيع اللي راح نطرحها اليوم. صديقي اللي بتسمعني أرسل لي اسمك والمدينة على الواتساب، خلينا نصبح عليك على الرقم 800-244-28-28.
3: وتقدروا تشاركونا كمان بالاتصال على الأرقام 012-647-7154 و012-649-5154 وكمان على 012-647-5544.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.
1: صبح ومساء على جدة FM.
2: ومكملين المشوار معكم مستمعينا، ووصلنا لسؤال حلقتنا اليوم. اليوم نتكلم في موضوع يهمنا كلنا كأشخاص في حياتنا، في حياتنا العادية، في حياتنا اليومية، في حياة أسرنا، لأنه بيرتبط بعلاقاتنا الاجتماعية، وجزء مهم من علاقاتنا الاجتماعية اللي هو العلاقة مع الجيران. اليوم حنتكلم عن علاقتنا مع الجيران من الجوانب الإيجابية ومن الجوانب السلبية، وكمان التغييرات اللي طرأت على علاقة الناس بالجيران. اليوم كلنا صرنا نلاحظ إنه علاقة الناس بالجيران صارت مختلفة عن زمان، صار فيها يمكن نوع من التباعد نوعا ما.
3: مو تباعد، في قطيعة كاملة بين يعني بين الناس وبعض، خاصة بتلاقي الباب في الباب وما يعرفوا أسامي بعض أحيانا، يعني ما يزوروا بعض، ما في أي الروح اللي كنا بنشوفها زمان. يعني بين الجيران زمان كان يمكن البيبان مفتحة، أولاد هدول عند هدول، اللي يرسل شيء للثاني، اللي يروح عند هذا، تلاقي في ناس يعرفوا كمان تفاصيل البيت، إيش صار هنا وإيش صار هنا،
2: ويعني هذا زمان،
3: يعني كان كل شيء كده مع بعض الجيران. في ناس كانت تشوف إنه هذا لا، بالعكس بيقتحم الخصوصية، إنه كيف أنا جاري يعرف كل شيء، إذا في مشكلة في بيتي كمان بيعرفها. الأولاد طول الوقت عندهم، أنت عارف الأولاد كمان بيقولوا بيتكلموا
2: بيقولوا الأسرار
3: بالضبط، فخلص كل بيت يعرف عن جاره، يعني كل المعلومات. وفي ناس تقول لا بالعكس، يعني إحنا كأننا أسرة واحدة. يعني
2: شوف، يعني هذا الجانب يعني مرتبط في إيجابيات وفي سلبيات، ومفترض أن الواحد يكون عارف أن الحدود. أوكي، يعني نبغى العلاقة مع الجيران حلوة، وكلنا نقول نبغاها كويسة، وكلنا نبغى هذا التواصل الحلو، لكن مهم كمان أن يكون في حدود. يعني مو معناته أنه نحن جيران والباب في الباب يعني خلاص نقتحم الخصوصية بهذا الشكل.
3: يعني شوفي، هي يا كذا يا كذا كانت، يعني
2: ليه؟
3: يعني ما كان في الحل الوسط هذا او التوازن هذا، ما موجود
2: للاسف. يعني نحن صرنا كده في الجانب الثاني،
3: يعني حتى على مستوى الاسره، مو الجيران بس، حتى الاسره اللي هي الاسره الكبيره، يعني ما صاروا زي زمان. يعني
2: ممكن، شوف، يعني هذا الموضوع مرتبط فيه اشياء كثير وجوانب مره كثير، ويمكن كمان من الاشياء اللي كانت ايجابيه في العلاقات المتقاربه بين الجيران، انه ترى كانوا فعلا يعملوا حساب الجار لا يتضايق، الجار لا ينزعج.
3: اليوم تحسي تحدي، لا يوقف مكاني،
2: دحين يمكن عشان صارت العلاقات مرة سطحية، فما حد فارق، ما حد فارق معاه التاني. يعني الجار يزعج الجار عادي، إذا تضايق ما في مشكلة، يعتبره واحد في الشارع، يعني ما له شغل
3: بالضبط
2: فيه.
3: أني أنا أخدم جاري، يعني أنا أحكيكي موقف صار معي أنا شخصيا قبل كم يوم. واحد من جيراني في البيت اللي قدامي ما كان في مواقف عنده، تمام، فوقف قدام الباب عندي، فما استغربت نهائيا، لقيت سيارته، هذا جاري. يعني انا قلت اكيد انه ما في موقف، لكن صحيت من النوم لقيت رساله منه، اعذرني انا حصل معايا كذا كذا كذا، ما لقيت موقف، فوقفت قدام البيت عندك في مواقفكم. يعني فانا شفته شيء طبيعي، انه ما يحتاج حد ترسل رساله، خلاص احنا عارفين بعض.
2: هذا ذوقيا منه
3: بالضبط،
2: تصرف في ذوق. لكن في ناس لا، فعلا يعني بتلاقي انه بتعاملوا فعلا مع الجيران بتعامل، يعني مو انه حتى اشخاص غرباء، لا، تحس انه فعلا في تعمد كده للمضايقه.
3: اكيد اليوم، يعني سؤالي لك صديقي اللي بتسمعني، هل تعتقد انه ابتعاد الجيران عن بعضهم اليوم خلى الحياه اريح واكثر خصوصيه، ولا العلاقات الانسانيه صارت ابرد بعد ما كان الجار بيشارك في الافراح وفي الازمات ويعرف تفاصيل الحياه اليوميه؟ ومن تجربتك ماذا اصبحت تعني لك علاقه الجيران؟ يعني كيف تقيم علاقتك مع جارك اليوم؟ تشوف انه هو من الناس القريبين منك ولا شخص بعيد لازم تحط حدود كبيره بينك وبين؟
2: يعني احنا يعني خلينا نقول في مع تطور الحياه وتغير شكل العمران في المدن صرنا يعني يمكن تلاقي العماره الواحده فيها 30 40 شقه، لكن يعني تخيل انت قد ايش متقاربين من بعض، لكن في نفس الوقت قد ايش
3: متقاربين شكلا يعني.
2: بالضبط.
3: طيب هذا موضوعنا اصدقاء اليوم، نبغى نتكلم على موضوع الجيران. حكونا من تجاربكم، اللي عنده تجربه ناجحه كمان مع جيرانه الى اليوم مستمره يقول لنا،
2: ولا حتى تجربة سلبية خلينا نتعلم كمان كيف تصرف.
3: أكيد شاركونا على رقم التواصل على 012-647-7154 و 012-649-5154 وعلى الواتساب على رقم 800-244-28-28.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم مستمعينا، وموضوعنا اليوم اللي نتكلم فيه عن العلاقة بين الجيران. هل صارت الحياة أريح وأكثر خصوصية بالطريقة اللي صار فيها التعامل بين الجيران، بأنه في نوعا ما تباعد، ولا تشوفوا أنه العلاقة تكون أفضل لما يكون في مشاركة في الأفراح والأزمات والتفاصيل اليومية؟ وكمان حابين نعرف تجربتكم الشخصية، إيش تعني لكم علاقتكم بالجيران في الوقت الحالي والزمن الحالي؟
3: أكيد نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و 012-649-5154. معنا اتصال من أوصاف، حياك الله، صباح الخير.
4: ألو،
3: حياك الله، أهلا وسهلا.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
3: عليكم السلام ورحمة الله،
4: صباح الخير لكم جميعا، يعطيكم العافية.
3: الله يعافيك.
4: وبالنسبة للجيران، موضوعكم اليوم جميل حقيقة، ذكرتونا حقيقة. أول شيء نقول الرسول صلى الله عليه وسلم وصفانا بسبع جار، مهما كان يعني الجار مع الجار، يعني كالأخ كالأخوان كالأهل كالأسرة. إحنا كنا في المراحل الدراسية كان يفرق عن جيراننا الآن. كان في ذات الوقت يعني إحنا ندرس ما شاء الله، يعني إحنا كنا في حي، والحين إحنا في الحي الثاني. كانوا الجيران يعني مترابطين، كنا نزورهم يزورونا في العزائم، أي عزيمة لازم نعزم الجار، لازم جينا، لازم نروح عند الجار الثاني، لازم نزور المريض فيه. والجارات ما شاء الله كانوا كل عفوية في بيت.
3: طب من رأيك أنت أوصاف، إيش اللي خلى الموضوع الآن؟ لأنه أغلب الجيران متباعدين، يعني ما في بينهم علاقة، يمكن ما يعرفوا بعض كمان.
4: أي الحين إحنا في حي، لكن في حي ثاني والله ما في جيران. عندنا في جيران اللي جنبنا واللي أمامنا كذا نروح لهم ونجي، لكن لما جيران ثاني اللي بعيدين شوية يعني والله لا نروح لهم ولا يعرفونا. في جيران ينزلون في سكن جديد والله يجي سنة ما نعرف عنهم شيء، هم في نفس الحي قريبين منا، لكن احنا الحمد لله يعني ما في جيران يعني قاطعونا، اللي جنبنا واللي أمامنا وخلفنا كذا نروح لهم يجونا، لكن مو زي من أول. ما شاء الله يعني كان في الأول صحيح جار مرتبط بالجار ويوصون بعضهم على بعض، حتى لو سافر الجار يوصي جارها الثاني على بيته.
2: إيه أكيد، هذا زمان يعني كلنا متفقين إنه كان الوضع جدا مختلف، بس خلينا يعني كده نتكلم في الزمن الحالي. ليش صار الوضع كده؟ ليش يعني أنت تقولي ما صار في ذاك التواصل، ما صار في هذاك المعرفة؟
4: يعني الآن اتخذوا يعني أنا مشغول، اتخذوا الأعمال حجة، أنا بعيد، أنا تبعت، أنا عندي ارتباطات، أنا ماني فاضي، أنا كده. طيب هذا جار حتى لا أنت ولا هو،
2: يعني ما يكون السبب إنه الناس تعرضوا لمضايقات من الجيران فبدأوا يبعدوا، وهذا شيء يعني خلوه كده قاعدة عندهم، يعني الناس بدأت تضايق فبدأت تبعد.
4: والله لحد الآن يعني أحيانا في جيران هنا زي ما ذكرتوا يعني المواقف، يعني قفل سيارتهم أمام بيتنا ما نقول شيء، بس أخوي إذا كان يعني فاك عليه سيارته يرسل للجار طلع سيارتك عشان اطلع انا منها بعدين وقف، ما عليك وقف، اذا مثلا عند بيتك اي ساعه توقف سيارتك لا وقف عند البيت ما في مشكله، لكن لا تضيق علينا حتى نطلع من الباب. يعني ما في شيء. وفي الاطفال احيانا يضايقون، يرمون كذا، يرمون كور، يرمون يكسرون، لكن المفروض يعني كل جار يعلم جاره، يعلم عياله، يعلم يحترمون الجار، يحترمون الجار.
3: كلام جميل أوصاف، الله يعطيك العافية.
2: شكرا يا أوصاف، شكرا لاتصالك،
4: يعطيكم الصحة
3: والعافية. أهلا وسهلا معنا سليمان، حياك الله، صباح الخير.
5: هلا، صباح النور أخوي العزيز، والله قلبت المواجهة.
3: يلا قل لنا فضفض.
5: والله قلت في المواجهة يا أخي. أنا قلت بيتنا هنا قبل 16 سنة، بيتنا الأول يا أخي لؤي وأختي الكريمة وأخوان المستمعين. والله
3: مين لؤي؟
5: بيتنا الأول بالدمام، أنا من الدمام.
3: يا حياك
5: بيتنا الأول كان في زيارات، كانوا يسوون طبخة، يرسلون لنا، يجون الصبح من غير اتصال بغير شيء، قبل الجوال تفتح الباب تدخل. الحين والله العظيم سكننا ما نعرف إلا واحد بس اللي جنبنا ملاصق فينا، هو اللي الباقين يقصر خير الرد السلام. والله أغلبهم ما يرد السلام، خايف ليش؟ خايف إنه يرتبط معك، يبلس معك عزايم وكذا. وهذه ضريبة، هذه ضريبة ترى، ضريبة الحضارة والله. يعني الحين عزايم الأقارب، حنا كل كانت كل الخميس عند أحد، عند خالتي، عند أم. الحين ما في، ما نتقابل إلا بالعراس، ونتقابل تحس شكله تغير شيء قبلك سنين ما شفته. واحد عمره 26 تحس عمره 16. يعني الحين تغيرت الحياة والله، غيرت الحياة. الوالدة الأول ما جت هنا، الوالدة كبيرة في السن، تفكر زي الحارة الأولى، قامت ترسل سوت الجنيش رسالات، بس قامت الصحون ما ترجع. قالت أمي، استغربت أمي، قلت أمي ما ترجع الصحون، يعني معناته الناس يبغون سكروا الباب ده، ما يبغون تعبوا صار. أيوة هذو، فوالله هذه المشكلة.
2: يعني الناس منهم لنفسهم خلاص حبوا إنهم يبعدوا. ما
5: أيوة أيوة، مع إنه الجار ترى يمكن يكون أقاربك، يا عمك اللي عمك راح منك بعيدين، الجار لو صار لك شيء لا سمح الله واللي أول من بيجيك. لكن والله العظيم مشكلة، كيف تسوي؟ هذه الحياة كذا، لابد من تصير كذا.
2: جميل، كلامك جميل سليمان، يعطيك العافية.
5: شكرا لك، شكرا،
2: مع السلامة.
3: طيب معنا باسم، صباح الخير يا باسم.
6: صباح النور يا مصطفى، وصباح النور لآلاء وللمخرجة سارة.
3: أهلا وسهلا،
6: يا هلا فيكم.
3: تفضل يا باسم.
6: بالنسبة لموضوع الجار، المشكلة يعني أولى الحياة السريعة، أوقات الجيران مختلفة، كمان الاحترام، في بعض الجيران يحترموك في بعضهم لا. والمصيبة الأكبر لما تيجي تتشكح على العيال مثلا، يعني هذا صارت معي، يجي الأب طبش فيهم ويقوم يطول لسانه، تيجي تقول والله إذا الأب كذا شلون عياله؟ البعد غنيمة. فالمشكلة تعامل، تغير الأباء، العيال، يعني التصرفات،
2: اللقابة. يعني تشوف أنه المضايقات هي السبب،
6: هذه رقم واحد. عرفت شلون؟ الثاني انه ما يتقاربوا البعض، يعني يحاولوا كل واحد لحاله. عرفت شلون؟ لانه كمان فينا بيوت صاروا عوائل جايين من مدن ثانيه، فطبعهم مختلف عن بعض. يقول لك اخاف، غير انه كمان في تدخلات، ما تشوف الا واحد من جيرانك، ليش السياره مقرمبة؟
2: أيوة. ايه هذه مشكله،
6: اي حاجه ملقوف هذا اللي نسميه. عرفت ايش؟ ليه عيالك ما يلعبوا كوره؟ طب ايش دخلك؟
2: أيوة. يعني تشوف ان الناس ما صارت تعرف حدودها في التعامل مع الجيران، فهذا من الاسباب.
6: خمس نجمات ممتازه يا علاء.
2: شكرا يا باسم،
3: يعطيك العافيه. شكرا لك،
6: حياكم، تسلم.
3: طيب شاركونا أصدقائي في موضوعنا اليوم، نتكلم على موضوع الجيران. هل تعتقد أنه ابتعاد الجيران عن بعضهم اليوم خلى الحياة أريح وأكثر خصوصية، ولا العلاقات الإنسانية صارت أبرد بعد ما كان الجار يشارك الأفراح والأزمات ويعرف تفاصيل الحياة اليومية؟ ومن تجربتك ليش صارت يعني، أو ماذا أصبحت تعني لك علاقتك بالجيران؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 012-649-5154 وعلى الواتساب على الرقم 800-244-28-28.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: صبح مساء على جدة FM.
3: ومكملين المشوار معكم مستمعينا، وخلينا نروح لموضوع من مواضيعنا الأسرية اليوم، يتكلم عن أبرز علامات النضج في العلاقة الزوجية. بداية يعني في أي علاقة زوجية من البدايات بيعتقد كثير من الناس أن الحب وحده كفاية، وأنه الكلمات الجميلة والشوق والاهتمام والحماس والرغبة في البقاء مع الطرف الآخر كلها كأنها ضمان حقيقي لاستمرار العلاقة. لكن مع مرور السنوات بيكتشف الأزواج أنه الحياة الزوجية ما هي مجرد مشاعر، ولكن مهارة طويلة تحتاج إلى وعي ونضج وصبر وقدرة على إدارة الاختلافات اليومية. لأن الرومانسية مو بس هي السبب، لكن خلينا نقول في فرق كبير بين علاقة مليئة بالمشاعر وعلاقة ناضجة.
4: أكيد النضج الزوجي ما يعني غياب الخلافات. من أكبر المفاهيم الخاطئة أنه الزواج الناجح هو الزواج الخالي من المشاكل، لكن الحقيقة أنه كل العلاقات تمر بخلافات، حتى أكثر الأزواج انسجاما. الفرق الحقيقي مو في وجود المشكلة، لكن في طريقة التعامل معها. يعني في أزواج تتحول عندهم أي مشكلة بسيطة إلى معركة طويلة مليئة بالإهانات، بالصمت، بالعناد، استحضار أخطاء الماضي. في المقابل في أزواج يختلفوا لكن يعرفوا متى يوقفوا، متى يهدأوا، كيف يحافظوا على العلاقة في وقت الغضب. النضج هنا يظهر في القدرة على الفصل بين المشكلة والشخص، يعني أنه الطرف الآخر مو عدو لازم ننتصر عليه، لكن هو شريك بنحاول معاه حماية العلاقة حتى وإحنا مختلفين.
3: أكيد أول علامة من علامات النضج هي القدرة على الحوار بين الاثنين. الزوج أو الزوجة لما يكون في خلينا نقول نضج، ما بيحاولوا أنهم هم يفوزوا في كل نقاش ولا يعتبروا الاعتذار هزيمة، ولا تستخدم الكلمات الجارحة فقط في هذه العلاقة. أما في العلاقات الغير ناضجة بتحول الحوار إلى رفع صوت وسخرية وتقليل من المشاعر، معايرة، فتح ملفات قديمة، تهديد بالانسحاب أو الطلاق. لكن في العلاقات الناضجة لا، حتى لو في خلاف حيكون في حد أدنى من الاحترام. ممكن الطرفين يكونوا زعلانين لكن ما يهينوا كرامة أحد، وما حتى لو مختلفين ما يحطموا بعض، وهذه نقطة مهمة جدا لأنه بعض الكلمات ما حتتنسي حتى لو انتهت المشكلة.
4: أكيد واحدة من العلامات كمان تحمل المسؤولية بدل عقلية الضحية. الشخص غير الناضج دائما بيشوف نفسه مظلوم فقط، يعني بيشوف نفسه كل خطأ مثلا سبب الطرف الآخر، كل مشكلة نتيجة تصرفات الآخرين. أما الشخص الناضج يقدر يقول أيوة أنا أخطأت هنا، كان ممكن أتصرف بشكل أفضل، ردة فعلي مثلا كانت مبالغة فيها. هذه القدرة مو سهلة كان يعني زي ما يشوفها بعض الناس، يعني لأنه الاعتراف بالخطأ يحتاج إلى أمان داخلي وثقة بالنفس عالية. يعني كثير من الأزواج بيعيشوا سنوات طويلة وكل طرف بيحاول إثبات أنه الآخر هو السبب الوحيد للمشاكل، لكن في العلاقات الصحية تبنى على المشاركة في الحل، على مو على تبادل الاتهامات.
3: كمان من العلامات إدارة الخلاف بدل الهروب منه. بعض الناس يعتقدوا أنه تجاهل المشاكل نوع من الحكمة، لكن تراكم المشاعر غير المحلولة ممكن يحول العلاقة من مع الوقت إلى برود وصمت ومسافة نفسية. النضج ما يعني افتعال المشاكل، ولكن يعني عدم دفنها إلى أن تنفجر. الزوجين الناضجين بيعرفوا أنه في أوقات تحتاج إلى مواجهة هادئة وصريحة، يكون في حديث مثلا عن تقصير معين، عن تعب نفسي، عن ضغوط مالية، عن احتياجات عاطفية، عن الغيرة، عن الإرهاق، عن توزيع المسؤوليات، لأنه الصمت الطويل على هذه المشاكل ما حيحلها ولكن يؤجل الانفجار فقط.
4: أكيد واحدة من يعني أهم العلامات يعني

0: ويمكن أكثرها تأثيرا احترام الاختلافات الشخصية. من علامات النضج أنه يفهم الإنسان أنه الشريك مو نسخة منه. في شخص اجتماعي وفي شخص هادئ، في شخص يعبر بالكلام وفي آخر يعبر بالأفعال، في شخص يحتاج مساحة خاصة وفي واحد يحتاج قرب دائم. العلاقات غير الناضجة بتحاول تغيير الطرف الآخر بالقوة، أما العلاقات الناجحة أو الناضجة فبتحاول فهمه أول، وهنا تظهر المرونة الحقيقية، كيف نتعامل مع اختلاف الطباع، كيف نحتوي الفروق، كيف نتعايش بدون محاولة السيطرة. النضج ما يعني التطابق لكن القدرة على التفاهم رغم الاختلاف.
1: كمان من العلامات اللي تدلل على النضج عدم تحويل الحياة الزوجية إلى منافسة. بعض العلاقات بتتحول مع الوقت إلى ساحة حسابات، أنا أتعب أكثر، أنا أضحي أكثر، أنا أهتم أكثر، أنت دائما مقصر. هذا النوع من التفكير بيستهلك العلاقة نفسيا. العلاقة الناضجة لا تقوم على تسجيل النقاط ولكن الشعور بأن الطرفين في فريق واحد. حتى في المسؤوليات اليومية ما يكون الهدف مين عمل شيء أكثر من الثاني ولكن كيف نخفف عن بعض.
0: أكيد. ومن العلامات كمان النضج العاطفي في وقت الضغوط. الحياة مو دائما مستقرة، يعني ممكن يمر أحد الطرفين بضغوط عمل، أزمة نفسية أو تعب صحي أو ظروف مالية. في هذه الفترات بيظهر معدن العلاقة الحقيقي. يعني الشخص الناضج ما بيطلب بشريكه بالكمال طول الوقت، لكن بيعرف أنه البشر بيضعف وبيتعب وبيتغير أحيانا، وهنا يصير الاحتواء أهم من المثالية بشكل كبير.
1: أكيد. خلينا كمان نتكلم عن نضج العلاقة الزوجية. هل هو مرتبط بالعمر؟ أكيد مو دائما. في أشخاص في العشرينات مثلا عندهم وعي عاطفي عالي جدا، وفي ناس متقدم فيهم العمر ولكن لا زالوا يتعاملوا بانفعال واندفاع وعدم مسؤولية. فالنضج غالبا يرتبط بالتجارب، بالوعي، بالتربية، بالذكاء العاطفي، بالقدرة على التعلم من الأخطاء. وعشان كده أحيانا علاقات قصيرة يعني جديدة لسه ولكن مستقرة جدا، وعلاقات طويلة مليئة بالتوتر رغم مرور السنوات.
0: أكيد. وخلينا نشوف الجانب بشكل علمي أكثر. يعني بتشير الدراسات في مجال علم النفس الأسري أنه أكثر العوامل ارتباط باستقرار الزواج مو فقط الرومانسية أو الحب وحده، لكن جودة التواصل، إدارة الخلافات، الذكاء العاطفي، الإحساس بالأمان النفسي، الاحترام المتبادل. كمان الباحثين في العلاقات الزوجية قالوا أنه طريقة الحوار أثناء الخلاف تعتبر من أقوى المؤشرات اللي يعني تساعد في نجاح العلاقة أو انهيارها. ومن أكثر السلوكيات اللي تضر بالعلاقة حسب الأبحاث الاحتقار والسخرية والدفاعية المفرطة والانسحاب العاطفي الكامل.
1: كمان يعني خلينا نقول النضج مو دائما يعني التنازل، يعني هذه نقطة مهمة نقولها، لأنه التنازل ما يكون تنازل عن الكرامة أو عن الحقوق الأساسية، ولكن تنازل عن العناد، تنازل عن حب السيطرة، عن الرغبة في الفوز في كل مرة، عن تضخيم كل خطأ، عن تحويل كل نقاش إلى معركة. يعني بعض العلاقات بتنهار مو بسبب المشكلة أنه هي مشكلة كبيرة، ولكن بسبب تراكم المشاكل الصغيرة اليومية اللي ما تم التعامل معها بحكمة.
0: أكيد. يعني في الآخر خلينا نقول أنه العلاقة الناضجة مو فقط القصص المثالية الخالية من العيوب، ولا علاقة ما بيصير فيها خلاف أو تعب أو فتور أحيانا، هي علاقة يعرف فيها الطرفين كيف بيحافظوا على إنسانيتهم وسط الضغوط، علاقة فيها مساحة للحوار، فيها مساحة للخطأ، للاعتذار والتعب وإعادة المحاولة. مع الوقت بيكتشف كثير من الأزواج أنه النضج الحقيقي ما بيظهر في لحظات الحب السهلة، لكن في الطريقة اللي نحافظ بها على بعض لما تصير الحياة أصعب وفيها ضغوط أكثر.

0: ويكند معي أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
2: صبح ومساء على جدة أف أم.
3: ومكملين المشوار معكم مستمعينا، وموضوعنا اليوم نتكلم فيه عن الجيران، وهل تعتقدوا أنه ابتعاد الجيران عن بعضهم اليوم خلى الحياة أريح وأكثر خصوصية، ولا العلاقات الإنسانية صارت أبرد بعد ما كان الجار بيشارك الأفراح والأزمات ويعرف تفاصيل الحياة اليومية؟ ومن تجربتكم يعني إيش صارت تعني لكم علاقتكم بالجيران؟
4: أكيد خلينا نستقبل اتصالاتكم في هذا الموضوع. معنا اتصال من فهيدة، حياك الله.
5: هلا والله، صباح الخير، تهد نفسك صبح عليك وعلى ألا وعلى المخرجة عودة حميدة للمخرجة السارة.
4: صباح النور والسرور، يا أهلا وسهلا يا فهد، تفضلي.
5: يا لا بك والله، هي علاقة الجيران يعني.
4: بنتكلم على العلاقات مع الجيران، اليوم صارت العلاقات يعني خلينا نقول أنها ضعيفة بين الجيران، كيف تشوف هذا الموضوع؟ صار أريح للناس وحفاظ على الخصوصية، ولا بالعكس يعتبر شيء سلبي يعني؟
5: لا يعني هو الجيران انه لابد انه المواصل بالجيران، ان الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بسبع جار، يعني هذا حق يعني واجب يعني، بس انه الايام زمننا هذا لازم انه يفرض الخصوصيه يعني. ما كل طالب في الداخل يعني لازم يدري بالجيران زي اول، لكن يعني سوا وال يعني البيت مفتوح 24 ساعه، يعني لازم الزمن هذا لازم يصير في خصوصيه، ما هو زي اول يعني. اول يعني كل يعني الجيران تقريبا من القرية ولا من الجيران اللي انت يعني ولا البيوت القريبة يعني، حتى لو كان المدينة الحين لا يعني في يعني في خصوصية يعني تفرض عليك انك.
3: طيب في هذا يعني كيف نحافظ على الخصوصية وفي نفس الوقت يكون في علاقة مع الجيران؟ يعني في ناس ما عادت تفرق بين الاثنين، صارت تبغى الخصوصية فقطعت العلاقة تماما.
5: لا بس يكون في حدود يعني، ما يكون حتى في زيارات زي اول مفاجأة، لازم تحديد زيارة يعني يصير بين يعني الجيران الساعة كذا إذا فاضيين والجارات يعني ما يكون زي أول يعني قلت البيت يعني البيت مفتوح 24 ساعة يعني دارين باللي يجيبون باللي حتى يشترون وين طالعين. لا يعني يكون في يعني صحيح يعني في كل لمة يعني بين الجيران وقرب، بس إنه يكون في خصوصية في حدود يعني في حدود يعني خطوط حمراء ما يمكن تعدى ما هالجار يعني زي تمنى. والأول كانوا الناس يعني في القرى أو في الخيام وبيت الشعر يعني كان مفتوح يعني 24 ساعة دارين بكل شيء، الحين لا يعني ما مفروض أنه يكشف كل شيء يعني للجيران مع محافظة يعني بحدود يعني في خطوط حمراء، ما يمكن أنه يعني الجار يشوف البيت الباب مفتوح على طول يدرعم، لا لازم يكون في هناك تنسيق للزيارة لو كان يعني يعني رفعنا على الجدار يعني لو الباب بالباب على قولتنا ما بينهم إلا الشارع.
4: جميل، يعطيك العافية، شكرا لك في هذا. طيب كمان اتصل معنا من أحمد، حياك الله، صباح الخير.
6: صباح النور، الله يحييك، كيف الحال أستاذ مصطفى؟
4: الحمد لله، يا أهلا وسهلا
6: أستاذ علاء، كيف الحال؟
3: الحمد لله تمام، يا أهلا مرحبا يا أحمد.
6: أهلا وسهلا، والله الأمر يعني في حيرة بصراحة، بس هو يعني ممكن كرأيي في ثلاث حاجات، الجيران ما بقوش زي زمان أو إحنا ما بقناش زي زمان، لأن خلاص إحنا تلهينا في التكنولوجيا، ما بقناش فاضيين إن إحنا نتسامر مع بعض أو نتكلم أو يبقى في ما بيننا ود أو حصل بعد كبير، فجوة كبيرة جدا جدا، خصوصا الأجيال الجديدة ما كانتش فاهمة اللي إحنا تربينا عليه أو الوضع أو الفطرة السليمة اللي إحنا كنا موجودين عليها. يعني دلوقتي بقى كل واحد اتلهى حصل له في الجوال اللي في ايده في الفيديوهات في امور اصلا مش هترجع عليه بفايدة او مش صاحبة شأن، يعني مشكلتنا ان احنا تدخلنا في امور ما لناش شأن فيها، فخدت وقتنا، خلت رتم الحياة بقت اسرع بكتير جدا جدا من الاول. من زمان كانت الناس بتشتغل وعندها مصالحها وعندها امورها وعندها كل شيء، تيجي في اخر اليوم يسأل عن جاره يقول لي انا ما شفتكش في المسجد، ما شفتكش في الشارع، شفتكش في المكان اللي انا بشوفك فيه، طب انت اخبارك ايه، امورك انت كويس، يسال على 70 جار مش السابع ولا الخامس ولا الثاني ولا اللي معاه في نفس الدنيا، يسال عن الشارع كله المنطقه كلها بالكامل، عارفه بعضها. لكن دلوقتي الناس مش فاضية، الناس أصلا يعني في شيء، كل واحد حاطط دماغه في أمور ملهاش، ماسك جوال قاعد يبص فيه، وبقى خلاص الفجوة بقت كبيرة جدا جدا، بقت الأمور صعبة. تاني حاجة، بقت الناس مش عايزة تدخل في الصراعات، هي أصلا مدخلة نفسها في صراعات ذاتية برضو ملهاش شأن، هم ملهمش شأن فيها، فمدخلين نفسهم في صراعات كده، فبالتالي ما بقاش فاضي ان هو يسأل على
3: يعني تشوف انه السبب ان الناس يعني صار في التهاء بأمور ثانية عن علاقتنا بالجيران، هذا هو السبب.
6: طبعا احنا كجيل بتاعنا استاذ علاء عندنا لذة فرحة الجيران مع بعضه. في رمضان بتلاقي الأكل اللي موجود عندي عند الجار الخمستاشر، والعكس في المناسبات بنبقى أول ناس، المناسبات السعيدة، المناسبات الحزينة لا قدر الله. يعني أنا والدي توفى رحمة الله عليه، ما كنتش موجود في المدينة بتاعتي، كنت برا، كل اللي عمله كل شيء لحد ما أنا وصلت على الجنازة الجيران بالكامل، يعني مش قرايبي وبس، يعني لا، أنا روحت لقيت كل المنطقة بالكامل عند البيت عندي. الكلام ده مثلا من 7 سنين، دلوقتي انت خلاص 2 3 4. طب لما هو يجي، اذا كان صاحب الشأن مش موجود، يعني الناس بتعمل حجج لان هي عايزة تهرب من الامر. دلوقتي اللهم استعان، يعني بس في ناس كويسة وناس جميلة، بس الواجب علينا احنا كالجيل بتاعنا نخلي الجيل الصغير اللي هو ما شافش الحاجات الجميله دي نعلمه، نقول له، نفهمه ازاي يحترم الجار، ازاي يحترم جارته، ازاي يحترم جاره، ازاي يحترم الصغير قبل الكبير، يعني ايه جار، ايه اصول الاحترام، ازاي ينفع جاره، حاجات كتير لازم هم يتعلموها. انا بعلمها لاولادي، اقول له جارك ده واجب، ده واجب
3: يعني هذا كلام جميل جدا انت بتتكلم فيه احمد، لانه خليني اقول لك، قبل كم يوم انا قرات يعني في حساب احد الاشخاص انه في مشكله بين جارين على موضوع انه الابناء بيزعجوا الجيران، انه تعرف حركه يروح ويخبط ويدق الجرس وبعدين يسيب المكان ويمشي والكلام ده، فكان الجار بيشتكي لجاره من الموضوع ده، بيقول له يعني اولادك ازعجونا وحاول انك انت تتصرف معاهم، فقال له عادي يعني هم بيتصرفوا براحتهم هم في النهاية أطفال يعني. فهنا كيف الأهل فعلا لهم دور كبير جدا في أنهم يعلموا أبنائهم يعني إيش جار وكيف يحترموا هذا الموضوع.
6: في حكمة بيقول لك الطفل يوم بيكبر بيبقى

0: اللي بيدخل بالمحبه ما بين الاثنين. احنا احنا احنا في حياه، الحياه مش مجرد ان انت تنفرد او تنعزل بنفسك.
1: صحيح، كلام جميل.
0: اهالينا مش معانا، احنا معانا ربنا اولا، ثم اللي حوالينا. اللي حوالينا يكونوا معانا ازاي؟ بالحب، بالود، بالمحبه، بالطيبه، بالاخلاق، بالحكمه.
2: كلام جميل يا
0: اطفال يجوا يزعجوا الجيران، دي اكبر ازمه لازم وحتما احنا نعلم اولادنا ازاي تحترم خصوصيه جار كل شيء.
2: طيب كلام جميل يا احمد، الله يعطيك العافيه.
1: شكرا يا احمد لمشاركتك واتصالك
2: معنا. افراح كمان، حياك الله، صباح الخير افراح. يا افراح صباح الخير.
3: ايوه صباح الادوار. هلا والله، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا استاذ مصطفى، كيف حالك؟
2: الحمد لله، تفضلي يا افراح.
3: طيب واسلم على الاستاذ علاء. انا اقول لكم والله العظيم صراحه، يعني الجيران يعني صراحه البعد صراحه لا والله مو راحه، لكن لو افضل لما تكون علاقتنا حلوه مع بعض ونكون دائما مع بعض ونسهل مع بعض. يعني أهلا، يعني نقول لكم علاقتنا في جيران صراحة جدا جدا جميلة، ودائما نعرفها يعني نزور بعض. وفي علاقة كمان مع جيراننا اللي قدامنا، دائما نجتمع مع بعض كل سبت سواء عندنا ولا عندهم. طيب في اللي حاصل يعني دحين انه بعضهم يقولوا نبغى علاقتنا تكون سطحية مع الجيران، ما الأفضل إنه ما نعرف بعض. يعني أنا أقول لكم من تجربة، أختي كانت ساكنة في عمارة، وكانت يعني كانت مرة حتى جيرانها اللي قدامها ما تعرفهم. قلت لها طب ليش يعني أنت ما تروحي لهم؟ قالت واضح إنهم ما يحبوا يشوف واحد.
1: وهذا ممكن يكون افتراض كل واحد بيحطه على الثاني ترى، يعني
3: أيوة. فما البعض يعني.
2: طب برأيك افراح، ليش صارت العلاقات مع الجيران بهذا الشكل اليوم؟ تقريبا ما يعرفوا بعض يعني
3: زي ما تفضل الاخ احمد اللي قبلي، انه يكونوا مشغولين في اشياء ثانيه، ملتهم في اشياء ثانيه. بعضهم لا، انه نفضل انه ما يعني خلاص نكون احنا في حالنا وهم في حالهم. هذه كثير قاعده اسمعها.
1: طيب افراح، يعني انتم الجيران اللي قلتي ما شاء الله علاقتكم بهم طيبه، هذول جيرانكم من زمان ولا من قريب؟
3: والله من 10 سنين، لكن جيران اللي من زمان إلى الآن متواصلين معاهم ويجونا ونروح لهم. يعني صحيح انتقلنا بس بنتزاور بنتواصل مع بعض، لكن هذول جيراننا يعني خلاص. يعني أول ما سكنوا قدامنا كنا كذا يعني نبغى نعرفهم زي كذا، فتعرفوا.
1: أنتوا اللي بادرتوا؟
3: أيوة إحنا اللي بادرنا وقلنا لهم تفضلوا عندنا، إحنا جيرانكم وكذا. فجونا خلاص، صرنا كل سبت مرة عندك مرة عندهم نستمع.
1: ما شاء الله، جميل جميل يا أفراح، يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك معنا.
3: الله يعافيك يا رب، هذا سهلا،
1: مع السلامة.
2: طيب خلينا نروح الفاصل أصدقائي، نرجع نكمل مشوارنا معكم. اللي حاب يتواصل معانا على 012-6477-154 و 012-6495-154.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: صبح مساء على جدة اف ام.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي في ساعتنا الثانية من صبح ومساء. أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا في هذه الساعة الثانية. نرحب بكم فريق العمل من الإعداد والتقديم، زميلتي آلاء محمد وأنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج وسام بحا.
4: موضوعنا اليوم مستمعينا بنتكلم فيه عن العلاقة بالجيران. هل تشوفوا أن ابتعاد الجيران عن بعضهم اليوم خلى الحياة أريح وأكثر خصوصية، ولا تشوفوا أن العلاقات الإنسانية صارت باردة بهذا الشكل، وأنه كان الأفضل لما كانت العلاقة خلينا نقول فيها مشاركة في الأفراح والأزمات، والجيران بيعرفوا تفاصيل الحياة اليومية البعض، ويعني في تقارب كبير. كمان حابين نعرف تجربتكم، يعني كيف صارت العلاقة بينكم وبين الجيران؟ هل تشوفوا أنها هي إيجابية؟ تشوفوا أنها هي سلبية؟ هل لكم تجربة معينة في هذا الموضوع تقدروا تشاركوها معنا من طبعا علاقتكم الشخصية بالجيران؟ ويعني خلينا اليوم نتكلم عن هذا الشعور اللي يمكن كثير من الناس يشعروا أنهم فعلا افتقدوا، يعني افتقدوا للدفء والأمان في هذه العلاقات بين الجيران.
3: وفي ناس ما زالوا مستمرين، يعني يمكن في بعض المجتمعات أو في بعض في المدن الصغيرة وكذا ما زالوا يمكن
4: يعني تحس انه الجار عندهم جزء من الـ من الـ من اليوم، من الحياه اليوميه.
3: بالضبط. يمكن كثير مشاركات وصلت على الواتساب، راح نقراها بعد شوي. في ناس بتقول لا نحن ما زلنا مع الجيران وبنتواصل وبنتقابل كثير وبيوتنا مفتوحه لبعض واشياء كثير، يعني بعيد عن اللي صاير اليوم انه الجار ما يعرف جاره، ما يعرف اسماء عياله حتى، يمكن ما يعرفها، يعرف انه هذا بيت فلان فقط.
4: بس تعرف يعني على قد ما احنا نحس انه العلاقات كده صارت متباعده مع الجيران، بس ترى تحس انه الجار فعلا وقت الحاجه. يعني انا اعرف قصه عن وحده كده، زوجها كان مسافر وولدها مرض، وكان يعني ضروري دحين تروح للمستشفى، يعني ما قدرت تتصرف اي تصرف تاني، فدقت على الجيران فعلا اخذوها على طول الجار وزوجته ودوها على المستشفى وتعاملوا مع ولدها في المستشفى كل شيء يعني بسرعه. فهي مع انه ما كان في بينهم علاقه، لكن فعلا لو دقيت على باب الجار ما اظن يقول لك لا.
3: اعتقد احنا كسعوديين يمكن فينا هذا الشيء، يعني
4: او ايوه يعني عموما يمكن في طبعنا او كمسلمين خلينا نقول ككل.
3: بالضبط. شاركونا اصدقائي في هذا الموضوع على 012-64-77. انا هقول رقم بشويش يا جماعه لانه في واحد كتب لي على الواتساب بتقول الرقم بسرعه، يعني ويقول ما لحق ياخذ الرقم.
4: يلا.
3: الرقم 012-64-77-154 و012-64-95-154 وعلى الواتساب على الرقم 800-244-28-28. يلا هروح لفاصل أصدقائي ومكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.
2: صبح ومساء على جدة اف ام.
5: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.

0: يا رب سبحانك ولك الحمد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك أنت الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه ومن أخلص من قام إليه ومن أتقى من نصب جسده لك ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات الموصوف بأحسن الصفات المنزه عن كل الكائنات.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. البيئة ليست مجرد مساحة نعيش فيها، بل هي مصدر حياتنا وامتداد مستقبلنا. كل شجرة، كل قطرة ماء، كل نسمة هواء تحمل في طياتها معنى الاستمرار. ولنسأل أنفسنا، ماذا قدمنا لكوكبنا؟ لنكن أكثر وعياً وأكثر حرصاً. فالحفاظ على البيئة ليس خياراً، بل مسؤولية مشتركة تبدأ من كل واحد منا.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
3: سوبر بيرفكتو،
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور. يلا انطلق
5: في الزحمة.
6: سوبر سوبر سوبر نار نيرا،
4: مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
5: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا. خلينا نشوف رسائلكم اللي وصلتنا في موضوع اليوم عن العلاقة مع الجيران. في كثير من الرسائل وصلتني. أحمد المالكي يقول في السابق كان الجار يعرف تفاصيل جاره ويطمن عليه باستمرار، يشارك في الأفراح والأحزان، يساعد عند الحاجة دون تردد، يعتبر أبناء الجيران كأنهم من العائلة، توجد ثقة كبيرة وتواصل يومي مستمر. أما اليوم ففي كثير من الأماكن أصبحت العلاقة أكثر رسمية أو محدودة بسبب الانشغال بنمط الحياة السريع واستخدام التقنية وقلة التواصل المباشر والانتقال المستمر بين الأحياء والمدن والتركيز الأكبر على الخصوصية. لكن هذا لا يعني أن الجيران اليوم أسوأ، الظروف تغيرت وما زالت هناك أحياء وعائلات تحافظ على علاقات جميلة مع الجيران. ممكن نقول أنه جار زمان كان غالبا أقرب اجتماعيا، لكن جار اليوم ممكن يكون أقل احتكاكا لكنه لا يزال قادرا على بناء علاقة طيبة إذا وجدت المبادرة. أحمد المالكي يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك، واتفق معك جدا. أحيانا المبادرة إذا الجار بادر أنه يكلم جاره ويبدأ يعني بيخلي فيه تواصل حقيقي معه،
3: صح،
2: ممكن يتقبل هذا الجار،
3: لأنه يعني كثير بيفترضوا الافتراض أنه الجار هذا مو حابب يتواصل أو مو حابب يكون فيه علاقة، لكن إذا كل واحد حيفترض على الثاني نفس الافتراض ما حيكون فيه تواصل.
2: أكيد. ناصر كمان على الواتساب يقول ونعم جيراني متشاركين في الأفراح والأتراح وما نختلف، وإن اختلفنا الكل يطلب المسامحة، طيبين ما يناموا إذا حصلت مشكلة أو مرض ويسووا وليمة ابتهاجا بشفائي إذا مرض. جميل، الله يديم عليكم هذه السعادة، يعطيك العافية. مازن الغانمي كمان يقول صارت العلاقات مع جيراني سطحية، ما صارت علاقة قوية، يعني مثل أول ما صارت علاقة قوية، يعني مو زي زمان. مشاكل الأطفال، أطفال الجيران مشكلتهم في الإزعاج. طيب جميل، يعطيك العافية.
3: نروح لمشاركاتكم مستمعينا واتصالاتكم معنا. اتصال من عبد الهادي، هلا ومرحبا.
4: يعني هارات السعادة والمحبة عليك استاذ علاء، ومسا عليك على استاذ مصطفى واستاذ اسام وكل المستمعين الكرام.
3: اهلا وسهلا، مرحبا،
4: يعطيكم الصحة والعافية.
3: الله يعافيك يا رب، تفضل عبد الهادي.
4: والله اشوف يعني انا بكلمكم عن واقع التجربة، يعني بقول المثل بقول شنو، الجار قبل الدار، دي طبعا معروفة. صراحة انا اكلمكم عن تجربة رغم البيع اللي انا عايش فيها. يعني التواصل مع الجيران مهم جدا وعنده عدة فوائد. أول شيء نحن كأسرة وكأسر كلنا في الجيران، في الكره وفي الفرح كلنا يعني سواسية. وأكثر شيء يعمل الترابط ده، أول شيء نحن كمسلمين تربطنا الصلاة في المسجد بنمرة واحد، نفتقد بعض، وفلان جاء وفلان ما جاء في الصلاة وش فيه وما فيه، والناس تفتقده ويبدأ الترابط من هنا.
2: نعم.
4: في الجمعات عندنا جمعات، أكثر شيء جمعة رمضان، بعد جمعة رمضان نجتمع كلها للديرة سواسية، الفطور 30 يوم، لمدة 30 يوم الجمعة بتكون كلها تشمل كلها للديرة.
3: يا سلام،
4: دي هنا الترابط الأقوى. فشنو في الكره وفي الفرح أقوى، مش بترابط هالديرة دي، حتى في ترابط بين الديار المقاربة.
2: نعم.
4: أكثر من 13 قبيلة مختلفة في ترابط، في حتى حنا الدعوة في الزواجات ما يكروت، الدعوة في المسجد فلان فلان أدعوكم للفرح كده كده كده، فلان فلان كل المصلين عارفون كان في الديرة دي كان في الديرة دي، لا في ترابط هنا يعني.
3: حلو.
4: بين الجيران أنا شوف هذا الجيران، إذا أنت جيرانك طيبين، إذا أنت طلعت من البيت ما بدي قلق وتوتر، تحس بالأمان والإطمئنان.
3: صحيح.
4: في من ناحية الجيران يعني بتحط الثقة الكافية بينهم، إذا كان في ترابط. أنا الحين والله لو رحت هناك، لو جيت عند أهلي حتى لو كان في أكلة ما عجبتني باكل عند جيران.
3: وأطلع
4: عادي.
3: يعني لهذه الدرجة ما شاء الله العلاقة تكون قوية جدا ومتقاربة كأنكم أسرة واحدة.
4: أكيد طبعا. وحتى لو كان في حنا فيه كنا الصغار يسمونا مراسيل الفريق، أترسل لفلان وترسل لفلانة وترسل لذيك، الجارة ترسلك وهي خلاص البيت ده بيتي وهذا بيتي، تمام عادي عند الجيران.
3: يا سلام.
2: يعطيك العافية، شكرا لك يا عبد الهادي.
4: هذا اللي عايش يعني
3: ما شاء الله، جميل جدا يا عبد الهادي، عليك السعادة
2: وهذا الجمال، شكرا لك يا عبد الهادي،
4: يعطيكم الصحة والعافية.
3: شكرا لك. يعافيك.
2: طيب معنا أبو معن، حياك الله، مساء الخير
5: يا أبو مصطفى.
2: حياك الله، أهلا وسهلا
5: يا مصطفى.
2: حياك الله، أسمعك.
5: ارفع صوتك، كيف حالك؟
2: الحمد لله، شخبارك؟
5: الله بخير. الله الله يا مصطفى،
2: نورتنا يا أبو معن.
5: الله ينور لك يا مصطفى،
2: تفضل شاركنا في الموضوع.
5: شوف أنا أبوك، الجيران أول ما هو مثل الحين. ايه يا ولدي، الجيران أول، فطورنا واحد، والعيد العيال وحدة، وتعرف فلان وعيال فلان، واحترام أكبر سطر يا ولدي. في الأيام السنين هذه القرون الجديدة، مؤثرات الترابط بين الأسر لا يصير جيدا، الأجهزة الحديثة.
2: إيش تغير السبب؟ الأجهزة الحديثة يعني؟
5: أي والله تغيرت 90%. أنا أعرف. أنا عمري، أنا يا ولدي متقاعد من داخلي عمري الحين 65 سنة، يعني وين؟
2: الله يحفظك ويطول عمرك إن شاء الله.
5: أقول لك الآن التغيير في الجيران، ولد الجيران طال عمرك مع جهاز، ولدي أنا مع جهاز، ولد علان مع جهاز البيت، والحرم مع جهاز،
3: يعني صار الناس ملتهين عن بعض.
5: يعني بقى أنا بوست بعد التقارب السابق، حنا ولدي كان وين؟ حنا ولدي قرية، كنا ولدي إذا جاء العيد وأنا بوت يعرفون بيت أبو معاذ، ويعرفون بيت أبو مصطفى، ويعرفون بيتك، وفي الشارع أنا بوت. أنت صغيرة ما عرفت هذا الأمور.
2: كيف كانت هذه الأجواء؟ يعني إيش تأثيرها الإيجابي كان عليكم كأسر يعني؟
5: جديد جدا جدا، معروف. واحد غاب، واحد ما غاب، وين فلان؟ وين ولد فلان؟ يسألون حتى عن ولدك الصغير وأنا أبوك. وين الحين؟ أنا الآن ولدي بالرياض الآن، لي 30 عاما. متواجه أنا وجيراني وين؟ في الشارع، ونجي نتقاود لي ببالنا، قلت تفضل، يقول شكرا. عرفت وأنا أبوك. الآن الولدي وبعدين النعم هذه يعني. والأرزاق لله الحمد لله منه، يعني بعدت شوي من أول الناس في حاجة، وأنا أبوك كذا.
3: صحيح.
2: يعني الله يعطيك الصحة والعافية، وسعدين بمشاركتك.
3: شكرا لك يا أبو معن.
2: شكرا لك. يلا خلينا نروح الفاصل لأصدقائي، مكملين المشوار معكم. اللي حاب يتواصل معنا على 012-64-77-154 و012-649-5154 وعلى الواتساب على الرقم 800-244-28-28.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
4: صبح ومساء على جدة FM.

0: ومكملين المشوار معاكم مستمعينا. واليوم بنتكلم عن موضوع الجيران وعلاقة الجيران اليوم. هل فعلا اتغيرت؟ هل الناس صارت تحب الخصوصية أكثر وتبتعد عن الاحتكاك؟ هل فقدنا شيء جميل كان يعطي الأمان والدفء للحياة اليومية؟ هل الجار اليوم لا زال يعتبر جزء من الحياة اليومية، ولا أصبحت العلاقة مجرد سلام كذا عند المصعد عند الباب وما فيها أي بعد أكثر من كذا؟ هذا موضوعنا اليوم مستمعينا، إحنا بنتكلم عن علاقتنا اليوم بالجيران.
1: وخلينا نعرف الموضوع أكثر بشكل علمي أكثر، ونشوف إيش الأشياء اللي ممكن أثرت في العلاقة بين الجيران. قبل ما نقول لكم هذه الأشياء، نمسي على أبو يزن اللي سمعنا هو مسافر في السيارة ومع زوجته، يمسي عليها وبناته روزا وولده أوس، يعطيكم العافية وتوصلوا بالسلامة وسعيدين باستماعكم. شكرا أبو يزن.
0: شكرا أبو يزن.
1: طيب، العلاقة بين الجيران قديما كانت جزء أساسي من الحياة اليومية. الناس بتعرف بعضها، البيوت مفتوحة، المواقف الصغيرة والكبيرة تشارك بشكل طبيعي. الجار كان أحيانا أقرب من بعض الأقارب، بيساعد في وقت المرض، يشارك في الأفراح، يتدخل وقت الأزمات، حتى يلاحظ التغييرات النفسية أو الاجتماعية على أهل الحي. لكن اليوم مع تغيير نمط الحياة وارتفاع الخصوصية وكثرة الانشغال والسكن في الشقق والمجمعات المغلقة، صار كثير من الناس

0: يعني يعيش سنوات بجانب جاره بدون معرفة حقيقية أو علاقة مباشرة. وهنا بدأ يظهر سؤال مهم في علم الاجتماع، هل الخصوصية الحديثة رفعت جودة الحياة فعلا أم أنها يعني قللت من الروابط الإنسانية والدعم الاجتماعي؟
1: خلينا أول شيء نتكلم عن الخصوصية النفسية وأثرها على الراحة. الدراسات الحديثة بتشير إلى أنه الإنسان يحتاج لمساحة شخصية واضحة حتى يشعر بالاستقرار النفسي. كثرة التدخل أو معرفة تفاصيل الحياة اليومية ممكن تسبب ضغط اجتماعي، شعور بالمراقبة ومقارنة مستمرة وتوتر في اتخاذ القرارات الشخصية. عشان كده كثير من الناس اليوم بيشعروا أنه الابتعاد النسبي عن الجيران أعطاهم حرية أكبر وقلل المشاكل والحساسيات وخفف المجاملات الاجتماعية المرهقة، خصوصا مع طبيعة الحياة السريعة والعمل الطويل والضغوط اليومية.
0: أكيد، لكن الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي. في المقابل علم النفس الاجتماعي يؤكد أن العلاقة القريبة داخل المجتمع الصغير زي علاقة الجيران تعتبر أحد أهم مصادر الدعم النفسي غير المباشر. يعني مجرد معرفة أنه حولك أشخاص ممكن يساعدوك في وقت الطوارئ، يسألوا عنك عند الغياب، يساندوك وقت المرض أو الأزمات، هذا بيرفع شعور الأمان والانتماء بشكل كبير. الدراسات تربط بين ضعف العلاقة الاجتماعية وبين زيادة الشعور بالوحدة وارتفاع القلق وحتى الاكتئاب عند بعض الأشخاص، خصوصا في المدن الكبيرة واللي بيعيش فيها الإنسان وسط ناس لكن بيشعر بشكل كبير بالعزلة.
1: كمان خلينا نفرق بين الترابط والتدخل. المشكلة مو دائما في قرب الجيران أو بعدهم، ولكن في شكل العلاقة نفسها. في الوقت القديم كان بعض العلاقات بين الجيران فيها دعم وتعاون جميل، لكن أحيانا فيها تدخل زائد ونقل أخبار ومراقبة وأحكام اجتماعية مستمرة. عشان كده الجيل الحالي ممكن بدأ يميل لفكرة علاقة محترمة بدون اقتحام للخصوصية، يعني السلام والسؤال ووقف وقت الحاجة لكن بدون مراقبة أو تدخل في التفاصيل، وهذا بيعتبر بعض المختصين الشكل الأكثر توازناً للعلاقات الحديثة.
0: كمان التكنولوجيا غيرت مفهوم القرب. زمان الجار كان أقرب مصدر للدعم والتواصل اليومي، لكن اليوم كثير من الناس صار تواصلهم الحقيقي مع أصدقاء بعيدين، مجموعات إلكترونية وحتى مجتمعات افتراضية. صار الإنسان متصل رقميا لكن أقل ارتباط بالمكان اللي بيعيش فيه. هذا خلق نوع جديد من العلاقات، علاقات سريعة وخفيفة لكن أحيانا أقل عمق واستقرار من العلاقات القديمة.
1: كمان خلينا نقول إنه الأطفال وتأثيرهم على بيئة الجيران جدا مهم. علم الاجتماع بيشير إلى وجود علاقة صحية بين الجيران بتنعكس على الأطفال بشكل واضح، بيزيد الإحساس بالأمان، يقوي المهارات الاجتماعية، بيخلق شعور بالانتماء للمجتمع. ولكن العزلة الاجتماعية داخل الأحياء ممكن تخلي الطفل أقل ارتباطا بالمحيط اللي هو فيه وأكثر اعتمادا على العالم الرقمي فقط. لكن بنفس الوقت وجود حدود صحية وخصوصية داخل الأسرة يبقى مهم حتى لا تتحول البيئة الاجتماعية إلى ضغط أو رقابة دائما.
0: أكيد، يعني في الآخر خلينا نقول إنه الحياة اليوم يمكن صارت أهدأ، أكثر خصوصية، أقل تدخل، لكن في المقابل كثير من العلاقات الإنسانية فقدت دفئها وقربها الحقيقي. يعني عشان كذا بيشوف المختصين إنه التوازن هو الحل الأفضل، مو المطلوب أنه يرجع الناس للتدخل في تفاصيل بعضهم ويدخل في التفاصيل الكبيرة والصغيرة، ولا أنه يعيش كل شخص معزول عن محيطه، لكن أكيد تبقى المودة والسؤال، التعاون وقت الحاجة، الإحساس بالجار موجودة لكن باحترام وحدود صحية تناسب الحياة اليوم.
1: الصراحة يعني أتفق جدا، أتوقع كلنا يعني نحب أن يكون في علاقة جميلة مع الجيران، لكن بوجود الحدود اللي ما تخلي الأمور يعني كده مختلطة بشكل كبير بين البيوت. يعني فعلا لو في زيارات تكون بحدود وبمواعيد، في احترام للأسرار للخصوصية. يعني فعلا يعني نحتاج نحافظ على خصوصيتنا في نفس الوقت نحافظ على علاقاتنا، فهذه يعني يمكن معادلة صعبة لكن ممكنة.
0: أكيد، وممكن تحقيقها خاصة مع يعني وجود كثير من الطرق اللي ممكن تساعدك إنه أنت تبني علاقات مع جيرانك، ولكن يعني بحدود، لأنه الناس صار عندها هذه الحدود واضحة. يمكن خلاص ما يحتاج إنه أنت تفهم الأشخاص اللي حولك إنه ما يتدخلوا في حياتك الشخصية. أعتقد اليوم حتى لو بنيت علاقة مع جارك ما راح يتدخل في حياتك الشخصية بهذا الشكل، يعني اللي كان سابق الموجود.
1: ممكن، بس على فكرة ترى موجودين اللي يدقوا الجرس وحابين يدخلوا دحين في دي اللحظة.
0: يعني ميانة طايحة يمكن. شكر لكم أصدقائي، كده وكنا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا. شكرا لكل اللي تفاعلوا معنا في موضوعنا اليوم، تكلمنا عن موضوع الجار، سمعنا آرائكم، قرأنا رسائلكم. شكرا لكم أصدقائي، وأكيد غدا نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء.
1: لكم تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، زميلي مصطفى بخش وأنا آراء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا وسام بحة. إلى اللقاء،
0: في أمان الله.

موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3، الدمام 90.5.

0: اليوم الأحد 10 مايو بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من منطقة حايل، في حين يستمر تأثير الرياح الناشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية الشرقية، القصيم، الرياض ونجران. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة باتجاه خليج العقبة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة باتجاه مضيق باب المندب. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، يصل إلى أعلى من مترين باتجاه خليج العقبة، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب. حالة البحر، متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط. ارتفاع الموج من متر إلى مترين، أما حالة البحر فمتوسط الموج.
1: أخبار الطقس على جدة اف ام.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: في 60 ثانية.
4: المملكة تطلق فعاليات أثرك أخضر ضمن أسبوع البيئة السعودي لترسيخ الاستدامة وتحقيق مستهدفات الرؤية. انتخاب المملكة لعضوية لجنة الأمم المتحدة للعلم والتقنية لتعزيز دورها القيادي في متابعة مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات. روائع الأوركسترا السعودية تشرق في حديقة الكولوسيوم بروما بمشاركة أندريا بوتشيلي في ختام جولتها العالمية 11. ملتقى البحر الأحمر بجدة يؤكد ريادة المملكة في سوق التدريب العالمي كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المعرفي. وختاماً، دراسة طبية حديثة تنصح بالمشي والنشاط البدني قبل العمليات الجراحية كعامل حاسم في تسريع عملية التعافي.
5: الانسياق خلف إعلانات الحج الوهمية وخدماتهم المغرية يوقعك في فخ الاحتيال. اتبع الوجهة الصحيحة وكن عوناً لوطنك في محاربة الفاسدين.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: لمسة جمال الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ويا هلا فيكم في حلقة جديدة من لمسة جمال. رح أكون معكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج مناهل دحمان. واليوم بإذن الله رح نتكلم عن عمليات تجميل الثدي وأبرز التقنيات المستخدمة في تلك العمليات، وكمان رح نتكلم عن موضة 2026 في اختيار أبرز الألوان والقصات وكيفية تنسيقها حسب شكل الجسم والعمر المناسب. وأخيراً في فقرة التغذية رح نتكلم عن تأثير الأنظمة الغذائية القاسية على البشرة والشعر. طبعاً مستمعين الكرام، اليوم في فقرتنا طبعاً رح نتكلم عن عمليات تجميل الثدي وأبرز التقنيات المستخدمة في تلك العمليات وما هي البروتوكولات المتبعة سواء قبل إجراء العملية أو بعد إجراء العملية. كل هذا وأكثر يسعدنا طبعاً أن نستضيف الدكتور محمود فقيها، استشاري جراحة التجميل والترميم وحاصل على البورد الفرنسي في جراحة التجميل. دكتور محمود، أسعد الله صباحك وكل أوقاتك أكيد، ويا هلا فيك معنا.
3: أهلا وسهلا فيك في المستمعين وصباح الخير لكم جميعا.
2: دكتور، بداية نبغى نتكلم عن حشوات السيليكون، ما هي حشوات السيليكون؟
3: طبعا حشوات السيليكون لتكبير الثدي هي أحد العمليات يمكن الأكثر شيوعا سواء عندنا في السعودية حقيقة وحتى عالميا. هي عبارة عن حشوات موجود داخلها جل سيليكون ومغلفة بغشاء من السيليكون. نعم. الحشوات السيليكون هذه بتيجي بكثافات مختلفة وبأحجام مختلفة، وطبعا في عدة شركات بتصنعها. طبعا احنا بالنسبة لنا هنا موجود في السعودية في أكثر من شركة، مهم جدا انها بتكون معتمدة من هيئة الغذاء والدواء السعودية لضمان جودة الحشوات اللي احنا بنستخدمها دائما. هذا من ناحية التكوين. من ناحية الشكل في نوعين رئيسية لحشوات السيليكون، الحشوات الدائرية وهي الأكثر استخداما، وفي الحشوات اللي هي الأناتوميكا لو تجي على شكل الدمعة، تستخدم أحيانا في بعض الحالات التجميلية ولكن تستخدم أكثر أيضا في عمليات الترميم الثدي.
2: طيب دكتور، كيف أقدر مثلا أنت كطبيب تحدد إذا كانت هي تحتاج الشكل الدائري أو الدمعة، يعني بناء على العمر ولا على شكل الجسم ولا على تكوين الثدي؟
3: طيب طبعا في أكثر من عامل. الخطوة الأولى إحنا بنعرف إيش هدف المريضة من عملية تكبير الثدي، لأنه الأهداف السيدات تختلف. فالخطوة الأولى إنه هل المطلوب أو الرغبة لدى السيدة هو حجم طبيعي، حجم متوسط، البروز بيكون في نطاق الطبيعي. بعض السيدات بتطلب يكون حجم شوية أكبر أو البروز في منطقة أعلى الثدي تكون واضحة أكثر. فبناء على الرغبة السيدة هذه هي الخطوة الأولى.
2: نعم.
3: بعدين طبعا على حجم الثدي الحالي وهل في هناك وجود ترهلات أو لا، بناء عليه بنبدأ نتكلم مع المريضة في إيش الاختيار الأنسب لها. فبعض المرضى نقول لهم أنت بالنسبة لك حسب رغبتك وحسب المقاسات الموجودة معنا اليوم الأفضل أنك تستخدمي حشوات دائرية، هذه خصائصها وهذا المقاس اللي احنا نقترحه عليك. وفي سيدات نقول لها أنت ممكن الدمعة تكون اختيار مناسب لك.
2: طيب خلينا نتكلم عن الأماكن التي يعني يتم وضع حشوات السيليكون فيها. هل مثلا خلف العضلة أو أمام العضلة أو ممكن يعني أثناء العملية أنت كطبيب تحدد هذا الشيء؟
3: طبعا في أغلب الحالات الجراح التجميل بنحدد إحنا نوع العملية وفين بنحط الحشوة بيكون قبل العملية، لأن التحديد هذا بيعتمد على عدة عوامل. واحد منها المقاس اللي حنحطه في الحشوة هل هو كبير أو صغير. رقم اثنين وهذه نقطة مهمة، وجود الأنسجة لدى السيدة المناسبة إنها تغطي الحشوة هذه، بمعنى السيدات اللي تكون مثلا مرة نحيفة أو ما في أنسجة كافية، فهذا عامل يأخذ في الاعتبار.
2: نعم.
3: وبعدين المكانين الرئيسية هي طبعا هي إما فوق العضلة أو تحت العضلة، هذه مكانين الرئيسيين. طبعا الطريقتين هي طريقتين صحيحة وعالميا معترف بها وتعطي نتائج جيدة، ولكن كل مريضة احنا بنعطيها الاختيار الأنسب لها. بالمجمل في الفترة الأخيرة في يعني خلينا نقول ترند قائم

0: ويعني هذا شيء أنا أفضله، إننا بنحط الحشوة فوق العضلة، لأنه أصبح الآن كثير من السيدات والبنات بيسووا رياضة أكثر من أول، فبالتالي إحنا نسيب عضلة الصدر البكتوراليس ميسلز هذه تكون انتاكت، ما يكون أحد مسكها، تكون سليمة، فبالتالي العملية نفسها يكون ألمها أقل، والسيدات والبنات تقدروا يسووا رياضة يعني بطريقة مريحة أكثر. ففي الترند الأخير إحنا سنا نحط حشوات فوق العضلة أكثر من تحت العضلة، ولكن هي عمليتين ممتازة وناجحة.
1: طيب دكتور، بالنسبة يعني خلينا نقول لوضع يعني السيدة سواء كانت تحتاج لوضع سيليكون أو حقن دهون، حقن الدهون أنا ما بشوفه يعني بيلجأوا له كثير من السيدات، وهل هو فعلا يعني ممكن يسبب مضاعفات مستقبلا ولا لا؟
0: طبعا حقن الدهون في الثدي بالعكس هو من الاختيارات الجيدة، ولكن ما هو الاختيار الأكثر لسببين. حقن الدهون بيعطي نتائج طبيعية جدا، ولكن عادة ما بيكون مرحلة واحدة تكفي، يعني أولا لازم تكون السيدة والبنت عندها دهون كفاية، أحيانا كثير يكون البنات مثلا نحاف ما عندهم دهون تكفي للحقن، ولكن حتى لو في دهون عادة من مرة واحدة ما نقدر نوصل لحجم مناسب، لأنه إحنا لازم نحقن كميات معينة عشان نقلل من المضاعفات اللي ممكن تحصل اللي أنت قلت عليها. إحنا لازم نستخدم تقنيات معينة، نحقن كميات معينة بطرق معينة عشان هذه الخلايا الدهنية يوصل لها الدم وتكون تعيش بطريقة مناسبة. فبالتالي أحتاج مثلا مرحلتين عشان أقدر أعطي حجم، مثلا خلينا نقول للتبسيط عشان أقدر أوصل لحجم 300 مثلا جرام زي حشوات السيليكون يمكن أحتاج أسوي عمليتين. ففي الأغلب كثير من البنات والسيدات يقول لا أنا أبغى أسوي عملية واحدة مرة،
1: أيوة يعني صعب صراحة
0: يرجعوا للسيليكون إنه خلاص هي واحدة عملية، حدخل واحدة ساعة أو أقل من ساعة واحد يوم وأخذ الحجم المناسب، سواء هل هو 300 أو أكبر أو أصغر، أخذ المقاس اللي يناسبني، وتقريبا أنا ضامن هذا المقاس هو حيكون موجود معايا.
1: نعم. طيب لو جينا نتكلم عن إيجابيات وضع السيليكون يعني للسيدة، أو خلينا نقول للفتاة اللي مثلا ما عندها صدر كبير وحابة إنها هي تكبر، ولكن بمقاييس معينة تناسبها أيضا يكون متناسق مع شكل الجسم.
0: طبعا الفوائد هي زي ما احنا يعني كثير من السيدات بيطلبوا، هو يعني الكثير منهم يكون عندهم يعني حجم الثدي صغير جدا، وبالتالي هذا بيسبب لهم واحد مشكلة نفسية، او خلينا نقول مو مشكلة نفسية بالضرورة، ولكن يعني عدم ثقة في النفس، صعوبة في اختيار ملابس ما تطلع عليهم حلوة لانه ما في تناسق في الجسم، فبالتالي في جودة الحياة عندهم بتتأثر بسبب عدم تناسق الجسم، وسبب عدم التناسق هو وجود حجم صغير في الثدي. فلما بنسوي العمليات هذه كثير من السيدات بيكونوا يعني سعيدين، جودة حياتهم بتتحسن، ثقتهم في نفسهم بتتحسن، اختيارهم في الملابس بيكون أفضل وأريح كثير.
1: نعم. طيب لو جينا يعني دكتور نتكلم عن السلبيات، هل هناك سلبيات من وضع حشوات السيليكون؟ يمكن كثير من السيدات مترددين ما بين عمل العملية أو لا، يبوا يعرفوا هل في سلبيات، هل حشوة السيليكون هذه ممكن تستمر فترة أطول، ولا ممكن إزالتها مثلا بعد سنوات، المقاس المناسب هل ممكن يسبب لها مثلا ثقل في ممارسة حياتها اليومية؟ يمكن كل هذه الأسباب بتخلي بعض السيدات مترددات.
0: ممتاز. طبعا هنا في تفاصيل شوية خلينا نشرحها. حشوات السيليكون تعتبر من أكثر العمليات الآمنة كعمليات تكبير الثدي بالمجمل، وحشوات السيليكون قتلت بحثا، فهي كعملية وكمواد هي مواد طبية معترف بها، وهي آمنة جدا لاستخدامها في عمليات التكبير. الآن بعض السيدات اللي يكون عندهم مثلا بيسألوه طب هل أنا بالنسبة لو كان بذات البنات الصغار، لو أنا طب في المستقبل بدي أتزوج أو بدي أحمل هل ينفع ولا ما ينفع؟ طبعا حشوات السيليكون إحنا زي ما قلنا إحنا بنحطها إما تحت العضلة أو فوق العضلة، يعني فوق العضلة هي تحت الأنسجة اللي فيها الغدد الحليب وغدد الثدي، وبالتالي وجود حشوات السيليكون ما يأثر لا على حمل في المستقبل ولا على الرضاعة والقدرة على الرضاعة في المستقبل، فهذه نقطة مهمة. النقطة الثانية إنه هل الحشوات هذه طبعا أنا حطيتها دحين لازم أغيرها أو مو لازم أغيرها؟ حشوات السيليكون ليس لها تاريخ انتهاء، هي بتقعد على طول طالما ما في تغير في النتيجة من الناحية الجمالية تأثر على السيدة. بمعنى إحنا متى نسوي عمليات تغيير حشوات السيليكون؟

0: عادة بتيجي السيدة بتقول مثلا أنا كانت حطيت عمل حشوة سيليكون من 8 سنوات من 10 سنوات من 12 سنة، هي ما في مشكلة في الحشوة، ولكن دكتور أنا في الفترة الماضية مثلا حملت ورضعت مرتين، أو مثلا دكتور أنا سويت عملية أو سويت رياضة ورجيم وأخذت الإبر أيا كان ونقصت 10 كيلو فتغير شكل الصدر، صار في عندي شوية ترهل، فالآن أنا أحتاج أسوي شد وأحط مثلا حشوة أكبر. نعم. فعادة التغيير بيكون سببه رغبة أو تحسين بسبب أنه مع يعني استمرار الوقت السيدات بيتغير جسمهم إما بإنقاص الوزن أو بحمل أو برضاعة. بخلاف كده طالما النتيجة التجميلية جيدة والسيدة مرتاحة، بيجونا سيدات والله يحطوا عملية، عملت لهم عملية مثلا من 8 سنوات وبتيجي بس مجرد مراجعة فبتقول لها كيف الأمور، كويسة الحمد لله محتاجة شيء، لا النتيجة مبسوطة منها وكل شيء كويس، فخلاص بدأ من النتيجة مبسوطة وما في شكوى وبالتالي إحنا ما يحتاج نغير. طبعا هنا يمكن فرصة أني أقول أنه المفروض أنه بعد تقريبا 5 سنوات من وضع حشوات السيليكون أنه السيدة مرة واحدة في السنة على الأقل ترجع تراجع مع دكتورها مجرد للإطمئنان نتأكد أنه كل شيء تمام. هذا رقم واحد. رقم اثنين، متى أنا أحتاج أزور جراحة التجميل مرة أخرى لو هي حست بأي تغير في شكل الثدي في الجهة عن أخرى أو آلام غير طبيعية، فبرضو هذه هي الحالة الثانية اللي أحتاج أنها تأخذ رأي جراحة التجميل في الموضوع. بخلاف كده النتيجة مضبوطة والنتيجة جميلة وما في شكوى معينة، حشوات السيليكون ما أحتاج نغيرها.
1: نعم. طيب دكتور، خلينا نتكلم عن البروتوكول أو الاحتياطات اللي ممكن تلتزم بها السيدة قبل إجراء العملية.
0: طبعا قبل إجراء العملية في الإجراءات العامة اللي هي طبعا بتسويها قبل أي عملية جراحية، طبعا الخطوة الأولى هي استشارة الجراح اللي حيسوي لها العملية، اختيار المقاس المناسب، وبعد كده طبعا بتتم إجراءات تحضير العملية. رقم اثنين، بنطلب منهم أحيانا بيجيبوا مشدات طبعا طبية، وهذه المشدات بتلبسها طبعا بعد العملية على الأقل لمدة شهر حسب كل حالة، وممكن أكثر من شهر إلى شهر ونص. مهم جدا لو أي مريضة بتاخد في أي عملية تجميل ليس فقط تكبير الثدي، لو بتاخد أي مكملات غذائية، أي أعشاب، أي أدوية حتى لو للتخسيس مثلا، مهم أنها تبلغ طبيبها، لأنه في حالات كثيرة نطلب من المرضى يوقفوا جميع المكملات أو الأعشاب إذا كانوا بيأخذوها قبل العملية، لأنه البعض يكون ليه تأثير إما على سيولة الدم أو على التئام الجروح.
1: بالنسبة طبعا للتدخين أيضا.
0: نعم، عند التدخين طبعا في كل العمليات التجميل احنا نطلب منهم يوقفوا التدخين قبل العملية وأيضا بعد العملية عشان نقلل من لا سمح الله التهاب الجروح أو تأخر التئام الجروح.
1: طيب دكتور، في كثير من السيدات بصراحة بيخافوا من البنج الكامل، بيقول لك دكتور هل العملية بنج موضعي أو البنج كامل؟ ففعلا يعني هم حابين يطمنوا من هذا الموضوع، هل فعلا عمليات الثدي ممكن تصير ببنج موضعي؟
0: أكيد طبعا، إحنا بنسوي عمليات كثيرة بتكون تحت بنج موضعي لتكبير الثدي، طبعا يعتمد على أكثر من عامل. إذا نتكلم على عملية مدتها قصيرة أقل من ساعة والسيدة أو المريضة عندها رغبة، لأنه في بعض المريضات نقول لها ممكن عمليتك بسيطة نقدر نسوي لك هي تحت بنج موضعي، هي تقول لي لا دكتور أنا ما أبغى أشوف شيء ولا بسمع شيء، هي أنا أخاف، لا خليني أنام أحسن. فأحيانا عشان راحة المريضة يكون اختيارها هي بعض المرضى إنه لا أنا أديني تخدير كامل ما أبغى أسمع شيء ولا أشوف شيء. في المقابل في المرضى الثانيين العكس زي ما تفضلتي، هم يقول لك أنا خايفة من التخدير الكامل. طيب عندنا حل ممتاز، إحنا طالما عمليتنا مدتها قصيرة فتحت بنج موضعي بنسوي العملية والمريضة بتكون صاحية وبعد العملية ممكن تخرج في نفس اليوم وأمورها إن شاء الله تكون بإذن الله كويسة.
1: طيب دكتور، بالنسبة للجرح الجراحي يعني كثير من السيدات تقول لك أنا ما بيبين إنه في جرح عشان لما أجي ألبس مثلا الفستان ما يكون باين الجرح اللي يكون مثلا من خاصة من تحت منطقة الإبط، هذه الأماكن كيف بتحددوها أنتوا كأطباء إنه أنا ممكن أعملها بطريقة مخفية بحيث إنه ما يبان الجرح الجراحي؟
0: طبعا في عدة عوامل. الخطوة الأولى احنا لازم نتأكد انه ما عندنا ترهلات واحنا فقط الرغبة ان احنا فقط نكبر الثدي بحشوات السيليكون. في الأغلب بيكون الجرح هو في تنية الثدي من الأسفل. نعم. وبيكون جرح قصير يعني صغير مدة مثلا حسب الحشوة ممكن يكون 3 سنتي مثلا. وجوده في تنية الثدي من الأسفل بعد طبعا 6 أشهر إلى سنة بيكون جرح جدا بسيط غير ملاحظ وما بيأثر على الناحية التجميلية وما بيكون باين. بالنسبة للجرح اللي في الإبط طبعا هذه من العمليات الموجودة، بس أنا صراحة ما أفضل تكبير الثدي من هذه الطريقة من منطقة الإبط، لأنها بتحدنا رقم واحد في الأحجام، ما بنقدر نحط منها أحجام مناسبة، وأنا أعتقد أن احنا نقدر نوصل لنفس النتيجة الجمالية بندبات بسيطة من منطقة الثدي نفسها بدون ما نروح لأجراح خارج منطقة الثدي.
1: يمكن دكتور أنا سألتك هذا السؤال لأني شفت بصراحة مريضة عاملتها برا المملكة بس عاملتها من منطقة الإبط فكانت بتشتكي بصراحة من الجرح الجراحي.
0: صحيح، هي عمليات موجودة ما هي شائعة خلينا نقول أو منتشرة، ولكنها أحد طرق تكبير الثدي، ولكن حقيقة أنا ما أفضلها تماما. في اختيارات تانية كثيرة، سواء كان حنسوي تكبير فقط أو تكبير مع شد، سواء كان اخترنا حشوات حجمها صغير أو حجمها كبير، نقدر نوصل بجميع الحالات هذه لنتائج ممتازة بدون ما نروح لمنطقة الإبط. يعني أولا بعضها ممكن تبان، ثانيا ما بنقدر نوصل لنفس النتائج التجميلية والتحكم في بالضبط المكان والحجم المناسب زي ما بنكون بنسويها من نفس عملية الثدي، وهي في جميع الأحوال جرح صغير بنسويها تحت بنج موضعي والمريضة تخرج في نفس اليوم، وفي الأغلب السيدات ما بيشتكوا من هذا الجرح في معظم الحالات.
1: طيب دكتور كيف بيتم تحديد المقاس؟ يعني هل في قياسات معينة؟ هل مثلا أنا لازم أخذ طول ووزن المريضة في عين الاعتبار أقول لها لا هذا الحجم؟ طلبات المبالغ فيها في بعض السيدات بيطلبوا يعني بتكون مرة نحيفة وبتطلب طلبات جدا مبالغة، فكيف أنت كطبيب يعني توفق بين طلبها وبين أيضا القياسات الطبيعية اللي ممكن ما تسبب لها مثلا مشاكل مستقبلا؟
0: ممتاز، سؤال مهم. قبل ما أجاوب عليه خلينا يعني نقول ملاحظة أنه في المرحلة الأخيرة توجه حتى عند السيدات وليس فقط من الأطباء أنه يضعوا حشوات سيليكون حجمها يعني متوسط أكثر من أنه يحطوا حشوات كبيرة. الحشوات الكبيرة ما زال في ناس بتطلبها، ولكن بادئ هذا الموضوع يقل ويروح للشكل الطبيعي أكثر بحشوات متوسطة الحجم بتعطيهم نتيجة جميلة بدون ما يكون الحجم كبير. فهذا الترند أصلا موجود وهذا ترند جميل وصحي.
1: نعم.
0: بعدين نجي إحنا كيف نختار الحشوات؟ طبعا دائما بناخد رأي السيدة والمريضة هي إيش رغبتها رقم واحد. بعدين في عندنا مقاسات بناخدها أثناء الفحص بتحدد لنا إيش المجال المقاسات اللي إحنا نقدر نحطها. بمعنى لأنه مثلاً واحدة تقول لي دكتور أنا أقدر أبغى أحط مثلاً 350، قد يكون الجلد اللي عندها في المنطقة والمقاسات ما تسمح إنه إحنا نحط هذا المقاس. فحسب المقاس اللي إحنا بناخده أثناء الفحص ورغبة المريضة بعطيها أنا المريضة في العيادة اختيارات. مثلاً أقول له أنت عندك ما بين هذا المقاس وهذا المقاس، كمثال للتبسيط إحنا ما بين 300 إلى 350 هذه المقاسات المناسبة ليكي. بعدين تيجي الخطوة اللي بعدها، إحنا عندنا في زي حشوات سيليكون خارجية في العيادة حسب المقاس اللي أنا اخترناه، المريضة بتجربها في العيادة وبتعرف هي بنفسها بتشوف الحجم كيف ممكن يكون لو حطت مثلاً المقاس 300 أو حطت 350، فهي بتشوف بتقول لا هذا شكله كبير أو هذا شكله صغير، فهذا كثير بيساعدنا في العيادة الدكتور مع المريضة فإن نوصل لحجم مناسب طبياً وكمان يلبي رغبة المريضة.
1: نعم، يعني صراحة يعني نتمنى فعلا أنه كل السيدات يكون استفادوا من هذا اللقاء، ويعني فعلا العملية جدا بسيطة وممكن تصير ببنج موضعي، وأكيد يعني بتوصلي للشكل اللي أنت تحبيه واللي كمان في نفس الوقت يعطيكي نتائج إيجابية ونتائج طبيعية. شكرا لك دكتور محمود فقيها استشاري جراحة التجميل والترميم، شكرا لك.
0: شكرا ريهام، يعطيك العافية ومساءكم سعيد.
1: شكرا لك.

0: جدة اف ام على هواك. مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: يا تيكي تاكا،
0: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. لمسة جمال الآن على جدة اف ام.
1: ويا هلا فيكم مستمعينا في لمسة جمال، وأكيد وصلنا لفقرة الموضة اللي رح نتكلم فيها عن، طبعا خلينا نتكلم عن الألوان والقصات المناسبة لعشرين ستة وعشرين، خاصة إنه إحنا داخلين على فترة الصيف. يسعدنا طبعا إنه تكون معنا في هذا اللقاء الأستاذة داليا مزديني، مصممة الأزياء. أستاذة داليا، أسعد الله أوقاتك ويا أهلا وسهلا فيك معنا.
2: أهلا وسهلا أخت ريهام، أهلا وسهلا.
1: يعني أستاذة، أنت عارفة أن إحنا ما شاء الله بداية 2026 وداخلين كمان على فصل الصيف، إيش الفرق بين موضة 2026 على السنوات الماضية؟
2: والله هي 2026 يعني هي مختلفة على كل الأصعدة فيعني من ناحية الفاشن من كل النواحي، فبنحاول نطفي عليها إيجابية وإشراقة قد ما نقدر علشان نقدر نكمل 2026 بكل سلاسة إن شاء الله يا رب.
1: طيب
2: بالنسبة للصيف، نعم. طبعا أكيد حتكون الألوان الفواتح هي اللي طاغية الفترة هذه.
1: نعم.
2: الألوان اللي هي البيبي بلو، اللي هو الأزرق السماوي، البينك الفاتح، حتى الباودر يلو اللي هو اللون الأصفر الفاتح، مو اللون عباد الشمس، لا الأصفر الفاتح
1: المريح. اللي هو الليموني خلينا نقول،
2: يعني kind of اللي هي كلها الألوان الفواتح الرائقة أكثر شيء. لكن
1: نعم.
2: أنا وجهة نظري الشخصية، يعني حتى عدا عن أني مصممة أزياء، أنا كداليا كسيدة أحب ألبس، حتى لو كان في ألوان طاغية في الموسم، أحب ألبس الألوان اللي تناسب بشرتي ودرجة بشرتي. أنت يا ريهام بشرتك مختلفة عن داليا، عن سين من الناس، مو شرط أنه كلنا نلبس نفس اللون عشان موضة، أنا هذا وجهة نظري.
1: كمان يعني بنلاحظ يمكن في السيدات تقول لك طب أوكي الألوان الفاتحة يعني هي ألوان حلوة وألوان صيفية، ولكن مثلا ما تناسب شكل جسمي، أنا مثلا شوية
2: بالضبط.
1: نحيفة أو شوية تخينة، يعني ما تناسبني.
2: بالضبط أنا كده كنت مثلا في آخر موسم الشتاء الماضي كان طاغي العودي والبني. طب العودي والبني أنا كنت رأي جاي من الصيف وكنت عاملة تان ولوني already bronze، يعني من أنا بني وألبس بني ما حبان.
1: صح.
2: فالمفترض انه دائما نختار الشيء اللي يناسبني شخصيا، ما اجري ورا الموضه او اجري ورا الهبه زي ما يقولوا. فحلو انه يكون عند السيده يكون عندها درايه بايش الحلو عليها هي شخصيا، مش ايش الموضه اليوم.
1: طب ممكن مثلا انا ادمج مثلا لونين يكون غامق وفاتح
2: طبعاً.
1: يعني في نفس الوقت
2: طبعا، ما انا هذا اللي سويته لما كنت انا تان ونبغى نمشي على الموضه ونلبس بني او درجات الموكا البني، كنت البس الابيض من فوق والتنوره مثلا او البنطلون يكون بني عشان اكون ماشي مع الالوان الدارجه في هذا الموسم.
1: نعم.
2: فهو اللعب في الالوان واللعب في النكشات، يعني مثلا حتى لو كانت مثلا سيده قصيره ومليانه، طيب هل ينفع مع انه مثلا في درجه نكشه المخطط كانت دارجه، طب ما ينفع انت قصيره ومليانه تلبس مخطط بالعرض، لازم يكون مخطط بالطول عشان يديكي طول، فلازم تلعبي انت في النكشه، كوني ذكيه في انك تختاري اللي يناسب جسمك.
1: نعم. طيب خلينا نروح
2: على فكره الان المخطط المنظم

0: القصص الآن مرة موضة كمان.
1: طيب خلينا نروح لأبرز القصات يعني والتصاميم لهذا العام، سواء للمرأة العاملة أو اللي حابة تروح مناسبة.
0: تمام. الآن أغلب الشيء الدارج دحين التنانير الكلوش الواسعة، بس أهم شيء لما تكوني لابسة التنورة كلوش واسعة تكوني لابسة من فوق ضيق، دائما يكون في كومبينيشن، إذا كان اللي فوق ضيق يكون من تحت واسع، إذا كنت لابسة من تحت تنورة ضيقة تكون البلوزة مثلا أورغانزا واسعة، حلو يكون في كومبينيشن أو يعني تناسق مع الطقم اللي أنت لابسته.
1: طيب بالنسبة للخامات يعني إيش اللي دارج هذا العام في 2026 خاصة في الصيف فيه. يعني الصيف أنا ما شاء الله مرة حار
0: جدا جدا، إحنا أصلا بيني وبينك في جدة إحنا صيف طول السنة يعني
1: فعلا لا على فكرة في مناطق تانية بتكون أحر مننا يعني
0: كمان لا يعني إحنا الحمد لله إنه بس هذه ميزة كمان إنه الواحد يقدر يروح البحر طول السنة ما عندنا مشكلة، فهذه ميزة يمكن يفتقدوها مدن تانية. لكن بالنسبة للأقمشة أنا أشوف طبعا أكيد الأقطان بكل أنواعها الخفيف التقيل، بس أكيد الأقطان هي القطن هو اللي دارج، والتل والعفوا اللينن أكتر شيء كمان طبعا.
1: نعم. طيب خلينا نروح لدور مثلا أنتو كمصممات في أنه ممكن تعطي مثلا فكرة للبنات للشابات للمتزوجات أنه كيف ممكن تنسقي بين أنك أنت تمشي على الترند وفي نفس الوقت يكون مناسب لشكل ولون جسمك.
0: أنا تصدقي يعني هذه النقطة مرة يهمني أني أتكلم عنها، لأني أنا عادة في رمضان مثلا في موسم رمضان أشارك في معارض في جدة وخارج جدة، فبصير في تفاعل بيني وبين العميلات مباشر، بتفاجأ من حاجة ياريت أتمنى يا رب أنها تتغير شوية في الأيام أو في المواسم القادمة، أنه لما تجيني مثلا واحدة تأخذ تشتري قطعة أو حيرانة بين قطعتين تقوم تأخذ رأي مثلا مين الدادة أو الدادة حقت أولادها، تأخذ رأيها أو تأخذ رأي زوجها. طب يعني مع احترامي لهم جميعا، هل الدادة حقتك لها خلفية في الفاشن هتكون أفضل منك إنها ممكن تديكي رأي أفضل من رأيك؟ لا، نقول الصراحة. أو مثلا زوجك ما حيكون برضو رأيه في الفاشن حيكون متفوق على رأيك إنه ممكن يضيف لك أو يفيدك في حيرتك هذه، مع إني أنا أكون واقفة قدامه. طب ما أنا أسأليني أنا، والله يحديكي الرأي المضبوط.
1: يمكن الاستشارة يعني بفلوس.
0: هي لا والله ولا بفلوس ولا شيء، خدي رأيي وارميه في البحر أو لا تشتري من عندي، بس أنا في النهاية يعني أنا هذه شغلتي، زي لما واحدة مريضة تروح للدكتور بس في النهاية تأخذ رأي زوجها، أخذ الدواء ده ولا ما أخذ الدواء؟ طب ما الدكتور قدامك خدي رأيه. أو مثلا لما تأخذ رأي زوجها السيدة، طب أنت زوجك هل بيأخذ رأيك لما يروح يفصل ثوب جديد؟ سؤال.
1: لا طبعا.
0: هل بياخد رأيك لما يشتري سيارة خاصة فيه جديدة؟ أكيد لا،
1: بياخد رأي أصحابه يعني في النهاية
0: بالضبط.
1: هم عندهم خبرة في السيارات
0: بالضبط، فأنا واقفة قدامك أنا اللي عندي الخبرة وأنا اللي أقول لك مثلا والله إذا أنت محتارة بين اللون هذا واللون هذا أنا حقول لك اللون هذا يناسبك أو هذا اللون ما يناسبك.
1: كمان تأثير يعني أستاذة السوشيال ميديا
0: بالضبط. وفي النهاية أنا في النهاية لما أبغاك تشتري مثلا، أنت يا ريهام جيتيني في البوتيك حقي، أنا أبغاك تطلع يا ريهام سوبر بيرفكت من عندي. ليش؟ لأنك لما تلبس القطعة حلوة ومناسبتك صحباتك حيقولوا لك يا ريهام من وين جبتيها، نبغى نروح نشتري زيها. فأنا يعني بالعكس هذه سمعتي أنه يهمني أنك تطلع من عندي رائعة. فأتفاجأ بسيدات اللي تسأل الدادة حقتها ولا تسأل زوجها ولا تسأل
1: والله ولا كمان مو بس هذا الموضوع يعني أستاذة، أنا بشوف إنه في السوشيال ميديا بيصير في تقليد، يعني مثلا الفاشينيستا المعينة أو الفنانة المعينة ما هي جسمها كمان زي جسمك ولا لون بشرتها زي بشرتك، بس مجرد إن هي لبسة ترند خلاص أنا أروح ألبس زيها.
0: كمان صح معك، أنا أكيد ما أعيد الحكاية هذه، في النهاية ترجعي لصاحب الاختصاص وترجعي لصاحب اللي يفيدك لشكلك ولتضاريسك ولوضعك وكل شيء ولسنك حتى كمان. يعني في مثلا بنات يجوني مثلا يبغوا يشتروا شيء ما هو سنها، سن واحدة كبيرة في العمر، سن مدام مثلا في 35 وهي تكون مثلا بنوتة في 18، أقوم أقول لها حبيبتي طب خدي لون تاني فرايحي أكثر، خدي موديل أحلى أكثر. لا، إنه شافت وثن واحدة لابسة زي في السوشيال ميديا، طب مو شرط يكون حلو عليكي أو تنك.
1: صح. يعني في بعض السيدات خلينا نقول دايما يطغى عليها موضوع انه لبسها يكون روتيني، يعني انا مثلا احب البس تنوره وبلوزه خلاص حتى في كل حاجه، يعني في خروج في مناسبه في عملي خلاص هي ستايلها، تحسي انه ستايلها يعني ستايل روتيني، هي ماشيه عليه كده ومقتنعه وشايفه نفسها صح.
0: هدول هذه الفئه من الناس انا ما اقدر اغير لهم رايهم، وافضل انهم يكونوا ما اغير لهم الا لما يكونوا هم يجوني يقولوا لي داليا انا ابغى اغير، انا ابغى اغير ستايلي. لكن في النهايه اذا واحده هي مقتنعه بستايلها والله لو كنت مين ما حد غيري لها رايها. لكن في سيدات يجوكي هم مستعدين للتغيير، هم شايفينك انت مثلا، انا لاني مؤثره كمان في التواصل الاجتماعي وبلبس القطع قبل ما ابيعها، فلما يشوفوها علي يقوموا يقتنعوا برأيي، يقوموا يجون يقولوا لي داليا طب لو أنا أبغى أغير، لو أنا أبغى مثلا أخرج من الكومفورت زون أو منطقة الراحة حقتي أني أبغى أعمل نيو لوك، أقوم أقول لها حلو نيو لوك. فلازم تكون جيتك عندها استعداد للتغيير
1: فعلا. وأنا أتمنى بصراحة كل يعني كل فتاة، يعني خلينا نقول السيدات يمكن كبار، كل فتاة الآن مقبلة على الزواج أو مقبلة على العمل، يعني الآن موظفة جديدة أو حتى يعني مقبلة الحياة جديدة حتى في الجامعة، إنه هي تستشير صراحة يعني مستشارة مظهر أو حتى مصممة أزياء، فأنا ممكن كيف أختار لبسي، مش عيب والله العظيم.
0: ابدا ابدا مش غلط، وبالعكس انا اكون يعني جدا سعيده لما يجوا ياخذوا رايي، لانه مرات عندي زباين من درجه ثقتهم فيا يقولوا لي داليا طب ايش البس معاها شوز، ايش البس معاها اكسسوار، ايش البس معاها، طب فين البسها، المناسبه دي تنفع ولا ما تنفع. اقول لها لا طبعا، مثلا تكون جايه اخذ طقم من عندي بلوزه وتنوره تقول لي طب داليا ينفع اروح في فرح، اقول لها لا طبعا الفرح يبغى له قطعه اثقل شويه، يبغى له كذا. وانا من الناس الصريحه مرات، يعني اكون بين قوسين زياده عن اللزوم، ما اقدر اجامل في شغلي وما اقدر اجامل في نصيحتي في الفاشن لما ينطلب رايي، لازم اقوله بصراحه.
1: أكيد. الله يعطيك العافية أستاذة داليا مازديني مصممة الأزياء، بصراحة شكرا لك على هذا اللقاء، وأكيد أتمنى بالفعل كل المستمعات يكونوا استفادوا
0: إن شاء الله. أكيد شكرا حبيبتي ريهام،
1: شكرا
0: وتوفيق يا رب.

0: ابدأ صح مع منى العيد ودينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
1: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
2: لمسة جمال الآن على جدة FM.
3: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في لمسة جمال. وأكيد اليوم فقرتنا في التغذية رح نتكلم عن الأنظمة الغذائية القاسية وإيش تأثيرها على البشرة والشعر، مع الدكتورة رويدة إدريس أخصائية التغذية. دكتورة أسعد الله أوقاتك ويا أهلا وسهلا فيكي معنا.
4: يا أهلا وسهلا بيكي وكل المستمعين.
3: يا هلا فيك يا دكتورة. طبعا إحنا دائما بنسمع عن الأنظمة الغذائية القاسية، رجيم الموية، رجيم العنب، رجيم من يعرف إيه، والنظام الغذائي اللي يكون جدا قاسي، يعني حتى ما في سناكات يعني في النص. بنسمع عنها كثير، ولما بنعملها بنلاحظ أول تعليق يجينا من أشخاص ما يعني ما شافونا مدة طويلة، ليش وجهك كده؟ ليش شعرك كده؟ فنحن اليوم بنتكلم إيش هي الأنظمة الغذائية القاسية اللي يعني بيلجأوا لها الأشخاص وللأسف ما بيعرفوا إيش تأثيرها على البشرة والشعر.

0: كلها مدرجة تحت رجيم ما أعرف إيه، هذا رجيم ما أعرف إيه، هم دول اللي متبعين
1: رجيم أخذتهم من النت.
0: لا لأنه هم فعلا ما هم عارفين إيش بيعملوا، فهم ماشيين مع الترند، أي أحد يقول لهم هذا الرجيم نزلني يقوموا يروحوا متبعينه، ترند طلع، مشاهير، كلها يعني كلها مع الخيل يا شجرة زي ما يقولوا. فتلاقيهم للأسف حميات غير مدروسة، ناقصة في العناصر الغذائية، أو بيكونوا بيمنعوا عنصر كامل غذائي مهم، لأنه كل شيء في الغذاء مهم، يعني البروتينات مهمة، النشويات مهمة، الدهون مهمة، ولكن المشكلة في النوعية اللي بيختاروها أو إنه يشيلوها كلياً. يعني أنت متخيلة البشرة إيش ممكن يصير فيها لما تشيل الدهون؟ يعني لما نيجي يقول لك حمية بدون دهون، ما ينفع حمية بدون دهون، لأنه جسمنا محتاج الدهون أصلاً عشان ينزل وزنك وعشان جسمك يفرز هرمون الشبع. أنت لازم تكون مدخل في حميتك دهون، ولكن إيش مصادر الدهون اللي أنت مدخلها في حميتك؟ هنا اللي عليها تحتها ألف خط. طيب والمشكلة النشويات نفس الشيء، يعني النشويات مصادرها مرة كثير، لكن إحنا بنروح للمصادر، الغالبية بيروحوا للمصادر اللي ممكن تأثر على الصحة بالسلبي وتمتص السوائل من الجسم، زي السكريات، لأنه السكريات بتمتص السوائل من الجسم. وشوفي سر النضارة هو رطوبة الجسم اللي بتكون عن طريق الأكل المتوازن، شرب الموية، الدهون، فهذه كلها بتأثر بشكل سلبي على جمالنا وعلى بشرتنا. طيب وتكلمنا المرة على السويدات تحت العين، وكمان كانت من المشاكل الأساسية الموية.
1: يعني يمكن المشكلة يا دكتورة إنه زي ما حضرتك ذكرتي الأنظمة الغذائية ما بيعرفوا قديش هي بتسبب يعني مشاكل في شحوب البشرة وأيضا في الشعر. الآن وصلنا إلى مرحلة ثانية، هو استخدام، خلينا نقول بدون ذكر يعني شركات، اللي هي الإبر اللي بتساعد على إنقاص الوزن بشكل سريع جدا، وهذا الشيء أنا بشوفه للأسف بيسبب شحوب في البشرة، بيسبب يعني حتى مشاكل أيضا صحية للبعض.
0: شوفي أقول لك ريهام، أنا صرت أهز راسي وبس، يعني لما أحد أشوفه قاعد عمال يتفلسف، وأنا عارفك إيش هو السبع علشان يبان، لأنه اللي بيعملوا الإبر علشان إنقاص الوزن جدا معروف، وصار فيه حتى سموا الوجه باسم الإبر، إنه هدول الأشخاص وجههم بياخد إبرة، فهذا الشيب حق الوجه حق الأشخاص دول اللي بياخدوا الإبر، لأنه بيفقدوا الدهون، بيكون في نقص شديد في الدهون في البشرة وفي الوجه بالذات، فبيظهر عليهم علامات كبر السن، وهم ما يكونوا كبار في السن، يعني زي الشيخوخة المبكرة. كيف النظارة هي بتقول لك تحارب الشيخوخة، ودائما لما بيتكلموا عن أي إبر، أي كولاجين، أي يعني أشياء نظارة للبشرة، بيكون بيسموها بمحاربة للشيخوخة. الحميات الخاطئة والطرق السريعة في إنقاص الوزن كلها تؤدي إلى تسريع الشيخوخة، يعني عكس محاربة الشيخوخة، ناس قاعدة تحارب وناس قاعدة تجيبها لنفسها. فهذه كلها النتائج، أول شيء النزول السريع بيصحبوا ترهل، بيصحبوا ضعف في الجسم، النقص بيكون بنسبة عالية، نقص الوزن من العضلات، فبالتالي تلاقي الإنسان على طول مجهد، شكله زي ما قلت لك أكبر من سنه، بشرته بتكون شاخت بسبب إنه قلة الأكل، لأنه هي هذه الإبر إيش تعمل؟ تصد الشهية، فتحط الأكل أصلا مجرد هم أحد يجيكي وإنت عاملة وحاطاله أشياء إنت عارفة إنه يحبها، ويقول لك لا ماني قادرة أكل، عارف إنه الموضوع وراء إبرة على طول، لأنه بحالة ما في إبرة كان حياكل وأقل له كل، ولكن باعتدال. ولكن صد الشهية الغير طبيعي ده عند أشخاص كلنا نعرف إنه هم ما يقدروا يقاوموا الأشياء دي، معناته إنه في عامل أكثر، وهذا بالتالي بيأثر كمان على النفسية، والنفسية بتأثر على البشرة.
1: طيب خلينا نتكلم، يعني أكيد هذه الأنظمة الغذائية بتسبب أيضا نقص في الفيتامينات، إيش هي الفيتامينات طبعا اللي أول في البداية خلينا نقول ممكن تتأثر بنقص شديد وممكن تسبب هذه المشاكل؟
0: أول شيء فيتامين دال،
1: طبعا فيتامين د عند كل الناس اصلا بالطبيعي ناقص، فما بالك بالزبط. بالنظام الغذائي
0: بالضبط. وكمان الأوميجا 3، لأنه كثير من الأغذية اللي بتكون بيحسوها سعراتها عالية، لأنه يا إما يأكلوا منها كميات كبيرة يا إما ما يأكلوها أبدا زي المكسرات، فهذه كمان بتأثر في نقص الأوميجا 3، وهذه طبعا لها دور في خلايا الجسم والنضارة وكل شيء حتى النظر، فعلشان كده بيتأثروا فيها، وبالإضافة لفيتامين سي وفيتامين بي نتيجة لقلة إنهم ما يأكلوا فواكه، ما يأكلوا الخضروات بالكميات اللي لازم إنه يأكلوها، فهذه الفيتامينات كلها بتعمل مع بعضها على تحسين الصحة وجودة الحياة. فلما أنت تشيلي أي عنصر غذائي من أكلك، يعني مثلا اللي بيعملوا الكيتو تلاقيهم شايلين لك الفواكه والخضروات تقريبا، أشياء قليلة جدا اللي بيأكلوها وبكميات قليلة، بياخدوا بس دهون، فبالتالي بيصير عندهم مشاكل وبيصير عندهم نقص في الفيتامينات، ومن أهمها فيتامين سي. الناس اللي بيتبعوا البروتين بياخدوا نسبة بروتين عالية ويقللوا من نسبة النشويات، فبالتالي بيصير عندهم نقص في الألياف، معناته ممكن يصير عندهم إمساك وارتفاع في الكوليسترول ومشاكل صحية كلها تأثر على البشرة. فهذه هو ما فيش زي الاعتدال في أكلنا.
1: أيضا الصيام المتقطع
0: من كل شيء ولكن بكميات، والصيام المتقطع ممتاز ولكن إذا نعمل بطريقة صحيحة وصحية.
1: نعم،
0: لأنه إحنا عادة الصيام الناس يعني الحمد لله مؤخرا صرت أسمع ناس يقولوا لا أنا حافظت على وزني في رمضان، لا أنا ما زاد وزني، أنا بالعكس نزل وزني، فالحمد لله صاير انه في وعي والناس بدأت تنتبه. فالصيام في الاخير انت بتقعد بدون اكل، او يعني ممكن في الصيام المتقطع ممكن انك تاخدي اعشاب اثناء النهار، او عدد الساعات الصيام اللي حتصوميها والعدد الساعات اللي حتاكلي فيها، يعني لو جيتي في عدد الساعات انت محدد لك 4-5 ساعات تاكلي، اكلتي اكتر من السعرات الحرارية اللي لازم انك تاكليها حيزيد وزنك.
1: نعم،
0: فهو الصيام لازم يكون بطريقة صحيحة وصحية علشان فعلا تاخذ النتيجة المرجوة منه.
1: طيب دكتورة، إيش الفيتامينات اللي تكون بس خاصة بالبشرة والشعر نقصها بيؤدي إلى شحوب البشرة وتساقط الشعر؟
0: أول شيء نرجع نقول الموية، أهم حاجة شرب الموية بكميات اللي تناسب جسمي، وخصوصا إذا أنا من نوع اللي أعرق كثير، بأحط ميك أب بشكل دائم، بقفل مسامات بشرتي، مرة مهم إنه أغسل وجهي قبل لا أنام، أنظف المكياج من الوجه، هذا مرة مهم ومرة أساسي، وما أستخدم أشياء فيها روائح، يعني ما يكون فيها مواد كيميائية علشان بتسبب جفاف البشرة. بالنسبة للفيتامينات، فيتامين سي من أهم الفيتامينات، وفيتامين إي كمان من أهم الفيتامينات، حتى لو تلاحظي دائما لما تروح تشتري مستحضرات للبشرة تلاقيها دائما مضاف لها يا فيتامين سي يا فيتامين اي. وفيتامين سي ممكن للبشرة الحساسة يخليها لونها أحمر بزيادة، ولكن لو أخذتها من مصادر غذائية ما حتأثر في بشرتي، ولكن لو دهنته على وجهي ممكن أنه يخلي بشرتي تتهيج وتصير حمراء. فعلشان كده أفضل شيء أنه أخذ الفيتامينات من مصادرها الطبيعية، حتى مش من المكملات، لأنه المكملات الجسم ما بيمتصها بنفس الكفاءة.
1: أنا لسه كنت بسألك، يعني الآن في ترند اللي هو الكولاجين، سواء كان كولاجين عضوي أو غير عضوي، الكولاجين سواء كانت يعني كبسولات أو حتى بودر، كثير شركات في يعني خلينا نقول ترند في السوشيال ميديا.
0: صحيح. شوفي، بدون شرب الموية وبدون أكل الكميات المناسبة من المتنوعة من الخضروات والفواكه، يعني مو بس واحد نوع، يعني أحاول الفواكه حقتي يكون في منها اللون الأحمر واللون الأصفر اللون الداكن، فهذه التنويع بيساعد إنه يحفز الكولاجين في الجسم. إنك تاخديه من مصدر خارجي بدون ما تحسني داخل جسمك الغذاء والتغذية، يعني ما حتديكي نفس الحالة نفس الإيجابية اللي ممكن تاخديها من غذائك، لأنه شوفي لما يكون الواحد يطلع له حبوب يقول له عندك إمساك، يعني من العلامات مثلا إنه عندك إمساك.

0: معناته أنه الهضم يلعب دور مرة كبير في نضارة البشرة. نوعية الأكل اللي أدخله في جسمي يلعب دور مرة كبير في تحفيز الفيتامينات ومن أهمها في تحفيز الكولاجين علشان يعطيني فعلا النضارة الطبيعية. لأنه أنت ممكن تحطي الإبر أو تروحي تعملي جلسة نضارة ما هتستمر معاك أكثر من أسبوع، خصوصا لو أنت مدخنة، لو أنت تحطي مكياج كثير، لو أنت ما أكلك ما هو صحي، ما بتشربي موية، ما بتنامي كويس، ما في ولا أي إبرة ممكن تفيد معاك ولا أي حبة ممكن تفيد معاك. فلازم يكون من الأساس تغذيتنا صحية ونفسيتنا إيجابية وأسلوب حياتنا صحي، نبتعد عن الأماكن اللي فيها تدخين، لأن فعلا ترى حرفيا بتأثر في البشرة بشكل سلبي مرة كبير. يعني هم بيتكلموا دائما عن مضار التدخين على الرئة والسرطانات والأشياء دي، ولكن في مضار تانية إحنا ما بنتكلم فيها منها اللي هي نظارة البشرة.
1: والله فعلا يا دكتورة، يعني المشكلة الآن في كثير من الأشخاص أو بشوف يعني على وسائل التواصل الاجتماعي بيكون عنده نقص حاد في كل الفيتامينات بسبب أنه اتبع نظام غذائي أو بسبب أنه عمل مثلا عمليات تكميم أو تغيير مسار بسبب أنه أخذ إبر إنقاص وزن، فخلاص هو مضطر يعني مسكين يعيش حياته على المكملات.
0: بسبب تغيير المسار والتكميم بتأثر في عملية الامتصاص، علشان كده تلاقيهم مجرد يخلصوا العملية يبدأ الدكتور يقول لهم إنه بعد فترة لازم تبدأوا تاخدوا فيتامينات معينة، لأنه بيصير في عندهم سوء امتصاص للعناصر الغذائية، فلازم إنهم ياخدوا مكملات غذائية. في بعضهم حتى تبدأ تحس بعد التكميم تساقط شعرهم، تقريبا صلعوا يعني
1: فعلا. يعني الآن بسبب بصراحة الصلع اللي كثير ناس يعني بتعاني منه، الآن لجأوا للزراعة، زراعة الشعر.
0: مزبوط. النساء أو ذكور يعني الاثنين في هذه المعاناة، ونسبة المكملين صارت مرة كبيرة في المجتمع. فبالتالي علشان ما نوصل لهذا الحل، لهذا الحد، وأنه نصلع ونضطر نوصل للزراعة وألم الزراعة والتكلفة المادية العالية، فمهم أنه لا، أنا عملت تكميم نزلت وزني، هذا مو كفاية، المهم أنه أسترد صحتي، أسترد صحتي مو وزني. يعني في فرق بين أسترد صحتي وبين أسترد وزني. الوزن مرة سهل إنك تسترده، ولكن الصحة مرة صعب إنك تستردها إذا ما مشيت على خطة صحيحة مناسبة لك. يعني مو أخذ شيء عام، عشان كده دائما أنا أقول أخصائي التغذية مو علشان ينحفك ويزودك يزود لك وزنك، أخصائي التغذية عشان يعطيك خطة أسلوب حياة تمشي عليها
1: طول حياتك،
0: وتنظم لك أكلك، مو شيء مؤقت. مو أجي عند الأخصائي خلصت دورة شهر مع نظام حمية نزل وزني، بطلت أروح له زاد وزني، لا، معناته أنا عندي مشكلة، أنا ما عمال أعدل في سلوكي، في سلوك حياتي الصحية. فإذا أنا ما هأعمل تعديل لا أروح عند أخصائي، خلاص خليني عايش عشوائي. لأنه أخصائي التغذية اللي حيديك حمية سريعة تنزل لك وزنك، هذا ما ينفع تروح له ثاني.
1: أكيد. يعطيك العافية دكتورة.
0: الله يعافيك.
1: شكرا لك دكتورة رويدة إدريس أخصائية التغذية، يعني أنا فعلا استفدت من هذا اللقاء، وأتمنى كل المستمعين يكونوا استفادوا. شكرا لك.
0: إن شاء الله. شكرا، شكرا لكم على الاستضافة.
1: وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من لمسة جمال. انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت أنا معاكم ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج منال دحمان. إلى اللقاء.

الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمه الاتباعنا
2: يلا انطلق
0: في الزحمه.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرو. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمه معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
3: في 60 ثانية.
4: من قلب فرنسا، الأميرة مشاعل بنت محمد تتوج بجائزة التميز الإبداعي تقديرا لإسهاماتها العلمية في الجيوماتكس والاستشعار عن بعد ودراسات علوم الأرض. ثورة ابتكار من أجل ضيوف صحاثون 4 يحشد العقول المبدعة لرسم مستقبل الخدمات الصحية في الحج. سيمفونية سماوية في محمية الإمام تركي، 184 نوع من الطيور ترسم لوحة التنوع البيولوجي المذهل. الباحة تكتسي بسحر البنفسج، لوحة ربانية تخطها أشجار الجاكرندا لتسحر عيون العابرين. وأخيراً بحر من الذهب يمتد للأفق، رمال النفود تتجلى في لوحة بصرية تخطف الأنفاس وتجسد سحر الصحراء.
5: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
0: نقاش الآن على جدة FM.

0: السلام عليكم. في إطار التطورات التشريعية المتسارعة التي تشهدها المملكة، يبرز نظام التنفيذ الجديد كأحد أهم التحولات في المنظومة العدلية، إذ يسعى إلى تعزيز كفاءة الإجراءات وتسريع استيفاء الحقوق وتحقيق التوازن بين أطراف العملية التنفيذية. النظام لم يأتي فقط لتحديث الإجراءات، بل ليعيد صياغة مفهوم التنفيذ القضائي من خلال تبني أدوات أكثر مرونة وتوظيف التقنية والحد من الممارسات التي كانت تعيق وصول الحقوق إلى أصحابها في الوقت المناسب. فما الذي تغير فعليا؟ وكيف سينعكس هذا النظام على الأفراد والشركات؟ وهل نحن أمام مرحلة جديدة من العدالة التنفيذية الأكثر كفاءة وشفافية؟ هذا ما سنناقشه بإذن الله مع ضيوفنا الكرام في هذه الحلقة من برنامج نقاش. لكن قبل أن نبدأ في الحوار، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي وسام بحة في الإخراج.
1: نقاش على جدة اف ام.
0: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. اليوم نتحدث أو نناقش نظام التنفيذ الجديد، وللحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذ محمد المالكي، المحامي والمستشار القانوني. حياك الله أستاذ محمد. في البداية ودنا تبسط للمستمع ما هو نظام التنفيذ الجديد وما الهدف الأساسي منه.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة نظام التنفيذ الجديد هو امتداد وتطوير للنظام التنفيذ

0: القديم بعد مراجعة الإجراءات السابقة وترجيح المصالح لجميع أطراف طلب التنفيذ بما فيهم المنفذ ضده أيضا.
1: نعم.
0: اليوم نمر بمرحلة رائعة من التطور في التنظيم في شتى المجالات ومنها الأرشفة والتوثيق، وأصبح اليوم مراجعة الإجراءات التي كانت تتطلب في المرحلة السابقة أمر ضروري لتتواكب مع التطور في القطاعات الأخرى، والتي جعلت بعض الإجراءات السابقة ليست بذات فعلية أو لم تعد الحاجة قائمة إليها، وبالتالي يؤدي إلى نظام تنفيذي أقوى يحقق مصلحة الداعم وطالب التنفيذ، ويراعي أيضا الحقوق المدنية للمنفذ ضده، وإيقاع العقوبات على من يستحق فعلا إيقاع العقوبة عليه.
1: طيب أستاذ محمد، وش أبرز الفروق بين النظام الجديد والنظام السابق؟
0: الحقيقة الفروقات كبيرة، بعضها استحداث وبعضها تطوير وتوجيه لما كان قائم، ربما لا يسع أن نستدركها جميعا، ولكن لعلنا نمر على يعني أبرزها بتبسيط يكون يعني أقرب إلى الفهم. على سبيل المثال، لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لدين حال الأداء، والسندات التي تأخذ الشكل النظامي مثل سندات الأمر الآن تم الاشتراط أن تكون عبر منصات إلكترونية وطنية حتى يمنع كثير من التلاعب الذي كان يحصل والظروف التي كانت تتحرر فيها، وأصبحت أكثر انضباط لأنها أصبحت موثقة عبر منصات إلكترونية. الآن يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص للتحقق من تنفيذ التزامات الشروط، والشروط التي ربما من بعض السندات التنفيذية يكون قائم على شرط تنفيذ التزام معين، اليوم بدل أن يطول التقاضي وتكثر الدفوع، الآن من حق الطالب التنفيذ أن يرفق تقرير خبرة من جهة معتمدة مرفق بالسند الذي سيتقدم به إلى محكمة التنفيذ، يبين أن هذا السند تم تنفيذ شرطه وأنه أصبح حال الأداء، وهذا أمر الحقيقة هي يجعل العدالة أكثر نجوزا. أيضا من الاستحداث، وهذا أمر الحقيقة رائع وقد يستغربه البعض، أنه أجاز للمدين إقامة طلب التنفيذ لإلزام الداعم باستيفاء حقه، هذا عكس ما يتعرض على الناس، أن حتى أن سابقا المدين لم يكن يستطيع إقامة دعوة على الدائن أمام المحاكم محاكم الموضوع باعتبارها دعوة مقلوبة، يقال انتظر حتى تقام عليك الدعوة، لكن اليوم ومن خلال تجربة السلبيات التي تقع بسبب إهمال الدائنين لاستيفاء حقوقهم أصبح
1: تتراكم، يعني قصدك أنه المدين يبغى أول بأول يسدد،
0: هذه إحداها، وقد تتبدل الظروف. يا أخي، نحن من خلال ما عاصرنا بعض المدينين يقول كنت أستطيع السداد في فترة معينة ولكنه لم يطلب مني،
1: يكون على رأس العمل وتقاعد أو
0: قد يكون تاجر وأموره كانت بإمكانه السداد، ولكن لسبب ما الدائن أهمل، وربما ليس بينهما تواصل، وربما أنه تنفيذ عيني على أمر معين، و أو أنه يتعنت ويتعسف في استيفاء هذا الدين الموثق بسند تحقيقا لأمر آخر وانتظارا لأن يكون ورقة ضغط في يوم ما. الآن أصبح للمدين أن يتقدم إلى محكمة التنفيذ بطلب إلزام الدائم باستيفاء حقه، وتثبت المحكمة إذا امتنع ويتم الذهاب إلى إجراءات أخرى للتنفيذ.
1: أيضاً واقعيا أستاذ محمد، في حالات زي كذا يكون مدين ويطالب بأنه يتم استيفاء الدين اللي عليه، هو اللي طالب
0: لم يكن متاح لها القناة التي يطالب بها، كانت كانت حصلت قضايا ولكنها رفضت باعتبارها دعوى مقلوبة، هذه أمام محكمة الموضوع. أما محكمة التنفيذ فلا يتقدم المنفذ ضده عادة إلى. لكن واقعا كثير من الأضرار التي لحقت من عجزوا عن الوفاء بدينهم عزوها إلى أن الإهمال في المطالب وامتناعه عن اقتضاء حقه في فترة من الفترات ألحقت الضرر بالمدين عندما تبدلت ظروفه. فهذه مادة رائعة أن متى ما استطاع المدين أن يوفي حقه ووجد تعنت أو لم يجد سبيل للتواصل مع الدائن أن يلجأ إلى المحكمة بصفة نظامية وأن يؤدي ما عليه أو يثبت الامتناع هذا الدائن ويترتب عليها ما يترتب. أيضا لم تعد المدد مفتوحة أمام السندات التنفيذية، ما السند الذي يمر عليه أكثر من 10 سنوات يعد غير مقبول، هذا لاستقرار المعاملات، لأن فعلا البعض لا يفتح دفاتره إلا بعد مضي سنوات طويلة تكون تغيرت فيها الحقوق والظروف، وربما شركات ومؤسسات تم إغلاقها وتصفيتها، وربما وما يترتب على التأخير والإهمال من أضرار، فأصبحت الآن مقننة بال10 سنوات.
1: أيضاً خلينا نسألك في هذه الجزئية أستاذ محمد. يعني في أحد، وهذه حالة صارت مع أحد الأصدقاء، يقول تفاجأت في يوم من الأيام اتصل علي شخص قال أنا وكيل الشركة الفلانية، شركة اتصالات، وانت عليك فاتورة للشركة لازم تسددها ولا بنتخذ إجراءات. قال الفاتورة والله أنا نسيت وش أنا صلا نسيت أني اشتركت عندكم أو عند هذه الشركة. قال والله هذه الفاتورة، هذا الكلام قبل سنتين، هذه الفاتورة من عام 2009.
0: نعم.
1: ففي هذه الحالة مر أكثر من 10 سنوات، هذه تعتبر ديون معدومة؟
0: نعم الآن لا يجوز وهذه كثرة الحقيقة في الآونة الأخيرة، وبعض المكاتب الخاصة أو الوكلاء أو لا أعرف ربما شركات تحصيل أصبحت تكثر الاتصال على الناس لتحصيل مديونيات قديمة. لماذا؟ والتهديد باللجوء إلى القضاء للعلم بأنه ليس مقبولا المطالبة، ولم تعد هناك سندات مقبولة للمطالبة بديون مر عليها مدة طويلة، ربما نسي الشخص، وربما أنه كانت فيه ظروف معينة يستطيع أن يتم التقاضي وعدالة التقاضي من خلالها تبدلت وأهمل، وكان يظن أن الدين انتهى، فإما أن سقطت أوراقه أو ذهبت أو أتلفت، هذه مدة طويلة.
1: طيب.
0: أيضا من التعديلات البارزة كان الإلزام بالإفصاح منصب على المدين المنفذ ضده. اليوم أصبح من يتعلق بصلة مع أمواله أو معه شخصيا أو يستطيع الإفصاح عن أموال المدين متى ما قامت لدى المحكمة قرائن بأن هذا المدين يتهرب عن السداد، للمحكمة أن تأمر خلال 10 أيام بالإفصاح، تلزم كل من له صلة ماليا من وكلاء ومتعاملين وموظفين وتحت طائلة الجزاء. وهذه الحقيقة من النقاط المهمة جدا، لأن بعض المدينين
1: فيها تلاعب. أنت تقصد مثلا، خلينا نبسطها للمستمعين، يعني مثلا واحد عليه دين وعارف أنه مثلا بترفع عليه قضية، راح مثلا كتب بيته ولا جزء من الأصول عنده باسم زوجته.
0: نعم صحيح.
1: أنت تقصد
0: صحيح.
1: هذا الشيء؟
0: هذه إحدى النقاط، بل إن بعض المتجرئين على حقوق الناس حتى لو أوقعت عليه عقوبة معينة، حتى أيام كان الحبس لو أوقعت عليه عقوبة تنفيذية نسميها أو من باب الضغط التنفيذي وليست عقوبة تجريمية، كان بعضهم مقابل مبلغ معين أو مديونية معينة يتحمل مقابل أن يحصل المكتب النهائي بعد، يتجرأ بعض الناس على ذلك. لكن اليوم من الموظف أو الوكيل أو المحاسب الذي يستطيع أن يضع نفسه رهين تحت طائلة العقوبة من أجل إخفاء مديونية شخص آخر أو أموال شخص آخر يعلم عنها؟ هذه من النقاط المهمة. وهذا يقودنا أيضا إلى إلى إلى إجمال التعديل، أنه كان ينصب على الشخص واليوم أصبح ينصب على الذمة المالية والبحث الذمة المالية، بما تطور الآن من أرشفة ومن تنظيم للحقوق ومن إثباتها. أيضا فرض غرامة بدل الحبس، إذا رأت موجب أن تفرض غرامة يومية 5,000 ريال، تصل إلى 5,000 ريال على كل ممتنع، هذه غرامة تولي إلى خزينة الدولة. فمن كان يتقبل أن يحبس على قولهم آكل شارب نايم، اليوم لن يستطيع أو لن يقبل أن تفرض عليه غرامة 5,000 ريال يوميا لقاء مماطلته عن سداد ما عليه من التزامات. طبعا للمحكمة فيها نظر إذا رأت أن تلغيها أو جزء منها، فيه متسع بما يحقق العدالة أكثر تحت نظر القضاء. أيضا المنع من السفر اليوم لم يعد يصدر إلكتروني وإنما يعني تلقائي، وإنما أصبح بطلب من طالب التنفيذ، تأمر المحكمة لها أن تأمر
1: المنع من السفر
0: لا يجوز 3 سنوات ولها أن تمدد إلى 6 سنوات. يمكن هذه أبرز النقاط التي قد يعني تهم المستمع بصيغة مباشرة، وهل الاختصاص لهم أيضا نظر أعمق في ذلك.
1: نعم، شرح وافي أستاذ محمد، ويعني قدمت لنا أبرز الفروقات بشكل يفهمه المستمع بشكل مبسط. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ محمد المالكي، المحامي والمستشار القانوني، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا بارك الله فيك.
2: نقاش على جدة FM الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام،
2: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. اليوم نتحدث عن نظام التنفيذ الذي صدر، نظام التنفيذ الجديد والتعديلات اللي عليه اللي صدرت مؤخرا. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور أنور بخرجي، المحامي والمستشار القانوني. حياك الله دكتور أنور. في البداية، كيف تقيم أهمية نظام التنفيذ الجديد ضمن مسار تطوير المنظومة العدلية في المملكة؟
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل المستمعين، وإن شاء الله تكون هذه يعني مداخلة نافعة للجميع. وأعتذر صوتي شوية تعبان لأننا بنمر كذا بأزمة صحية بسيطة.
2: ألف سلامة يا دكتور.
3: الله يسلمك حبيبي، تحياتي لك. حقيقة أنا أعتبر يعني النظام التنفيذي الجديد يعني توقيت صدوره يتماشى مع استكمال المنظومة العدلية الرقمية، لأنه لا يمكن تحقيق النتائج اللي المستهدفة من هذا النظام إلا بناء على رقمنة كافة الاتجاهات اللي متعلقة بالشخص. وحقيقة هذا ما أنجز خلال السنوات الماضية، فأصبحت الأمور الآن بالنسبة للتنفيذ باعتبار أنه عملية التحقق من الأصول والأموال الخاصة بالشخص بشكل أسهل، لأنها أصبحت كلها رقمنة، خصوصا عند مثلا الصكوك العقارية، الأملاك، الأموال، الأسهم، كافة ما يمكن أن يكون يعني شراؤه، يمكن شراؤه أو تملكه، أصبح الآن موجود على المنصات الرقمية اللي طورتها الدولة بشكل عام. وبالتالي عندما توضع النظام التنفيذي الحالي، كان الهدف منه أنه استغلال طبعا أو الوضع الواضح أصبح للقدرة على ملاحقة الأموال للشخص أصبحت أسهل، وبالتالي هو عدل وفقا لهذه الضوابط.
2: يعني قصدك مثلا موضوع التسجيل العيني اللي سبق مثلا نظام التنفيذ الجديد هو جزء من المنظومة اللي تم استثمارها في الوصول إلى هذه النتيجة مثلا؟
3: نعم أكيد نعم.
2: طيب، ما أبرز الجوانب اللي ركز عليها النظام الجديد لتحسين كفاءة إجراءات التنفيذ برأيك دكتور؟
3: هو حقيقة الاتجاه العام اللي أخذه النظام هو سهل وسرع عملية تتبع الأموال ومحاربة أي آلية كان يسعى لها الشخص لتهريب أمواله صريعا عند الأقارب أو العاملين لديه، وسهل عملية القدرة على التحقق من التصرفات المالية اللي الهدف منها التهريب، وأصبح الشخص يستطيع أنه التحقيق يعني لا يشمل المنفذ ضده فقط، بل كل من يشتبه أنه تحولت له أموال أو كذا، أنه يتم استدعاء والتحقيق معاه للإفصاح عن أي تحركات مالية تمت بينهم. وبالتالي في حالة ثبوت هذا التواطؤ وهذا التلاعب، فالطرفين معرضين للعقوبات اللي هي السجن، واللي أصبح الآن مشدد بموضوع نظام التنفيذ الجديد. فهو ابتعد عن يعني المعاقبة الشخصية للشخص، واتجه إلى القدرة على متابعة الأموال ومعاقبة من يحاول تهريب هذه الأموال.
2: طيب، الجدل دار والتساؤلات حول الموضوع، وش اللي تغير بالنسبة لعقوبتي السجن والمنع من السفر في النظام الجديد؟
3: المنع من السفر طبعا أصبح هو يعني كان أول هو إجراء يعني مباشر يصير مع تطبيق المادة 46، يعني من ضمن تطبيقاتها يطبق المنع من السفر مباشرة. الآن لا، يقدم بناء على طلب طالب التنفيذ، ويتحقق القاضي إذا كان وجد من الأموال ما يكفي للسداد ما يطبقه. يعني ابتداء في النظام القديم كانت المادة 46 أوتوماتيك يطبق المنع من السفر، الآن لا، إذا الرجل عنده عقارات مثلا تكفي لسداد الدين فما يطبق عليه المنع من السفر، لكن يطبق عليه المنع من السفر إذا ثبت مثلا أو في شبهة تلاعب وفي شبهة تهريب أموال، فيطبق لمدة 3 سنين ويجدد لثلاث سنين أخرى لحد أقصى 6 سنوات، لأنه هذه الفترة أعتقد كافية جدا لإثبات إذا كان فيها أموال تتهرب أو لا. وهنا الاختلاف بين السجن في النظام القديم والسجن في النظام الجديد.
2: طيب، كيف ترى دور الجهات المساندة مثل الجهات المالية والرقابية وجهات الضبط أيضا في إنجاح تطبيق هذا النظام؟
3: والله شوف، يعني الجهات الداعمة أعتقد أنها تحتاج إلى تطوير مستمر، لأنه الآليات والأشخاص اللي عندهم رغبة بالتهريب والهذا بيبحثوا بيجددوا دائما في تجديد في الأفكار الإجرامية، فلا بد للجهات اللي بتتابع الامور دي يكون فيها تطوير مستمر. ولكن الحاله هذه يعني بيترك يعني انا رؤيتي الشخصيه يعني اللي ممكن انا اتمنى انها تطرح انه يعني يكون في مكاتب مرخصه ولديها الصلاحيه انها يعني تتابع البنوك وتتابع بحيث ان انا مثلا طالب تنفيذ اقدر اتعاقد مع هذا المكتب، الهدف من هذا المكتب او هذا الشخص المرخص انه يتتبع ويكون عنده الصلاحيات ان الوصول الى الحسابات البنكيه والحسابات هذه يعني اتوقع انها حتساهم كثير في ان انا كطالب تنفيذ اقدر اتواصل للمعلومات اللي ممكن تساعد قاضي التنفيذ على تحقيق وتنفيذ الطلب اللي صادر مني انا كمستند تنفيذي. فأتمنى أنه هذه توضع في الحسبان يعني.
2: طيب، في السابق كان بعض المتهربين من الدفع يقول لك طلع صك إعسار وخلاص أمورك تمام، هل ما زال موضوع صك الإعسار موجود في النظام الجديد ولا أصبح من الماضي؟
3: لا، هو حيكون في النظام أعتقد أنه حيكون له تحديثات وتعديلات فيما يخص الجزء ده، ولكن نظام الإعسار لن يعني ما حيكون بناء والله أجيب 2 شهود وخلاص أن أنا معسر. لا، أنت بداية عندك القدرة أنك تتحقق من كافة التصرفات المالية اللي قام فيها الرجل هذا. النظام طبعا حددها من بداية السنة التنفيذية. أنا أرى أنه هذه المادة لابد أنها تعدل، ما تكون بداية مثلا الاستشعار الشخص أنه حيكون عليه مطالبات مالية، يعني بداية رفع القضية أو بداية المخاطبات المطالبة المالية، الإجراءات اللي تمت، مو مثلا عند صدور الحكم وبدء إجراءات التنفيذ اللي هو تصرف يتم المنع، لا، مجرد مثلا ما أنا رفعت عليه قضية، القضية ممكن تقعد سنة في المحاكم

0: يأخذ الحكم. إذا هو تصرف في خلال القضية هذه، أنا أرى أنه لابد أنه فترة المراجعة للتصرفات المالية تكون أكبر من مجرد تقديم الطلب للتنفيذ. فهذه أتمنى أنها تكون محل مراجعة، يعني لأنه هذه بتساعد كثير على حصر الأموال.
1: طيب، النظام تطرق إلى تنظيم أوضح لآليات الحجز والتنفيذ، برأيك كيف سينعكس ذلك على دقة الإجراءات للمستفيدين؟
0: هو كل ما كانت الأمور واضحة والإجراءات واضحة وتسلسلها واضح ومرن وسهل، السرعة حتكون يعني واردة جدا، وهدف الجميع السرعة. يعني لما العقار وإخلاؤه ومن ثم وضع الإعلان عليه ومن ثم طرحه بالمزاد العلني بعد تقييمه، وهذه الإجراءات هذه إذا كانت تسلسلها واضح ومحدد يصبح عملية المتابعة وإجراءاتها أسهل كثير، وهذا الباب بيحاول يحقق النظام الآن. هي ما زال هي سارية، لكن أحيانا تأخذ أوقات طويلة إذا كان العقار ده مشغول أو في أحد مضطر أنك تخليه أو كذا، هذه الأمور دي كلها بتأخذ وقت. طبعا النظام الجديد بيحرص على سرعة الإنجاز لاستيفاء الحقوق.
1: طيب، تطرقت إلى جزئية دكتور اللي هو السجن المشدد، وش اللي تغير في عقوبة السجن عن النظام السابق؟
0: لا، شددت، أعتقد وصلت 10 أو 15 سنة في حالة ثبوت تهريب الأموال. وبعدين كمان المتواطئين، أي أحد يثبت تواطؤ كمان سواء من الأقارب أو من العاملين لديه أو المحاسبين، هذول كلهم لك أنت في النظام لك الحق أنك تطالب التحقيق معهم. يعني أنت إذا وجهت شبهة لقاضي التنفيذ أن والله أنا في مبالغ مالية أو عقارات أو سيولة أو أسهم تم تحويلها عن طريق فلان إلى فلان إلى فلان، فقاضي التنفيذ يطلب التحقيق مع كافة الأطراف اللي يكون مشتبه سواء كانوا أقارب أو عاملين أو أي يعني يدخل هذا. وإذا ثبت حقيقة فعلا أمام جهات التحقيق أنه تم التواطؤ وتهريب الأموال، طبعا يتم إلغاء وإعادة الأموال إلى ذمة المنفذ ضده للتنفيذ عليها، وعقوبة السجن بتكون لكافة الأطراف المشاركة في هذا التهريب.
1: طيب، وش أبرز التوصيات اللي توجهها يا دكتور للمستفيدين أو للمعنيين للاستفادة من مزايا نظام التنفيذ الجديد؟
0: هو حقيقة لابد أنه يعني النظام حقيقة يعني أصبح أسهل في التعامل معه في المواقع الإلكترونية، ولكن يعني اللجوء إلى مكاتب المحاماة اللي عندها القدرة على أنها تختصر لك الوقت وتقدر تقدم لك المعاملة بشكل صحيح، وأنها تقدر تتجاوب مع القاضي وأنها تقدر تتعامل معه، هو الأصح والأسهم. ولكن الشخص إذا بيقدم بنفسه، فالآليات أصبحت سهلة جدا الآن، وقدرة التتبع أصبحت أسهل، ولكن يعني يبغى لها نوع من يعني التفرغ بحيث انه يكون عنده القدره على متابعه الاموال. عشان كده انا اقترحت في البدايه انه يكون في مكاتب تمنح تراخيص محدده للقدره على متابعه الاموال لمساعده طالبين التنفيذ في يعني متابعه حركه الاموال خلال فترات سنه او سنتين قبل صدور السند التنفيذي. في حاجات مهمة برضو في النظام صدرت، يعني هذه الأشياء اللي بده تأخذ عين الاعتبار، إنه حددوا مدة إذا السند التنفيذي، يعني الواحد لو عنده حكم قضائي أو سند تنفيذي وعد عليه 10 سنوات وما قدمه يسقط حقه فيه. فهذا الآن برضو من الأشياء الجديدة اللي ظهرت في نظام التنفيذ، عشان برضو أصبح مبدأ التقادم موجود. بالإضافة إنه كمان السندات الأمر والكمبيالات اللي كانت ورقية أصبحت يعني في النظام الجديد لا تعتبر سند تنفيذي إلا إذا كانت عن طريق النظام. طبعا هذا النظام طلع بعد ما أصبح الناجز عندك القدرة أنك أنت تعمل سند وكمبيالة عن طريق ناجز. فالنظام هو زي ما قلت لك في ابتداء أنه النظام لما وضع بعد ما عملوا ترتيبات كاملة في كافة الأنظمة لتحقيق النتيجة المرجوة في نظام التنفيذ، فسهلوا عملية أنك تعمل كمبيالة وسند الأمر عن طريق الأونلاين بناجز، ويصبح وبالتالي أصبح الورق ده ليس سنة تنفيذي.
1: طيب، سؤالي الأخير لك دكتور، وهو في جانب يعني قانوني وفي جانب أيضا اقتصادي، برأيك كيف سيسهم النظام في تعزيز ثقة الشركات والمستثمرين باستيفاء الحقوق؟
0: شوف، هي أكبر مشكلة كانت بتواجه طالبين التنفيذ هو قيام الأشخاص المنفذ ضدهم بتهريب الأموال، وإنه يصرف كافة الأموال
1: أو تحويلها من ذمة مالية إلى ذمة مالية ثانية.
0: نعم، هذا هو، وهذه كانت المشكلة العويصة. النظام الجديد عالجها بشكل إنه شدد العقوبات وحدد إنه في آلية شفافية بحيث إنك تقدر تتتبع هذه الأموال ومعاقبة الناس اللي تتعامل فيها، فبالتالي أعطى حماية للجزئية هذه، يعني وبالتالي هذه تعطي ثقة إنك أنت إذا تعاملت مع شركة والشركة دي أو شخص طبيعي أو اعتباري

0: أو كان مليء عند التعامل معه أنت يعني بحثت عنه وجدت أنه مليء وبالتالي تعاملت معه على هذا الأساس، بعد كده أفرغ ذمته المالية، فعندك القدرة أنك لمتابعته وملاحقته واستحصال أموالك منه.
1: من خلال متابعة مثلا آخر العمليات اللي سواها، التحويلات وغيرها؟
0: نعم إذا كانت غير مبررة وهدف منها التهريب، هذا هي الفكرة.
1: طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك للدكتور أنور بخرجي المحامي والمستشار القانوني، وألف سلام عليك مرة ثانية.
0: بارك الله فيك حبيبي، تحياتي لكم للجميع، الله يبارك فيك.
2: نقاش على جدة FM
3: مع الأندية،
4: كل الأندية
3: مع المنتخبات، لجل الجماهير في كل البطولات، نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
6: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
6: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
6: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
6: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. اليوم نتحدث عن نظام التنفيذ الجديد اللي صدرت عليه تعديلات مؤخرا. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور رائد الصقيه المحامي والمستشار القانوني. دكتور رائد، في البداية كيف تقرأ التوجه العام لنظام التنفيذ الجديد في ظل التحولات القانونية وفي البنية العدلية أيضا اللي تشهدها المملكة؟
3: حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا بكم. أنا سعيد باللقاء معكم. الحقيقة نظام التنفيذ في الواقع الجديد هو ليس إعادة لترتيب نصوص قائمة موجودة، بل هو تأسيس لفلسفة التنفيذ بذاتها. الحقيقة نظام التنفيذ جاء لوضع النموذج السابق اللي هو القاضي التنفيذ الفردي إلى نموذج يتعلق بمحكمة التنفيذ المؤسسية التي تبدأ من مراحل التبليغ ومرورا بالدوائر الابتدائية والاستئنافية أيضا، فهو يشرف على جميع الأموال ويلتزم أيضا بالاستجابة بمدة التنفيذ وتاريخ البلاغات وغيرها، وهذا يعطي معنى حقيقي للتحول من انتقال إلى التنفيذ العادي الورقي إلى التنفيذ المؤسسي المنظم اللي يحكم المنظومة الرقمية وتحمي العدالة كاملة، حق الدائن والمدين أيضا.
2: نعم. طيب برأيك دكتور رائد، كيف سيساعد النظام الجديد في تقليل حالات التعثر أو التأخير في سداد الحقوق؟
3: بلا شك أن التنفيذ جاء طبعا، نظام التنفيذ اليوم جاء بحزمة كبيرة جدا من القرارات ومن المواد الحساسة المهمة اللي تتعلق بشكل التنفيذ المطلق، بأيضا العقوبات اللي واردة على المنفذ ضده مثلا. اليوم حتى جاء التنفيذ لحماية الدائن والمدين، وعلى سبيل المثال اليوم السندات اللي تتعلق مثلا بال الإلغاء الحجز التحفظي ونقله إلى القضاء العام ونقل اختصاصه من قضاء التنفيذ إلى القضاء العام، أيضا نظام الإعسار وذكره النظام في ديباجته أنه سينتقل إلى نظام مدني مستقل، أيضا حدد قواعد وجود أكثر من طلب، سواء المنفذ ضده عنده طلب إدائي عند المحكمة الإدارية، أيضا تنفيذ إدائي، أو عند التنفيذ داخل أكثر من مدينة. اليوم سيحدد وستحدد اللائحة أكثر وضوحا بجمع هذه الطلبات في سنة تنفيذي واحد مثلا أو عند دائرة واحدة، وحنا ننتظر أيضا صدور إن شاء الله اللائحة. وأنتم تعرفون أن النظام صدر في 3/11 من هذا العام 47، ونشر أيضا في الجريدة الرسمية في 14/11، وذكر النظام أنه سيبدأ العمل به بعد 180 يوم، يعني في تقريبا 18/5 من العام المقبل 48. النظام أيضا جاء بتحديد السندات التنفيذية بأكثر، بحيث أن لا تتعدى أكثر من 10 سنوات. معناها أنت عندك حكم اليوم تريد تنفيذه، سارع بالتنفيذ الآن. عندك سند لأمر، عندك شيك، عندك كمبيالة، عندك حكم تحكيمي يجب أن تتقدم به خلال 10 سنوات، معناها لا يقبل أي سند تنفيذي سابق. أيضا حدد اليوم نظام التنفيذ، حدد أنه يجب أن تكون السندات والكمبيالة والسند لأمر هي مسجلة على المنصة الرقمية الوطنية الحكومية، خوفا من التلاعب، من التزوير، من غيره. كل هذا سيحدها النظام اليوم.
2: طيب كيف ترى دور الوعي القانوني لدى الأفراد في الاستفادة من هذا النظام بالشكل الصحيح برأيك يا دكتور؟
3: بالعكس، إن شاء الله النظام جاء لعدالة الموقف بين الدائن والمدين. وأيضا أنا سأؤكد على شيء إذا تسمح لي.
2: تفضل.
3: إن اليوم النظام ألغى مثلا منع السفر، ألغى ولا تكلم عن الغرامات أو العقوبات السابقة اللي هي مثلا عدم التوكيل، السجلات وغيرها، لكنه في المقابل ركز على أموال المنفذ ضده وعلى التلاعب فيها، وأكد اليوم أيضا النظام على فرض غرامة قد تصل إلى 5000 ريال يوميا تودع في حساب المحكمة وتودع في حساب الخزينة للدولة. وهذا ليس معناها أن النظام يريد، إنما يريد الردع للمنفذ ضده والمتهرب عن التنفيذ. ويركز اليوم أيضا النظام على مسألة مهمة جدا جدا جدا في غاية الأهمية، والتي كنا نعاني منها في السابق، اللي هي تتعلق بالإفصاح وجمع الأموال. وأيضا يحق لقاضي التنفيذ ويحق لك أن تطلب الإفصاح من جميع من يتعامل معهم المنفذ ضده، سواء العاملين، سواء الشركات، الموردين وغيره. اليوم النظام سيطر على مسألة تهريب الأموال وفرض عليها عقوبة كبيرة جدا، قد تصل للسجن في بعض الحالات إلى 15 سنة، وأيضا بعض الحالات إلى 3 سنوات.
2: كيف يتعامل النظام مع تغير الملاءة المالية للأفراد؟
3: هو النظام جاء في في في في في في موضوعه وحدد بعض الأشياء اللي تتعلق مثلا في ضبط هذه العملية، مثل انه مباشرة من يصدر عليك سند لأمر او سند تنفيذي تعرف انه سيختل سجلك الائتماني، سيكون مسجل فيه. اليوم مثلا محكمة التنفيذ لا تسجل في السجل الائتماني.
2: تصدق سيمة؟
3: بعد السجل انت ستتاثر يعني المنفذ ضده ان لم تبادر في الاسراع بالتنفيذ انك تتقدم بهذا. ايضا النظام جاء في ضمانه جميله جدا، انه في بعض الاحكام والسندات التنفيذيه يجب ان تخطر المنفذ ضده في بعض الحالات قبل ان تتقدم للتنفيذ، وفي هذا الدلاله على ان النظام سيحمي حق الدائن والمدين. فالنظام ما يقصد الإقفال على المنفذ ضده وتقييد حريته، وأيضا التلاعب مثلا بأسرته وغيره، وأيضا يأتي بالتوازي مع حفظ حقوق الناس وحفظ حقوق هذا طالب التنفيذ، ويسيطر على مداخل المال ومخارجها من عندك. اليوم لا مجال للتلاعب، لا مجال لتهريب الأموال، لا مجال مثلا تمرير المال عن طريق الأسرة أو عن طريق الزوجة أو عن طريق الأولاد أو عن طريق الأصدقاء. فأنت اليوم يجب على من يتعامل معك، سواء الزوجة، العمل، الجهات، جميع الجهات، أن تراقب الأموال التي في حسابك أو طريقة استعمالك لها.
2: طيب، في سابقا كانت عقوبة السجن لا توقع إلا بعد مبلغ مالي، توقع أنه فوق 1,000,000. هل ما زالت العقوبة بهذه الآلية ولا تغيرت؟
3: هي ألغيت في النظام، لكن احنا ننتظر ايضا اللائحه وش بتتكلم عن. ألغي الحبس تماما، وألغي منع السفر الا بالطلب، انت تطلب والمحكمه تقدر واللائحه ستقدر هذا ايضا. ومنع السفر سيكون بطلب منك تمام يا طالب التنفيذ، والمحكمه تقدر هذا. طبعا المده ستكون 3 سنوات
2: كحد
3: اقصى، ويحق للمحكمه ان تجددها من عندها. ايضا يحق اليوم للمحكمه ان ترفع منع السفر دون الرجوع الى طالب التنفيذ في بعض الحالات حددها النظام، مثل اذا كانت المبالغ يسيره، اذا كان طالب المنفذ ضده مريضا او يحتاج الى العلاج خارج المملكه، اذا كان مثلا عمله يتعلق باعمال خارج المملكه، فالمحكمه من تلقاء نفسها تقدر عدم منعك من السفر.
2: طيب، وش اللي تغير في موضوع إيقاف الخدمات؟
3: اللي تغير أن جميع المواد اللي كانت أو العقوبات اللي كانت صادرة في مادة 46 من النظام تغيرت تماما، إلى أن التركيز أصبح على أموال المدين أو على التنفيذ المباشر عليه مباشرة إذا كان التنفيذ بتسليم أو غيره، وعلى مدد تتعلق بالإفصاح، وعلى أيضا عدم إخفاء المال أو تهريبه، ورتب عليها عقوبات جنائية. أقول لك أنها تصل السجن في بعض الأحيان تصل إلى السجن 3 سنوات إذا أخفى الأموال أو هربها، وغرامة تصل إلى 1,000,000، أو بإحدى هاتين العقوبتين،
2: يعني تتحول من حقوقية إلى جنائية.
3: نعم نعم. وأيضا من في نفس المادة ذكرت أنه من بدد الأموال الكثيرة تصل العقوبة إلى 15 سنة ولو أثبت إعسار، لأن المقصود مو بالالتقام، هو المقصود أن لا تبدد المال ولا تعبث فيه. واليوم نصيحتي يعني للمستمعين أن المال لما تسلف أحد أو تقرض أحد أو تتعامل حتى تعامل مع أحد أو تشتري من أحد سيارة أو تشتري، لابد أن يكون بالطرق الرسمية النظامية المعمول بها. فمعناها لو تشتري سيارة ولا عقار، مفروض أنك لا تسلم في هذا، تسلم عبر المنصة، منصة إيجار، المنصة التابعة مثلا للمرور وغيره، هذا يضبط أيضا. لك اليوم الحق أن تأخذ ضماناتك الكاملة مثلا في الرهن، تأخذ ضماناتك في وجود كفيل، تأخذ ضماناتك في وجود سند لأمر رقمي موجود في المنصة، في يعني أشياء كثيرة تضمن حقك. وأيضا أنت تعرف أيضا من يعني تتعامل معه.
2: طيب بقي معي دقيقة بس يا دكتور، بالنسبة للأوراق المالية تغير تعريف الأوراق المالية سند لأمر كمبيال أو غيرها ولا نفسها؟
3: ما تغير لكن نظم الآن. بعد إن شاء الله 18/5 من العام المقبل اللي هو 48 لن يقبل سند لأمر بتاريخ هذا اليوم وبعده إلا سند موثق عن طريق
2: إلكتروني. طيب
3: فلن يقبل، يعني أنت لما تجي تأخذ من أحد سند لأمر ورقي تقول لا يا أستاذنا الله لا يهينك، تدخل على المنصة وعطني سند لأمر أو كمبيالة رقمية.
2: نعم نعم، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور رايد الصقيه المحامي والمستشار القانوني، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لكم. شكرا لكم. سلمكم الله.
1: نقاش على جدة FM.
2: الشكر لكم أنتم مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش، هذه تحية لكم من فريق العمل محمد المرحبي وعزام الخديدي وسام بحة. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا.
1: نقاش على جدة FM.
0: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحان ولك الحمد، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه، ومن أخلص من قام إليه، ومن أتقى من نصب جسده لك، ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: حملات الحج الوهمية عبث بأمن الوطن ومقدراته، لا تسمح للعابثين بالنيل منك.
3: قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.
4: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
5: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
6: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: في 60 ثانية.
2: من قلب فرنسا، الأميرة مشاعل بنت محمد تتوج بجائزة التميز الإبداعي تقديراً لإسهاماتها العلمية في الجيوماتكس والاستشعار عن بعد ودراسات علوم الأرض. ثورة ابتكار من أجل ضيوف الرحمن، صحاثون 4 يحشد العقول المبدعة لرسم مستقبل الخدمات الصحية في الحج. سيمفونية سماوية في محمية الإمام تركي، 184 نوع من الطيور ترسم لوحة التنوع البيولوجي المذهل. الباحة تكتسي بسحر البنفسج، لوحة ربانية تخطها أشجار الجاكرندا لتسحر عيون العابرين. وأخيراً، بحر من الذهب يمتد للأفق، رمال النفود تتجلى في لوحة بصرية تخطف الأنفاس وتجسد سحر الصحراء.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم. من مبادرة

ابتكاراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

أسعد الله مساكم مستمعينا وأصدقائنا وأحبتنا ومتابعينا في كل مكان، يا هلا يا مرحبا فيكم بحلقة جديدة ومشوار جديد من برنامجكم الأسبوعي من الأحد للخميس، خلينا نقوله من الساعة 4 للساعة 6، برنامج في الزحمة معايا أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد. مسيناكم مسونا وعلى جدة أف أم، بجدة غير لاقونا.

اسمعوني واستمتعوا معي يا أصدقائي. ترددات التطبيقات وأيضا البث المباشر على منصة إكس على آت جدة أندرسكور راديو، أيضا على صفحتي الشخصية، ولا تنسون أصدقائنا سعودي راديو بلس. ومثل ما تعودنا أنا شايف الحماس حيل صراحة، يعني من الساعة شوفوا أمس يعني أول ما شفت عزام قال لي وبعدين أمينة، قلت له ليش السالفة؟ طبعا زميلي الرائع والمبدع عزام الخديدي يقول لي أمينة شو السالفة؟ قلت له وشو؟ قال لي شنو سالفة السناكة هذه؟ قلت له ليش؟ قال لي شنو سالفة هات السناكة؟ قلت له ليش إيش اللي شايف؟ قال لي بالساعة يعني 3:30 هم حاطين لك المستمعين هات السناكة وفي برنامج نقاش، فقلت له هذه هات السناكة، فشرحت له قال أجل أنا بشارك معاكم. وينك يا عزام؟ من أمس أنا ناطرتك تشارك، نبي منك هات السناكة ولا هات الطيران بعد ابشروا. اليوم عندنا سناكة أصدقائي، ساعتنا الأولى عبارة عن سناكة، واللي بيقول هات السناكة لكم أحلى ترحيب من برنامج في الزحمة. اليوم بنتكلم عن حاجة قاعدة تحصل يمكن سنة أو سنتين الأخيرة موجودة في جوالاتنا. هل جوالاتنا رح تغنينا عن الأطباء؟ رح تغني يعني ما أدري، أشياء كثيرة قاعدة تصير في الحياة، قاعدة تتغير، قاعدة نشهد حقيقي ثورات وتطورات كبيرة في التكنولوجيا. اليوم رح نتكلم صراحة عن شغلة رح تكون موجودة أو أوريدي هي موجودة بهواتفنا، في اللي حابين يشاركوني رح تكونون أصدقائي من خلال الواتساب فقط على 800-24-2-8-8-8. بالنسبة لساعتنا الثانية رح نروح لمقولة، ومقولة اليوم مقولة أيضا جميلة، مقولة رائعة، رح نشوف تأثير التصرفات والسلوكيات سواء كان فعليا أو لفظيا. مايا أنجلو الشاعرة والكاتبة الأمريكية صراحة قالت مقولة رائعة، فحبيت أني أطرحها لكم على طاولة النقاش علشان نتناقش فيها ونشوف الأثر وين بيأثر فينا أكثر فعليا أو السلوك الفعلي أو اللفظي. فاللي حابين يشاركوني أصدقائي كثفوا اتصالاتكم وكثفوا مشاركاتكم، أنا عارفة يعني ثنتين هم وجهة العملة واحدة الثنتين، بس في ناس تأثر فيهم هذه الشغلة وفي ناس تأثر فيهم الشغلة الثانية. فابدوا كثف اتصالاتكم أصدقائي على 64-77-154 أيضا على 64-95-154 بالإضافة إلى 64-78-544. لا تنسوا ترفقونها بمفتاح خطات جدة على 02. يا سلام.

شاء الله العالم الأول. أنا قلت الحماس سوى سوى كذا بس بالله عليكم. يلا بس نشوقهم نشوقهم وسام بس يلا شكرا لكم. يلا مع مخرجنا المبدع والرائع دائما صراحة وسام بحر ننطلق يا وسام نبدأ مشوارنا يلا.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: جدة FM على هواك.
4: الزحمة على جدة FM.

0: هلو أبريوان، حياكم الله أصدقاء، يا هلا مرحبا فيكم، ويا هلا يا مرحبا بطيراننا أسماء. نعم يس، أول شخص راح أعطيه أحلى تحية مش لأبو وسام. أبو وسام يقول أمسي على الجميع ويشوفوني الآن في المطار لانتظار أغلى شيء في حياتي أمي. هذه الأم وسام، أحلى تحية لأبو وسام، عاشت أم وسام، يلا لك تحية. بس ما قلت لنا وين، جدة، الرياض، الشرقية، وين؟ حياك الله يا أم وسام، نورتي نورتي يا أم وسام، نورتي صراحة. إن شاء الله تقر عدي أبو وسام، دير بالك على الغالية. وأيضا ياسمين، أنا حاخذكم على السريع لأن الكمية صراحة مرة كبيرة. نبل السناكة أمينة، ابشري ياسمين، وأحلى تحية بعد من في الزحمة. عاشت عاشت وعاش أبو ملك ومليكة، هاتوا السناكة وابشر بالسناكة. ونروح للزعيم، نروح الحسن الهلالي، يا مساء الورد والرياحين على مذيعتنا مينا وعلى جميع أعضاء ومتابعين أحسن برنامج في كل المجرات المكتشفة والغير مكتشفة. هذه عجبتني، كل المجرات اللي اكتشفوها، عافية عليك. هاتوا السناكة، يقولوا هاتوا السناكة، وديربي بكرة إن شاء الله، يقول هلالي 3-1 لصالح الهلال. يلا عاد عطوني انتم، هات الطيران مينا بسرعة، هات الطيران، عطوه، عطنا اسمك، عطنا اسمك اللي حاط شعار الأهلي منو، حياك الله. بس عموما وأيضا نروح لمصر، نروح لمصر، نروح لصديقنا الوفي والجميل والرائع حسن، مساء السعادة على السكر الزيادة، يومكم جميل السيدة أمينة، تحياتي لكم حسين، وأحلى تحية من جدة لمصر. لا لا، البوست هذا اللي حاط اللي حاط ناصر القصبي، وحاط وحاط البوست اللي تحته، من وين تجيبون يا جماعه دي؟ عموما يوسف الخليفه، الساحل الشرقي، الدمام، امينه، هات السناكه، واحلى سناكه لكم، واحلى تحيه. ونجي عند القوي، منو؟ هشام من جازان، انا على حافه الانهيار اليوم، جاء هشام يقول انا على حافه الانهيار، الحقوني ابوس رزقكم، هات السناكه واعطيه احلى طيران، احلى طيران. مساء الخير أمينة، هاتوا السناكة إبراهيم الشهري وعامر الشهري، وحي الله عيال الشهري إبراهيم وعامر، أحلى سناكة لكم. وحي الله مازن، مازن الغاني صديقنا أيضا، ما فيها أمينة، ما فيها سناكة، نبي سناكة بدري بدري. وأتوقع مباراة الهلال والنصر هي اللي حتحدد بطل الدوري. نكتفي بهذا القدر يا جماعة، أو راح علينا الوقت، راح علينا الوقت، شكرا لكم.
1: سناك
0: الصراحة، هات السناكة، بتاخذ سناكة مننا والله العظيم، لازم نشوف حل. لا أنا بجتمع بعد الفقرة ونشوف أنا وسام حل لهات السناكة. سناكة اليوم،
1: سناك
0: السناكة اليوم أصدقائي بتقول ليس خيالا علميا، هاتفك يعرف أنك مصاب بالاكتئاب قبلك. إيش رايكم؟ إيش رايكم بهالثورة العجيبة الغريبة؟ قبل أنت ما تعرف أنك أنت عندك اكتئاب، جوالك

اللي بين ايدينك موبايلك بيكتشف انك انت بتمر بالاكتئاب او مصاب بالاكتئاب. والسناكة بتقول بتتسارع نبضات التكنولوجيا لدرجة اننا بتنا نعيش امورا كنا نراها في افلام الخيال العلمي سابقا. وفعلا ترى هذه كلها كنا نشوفها في الافلام، حتى واحنا صغار كنا نشوف هذه الاشياء في الافلام ونقول هذه مجرد يعني خيال، مجرد موفيز، مجرد في افلام يعني. وآخر ما يمكن للمرء تصوره هو أن يتحول هاتفك إلى مقياس للمزاج، بل ويكشف عن العلامات الطفيفة للاكتئاب قبل أن تشعر به. الأمر قد يبدو خيالاً علمياً، لكنه واقع يقترب منا فيما يتعلق بالنمط الظاهري الرقمي. إذ تشير دراسة صغيرة أجرتها جامعة نورث ويسترن للطب إلى إمكانية الكشف عن الاكتئاب من خلال بيانات مستشعرات هاتفك الذكي، وذلك بتتبع عدد دقائق استخدامك للهاتف وأيضا مواقعك الجغرافية اليومية. أبيكم أنتوا تقولوا لي شلون جوالك اللي أنت الآن ماسكة شلون يكتشف أنك مكتئب؟ ترى موجودة بس أنا ما رح أقولها. موجودة وأعتقد أن كلكم المفروض تعرفون شلون هاتفكم يكتشف أنكم أنتم بتمرون بالاكتئاب. طبعاً بيقول لكم أن كلما زاد الوقت اللي بتقضيه في استخدام هاتفك زادت احتمالية إصابتك بالاكتئاب. بلغ متوسط الاستخدام اليومي للأشخاص المصابين بالاكتئاب حوالي 68 دقيقة. تخيلوا 68 دقيقة، يعني ساعة وثمان دقائق معناته أنت بتستخدم هاتفك أنت مصاب بالاكتئاب. ماكو كلام. أعتقد في شوفوا في عندنا رسم بياني أسبوعي بيجي بيحط لك من مثلا السبت إلين الجمعة، والرسم البياني هذه كم عدد استخداماتك اليومية في اليوم، يقول لك ساعة وثمان دقائق 68 دقيقة فقط. إذا أنت وصلت لهذا الرينج، وصلت لهذا الرقم، معناته أنت باكتئاب. ساعة وثمان دقائق ما تكفي، نشوف فيها ساعة وثمان دقائق. تشوفون الرقم هذا يعني كافي؟ ما أعتقد أنه كافي. الناس تقول لك بتقعد سبع ست ساعات. طبعا يقول لكم بينما بلغ حوالي 17 دقيقة للأشخاص غير المصابين. مين فينا بيقعد 17 دقيقة بس على الموبايل؟ أعتقد الرقم مرة حتى هذا قليل. وببساطة يعني النمط الظاهري الرقمي قياس سلوك عبر الأجهزة الشخصية لمعرفة المزيد عن صحتك. بغض النظر عن 68 دقيقة و 17 دقيقة اللي قالوها أنت مصاب أو غير مصاب، لا، في دلالات، في إشارات، في مقاييس، في أشياء بتصير تعرف أنك مصاب بالاكتئاب. طبعا بيقولكم أيضا أصدقائي صاغة فريق من الباحثين بجامعة هارفارد مصطلح وقالوا فيه أن القياس الكمي للنمط الظاهري البشري على مستوى الفرد لحظة بلحظة باستخدام بيانات من الأجهزة الرقمية الشخصية. يعني قالوا أن هذا بيجمع النظام باستمرار بصمات رقمية من الهواتف الذكية وأيضا الأجهزة القابلة للارتداد وغيرها. ليش؟ علشان يرسمون صورة مفصلة لأنشطتك اليومية، بيشوفون أنشطتنا اليومية، مو بس الأنشطة، أيضا مشاعرك، أفكارك. فكل نقرة أو تمريرة أو خطوة أو رسالة نصية يمكن أن تصبح نقطة بيانات صغيرة، ومع مرور الوقت بتشكل نقاط البيانات هذه بصمة فريدة نمطا ظاهريا رقميا قد يعكس حالتك النفسية. طبعا بيقولون أيضا يراقب جهازك، شوفوا الجهاز اللي بين إيدينكم الآن، بيراقب جهازك أنماط نومك حتى النوم. يعني كل شيء صراحة أنا ما أدري، بحسيت إن هذا اللي بين إيدينا يعني الجوال وفي السيفتي يعني الموبايل، مو بس بيكتشف إن حنا مصابين بالاكتئاب أو لا، وبيكتشف يعني هو بيعطينا الإشارات إن حنا، حقولكم أنا كيف يعطي الإشارات، مو بس بالأرقام 68 دقيقة أو 17 دقيقة، لا، يقولكم حتى الجهاز اللي في إيدينكم بيراقب أنماط نومكم من خلال فترات الخمول والعزلة الاجتماعية، من خلال عدد المكالمات، كم مكالمة أنت بتجري، وأيضا مؤشر الموقع، شيء يخرع من النهاية، يعني يراقب نومكم
ويراقب اتصالاتكم كمكالمة، وأيضا يراقب أنتم وين موجودين. طبعا أنا قاعدة بالبيت في أمان، معناته أنا قاعدة بوحدة، ما أدري أنا فصلتها بهالطريقة، قاعدة ببيتك ما تخرج، معناته أنت هذه مؤشرات ودلالات على الاكتئاب. يقولكم طبعا وهو مصطلح بيستخدم الوصف ما إذا كنت عالقا في المنزل أو بتستكشف العالم.

بالنهاية بيقول لكم بل حتى سرعة الكتابة، شوفوا حتى سرعة الكتابة بيكتشف أنت بتمر باكتئاب أو لا. حتى سرعة الكتابة وأنماط استخدام التطبيقات أصبحت مؤشرات للاكتئاب. سرعة الكتابة، طب في حد أنا قاعدة أتخانق معه قاعدة أرد عليه بسرعة، تك تك تك تك تك أرد بسرعة، قاعدين معناتها أنا مو مكتئبة بس أنا قاعدة أرد. طب أنا قاعدة أسولف مع جروب مبسوطة ما يتي من الضحك، فاتصين قاعدين نكتب بسرعة مو نعلق نضحك، ليش مؤشر اكتئاب؟ بتشوفون هذا مؤشر اكتئاب، مو بشرط سرعة الكتابة معناته أنا مكتئبة، بالعكس مكتئبة أعتقد المكتئب ما يكتب، المكتئب ما يكتب، اللي يكتب يكتبون حالتين، يا إنه قاعد يتخانق فبسرعة قاعد يرد قبل الطرف الثاني يرد، أو إنه قاعد يسولف ويضحك صراحة مع شخص أو مع جروب، فيكتبون بسرعة ويضحكون يعلقون، أنا هذا اللي شفته. ايضا يقول لكم كما اكدت ذلك دراسات عديده في يعني مجلات صحيه، الامر اشبه بتحليل تفضيلاتك ايضا الموسيقيه، وهذه نقطه مره مهمه ابيكم تركزون عليها، اشبه بتحليل تفضيلاتك الموسيقيه وذلك بدلا من ذوقك انت الموسيقي يتم تحليل نقاط ضعفك النفسيه. شلون اشرحها لكم؟ هذه لما ندخل التيك توك، ترى هم يعرفون غالبا من التيك توك، لما تدخلون التيك توك، هذا أنا ما قلتها لكم، لما تدخلون التيك توك هم كاتبين في البداية كل نقرة أو تمريرة أو خطوة أو رسالة نصية يمكن أن تصبح نقطة بيانات صغيرة. الحين زي لما تدشون التيك توك ما تلاحظون الخوارزميات تقعد تعطيكم أشياء حزينة، أشياء مكتئبة، أغاني مكتئبة، مش ذوقك، ذوق الخوارزميات. ليش؟ لأن عارفين أنك أنت مكتئب، أنت زعلان، فيعطونك حتى المقاطع فيها زعل، مقاطع حزينة، مقاطع رحيل، مقاطع خذلان، مقاطع دموع دموع دموع دموع. فمن هنا اكتشفوا هذا التحليل ما في غيره، حتى الميوزك حزين بيعطيكم موسيقى حزينة، بيعطونكم أغاني حزينة، فعلشان كده هم مكتشفين أنكم مكتئبين. الأوبزيت صحيح، لما تكون سعيد لاحظوا تطلع لكم المقاطع المضحكة، المقاطع اللي فني، لقطات ناس تضحك، أغاني كلها فرح، أغاني كلها موسيقى فرح، مقاطع كوميدية، مقاطع ملاهي، أشياء تضحك حسب حالتك المزاجية. آخر شيء رح أنبهكم منها، وهم نبهوا أيضا يقول لكم انتبهوا من سمامرة البيانات اللي بيشترون بياناتكم، يبيعون عليكم هذه اللي بيبيعون المؤشرات السلوكية، وبيجمعون أنماطكم العاطفية للمعلنين اللي بيرغبون في استهدافكم في لحظات ضعفكم. This is our snack done. يلا عطوني رأيكم في سناكة اليوم، هل بالفعل موبايلاتنا الآن أصبحت يعني مو بس طبيب، يعني بشوفنا إحنا بالشات جي بي تي الناس بيسألون عن مرض شنو علاجه بيعطي، دخلوا أيضا في الحالات النفسية، هل فعلا ممكن أنا موبايلي يكتشف أني أمر مصابة بالاكتئاب قبل أنا لا أعرف؟ هل بتشوفون فعلا الخوارزميات اللي بنشوفها تيك توك هذه بتكشف دلالة واضحة وصريحة على أننا بنمر؟ أنتم جربوها بنفسكم، فعلا بتشوفون أنتم بتمرون بمثل هذه الشغلة ولا لا؟ وعطوني أنتم أيضا دلالات بتكتشفونها من خلال الموبايل على 800-24-42-8-8-8.

0: ويكند معايا أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: سناك
3: حياكم الله أصدقائي. خلينا نشوف ردود أفعال أصدقائنا على سناكة اليوم اللي كنا بنتكلم فيها ليس خيالا علميا. هاتفك بيعرف أنك مصاب بالاكتئاب قبلك. هل بتشوفونا فعلا أنه ممكن هواتفنا تعرف أننا مصابين بالاكتئاب قبل ما إحنا أصلا نشخص حالتنا أو نقول أنا قاعدة أمر، أنا جالس أمر بمرحلة اكتئاب، أنا مكتئب؟ فايش رايكم بتشوفون الخوارزميات لما ندش وهم يعني انا اتوقع ان كذا بالفعل من الخوارزميات اللي ساعات احنا بنستغرب ليش بيطلع لنا اشياء حزينه، ليش والشخص ترى بيكون بمر زعلان متضايق مكتئب على سبيل المثال زي ما قالوا، والعكس صحيح. هل بتشوفون هذا فعلا ان الجهاز اللي بين ايدينا هو بيكشف ان احنا مصابين بالاكتئاب قبل الله؟ واعطوني اللي عنده دلالات يعطيني هذه الدلالات على الواتساب على 800-244-2828. هذا مازن الغانم يقول أمينة مستحيل ما تصور إن الجوال يكشف إذا إنك كنت مكتئب ولا لا، مستحيل أشوف هو ذكاء. ليش مستحيل؟ كل اللي كنا نشوفه مستحيل صار حقيقي على أرض الواقع يا مازن. وهذا قالوا هم حتى قالوا وضحوه في بداية السناكة إن هذا كان ضرب من ضروب الخيال، هذا كنا نشوفه في الأفلام، ولكن الخيال اللي كنا نشوفه ونقول مستحيل إنه يكون واقع وهي مجرد أفلام بنشوفها وخلصنا أصبحت الآن متجسدة على أرض الواقع فعلا. جوالك أنت شوف تقدر تطبق هذا، تقيسه، شوف قيسه على نفسك، شوف الخوارزميات وين توديك لما تدخل في بعض المواقع، جرب وقول لنا. أنا جبران، يلا نقتحي، حياك الله يا جبران، منور مساء الورد. مينا شكرا لك، شكرا على الكومنت الراقي، الله يعطيك العافية. وبيقول الجوال والذكاء الاصطناعي يكتشفون مؤشرات الاكتئاب من خلال تغير نمط الشخص اليومي. هذا قلناها، مثل النوم، الحركة، طريقة الكلام، التفاعل، وهذه كلها قلناها بيسجلونها، اتصالاتك، موقعك الجغرافي، المواقع اللي تتصفحها، شنو اللي قاعد تشوفه. وهم يعني المشكلة بدل إن هو ما يكتشف ويعالجك، هو يعني نقول لك كثر الله خيرك AI

يكتشف ويزيدك اكتئاب على الاكتئاب اللي انت فيه، يروح يحط لك المواقع الاشياء الحزينه والاغاني الحزينه والمقاطع الحزينه. تخيلوا، انا هذا اللي اشوفه. طيب جبران بيقول احيانا يلاحظون العلامات بدري قبل ما ينتبه الشخص لنفسه، لكن هذا يبقى تحليل واحتمال مو تشخيص اكيد امينه. صدق احيانا وقت ما اكون حزين اشوف المقاطع في التيك توك تقلب حزن معاي، شفت؟ معناته صحيح كلامهم، معناته صحيح كلامهم. ويقول او وقت ما يفوز الاهلي يقلب الى فرح معاي. هذه نقطه مره مهمه قلتها، لما يفوز الاهلي ايش يصير؟ زي قبل اسبوع كل المقاطع اللي تطلع لك عن الاهلي، صح وسام؟ طلعت لك كلها مقاطع عن الاهلي، شفتوا؟ يعرفون حتى انت شنو تشجع. يعني مثلا انا فريق فاز حاطيني كلها السناب عندي ازرق. شوفوا سام يقول اي امينه التيك توك عندي صار كله اخضر. والله يا جبران جفتها، يقول امينه التيك توك عندي صاير كله اهلاوي، شفتوا؟ مجرمي صراحه، الخوارزميات فظيعه. طيب مساء الخير على ام الاذاعه برسي خالص القرحي، يقول هو الجوال بيعمل تراك على الفيديوهات اللي بتتفرج عليها وبيرشحها لنا، وترك كمان مرتبط بالوقت، يعني كل يوم في وقت معين بتتفرج على فيديوهات اكل فاوتوماتيك في نفس الساعه في اليوم اللي بعده بيرشح نفس فيديو. شوف جرحي انا اتفق معك، انا ساعات بتطلع لي فيديوهات بلاقي مثلا خواتي او صديقاتي بيردونها لي، يعني بيجون على البرايفت يرسلونها لي وانا شايفتها مقروءة، انا ترى مرت علي. واعتقد هم نفس الحكايه بيصير معاهم، زي ما قلت التركات الفيديو اللي انت بتتفرج عليها تظهر للي عندك المتابعين. طيب اوكي، ولكن اعتقد مش الجميع بتظهر عندهم. انت شوف كم واحد، يعني مش الجميع. انا بتفرج على الفيديوهات اللي بتنزل لي بناء عليهم، وهم اعتقد هي مقاطع، ولكن انا اضل معاهم ان حسب الحاله النفسيه بصراحه، احس حسب الحاله النفسيه. يلا انك تحيي، يلا انك تحيي الهلالي الصميمي حسن الهلالي، يقول مساء الورد رايحين على مذيعتنا. اوكي هذه قريناها، شكرا لك. يقول حسن فعلا أمون، أحيانا أتكلم أنا وصديقي عن نوع معين من السيارات، بعد شوي أدخل السناب أو التيك توك أشوف كل الدعايات عن السيارات اللي كلمت صديقي عنها. أتوقع أن المستقبل الذكاء الصناعي والجوال أهم شيء في الـ AI، يعني أعزي أحد أو أهني أحد يدخل أشياء بنفس الظرف اللي فيه. فعلا شوف، حتى أنا ساعات أبروح على شيء معين وبقعد وبدور أو أكتب في السيرش وأبدأ أدور، ألاقي إن فعلا كلها الفيديوهات، وألاقي حتى اللي حواليني يرسلونها لي، الله شوفي هذه القطعة حلوة، شوفي هذا الأثاث حلو، شوفي مطعم حلو. فحتى لما أتكلم فيقولون هو يسمع، يقولون الجوال له أذون تتق. صح سام الجوال، والله ما أدري، يقول إيه، يقول يا مينا الجوال له أذون. تتوقعون جد جوالاتنا لها أذون؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله. يقول لو تكرمتوا إيش اسم مو إحنا. أيضا حياك الله شروق سالم، حياك الله يا شروق. تقول أنا شروق منورة، أتعجبتيني لما قلتي أنا شروق، وتقول أشوف أن فعلا جوالي يفرح إذا فرحت ويزعل إذا زعلت، بس الموضوع مزعج جدا. لحظة يا شروق تعالي، ليش الموضوع مزعج جدا؟ هذا أصدق شيء، يعني شيء حتى لو كان ذكاء اصطناعي موجود. يعني أصدقائنا ساعات بنشوفهم زعلانين معانا فرحانين معانا، لكن زعلانة معاي، لكن بعدين أشوفها بعقبها بعد ساعة طالعة تنبسط. تخيلي يا شروق أن أكو شيء في الحياة موجود يفرح لفرحك ويزعل لزعلك، تخيلي، أصدق من كذا ماكو. أبشرك لقيت قمرة، أبغى طيران من جد. أمس سألناك قلت قمرة مو موجودة، طب صورنا جمرة، صورنا قمرة، أقصد صورنا قمرة. طيب ناخذ آخر شيء معانا. عمار، حياك الله يا عمار أهلين. يقول عمار ترى مستحيل كيف يكشف، هو بس يشوف متابعتك للمقاطع، إذا في مقطع تابعته كامل أو بحث عنه يبدأ يكثر من المقاطع المشابهة، مجرد يقول اجتهاد لمعرفة ذوق الشخص. شفتوا يقول مستحيل، يقول مستحيل أمينة يعرف إنك تمر باكتئاب، يقول بس هو بيتابع مقاطعك وبناء عليه بيرشح لك. بالنسبة لحسن الهلالي يقول له لو

دخلت على الأذنات وقفلت إذن الصوت بيروح كل شيء. والله الأذنات ما أدري يقولون توم قاعدين يقولون الجوال يسمع أذنات. والله ما أدري صراحة. تتوقعون لو نقول رشح لنا أغاني البرنامج في الزحمة نسويها وسام؟ نقول رشح لنا أحلى أغاني تناسب برنامج في الزحمة بيعطينا. لا شلون مولد إذا بيعرف إذا إنك أنت بتمر في اكتئاب ولا لا؟ شلون ما لا أنا أتوقع. طيب يلا شو اسمه متمرد واتك ألف ألف مبروك. نعطيه شوية طيران. لقى قمرة أخيرا، قمرة رجعت لي والله سبحان لا وتسلم عليه. قمرة الإبل على فكرة، قمرة هي الإبل مالته. ويلكم باك قمرة، حياك الله. ليش حذفتها؟ عشان قمرة مو بعشانك، عشان قمرة. حيا الله قمرة، نورة قمرة. ردت قمرة بشكم يا جماعة، ردت. أخاف من العين؟ خايف على قمرة من العين. عموما شكرا لكم، شكرا لكم أصدقائي، شكرا لكل اللي شاركونا هذه الساعة، أبدعت حقيقي. نطلع الفاصل لك لا تنسى، عقب الفاصل عندنا مقولة جدا رائعة. اللي حابين يشاركوني على 6477154 أيضا على 6495154.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً.

0: ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة FM.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

0: الساعة 5:06 في استديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدة أف أم. حياكم الله أصدقائي وين ما تكون زحمتكم. وفي ساعتنا الثانية رح يكون معنا مقولة، ومثل ما تعودنا أصدقائي أي مقولة بطرحها على طاولة النقاش، كل واحد فينا بيدي بدلوة بكل شفافية وبكل مصداقية، وشعارنا واحد متعارف عليه، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. احنا بنعرف أصدقائي أيضا أن على مر التاريخ أضاءت كلمات الحكماء والفلاسفة طرق الفكر الإنساني، وقدمت الإرشاد والإلهام والبصيرة العميقة للبشر. تجاوزت هذه الأقوال الخالدة العصور والثقافات، ولاقت صدى لدى الأجيال، وأثرت على حياة عدد لا يحصى من الناس. مقولتنا اليوم ما رح تكون للكاتبة والشاعرة مايا أنجلو. يا ترى شنو اللي قالت؟ شنو مقولتها اللي خلدها التاريخ؟ مقولة جدا على فكرة، جدا جدا قديمة. هذه الكاتبة الأمريكية والشاعرة مايا أنجلو بتقول: يمكن للإنسان نسيان ما قلت. شوفوا، تقول يمكن للناس أو يمكن للناس نسيان ما قلت أو ما فعلت، ولكنهم لن ينسوا ما جعلتهم يشعرون به. تتفقون معاها؟ يعني ممكن أي واحد فينا ينسى أي كلمة، لما يصير نقاش، يصير شجار، يصير اختلاف، كلمة انقالت، فعل صار، ترى ممكن ينسونا، يعني يتجاوزونا ينسونا مع مرور الأيام، ينسونا، ولكن ما ينسون شيء أو شغلة جعلتهم يشعرون فيها. قللت منه، نقصت منه أمام الآخرين، جرحته، خذلته. الإحساس بميزان الكلمات لا يتساوى، الإحساس أعلى، بيظل مع الإنسان سنوات وسنوات، مستحيل إنه ينسى إلى أن يشاء الله، ما ينسى. لما تجرح إحساسه أو مشاعره، هذه بتظل بصمة، وبتظل زي الندبة، ندبة موجودة عند البني آدم، موجودة في الشخص، ما ينساها. لكن الكلمات عادي، كلمة قالت ترى مع مرور الأيام بينسى، لكن ما الندبة اللي بتكون في المشاعر والأحاسيس وبالقلب، هذه لا، مستحيل إنها تنسى. إيش رأيكم أنتوا؟ تتفقون مع مايا ولا تختلفون معاها؟ شاركوني، سمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أصدقائي ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012، ويلكم بكلمة مشاركة، أو شاركوني بأراكم من خلال الواتساب على 800-24-42-828. مايا أنجلو، مايا، يلا ناخذ أول اتصال. ألو، امتنان، بونسوار. بالله امتنان، شلونك؟
1: الليلة
0: أموني، فهذه مساكي أسعد، ومساكي أجمل، ومساكي أروع. حبيبتي، شخبارك يا امتنان؟
1: الحمد لله تمام، كيفك أنت؟ شخبارك؟
0: والله تمام، الحمد لله، يعني ما كنا من يوم مضبوط، بس إنه الوضع في السنة. لا، ما هي في الليل يا معودة، لو أرد ورايا الجيم يصير ما معناتها بيتلخبط النوم بعدين. امتنان، سمعتي مايا شنو قالت؟
1: سمعتها انه الندبه اللي
0: تجي
1: الانسان مستحيل، يعني
0: الناس بينسون الكلام اللي قلتي انت، اي كلمه، صار اختلاف، صار زعل، صار نقاش، ممكن طلعت مني كلمه جرحتيها فيها بالزعل، جرحتيها، اصلا انت منافقه، اصلا انت ما انا عارفه وشو، الكلام بينسى، لكن اللي ما ينسى الشيء اللي لامس الشعور والاحاسيس، فعل ممكن. اها،
1: والله اتفق 100%،
0: صحيح.
1: ايوه صحيح، بالذات لما يكون شخص قريب منك ويصدمك في ردوده، يعني انت تحب
0: جرحت مشاعرك، هذا اللي مستحيل انها تنسى.
1: ايوه، حتى لو حاولت تنسى تقدر، انت ممكن صح تتخطى، بس يفضل الشعور نفسه تحس فيه لين اخر لحظه، يعني
0: المشاعر بتكون مؤلمة أكثر من الكلمات.
1: أكيد،
0: يعني الكلمات بتشوفينها ما تأثر
1: أمونة، بس المشاعر أقوى.
0: طيب المشاعر أقوى يا خلاص أوكي، المشاعر بتشوفينها أقوى، المشاعر يلا المشاعر والكلمات، معنى ترى والله حتى الكلمات مرة تحر، مرة يعني تألم، مرة تألم. طيب شكرا لك عموما امتنان، يومك جميل. اسمها لا اسمها أصلا اسمها مارغريت آن جونسون، اسمها مارغريت آن جونسون ولكن شهرتها مايا أنجلو. يلا أخذ اتصال ثاني، اتصال ثاني. ألو نبيل ونسوار، يا مساء الوردة نبيل، شلونك؟
2: مساء النور أستاذة أمينة، أهلا وسهلا،
0: حياك الله، منور يا نبيل.
2: الله يحييك بنور إذاعة جدة كلها.
0: سلام، إيش رأيك بمقولة مايا أنجلو، تتفق ولا تختلف معاها؟
2: أنا على فكرة المقولة أنا فهمت بس الحين من خلال حديثك مع المتصلة.
0: أعيدها لك نبيل، أعيدها لك، تقول يمكن للناس نسيان ما قلت، يمكن للناس نسيان ما قلت أو ما فعلت حتى لو أنت سويت شيء، ولكنهم لن ينسوا ما جعلتهم يشعرون فيه، الإحساس اللي ذيك اللحظة اللي خليتهم يحسون فيه مستحيل، ممكن ينسون ترى الكلام لكن الإحساس هذا مستحيل أنهم ينسونه.
2: قبل أن أرد، قبل أن أتحدث حول هذا الموضوع، أريد أن أتحدث حول السناكة السابقة التي تحدثت حول موضوع ال.
0: شوف إذا بتتكلمني على السناكة ما رح تتكلمني عن هذا لأن عشان الوقت.
2: لا لا لا
0: نبيل،
2: هي باختصار.
0: طب يلا على السريع يلا.
2: في موضوع السناكة السابقة أنا أختلف جذريا فيها، لأنه مو بالضرورة أن احنا نسلم بأشياء زي كذا. هذا واحد، يعني إذا أنا بسلم مثلا أنه إذا استخدمت الجوال لفترة معينة سيتم الحكم علي أن أنا أعتقد أن هذه السناكة هي التي ستولد الاكتئاب، لأن المستشعرات العصبية عندما أنا المستشعرات العصبية للإنسان عندما يحس أول حاجة يبني الفكرة أنا أستخدم الجوال لفترة معينة إذا أنا مكتئب، هنا تتولد فكرة، الفكرة تولد تفكير، وبعدين ندخل في تفكير، ثم يتطور الموضوع إلى أن أدخل مرحلة الاكتئاب، لأنه أساساً هكذا تبدو لي القصة، وكل شخص ممكن يكون يعتقد بشيء آخر.
0: أما
2: بالنسبة لموضوع المقولة التي تحدثت عنها أستاذة الفاضلة، أنا أعتقد أنه طبعاً

0: أنا ممكن أنسى أي شيء، لكن ما تسبب الـ الـ الـ الآثار التي تسببت بها، وخصوصا عندما تكون الأمور، إذا كانت هذه الآثار قد تسببت بجرح عميق بالنسبة لي أنا أو للناس الذين أنا أحبهم.
1: معناتها أنت معناتها الكلمات ولا المشاعر؟
0: هي مرتبطة ومؤلمة. أحيانا الكلمات تورد، أحيانا
1: المشاعر. أيوة، انا بتلك
0: تولد الكلمات.
1: ايوه بس هي حطت شيء. ايوه يعني ممكن يجيك واحد يقول مجرد كلمه وانقالت والسلام عليكم، يعني ما تهمني. بس
0: بالضبط.
1: طيب ما معناته انت تتفق ولا تختلف معها؟ معناته انت تختلف معها. اجل نبيل،
0: لا انا اتفق.
1: تتفق
0: في يعني الكلمه، ممكن كلمه ولدت مشاعر عندي، وممكن هو بنى بناء على مشاعر عنده سلبيه.
1: أوكي.
0: بنى عليها واتكلم حول الموضوع، فبالتالي هو يعني انا اتفق في كل الحالتين.
1: شكرا لك يا نبيل ويومك جميل ان شاء الله. مشكور، شكرا انك شاركتنا. قبل لا اطلع الفاصل اصدقائي، الشاعره والكاتبه الامريكيه مايا انجلو بتقول يمكن للانسان نسيان ما قلت. شوفوا يمكن الإنسان ممكن مع مرور الزمن، مع مرور الوقت بتنسى الكلام، بتنسى الكلام اللي انقال أو ما فعلت، ولكنهم لن ينسوا ما جعلتهم يشعرون فيه. اللحظة اللي ترى يمكن أحرجتهم قدام ستاف، قدام زملاء، قدام أصدقاء، قدام أهلة، فتقول مستحيل إنهم ينسون اللي خليتهم يشعرون فيه ذيك اللحظة. شو رأيكم، تتفقون معاه ولا تختلفون؟ ولا حتى الكلمات لها وقعها، بالذات إذا صدرت حتى من أشخاص قريبين مننا. شاركوني أصدقائي تختلفون وتتفقون مع مايا على 64-77154، أيضا على 64-95-154، بالإضافة إلى 64-78-544. لا تنسون أنكم ترفقونها بمفتاح خطات في جدة على 012، كلمة مشاركة من خلال الواتساب على 800-244-2828.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
0: جدة أف أم على هواك.
3: الزحمة على جدة FM.

0: توتا يا توتا، حياك الله، مساء الورد أموني، مساك أحلى باقة ورد توتا. تقول اتفق مع المقولة لكن مو دائما. ليش مو دائما بتقول توتا؟ تقول الإحساس يثبت أكثر من الكلام، هذا اللي شافته هي، تقول الإحساس يثبت أكثر من الكلام، لكن لو الموقف كبير أو الكلمة كانت صادمة مؤثرة الناس تتذكرها هي نفسها لسنين. شفتي الخيارين صعبة، الخيارين صعبة، حتى الكلمة، حتى الكلمة ممكن تظل مع الإنسان سنين. تقول إذا كانت صادمة أو مؤثرة بيتذكرها الإنسان لسنين. طيب خلينا نشوف صديقنا جبران، يقول مقولتها روعة وجميلة وعميقة هذه المايا فعلا. يقول أنا أتفق جدا، لأن الكلام والمواقف قد تنسى، لكن الشعور اللي يترك الإنسان بقلب غيره يبقى لزمن طويل. شفتوا، يقول الكلمة أو الكلام اللي انقال أو حتى الموقف اللي صار، الموقف اللي صار ترى ننسى. شوفوا أنتوا جربوا على نفسكم، قيسوها، هل فعلا تنسون الكلمات اللي صارت، الكلام القاسي، الكلام اللي زعل، الكلام اللي يحبط، الموقف اللي صار وما توقعنا، هل موقف التصرف هذا يصير؟ لكن ممكن ننساها، لكن اللي في المشاعر لما تنكسر القلب، لما ينكسر والمشاعر لما يخذلها الإنسان، هذا اللي ما تنسى. تتفقون وتختلفون مع الكاتبة والشاعرة الأمريكية مايا أنجلو لما قالت يمكن للإنسان نسيان ما قلت أو ما فعلت، ولكنهم لن ينسوا ما جعلتهم يشعرون فيه. ما رح، هذه الشغلة تقول هي ما رح ينسونها، المشاعر الأحاسيس مستحيل، الوضع اللي أنت حطيتهم فيه اللي شعروا فيه مستحيل إنه ينسونه، لكن ممكن ينسون الكلمات. تتفقون تختلفون مع على 6477154، أيضا على 6495154. فروحة بونسوار، أحلى فروحة في الدنيا، يا أهلا ومرحبا فيك.
1: أهلا أمون، وأحلى قمر، هلا والله أمون،
0: يا أهلا ومرحبا فيك. شلونك يا أفراح، شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله، أنت كيف حالك؟
0: أنا تمام التمام، أنت شو مزاوية يا أفراح؟
1: والله الحمد لله.
0: يلا يا فروحة، تتفقين مع مايا ولا تختلفين معاها؟
1: والله أتفق يا أمينة، أنا ممكن أنسى الكلام، ممكن أنسى المواقف، لكن حاجة في المشاعر لا مستحيل. وأنا مريت بتجارب كثير يا أمون، نسيت الكلام، نسيت كل حاجة، لكن حاجة والله العظيم أثرت فيه في المشاعر.
0: ليه ما ننسى؟ يعني إذا كانت في المشاعر ليه ما ننسى؟
1: مشاعر بتكون أقوى يا أمون،
0: عشان المشاعر أقوى، إذا انكسرت الجرح، إذا القزاز زي ما قال عبدالله رويش، القزاز إذا انكسر ما يلحم، المشاعر نفس الحكاية، إذا انكسرت ما ترد تلحم،
1: ما أبدا والله.
0: المشاعر أكثر تخلينا نفقد الثقة،
1: فعلا
0: نفقد الثقة، مو بشرط الموقف، الموقف ممكن يتصلح بعدين، الكلمة ممكن يكون فيها مبادرة للاعتذار واعتذار كبير، فعشان كذا ننسى.

0: لكن المشاعر هذه مستحيل تترمم.
1: مستحيل.
0: أوكي يعني أنت معها؟ تمام.
1: معها.
0: أوكي شكرا فروحة. حابة تضيفين شيء؟
1: هلا.
0: أوكي thank you. يلا خلينا ناخذ أرجوان. أرجوان بونسوار. أرجوان شلونك؟ بالله أرجوان
2: هلا. أمين ومساء السعادة.
0: يا مساء النور يا مساء الجمال. شلونك شخبارك؟
2: والله الحمد لله بخير. دام الجميع بخير الحمد لله.
0: أبعد قلبي. إيش رأيك بتصريح مايا؟
2: والله أتفق معها شوي ما هو مرة.
0: معناه ترجوان تختلفين معاها؟
2: اي اختلف بس أحل. ممكن تنسي الكلمات بس انا في الغالب اذا حد قال لي كلمه جارحه اجلس ارددها.
0: شلون تجلسين ترددينها؟
2: يعني لما يكون لحظه هدوء يعني خلاص مثلا ما عندي احد اجلس افكر في الكلمه افكر بالطريقه اللي انقلت في لي فيها. ايوه
0: وليش قالتها؟
2: ايوه يعني احس يعني احيانا يكون موقف احس ما يستاهل ما يستدعي انها تقول كلام زي كذا مثلا.
0: تكشف الكلمات. بس ساعات الكلمات انا لما قلتي لي امينه اقعد افكر فيها انا معاكي ممكن تكون صادمه وقويه لان ساعات يعني وزي ما قلتي ليش قالتها يعني ما الموقف ما كان يستدعى انها تنقال هذه الكلمات. وساعات الاكبر بعد ارجوان الكلمات ما تكون فيني مش أنا مو صحيح اللي قالتها مو صحيح.
2: أيوة ممكن بس وإذا مثلا يعني حلو الواحد يقول الكلام الحلو عشان الواحد لا جاي يفكر فيها يدعي له بكل خير.
0: الله عليك يدعي له بكل خير. معناته الكلمات بتأثر مو بس الأشياء اللي بتلامس المشاعر لا حتى الكلمات بتخلق ندب فينا.
2: أيوة من جد يعني.
0: حلو تمام. شكرا لك يا رجوان. حابة تضيفين شيء ثاني؟
2: لا أشكركم. شكرا. أنا البرنامج الجميل.
0: أنت اللي جميلة يا بعد قلبي. شكرا لك أنك شاركتي عزيزتي. شكرا لك. يا هلا ومرحبا فيكم. شفتوا قالت حتى الكلام تقول بقعد بيني وبين نفسي بفكر ليش قالت كذا ليش. هل الموقف فعلا يعني هل الموقف استدعى أن تقال هذه الكلمات حتى لو كلمة واحدة؟ يعني أعتقد الكلمات المشاعر ممكن تكتم مشاعرك لكن الكلمات أعتقد بتقطع علاقات بشكل نهائي. يلا خليني أخذ اتصال. ألو بونسوار سليمان التميمي.
3: أنا
0: بتصلى
3: شلونك؟
0: تمام طيبة برا سوبر بيرفكتو بعد حياك شخبارك؟
3: أنا شوف يا مينو بسم بالله والله ويشهد على ربي اللي يقطع عليك كلمة ولا يقطع عليك فعل ولا أي شيء أنساك دايركت ما حد من الحين.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن تنسى على
3: بسم بالله كأنك بخلق أشطبك أنت هيك على رقم خمسة سلم على رد مارد تجي من عندي كأنك هوا مار. ليش بالله ما لأني ثلاث ساعات خلاص كل يوم رايح واحد قال فلان راح أنا بعيش حياتي أنجوي أبغى أستمتع ما أبغى أعيش أفكر بفلان وأفكر بفلان وأفكر يا عمي قال لي كلمة طز حرام بالله يا أمينة أنساك والله لو إنكم
0: يعني ما شوف يعني أنت يهمك نفسك وأنت عارف نفسك تماما ما يهمك لا الكلمة ولا وضعية المشاعر اللي حطها فيك لا طالما أنا عارف نفسي فيا جبل زي ما يقولون يا جبل ما يهزك ريح.
3: أقول شيء يا أمينة قسم بالله في ناس يقول فلان حق وراء من وراي كذا أقول له أنت أهبل يعني عذر على الكلمة حق من وراك ما نصرت نجي قدامك صار رجال دلي قلت خلاص
0: تبي بعد هذا يعني انت ما شاء الله قوي شخصيه وما يهمك بس لو
3: لا أمينة.
0: اوكي اسمع
3: النسيان دليت شفتي دليت الثاني مو دليت اللي يروح للسلطه مبلغ الثاني اللي يشيله من الحياه
0: على طول ابديت انت ابديت ما شاء الله تبارك هو نعمه النسيان وتغنوا فيها يعني لو غنيين
3: عمري 47 سنه
0: العمر كله يا رب عمر النبي شعيب سليمان طيب سليمان يعني ما شاء الله تبارك الرحمن انت ما يهزك ريح لا كلمات ولا اي حتى كان تاثير بالمشاعر بس لو جيت قلت لك سليمان في وحده فيهم اكثر شوي عشان احطك تتفق ولا تختلف في وحده شويه كذا في وحده شوي تقول انت ايش دعواه ليه قال هالكلمه كلمه ولا مشاعر شفت والله حتى احنا دائما نقولها ليش قال هالكلمه كلمه ولا مشاعر
3: والله انت والبنات عاد سبيشال سبيشال كيس اديشن سبيشال اديشن. لو يا شيخة لو يا شيخة رفت خويتها بعينها كذا ما ما ما ما مسكتها ولا بتلبس شلون شلون يمكن شراب الله يكرمكم مو بعد نفسها. قالت هذه تحداني هذه تبي تكسر موطي. انا والله تقول كلمة قوية ولا خفيفة انسى والله استمرت عليك. انا وش مكلفني ضغط سكر
0: عشان الأطفال تدرون بقر شتخ. طيب سليمان ما شاء الله تبارك الرحمن والله اللي حسيت أنك كان كلمات متقاطعة
3: والله العظيم الأبرام بتلف علي بالشارع.
0: إنزين يا معود خال يا معود إحنا ما نبي نعطي الحين كيسز نعطي حالات خلاص إحنا سألناك. سليمان شكرا لك وشكرا انك اتصلت. شكرا لك يومك جميل. طيب اللي دازين كلمه مشاركه حياك الله امان ان شاء الله راح اخذكم مشاركه لكن راح نطلع فاصل وناطره ارائكم. طبعا مقوله مايا انجلو لما قالت يمكن للناس نسيان ما قلت او ما فعلت لكنهم لن ينسوا ما جعلتهم يشعرون فيه في ذيك اللحظه في ذيك اللحظه الاحساس والاحباط وسعد نقول يعني يا ليت الارض انشقت وبلعتنا. شفتوا من شدة قوة الإحساس يا ليت الأرض انشقت وبلعتنا. تتفقون معاها المشاعر ولا الكلمات؟ فاصل ونواصل.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

0: أبو مقرن ذكرتني بالفنان الكبير عشرين عبد الوهاب لما قالت مشار تدان، ما أنا نسيتها. عموما يقول مع المقولة أمينة الإحساس، وقد يكون بعض الكلام كذلك، شو وبعض الكلام، لكن قال مع الإحساس. أساسا كل الفنانين بيتكلمون أكثر عن المشاعر وما نعرف إيش. أيضا فاكرة الرويشد لما قال شنو يعني انتهينا، عشان كذا أختلف. شوفوا كيف الناس أبو مقرن قال أنا بتفق المشاعر، وعمار يقول أمينة فاكرة الرويشد لما قال شنو يعني انتهينا. شفتوا الكلام، يقول عشان كذا أنا بختلف مع مايا، يقول الكلام هو اللي بيعور أكثر، يعني بيألم أكثر. أبو عبد الرحمن حياك الله يا أبو عبد الرحمن، لا تشغل البال بماضي الزمان ولا يأتي العيش قبل الأوان، واغنم من الحاضر بالذات فليس في طبع الليالي الأمان. أوكي ثانك يو. عموما أختلف الجارحي، حياك الله الجارحي، يقول أختلف طبعا، الكلمة نور، بعض الكلمة نور وبعض الكلام قبور. أوبا أمون قريها بعدين، نفس موضوعك، لا شيء مجاني، وصلت للمرحلة التي لا أبالي فيها بتوضيح سوء الفهم، فمن أراد أن يراني شيطانا فليجهز حطبه. أبا كلام كبير عموما قلتيها، حياك الله فؤاد قطان. طب خلينا نروح للاتصالات، أخذ مجموعة من الاتصالات. ألو فهيدة ولا أماني ولا
1: ألو؟
0: يا هلا مرحبا، حي الله بعد حي وميتي بعد كلي وملي، حي الله أهل حايل. يا هلا
1: يا بعد حي حجوتي، هلا بك والله. هلا
0: شلونك؟ كيف هيدا شو اخبارك؟
1: والله الحمد لله طيب الله يسعدك.
0: قولي لي كيف الجو عندكم بحايل؟
1: والله الجو يعني يميني للصيف، بس عاد الاجواء حلوه ربيعيه، يعني الحين درجات الحراره
0: يميل يميل، احنا مال وانت انزين. هيدا سمعتي مايا ايش قالت؟
1: والله أنا يمكن هي الكلمة الجارحة، أنا سمعت من المستمعين ما سمعت يعني.
0: طيب اسمعي حقولها على السريع، تقول لا يمكن للناس نسيان ما قلت، شفتي ممكن للناس نسيان ما قلت أو ما فعلت، ولكنهم لن ينسوا ما جعلتهم يشعرون فيه اللحظة هذيك، الإحساس والمشاعر، الكسرة، الإحباط، إيش ما كانت هذه المشاعر مستحيل ننسونها، لكن الكلام الموقف ممكن ينسونه.
1: أنا أشوف إنه الكلام الجارح ما يمكن ننساه، أنا كل المواقف ننساها يعني، بس كلمة جارحة تجرحك يعني من شخص يعني أنت تعزه، هذا مستحيل ننساه، مستحيل تجاوزه.
0: ليش الكلمة هي أكثر بتشوفين هي اللي ما ننساها؟ ليه؟ لأنها كانت في لحظة أثبتت حقيقتها، زي لما تكلمنا قبل كم من يوم،
1: يعني لكنه يعني انكشف الحقيقة، يعني إنه يقول لك كلام جارح معناته انه مو محترمك، معناته انه مو يعني صديق لك، معناته انه كل الاشياء يعني تدخل بك، كل الاشياء يعني الكلمه الجارحه لا يمكن تنساها، حتى لو كانت مواقف يعني كسره خذلان. انا اقدر
0: الكلمه ممكن تسمعينها احد ينطقها ولا احد قالها، سمعتيها في مسلسل، سمعتيها احد تذكرك على طول، مستحيل ما تنسينها، تذكرك على طول الكلمه او قريتيها بتذكر. أيوة. البني ادم
1: تتذكر البني آدم. طيب. بعدين يعني لو قال وجه لك شخص يعني بس كلمة كذا تبقى عالقة يعني في ذهنك، بعدين ما لو ما تشوفينه ولا عقب 10 سنوات تذكرين الكلمة الجارحة اللي قالها لك.
0: انت قلتيلي ذاك اليوم نسيتي شنو قلتي. الارشفة
1: بدون ما تقولي تاخذين موقف من هالشخص. لا مواقف كثيرة يعني، بس انه الكلمة الجارحة ترية اكثر حتى من المواقف اللي تبين منها الفزعة ولا تبين منها اي شيء.
0: اوكي
1: يعني.
0: اوكي طيب

0: شكرا لك يا فهد، ويومك جميل ان شاء الله. شكرا انك شاركتينا هالدقائق. شكرا عزيزتي، يا هلا ومرحبا فيك. ميلا بونسوار سنوريتا ميلا، بلا ميلا.
1: يا أهلين، مساء الخير والسعادة على أستاذ أمون.
0: يا هلا ومرحبا. جينا عند الناس اللي يعني الأشعار وعندهم، يلا خلينا نسمع منك. أنا متحمسة لما قال لي ميلا معنا.
1: الله يسعدك يا رب.
0: شو رأيك بكلامها ميلا؟
1: والله شوفي أنا أتفق معاها يعني قلبا وقالبا، ولكن مو شرط يكون يعني الكلام جارح، حتى أحيانا يكون الكلام حلو ويلامس المشاعر، ما ننسى هذا الشيء. وحتى لو إن حاولنا نتناسى إلا ما نشوف هذا الإنسان، أو إلا ما نسمع الكلمة من شخص، أو إلا ما نشوف بيت شعر أو أغنيات تذكرنا في هذا الإنسان، فمستحيل إننا ننسى هذا الشيء. فأي شيء يلامس مشاعر الإنسان مستحيل ننسى، سواء كان حلو أو مش حلو.
0: الله عليك، إنك حطيتينا في الخانة بعد الإيجابية، مو بس اللي أخذناها حلنا بطريقة سلبية. لأن حتى اللحظات الحلوة، يعني الناس عادة دائما يقولون إحنا ما ننسى الذكريات، بس الذكريات السيئة الحلوة ننساها، بس الذكريات السيئة تظل. ليش؟ أنا ما أدري، مع أن بالعكس اللي أنا بشوف اللي بيظل هي الذكريات الحلوة، الذكريات السيئة هي اللي تروح.
1: والأفضل أنها هي بتظل، ونحاول أن نتخطى أو نتناسى المواقف الحزينة واللي أنها تعبنا نفسيا.
0: شوف أنت لما قلتي أمينة الكلمات، بس أنت تتفقين معاها، يعني المشاعر
1: فعلا اتفق معها.
0: المشاعر بالذات مع مثلا مشاعر زواج، ليلة زواجها، او مشاعر مثلا نجاح، حصول على وظيفة، حصول على بيت، على ترقية، غائب، احد كان تعبان، او احد كان مش عارف على الموت مثلا ورب سلمه، هذه يعني كلها مشاعر مستحيل الانسان ينساها اكثر من الكلمات.
1: اكيد يعني بالذات اي حتى لو كلمه، حتى احيانا تكون من شخص عابر تسمع كلمه انه تفيدك انت نفسيا، فانت حتى لو انك ما عرفت هذا الانسان ظل تذكره بالخير.
0: اوكي جميل.
1: فأي شيء لامس المشاعر لا ينسى.
0: قلت لكم الناس اللي تحب الشعر تقراه عندهم تعليقات مختلفة. شكرا يا ميلا، جميل. شكرا شكرا انك حورتينا صراحه الموضوع، شكرا. طيب نروح لباسم. باسم شلونك يا باسم؟
2: هلا انت تو قلتي لضيفتك شعر مشاعر، الفت لك بيت. يلا الطاير.
0: بيت بس واحد؟ طيب يلا نسمع
2: الطاير. توني داخل.
0: يلا اوكي نسمع.
2: الكلمه تبني حجر ومشاعر، والكلمة تهدم، لا والكلمة تنسف حجر وتمحي نفوس. ايش رايك؟
0: سمبتيكي صراحة. والله روعة.
2: كلمة تبني حجر.
0: طبعا
2: يعني ممكن البيت ينبني من كلمات بين اثنين.
0: صح.
2: عرفتي شلون؟
0: صح.
2: وكمان تبني مشاعر، يعني تقرب
0: الكلمة المشاعر. تبني بيت وتهدم بيت.
2: لا. وتهدم حجر.
0: وتهدم
2: الحجر جزء من البيت. وهو اللي يبني، يعني أنا جبت الجزء، بدون الحجر ما ينبني بيت.
0: أوكي طيب أنت تتفق مع طبعا أنا هذا قال لي باسم، قلت له عطنا خلينا نسمع وين بيودينا باسم. طيب باسم أنت تتفق معها ماي ولا تختلف معها؟
2: أتفق معها، لأن الكلمة مو بسيطة.
0: لا هي الكلمة مو بسيطة معناتها تختلف معاها. هي قالت الكلمة بننساها، لكن اللي أنت المشاعر في ذيك اللحظة هي اللي ما تنساها.
2: أي ماشي لا كان معاها أنه كمان الكلمة ممكن تغاضى، لكن المشاعر لا. لكن أنا قصدي أنه حتى الكلمة تأثر على المشاعر.
0: الكلمة مستحيل أنك تنساها. يعني كلمة مثلا قول
2: الطفل لما تقولي له كشف يا غبي ترى الولد يصير غبي غصب. صح.
0: طب مو بس يصير،
2: وهي كلمة بسيطة نقولها زي سلام عليكم. احنا
0: عشان كده بتبني بيت وتهد بيت، بتبني الكلمة بتبني إنسان. شكرا انك قلتها باسم.
2: والكلمة تنسف كمان حجر
0: وتبني إنسان وبتهد إنسان. زي ما قلت استخدام مفردة للطفل بيقعد مثلا يعايرون فيها، بيقعدون تصير لصيقة فيه، زي الكلمة اللي قلتها أنت غير جيد، أنت غبي، أنت سمين.
2: أنا قصت على الأب والأم. لكن لما يكون يا أخوياها يقولوا له هذه مصيبة ثانية.
0: بالضبط.
2: أنت مو بس حطمتي، أنت نزلتي حياته.
0: بالضبط، ممكن تهد الكلمة فعلا، ممكن تهد بني آدم، ممكن تهد طفل، ما يصير عندك شخص سوي في المستقبل. باسم أحسن صراحة، هذه جبتها حلوة.
2: بس كمان المشاعر تأثيرها قوي، يعني نظرة تخلي كأنك تشوف الواحد ما يسوى بنظرة عين، عارف شلون يحسها بداخله.
0: عموما يعني. طبعا طبعا يعني. بس احنا جينا للمشاعر والكلمات. عموما شكرا يا باسم، يومك جميل وصراحة ابدعت في تشبيهك فعلا يعني
2: يعني مبدع
0: ولا شاهد
2: ولا
0: شاهد. انا قاعدة كم لي صار لي الحين، هذه ثاني سنة معود، وانا قاعدة اكتشفك وقاعدة اقول عطوه جوه زي ما قال نبيل الشعيل، عطوه جوه. يلا شكرا لك يا باسم، يومك جميل ان شاء الله. طيب قبل اروح لاتصال سوسو، تقول مساء الورد والإحساس والطيبة. شوف الكلمة قد إيش فعلا بتأثر بالإنسان. نعم تقول أتفق بقوة، جرح المشاعر بكلمة بموقف يظل بالذاكرة ولا يغيب، حتى لو تم الاعتذار والتسامح يظل شيء بالقلب من الخذلان. لذا احرصوا على انتقاء كلماتكم ولا تجرحون احبابكم. صديقة البرنامج سوسو، احبك امينة واحبك، وانا احبك حيل كثير، احب كل اللي بيشاركون صراحة وبيبدعون بهالبرنامج. انت ربطتي المشاعر بالكلمات وهي اكيد مربوطة. يعني انا حسيت القلب هو المشاعر والوريد والشريان هي عبارة عن الكلمات، ولكن مين الأقوى بتضل مع الإنسان على طول، المشاعر ولا الكلمات؟ وخلينا نشوف الأقوى، مين الأقوى؟ ها نشوف أماني شنو بتقول. أماني بونسوار سنوريتا، أماني شلونك؟
3: مساء الخيرات أمون.
0: يا هلا ومرحبا، شخبارك أماني؟
3: تمام تمام الحمد لله.
0: تمام التمام. إيش رأيك أماني؟ إدليلي بدلوك.
3: طبعا أنا أختلف معها زين، كلها الكلمات والمشاعر كلها إذا أسيء استخدامها وسيئة النفسية. طبعا أنا عندي العلاقة عكسية، كل ما زانت الكلمة زانت المشاعر، والعكس صحيح، المشاعر عندنا معزوفة أمون والكلمات هي اللي تعزفها. حبيت والله تخلينا الإنسان ذا يطير من الفرح، ما فيها شيء، فرحي بكلمة، فرحي بمجاملة، مو خسران شيء. ليش اللي أحسسه بألم ولا بقهر وخليه طول الوقت هو يفكر ويحاتي؟ يعني حتى الكلمة أمون اللي لها وجهين، أنت مش عارفة هذا يمدح ولا يذم، بلاش نبتعد عنها. في ناس كثير يستخدمون الكلمات هذه مثل ما يقولون يعني مسح برتح يا أمون. والله العظيم أنا مرة واحدة يعني بقولك مثال بسيط، كانت شايلة وردة، قلت سبحان الله وردة شايلة وردة، أنا قلتها كده، البنت يا أمون طارت من الفرح وبصت واستانست، وهي كلمة بسيطة سبحان الله. الموضوع ده يا أمون اليوم أنا
0: لو تقولين لوحدة بس فستانك حلو، أو لو تقولينها اليوم شكلك يهبل، بس كلمة هي ولا شكلك يجنن.
3: جبر خاطر
0: طبعا،
3: خاطر ليش نقعد إلا ندق في الكلام ونسب ونحرج خلاص؟ يعني هذا أنا أحس إن مفترض نتجاوز هذه الأمور.
0: طيب
3: يعني
0: أماني، أماني الكلمة سلاح ذو حدين، إحنا شو ما استخدمناها يا بجبر الخاطر يا بكسر الخاطر بصراحة. يا نجبر خاطر يا نكسر خاطر، لكن مين اللي بيظل عالق؟ مين اللي بيظل عالق في مشاعرنا، في قلبنا، في تفكيرنا؟ الكلمة ولا المشاعر؟
3: والله يا أمون كلها مع بعض،
0: الثنتين يعني
3: الثنتين مع بعض. الكلمة إذا كانت مؤلمة تقعد في يعني أنا أعرف واحدة زمان كانت تقول سبحان الله الضرب يروح بس الكلام يجروح. تخيلي تقول يعني يعيش معاها مدى سنين، خلاص هي مرتبطة، الإنسان هذا قال لي كلام جارح في يوم من الأيام.
0: المشكلة الكلمة ممكن تسمعينها، ممكن تسمعينها، ممكن تسمعي تشوفينها في مسلسل تسمعينها، تفكين جوالك في حاجة تسمعينها، واحدة تقولها واحدة، فأعتقد أنها تظل. مع أن أنا مع شيرين صراحة لما قرأت مشاعر، مشاعر تسافر
3: أمون، هو لازم أصلاً الإنسان ذا قدامنا نحافظ على مشاعره على كلام. والله العظيم أحس أنه خلاص تعبنا من الزعل الجرح كذا، ما نستفيد شيء. لكن عادي أجبر بخاطرها بكلمة بمجاملة بإحساس حلو، ما فيها شيء، ما أنت خسرانة
0: ما هي خسرانة. بس حتى الناس يقول لك إذا صرنا إحنا للأسف الوقت الحالي نستخدم اللي يعطيني كلمة أرد عليه بنفس الكلمة، واللي يعطيني كلمتين أرد بكلمتين، صرنا نستخدم
3: رد
0: صاع صاعين. إيه بالضبط هذا هو. اللي قالت لي أنت حلوة قلت لها أنا حلوة، حق لها اللي يقول لي أحبك أقول لها أنا أحبك. ما في يعني الكيل صار الآن ينوزن بالضبط، ما في حتى أنك تزيد شيء بسيط. عموما شكرا لك يا أماني، شكرا على اتصالك وشكرا أنك شاركتيني. طيب ويومك أجمل. شوف التصويت على منصة إكس 75% اتفقوا مع الكاتبة والشاعرة الأمريكية مايا أنجلو، 75% عطوها

صراحة لايك. اللي أعطوها ديسلايك أعطوها أنهم يختلفوا معه 25%، نسبة جيدة بعد، بس الأغلبية اتفقوا معها. والاتصالات أيضا نفس الحكاية، اتفقوا معها أكثر، وحتى ولو كان في اختلاف بسيط اللي اختلفوا مع مايا أنجلو. شكرا لكم أصدقائي، حلقة جميلة وحلقة رائعة وحلقة مميزة ومختلفة حقيقي، بمشاركاتكم بتفاعلكم بأرائكم، ممنونة لكم على هذا المشاركات وعلى هذا التفاعل الكبير لبرنامج في الزحمة. شكرا سوبر نار نيرو، سوبر نار نيرو، شكرا لكل اللي شاركوني من خلال الاتصالات الواتساب على منصة إكس. شكرا وسام بحا من الإخراج، وشكرا أمين العبدالله من خلف المايك والإعداد. لا تنسوا نطروني بكرة في نفس الحزة ونفس التوقيت من 4 إلى 6، مشوار جديد يجمعني معاكم ببرنامج في الزحمة.

0: ويكند.
1: ويكند معي أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: مع الأندية،
4: كل الأندية،
3: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: يا تيكي تاكا،
6: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك. تيكي تاكا الآن على جدة FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة اف ام. الجولة 32 وما يحدث فيها حتى الآن، ويمكن أكيد اللحظة المهمة هي مباراة الديربي المرتقبة غدا الثلاثاء على ملعب الأول بارك. لا يمنع أنه مواجهات أخرى أيضا مهمة إلى درجة، يمكن هذه مهمة على لحسم موضوع اللقب، لكن المواجهات الأخرى الحقيقة مهمة لنتائجها، خصوصا تلك الأندية التي تحاول النجاة من الهبوط، وتلك الأندية التي تحاول الاقتراب أكثر من اقتناص بطاقة المشاركة الآسيوية، سواء كان في دوري أبطال آسيا النخبة أو دوري أبطال آسيا 2. وتحديدا مواجهات الأمس كان لها أثر كبير، تعثر ضمك بالخسارة أمام الاتحاد، مباراة ذات شقين، الاتحاد يطمع في تعزيز حظوظه في الحصول على بطاقة مؤهلة للمشاركات الآسيوية، وضمك حتى اللحظات الأخيرة يمكن من أو الدقائق الأخيرة من وقت بدل الضايع خسر نقطة على الأقل كان سيخرج بها من هذه المواجهة تعزز حظوظه في البقاء، لكنه مني بهدف ثاني وانتهت المواجهة بفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف، مما يعني صعب الأمور عليه، لأن الرياض أيضا على الجهة الأخرى في مواجهة الفتح اقتنص 3 نقاط كاملة في مواجهة الفتح، وصلوا إلى نقطة التساوي في النقاط، 26 للرياض 26 لضمك، ومواجهتين أخرين وينتهي مشوارهم في دوري روشن. بالنسبة لضمك المواجهات لربما تكون والله يعني متشابه الصعوبة إلى حد ما، أقول ضمك عنده مواجهتين، ضمك مواجهة الفيحاء الجولة 33 والجولة 34 مواجهة النصر، الرياض عنده مواجهة التعاون الجولة 33 ومواجهة الأخدود 34 الجولة 34، لذلك يعني في حالة ترقب لأنه المقعد الأخير نحو الهبوط إلى دوري يلو بعد حسم الأمر النجمة أولاً والأخدود ثانية. أنا عبد الحارث أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد هاد دغريري، من إخراج سلطان المحياوي، مباشرة للعناوين.

0: الرياض يقاتل للبقاء والاتحاد يحسم مواجهته القاتلة أمام ضمك. الأهلي والتعاون في قمة نارية الليلة، ونيوم يواجه الشباب بطموح العودة. وديربي الحسم، النصر والهلال يجذب اهتمام الإعلام العالمي في مواجهة حسم اللقب. فحوص منشطات مفاجئة للنصر والهلال قبل المواجهة المصيرية.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام.
0: ما في شك أن أجواء الديربي تسبق الديربي ذاته، أقصد أجواء الترقب، ويعني تتبع المستجدات في المعسكرين، سواء في معسكر النصر الذي يأمل أن يحقق 3 نقاط ويعلن حيازة اللقب من هذه المواجهة، أو الهلال، معسكر الهلال الذي أيضا يحيي أو يريد إحياء آماله أكثر وأكثر من خلال الفوز ولا غير الفوز، الذي يمد من أمد المنافسة لجولتين أخريين بالنسبة له، مواجهة أمام نيوم ثم مواجهة أمام الفيحاء، هذا إذا ما فاز في مواجهة الديربي الثلاثاء على الأول بارك. لذلك كان سؤال الاستفتاء متعلق بهذا الأمر، رأيك من هو الفريق الأكثر جاهزية لحسم مواجهة الديربي بين النصر والهلال، النصر أم الهلال أم في حالة تساوي بين الفريقين؟ هذه خياراتنا. رحب في اللحظة بضيفينا في الحلقة. أبدأ بالترحيب المهندس محمد السراح الناقد الرياضي، هلا وسهلا بريان، مساء الخير.
2: يا هلا والله، مرحبا، مساء عليك بالخير أستاذ عبد الله، وأيضا كذلك على الأستاذ المستمعين وفريق العمل وضيفنا في الجانب الآخر.
0: حياك الله، وحيا الله ضيفنا على الطرف الآخر العزيز أيضا منير آل خاتم الناقد الرياضي، حياك الله أخوي منير، مساء الخير.
3: مساء الخير عبد الله، مساء عليك، وأيضا مساء على المهندس محمد صراح، وأيضا بقية المستمعين والمستمعات، بإذن الله نطلع بحلقة مميزة.
0: حياكم الله. إلى الآن المباريات، نحن نذكر مستمعينا بالمباريات الجولة 32 أو بنتائجها، فوز الاتفاق بخماسية على الخليج، فوز القادسية على الفيحاء بهدفين مقابل هدف، وتعادل بهدفين لكلا الفريقين بين النجمة والحزم. بالأمس مواجهات أو مواجهتين الحقيقة، فوز الاتحاد على ضمك بهدفين مقابل هدف، وفوز الرياض على الفتح بهدف مقابل لا شيء. كل هالنتائج الحقيقة ما غلبت أو ما تجاوزت أيضا ترقب مواجهة الديربي، لكن أنا باخذ حديث المهندس محمد سراح عن هالنتائج حتى الآن في الجولة 32، خصوصا المواجهات اللي فيها حسم أمور، تكلم عن تعزيز حظوظ بقاء بالنسبة للرياض وضمك، أو اللي تبحث أيضا عن بطاقات حال الاتحاد مع أمام ضمك أيضا. أخذ تعليقك على هالمواجهات، كانت على على على ما توقعته ولا أكثر سخونة ولا أقل مما توقعته؟
2: لا أنا أعتقد أن إفاقة الرياض الآن يعني مؤشر كبير ومؤشر خطير جدا على ضمك، لأنه نادي الرياض يعني واضح أنه ما يبغى يسلم بسهولة، لذلك ونتائج ضمك تخدمه، ولذلك أنا أعتقد أنه فرصة تكلم الرياض بالبقاء إذا لم يفك ضمك من يعني الواقع اللي هو يعيشه الآن، لأن بكل صراحة أكون صادق، يعني ضمك كان باستطاعته إنه يعني يحقق نتيجة إيجابية قبل هذه المرحلة، ولذلك الخلود استطاع إنه يطلع من الموقف بشكل أفضل لما تخطى يعني عدة جولات، وحسم الموضوع أمام التعاون، حسم الموضوع أمام يعني أندية مقاربة، لذلك تحتاج يعني يحتاج ضمك الى يعني مجهود كبير على اساس انه يبدا، ولذلك افاقه الرياض هذه مشكله كبيره بالنسبه للضمك. فانا اعتقد انه نادي الرياض قادر، لانه الان الحاله المعنويه بنادي الرياض افضل من الحاله المعنويه لنادي ضمك، فلذلك هذا شيء ايجابي بالنسبه لنادي الرياض. فانا اعتقد انه باستطاعه الحقيقه يعني الرياض البقاء، وباستطاعه ضمك البقاء. اليوم احنا عندنا النسبه، احنا نقولها 50-50
0: يعني حتى اللحظة، لكن نتكلم إذا ما ذكرنا المواجهات المتحدة.

0: تبقي الفريقين.
1: ما في شك، لكن حتى المواجهات المتبقية أبو أحمد ما هي مواجهات سهلة، ولذلك مواجهات صعبة. فلذلك أنا أعتقد أنه يعني على الفريقين بدل يعني اللي يريد البقاء لابد يبذل مجهود كبير في يعني في الجولتين القادمتين، لأنه حصاد الموسم كله يكمن في هذه الجولتين. فلذلك هذا مهم جدا على الإدارات، وعلى كذلك أتكلم الأجهزة الفنية وكذلك اللاعبين. فهذه يعني محك يعني بالنسبة للفريقين أنهم يعني يستطيعون أنهم يعني ليلة البارحة إحنا كنا نتوقع انضمك ممكن يطلع بالتعادل مع الاتحاد،
0: وكان في لحظات الأخيرة الحقيقة
1: إيه نعم ما طلع بالتعادل. انضمك قدم مباراة جيدة ويقدم مباريات ممتازة، لكنه للأسف الشديد أنه عنده مشاكل في خط أتكلم في خط الدفاع، يعني يعاني ضمك من بعض المشاكل والهفوات اللي ممكن أنه تتسبب في هبوط ضمك. ضمك عالج صحيح المشاكل في خط المقدمة، لكن عنده مشاكل ما زال كبيرة جدا في خط أتكلم الدفاع. ما استطاع الجهاز الفني في نادي ضمك يعني الحقيقة يعني إيجاد حلول لهذه المشاكل اللي يعاني منها ضمك، ودائما يخسر مباريات بأهداف قليلة جدا. ولذلك أنا أعتقد أنه عدم صمود ضمك مثل ليلة البارحة كان يعني حقيقة يعني كان باستطاع ضمك الخروج بالتعادل. هذا التعادل ممكن يعطيه أفضلية، ولذلك أنا أعتقد أنه الآن يعني الوضع صراحة يعني صعب بالنسبة لضمك، صعب بالنسبة للفتح. هذا بالنسبة للفريقين. بالنسبة للتنافس على المركز الخامس، الآن عندنا حنا تنافس كبير بين الاتحاد والتعاون والاتفاق. لذلك هذا تنافس يعني محموم. قد يكون التعاون والاتحاد أكثر يعني أكثر أتكلم يعني بنسبة أكبر أتكلم أنهم يحققون المركز الخامس والسادس، لأن المركز السابع ما راح يشارك، ما راح يكون عنده مشاركة.
0: والاتفاق يعني 49 نقطة على بعد 3 نقاط، ما يندرى الجولتين القادمة ايش يصير فيها.
1: لكن التعاون يحتاج 3 نقاط فقط ليشارك خارجية، ليكون عنده مشاركة خارجية، خليجية، آسيوية، المهم عنده مشاركة خارجية إذا استطاع أنه يفوز بمباراة واحدة. وهالحين التنافس على أن يكون الفريق اللي يريد أن يشارك خارجينا ومثل الوطن الخارجية، سواء آسيا 2 أو في تكلم
0: ملحق النخبة
1: أو بالبطولة الخارجية. فهذا بالتأكيد تنافس محموم بين الأندية، وأنا أعتقد أنه هذا ما يجمل الدوري السعودي صراحة.
0: طيب
1: هذا ما يجعلنا حنا إلى الدقائق الأخيرة وأنت يعني جميع الجماهير في الأندية على أعصابها. ليش؟ لأنه كل فريق كل يعني نادي ينتظر وقت الحسم، فلذلك ممكن يكون الحسم ما يتم هذا الحسم إلا في الجولة الأخيرة. فأنا أعتقد أنه يعني دوري مثير، دوري رائع جدا صراحة، وهذا الموسم بالذات في تنافس فيه تقلبات في المراكز والكراسي بين الأندية حتى على مستوى المقدمة وعلى مستوى يعني أتكلم الأندية المتأهلة للبطولات الخارجية وحتى على مستوى أتكلم الأندية الهابطة.
0: واضح. أنا ببدأ من حيث انتهى المهندس محمد، مسألة الإثارة اللي من لحظة للحظة حتى في عندنا الإثارة كانت تتعلق يمكن في جزئية لمسألة حسم اللقب أخوي منير، ونوعا ما من سيبقى ومن سيرحل من دوري روشن، نتكلم عن الأندية الهبوط. لكن هل مراح أو هل هالثلاث مربعات نتكلم عن حسم الصدارة اللي ممكن تحسم في هالجولة وممكن تتأجل، مسألة الحصول على مقعد في البطولات أو النافذة الأسيوية سواء كان دوري أبطال آسيا للنخبة أو دوري أبطال آسيا 2 أو حتى الهبوط، أنت كيف شايف أو كيف تقيم هالإثارة في هالنسخة تحديدا قياسا بالنسخ الماضية من دوري روشة؟
2: بحمد بصراحة هي نسخة استثنائية، نسخة بصراحة فيها تنافسية بشكل جدا عالي. اليوم جالسين بصراحة يعني نستمتع بهذا الدوري بشكل كبير، سواء على مستوى التنافسية على صدارة الدوري. شاهدنا كيف الأندية بالدور الأول كان التعاون والجانب القدسي والأهلي والهلال والنصر قاعد يتنافسون بشكل قوي على صدارة الترتيب، إلى أن استقر الحال بين الهلال والنصر يعني في الجولات الأخيرة، واليوم لا يعلو في يعني أي مجلس في المملكة وحتى في الدول الخليجية وحتى العربية لا صوت إلا صوت ديربي الرياض اللي بصراحة راح يعني يلقي بضلاله قبل المباراة وحتى أصداء النتائج اللي راح تصير ممكن إلى أسابيع وحتى يمكن إلى سنوات، لأن مثل هذا الديربي صراحة أحمد يعني ما عشناه إلا يمكن في 2014، يعني خصوصا التنافسية الكبيرة بين الهلال والنصر جدا كبيرة، وبالتالي راح يعني الجميع راح يكون منتظر يعني نهائي شبه مبكر، يعني بصراحة لن يكون حاسم بالأقل لكن راح يعني يقرب ما يقارب بنسبة 95% لأي فريق ممكن يحتم اللقب، ويكون قريب جدا ويتوج في الجولات الأخيرة. طبعا أتفق مع أحمد أو مع بريان فيما يخص موضوع الهبوط، أكيد هو محصور يعني إلى بشكل كبير بين الرياض كذلك ضمك، لكن لا زال إلى الآن بلغة الحسابات لا زال الشباب والخلود يعني ضمن يعني الفرق المهددة بالهبوط، ما إلا إذا في حال فوز أي فريق منهم خلال الجولة القادمة، بالتالي راح ينحصر الجولات القادمة بين الرياض والخلود على اعتبار أن الرياض وضمك ممكن يوصلون إلى 32 نقطة.
0: لا بس أنت على طار الحسابات الحين وعلى ذكر المواجهتين المتبقية سواء ضمك ولا الرياض، توقع ضمك من 6 متاحة يحقق كم والرياض من 6 متاحة يحقق كم؟
2: بصراحة كل الفريقين الممكن يحقق، يعني لما نتكلم عن ضمك والفيحة وبعدين ضمك والنصر ممكن يحقق 3 نقاط، لأن أمام النصر من يعني شبه مستحيل يعني على عرضة بين جمهور النصر إنه يتوج على عرضة بتكون مرة صعبة صراحة، إلا إذا كان هناك في مفاجأة كبيرة. بالنسبة للتعاون راح يلعب مع يعني الرياض راح يلعب مع التعاون، التعاون راح يسعى بشكل كبير أن يشارك في بطولة طبعا النخبة له الملحق، فبالتالي راح تكون صعبة عليه، لكن المواجهة الأخيرة راح يلاقي الرياض الأخدود، وبالتالي أعتقد كل الفريقين ممكن يحققون
0: هذا. ده موقف الأخدود موقف النجمة في مواجهة هالدور النجمة والتعادل اللي حقق أمام الحزم، يعني ممكن
2: صحيح يعني، فبالتالي أنا أشوف إنه ممكن كل الفريقين ممكن يحققون 3 نقاط، إلا إذا كان هناك مفاجأة كبيرة يعني للرياض أو ضمك إنه يحققون 6 نقاط وبالتالي ويخسرون الخلود ولا الشباب يخسر مباريات المتبقية، فبالتالي راح تدخل الحسابات، ولكن هذا الأمر أثر لي بشكل كبير. لكن لما نتكلم على أندية الوسط بصراحة يعني هناك تنافسية من خلال القرار الأخير لمشاركة الأندية ومشاركاتها في بطولة آسيا أو آسيا 2.
0: تخيل لو القرار هذا جاء قبل وقته أبو أخوي منير،
2: صحيح
0: تخيل يعني إيش كم الإثارة اللي بتكون
2: أكيد إثارة أكبر، إثارة يعني تنافسية أكبر، يعني خصوصا في حنا لاحظنا يعني مع توسط المواجهات في الدور الثاني قل بعض الأندية قلت مستوياتها وقلت يعني تنافسيتها بسبب هذا الأمر، لكن اليوم لما نشاهد يعني الفرق اللي تتنافس على المقاعد المتقدمة يعني التعاون الاتحاد الاتفاق طبعا المركز الخامس بعد ما ضمن القادسية والأهلي والهلال والنصر المشاركة بشكل مباشر في بطولة آسيا راح يكون الملحق بين المرحلة نخبة آسيا بين التعاون والاتحاد والاتفاق، أيضا آسيا 2 راح يكون المركز السادس، والمركز السابع راح يكون للفريق اللي يحقق ممكن الاتحاد أو حتى الاتفاق. أنا بالنسبة لي بصراحة حسب ما أشاهد أشوف أن التعاون قريب من
0: ملحق نخبة آسيا
2: أيوة، وبينما مباراة الاتفاق والاتحاد راح تكون يوم الخميس هي اللي راح يعني تكشف اللثام عن من اللي راح يشارك في بطولة آسيا 2 ومن اللي راح يشارك في بطولة اللي هي الأندية الخليجية.
0: عاد ملعب نادي الاتفاق المواجهة
2: صحيح، خصوصا بأحمد أن مباراة الذهاب استطاع يعني سعد الشهري التغلب على الاتحاد اللي كان بكامل نجوم، وبالتالي أثبت سعد الشهري بصراحة يعني جدارته في قيادة الفريق وتجديد للعقد لموسم جديد. هناك رغبة كبيرة، لكن إلى الآن الرقابة المالية لا زالت يعني الأمور متوقفة إلى هذا الحال.
0: في أخبار، أنا عندي شعور كذا من حديثك أن عندك أخبار في
2: والله شوف بالنسبة للاتفاق يعني الآن تقريبا هم يعني توصلوا مع الاتفاق شبه نهائي بانتظار الأسبوع القادم الكشف اللي تم عن الميزانية المخصصة إلى نادي الاتفاق، واللي من خلالها راح طبعا يقرر يعني إنهاء ملف الجهاز الفني، واللي على ضوءه راح يخططون للموسم الجديد، إما بقاء النجوم المتواجدين مثل رينالدوم مثل جاك، اللي هناك في رغبة كبيرة بصراحة التوقيع معهم، لكن تبقى الميزانية هي اللي راح تحدد يعني مسار الصفقة القادمة لنادي الاتفاق. بصراحة يعني
0: احنا عن سعد، طيب عن الكابتن سعد،
2: كابتن سعد يعني خلينا نقول يعني 95-97% ممكن التوقيع، يعني مجرد وقت بيننا وبين هذا الأمر، على اعتبار أن الرغبة موجودة لدى الطرفين، إلا إذا في حال هناك في أخبار متداولة بأن في حال صعود العلا إلى مصاف دوري روشن ممكن يتم التعاقد مع سعد، هناك أخبار متداولة، لكن هذا الأمر في حال يعني ممكن الاتفاق حسم الأمر قبل ذلك راح يكون سعد موجود معنا بإذن الله الموسم القادم مع نادي الاتفاق، وهو بصراحة حقق يعني أرقام مميزة. اليوم لما نتكلم بأحمد عن سعد الشهري المدرب الوطني الوحيد من بين أندية روشن، حقق أكثر انتصارات على مستوى المدربين السعوديين، أيضا أمام اليوم يكسر رقم اللي حقق العام الماضي 50 نقطة، اليوم عنده 49 نقطة، في حال فوزه على الاتحاد يكسر هذا الرقم وبالتالي يكون رقم جديد إلى المدرب الوطني، كذلك أيضا نادي الاتفاق، ويحصل من خلاله أيضا أحد المقاعد ألا وهو مقعد آسيا 2، واللي أعتقد في حال تم يعني تنظيم الفريق الاتفاقي في هذه البطولة ليش لا ممكن يعني ينافس بشكل كبير ويحقق البطولة الآسيوية.
0: يهمنا الحقيقة نجاح الكابتن سعد في هالمشوار مع نادي الاتفاق، مثل ما احنا ايضا يعني الساعات الماضية وتابعتم تعاقد نادي الدرعية في دوري يلو مع الكابتن العطوي لإنقاذ آمال الدرعية في الوصول لدوري روشن والتأهل. طيب نروح فاصل قصير مستمعينا، وحديثنا عن هذه الصعوبات اللي تواجه الأندية اللي في مستهدفاتها، وتحديدا مواجهات الليلة من دوري روشن المحترفين، مواجهة التعاون أمام الأهلي ومواجهة نيوم أمام الشباب.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
4: تيكي تاكا على جدة FM.
0: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا على جدة FM. ضيوفنا للتذكير مع التقدير المهندس محمد السراح الناقد الرياضي، والأستاذ منيرة الخاتم الناقد الرياضي. مواجهتين الليلة، وببدأ بالأكثر إثارة، على الأقل تنتظر جماهير نادي التعاون استمرارية الحالة الإيجابية للفريق، خصوصا بعد الفوز العريض اللي حقق التعاون الجولة الماضية على حساب نادي الشباب بخمسة أهداف مقابل هدف. هذه المرة يستضيف الأهلي المنتشي أيضا بالفوز على الفتح، وأيضا الانتعاشة ما قبلها الفوز على الخليج، آمال كبيرة للتعاونيين لتجاوز هذه الصعوبات في هذه المواجهة، وهي تستضيف بطل النخبة على ملعبها، وفيه الحقيقة حالة من الترقب لها المواجهة. مهندس محمد، كيف شايف ظروف التعاون؟ شاموسكا فيها التحدي للحصول على 3 نقاط، تعزز من آمال الفريق في يعني الآخر لحظة الحصول 3 نقاط مهمة من الأهلي.
1: والله شوف يعني كفوارق فنية ما في مقارنة بين الأهلي والتعاون، كفوارق فنية أتكلم، لكن في مباراة اليوم يعني بين الأهلي والتعاون دائم مبارياتهم تكون فيها ندية، تكون فيها يعني جمالية في اللعب، جمالية في الأداء، حماس يعني.
0: بس في احتمالية غياب ترى على فكرة في صفوف الأهلي مهندس محمد، يعني عندهم احتمالية غياب مندي وكيسي. عن هالمواجهة.
1: أنا عندي

0: صحيح الأهلي يعني ترى من أفضل الأندية السعودية حقيقة في دكة البدلاء. يعني عنده دكة بدلاء جيدة جدا يعني ممتازة يعني صراحة. ولذلك صحيح هذول النجوم كبار وبالتأكيد يعني عدم وجود مثل نجم زي كيسيه يعني بالتأكيد أو مندي يعني ما في شيء إنه يعني بتكون يعني صعبة على الأهلي. لكن الأهلي مار على هذا على هذه الأمور في بطولة أفريقيا يعني يوم من الأيام وحقق نتائج إيجابية. فلذلك الأهلي عنده دكة بدلاء عنده يسلا يعني عنده حلول يعني يستطيع إنه بالتأكيد إنه يوجد الحلول البديلة حتى لما يعني أي لاعب مثلا يتعرض لإصابة أو يتعرض مثلا لإيقاف أو ما إلى ذلك عنده الحلول يعني. فلذلك الأهلي مهيأ يعني. وأنا أعتقد إنه لو قالوا لي الآن يعني ممكن نادي ممكن تعطيه البطولة أنا أقول لك ممكن أعطي الأهلي على كمالية اللاعبين على جاهزية اللاعبين. صحيح الأهلي تعثر تعثرات لكن الأهلي حقيقة مختلف تماما عن معظم الأندية السعودية في استقرار في أداء فني كبير. هفوات معينة حدثت يعني في بعض المباريات أبعدت الأهلي عن المنافسة على الدوري لكن في الأول والأخير الأهلي فريق كبير وفريق مميز وفريق يعني يملك نجوم كبار بالتأكيد وفريق يلعب شخصية بطل يعني. فلذلك مواجهته اليوم أمام التعاون بالتأكيد التعاون لم يسلم هذا أمر طبيعي جدا لكن التعاون حيقف ند وبالتأكيد يعني يبحث عن فرصة التأهل للبطولة الآسيوية لأنه العمل الكبير اللي عملته الإدارة التعاونية خلال السنة هذه كاملة بالتأكيد أنه يعني هل مشوار نهاية المشوار إذا لم يكن التعاون بحالة أفضل من الحالات السابقة اللي مر فيها التعاون خاصة يعني بعد الفترة الشتوية بالتأكيد أنه يعني تفريط بالنسبة للإدارة التعاونية وحتى من السيد شاموسكا في هذه المباراة. فأنا أعتقد التعاون حيدخل هذه المباراة بكل قوته حيحاول بقدر كان أن يكون ند للأهلي. أعتقد أنه الأسلم للتعاون أن يبحث عن التعادل إذا جاء الفوز شيء إيجابي وممتاز لكني أنا كفوارق إمكانيات ما في مجال أني أنا يعني أقارن نفسي في الأهلي. لذلك مثل ما تعامل شاموسكا في مباراة الهلال واستطاع أن يغلق جميع المناطق يعني أتكلم المساحات أمام الهلال استطاع أنه يضرب الهلال يعني يسجل هدفين في الهلال والهلال من يتعادل مع التعاون. فلذلك الاعتماد على الكرات المرتدة مع هذه الأندية هو الحل الأسلم لما يكون هناك فوارق فنية بيني وبين الأندية الأخرى. فلذلك أنا أعتقد شاموسكا في أحد المباريات يعني فتح اللعب مثلا لما يفتح اللعب مثل في بعض المباريات زي مباراة أمام الاتحاد يعني أمام الاتحاد فتح اللعب شاموسكا وكان الاتحاد هو اللي يعني حاول بقدر إمكانه أن يخرج بالتعادل ولذلك ضرب الاتحاد ضرب التعاون في الهجمات المرتدة. ولذلك لأن التعاون أو شاموسكا وتكثير والحسابات أن الاتحاد فريق ممكن أنه سهل يعني أنك تفوز عليه. ولذلك اليوم المباراة مختلفة تماما أنا ألعب أمام بطل النخبة ولذلك بطل النخبة هذا يعني لي شيء كبير ولذلك البطل هذا ما حقق البطولة إلا الجدارة والاستحقاق ويملك يعني جميع المقومات للفوز. لذلك أنا كيف يستطيع أني أنا أخرج من هذه المباراة حقيقة بأقل الخسائر حتى لو بالتعادل. أنا أعتقد أن التعادل حيختم التعاون كثير خاصة في هذه المباراة بالذات لأنه ممكن تكون الفارق بين الاتفاق والاتحاد والتعاون ممكن يكون نفسه
1: مع أنه في أفضلية للاتحاد عند مباراة متبقية مع الشباب يعني أفضلية مباراة
0: لكن يا أبو أحمد صحيح في أفضلية مباراة لكن لا تنسى أن الاتحاد حيلعب مباراتين صعبات مباراة أمام الاتفاق وهو منافس ما في شك ومباراة أخرى أمام القادسية والقادسية يحاول بقدر إمكانه أن يتخطي الأهلي. فلذلك هذه يعني مع يعني حنا يعني في يعني أتكلم في فرصة كبيرة بالنسبة للتعاون وبالنسبة للاتفاق وبالنسبة للاتحاد إنه كل منهم يعني له الفرصة بخط الحقيقة المقعد الخامس.
1: طيب إحنا متوقعين اليوم مواجهة التعاون الأهلي منير إنه يكون فيها حضور جماهيري عالي من جماهير نادي التعاون دعم للفريق. مستهدف التمثيل الآسيوي تمثيل عودة التعاون الحقيقة لمضمار البطولات الآسيوية والأهلي رغم الغيابات اللي ذكرناها وذكرنا فيها المهندس محمد لأنه قال إنه عند البديل ترى أنه التعاون يعني في هالمزية اللعب على أرضه وسط جماهيره دعم الجماهير المتوقع أقول واللي معروف عن جماهير نادي التعاون يعني ممكن يواجه صعوبة حتى مع بدلاء الأهلي في الحصول على 3 نقاط تهمه كثيرا؟
2: بصراحة أبو أحمد يعني التعاون اليوم لما نشاهده في بشكل عام خلال هذا الموسم قدم نفسه بشكل جدا مميز خلال الدور خلال الدوري في الدور الأول، شاهدناه يعني إلى أسابيع يعني متعددة هو في المركز الثاني، لكن تراجع في الدور الثاني تعرض إلى نكسات ويعني خسائر
1: وتقريبا الثلث الأخير من الدوري الحقيقة
2: صحيح، وهذا الشيء أثر عليه بشكل كبير. لكن اليوم يعني مستهدف اللي موجود من خلال إحياء أمر مشاركة خارجية بالتأكيد هو أمر يعني موجود، خصوصا بالنسبة للتعاون حافز جدا مميز على اعتبار أن التعاون سبق وإن شارك بطولة آسيا 2 وكان مرشح يعني فوق العادة حتى أنه يعني حقق البطولة لولا أن خسرها في المباراة النهائية بركلات الترجيح. اليوم هو أمام أيضا يعني يجدد هذه اللحظات مع جمهوره، بالتالي أنا أعتقد المباراة راح تكون يعني 70-40% إلى نادي التعاون على اعتبار الحافز. أيضا الأهلي ترى اليوم حتى وإن كان يمكن البدلة اللي راح يشاركون إلا أن الأهلي أيضا لديه يعني حافز تحقيق المركز الثالث على اعتبار هناك معايير تم الإعلان عنها عدالة الرابطة أن تحقق المراكز المتقدمة راح يعني تزيد من المداخيل، وهذا أمر مهم جدا خصوصا إحنا نعرف أن القادسية يعني يفرق عن الأهلي ما يقارب
1: نقطة
2: يتكلم القادسية 71 نقطة، الأهلي 72 نقطة، الأهلي لديه 3 مباريات متبقية، وبالتالي خسارة الأهلي اليوم أو تعادله ممكن يضعف من أعماله على مستوى المحافظة على المركز الثالث. هذا شيء. الشيء الثاني أيضا اليوم في تنافسية على مستوى يعني الجوائز الفردية، نشاهد أيضا مهاجم الأهلي اللي حقق المباراة الأخيرة توني حقق يعني 3 أهداف، بالتالي راح يسعى بشكل كبير إلى تحقيق أيضا منجز فردي يساهم من خلاله على الأقل وضع بصمة مميزة للنادي الأهلي في هذا الموسم.
1: في الجانب الآخر مارتينيز،
2: بالتأكيد مارتينيز أيضا من اللاعبين المميزين، تتكلم عن مهاجم من القادسية، تتكلم حتى أيضا رونالدو، وأيضا في المباريات المتبقية ممكن يدخل عليهم وممكن يحقق يعني مباراة زي مباراة ضمك أو مباراة الهلال يسجل هدف، وممكن في مباراة زي ضمك يحقق يمكن هاتريك أو سوبر هاتريك، يعني ما تدري، فكل يعني الأمور مفتوحة بصراحة.
1: طيب أنا برجع لموضوع التعاون مهندس محمد، حتى الآن أقول حتى الآن أنت راضي عن ما قدم التعاون قياسا بالظروف اللي مر فيها الفريق، أنت لك معلوماتك داخل الفريق، مرضي ما تحصل عليه حتى الآن؟ يعني ما في شك أنه الحصول على التأهل البطاقة الملحق النخبة الآسيوية شيء منتظر من نادي التعاون، لكن قياسا بالأوضاع الحالية ترى موسم مرضي للتعاوني مقبول؟
0: والله يا ابو احمد شوف يعني الموسم يعني بالتاكيد مرضي للتعاون على الوضع اللي اتكلم على
1: الظروف
0: اللي تحصل عليه نادي التعاون. احنا احنا عارفين يا ابو احمد نادي الشباب تحصل على 130 مليون والان يدعم، وكذلك الاتفاق يعني دعم عده مرات، كذلك يعني عده انديه الحقيقه يعني تم دعمها بشكل يعني علني يعني، ولذلك يعني ما في شيء احنا يعني ما احنا يعني نقول شيء يعني ما يعني مثلا ما يعرف واحد، لا بالعكس يعني
1: لا نذيع سرا يعني
0: يعني ما في اسرار في هذا الامر، ولذلك التعاون لم يدعم، ولذلك التعاون يعني كونه يحقق هذه النتائج ويحقق يعني وينافس على بطوله الدوري فتره معينه من الدوري يرجع الى المركز الثالث فتره بعدين يعني يرجع الى المركز الخامس يحقق شف تحقيق بطوله مشاركه في بطوله اسيا 2، انا اعتقد انها يعني بالتاكيد بالتعاون او جمهور التعاون حيكون راضي تمام الرضا عن يعني عمل الاداره وعمل المدرب شاموسكا، ولذلك انا اعتقد مع اني انا اتوقع يعني اتوقع مجرد توقع ان ممكن شاموسكا ما يستمر مع التعاون الموسم الجاي، ممكن تكون تجي عروض معينه، ممكن الاداره تحب تغير، يعني في اشياء كثيره ممكن تحدث يعني، لكن في المجمل انا اعتقد انه يعني التعاون كاداره جديده سوى استلمت زمام الامور هذا الموسم وكونها تحقق هذه النتائج وتحقق مشاركه خارجيه، انا اعتقد هذا شيء ايجابي بشكل كبير، ولذلك انا اعتقد انه بالتاكيد جمهور التعاون حيكون راضي تمام الرضا اذا يعني طبعا احنا الى الان لم ينتهي الدوري، بالعكس يعني امامنا ثلاثه استحقاقات، لكن من يوم يحقق التعاون يمكن خمس نقاط فيها ثلاث استحقاقات بالتاكيد انه حيشارك التعاون في مشاركه يعني خارجيه وممكن تكون عاد اثنين، فلذلك انا اعتقد انه هذا تمام الرضا لجمهور نادي التعاون. ليش؟ لانه في مقابله فيها تكلم بوارف ما هي بوارف فنيه،
1: تحديات الحقيقه
0: حتى ماديه، يعني لما اصيب اتكلم لما اصيب موسى بارو ما استطاع التعاون انه يجيب لاعب قيمه موسى بارو، بينما الانديه الاخرى ممكن تجيب لاعب بهذا المستوى اكثر، ولذلك انا اعتقد انه هذه الفرق الماديه بين الانديه. النادي التعاون يعني احنا ما كنت سمعنا ان نادي التعاون عنده مشاكل في الفيفا او خارجيه، ولذلك هذا يعني هذا الامر بالذات يعني هذا انجاز يعني بالنسبه لنادي التعاون لسنوات طويله، ما عمرنا
1: مسألة خلو النادي من اي مشاكل تتعلق بالتعاقدات وقضايا
0: نعم، ولذلك هذا هذا هذا هذا هذا قمه الاحترافيه ابو احمد،
1: النجاح اداري
0: اي نعم والنجاح الاداري، فلذلك انا اعتقد انه التجربه واللي موجود التعاون شيء مختلف تماما عكس اللي موجود في انديه اخرى اللي كل يوم والثاني تدعم على اساس وجود مشاكل مثلا ماديه في الفيفا وفي يعني اماكن معينه او استحقاقات اللاعبين او المدربين، فلذلك انا اعتقد انه التعاون يصير بخطة ثابتة، ولذلك أنا أعتقد أنه لما يحدد المركز الخامس أنا أعتقد أنه شيء إيجابي بالنسبة.
1: إيه بس الجماهير ما يعني ما يرضيها للبطولات مهندس محمد.
0: لا هي
1: بطولات غير البطولات، يعني تنجح إداريا تنجح تنظيميا تنجح في لف إدارة استقطابات اللاعبين، لكن تبقى البطولات هي المعيار الأكبر.
0: أحمد البطولات تبغى معك بالكلام هذا، البطولات تبغى دعم مالي أحمد. يعني خلينا نكون صريحين، يعني أي نادي من الأندية الآن لو توقف الدعم عنه يعني ما يستطيع إنه يستمر بالعطاء، مستحيل يا بخي، يعني ما يستطيع. أنا بضرب مثلا لما ينخفض مستوى بعض اللاعبين لما ينخفض، أنت تعرف يا أبو أحمد إن التعاون الموسم القادم 18 لاعب من اللاعبين المحترفين واللاعبين المحليين كلهم يحتاجون تجديد عقود.
1: والله يعني هذه مهمة صعبة، يعني كايدة على الإدارة الأيام المقبلة الصيف عاد.
0: فلذلك أنا لو كانت الإدارة لديها الملاءة المالية حقيقة في موضوع أتكلم يعني التعاقدات، كان تعاقدت الإدارة من بدري وأنهت أمورها ورتبت نفسها بشكل جيد، ولذلك أنا ما ألوم الإدارة إذا كانت الإدارة ما قدم لها الدعم كما قدم للإدارات الثانية في الأندية الأخرى.
1: الحقيقة يعني حتى 18 لاعب كله في وقت واحد والله صعب، هذا جزء من يعني ما ودي أقول الخطأ الإداري أن كل هالعقود تنتهي في توقيت واحد، لكن يبقى تحدي وقادرين رجالات التعاون تجاوز هالأمر والله يعينهم. الحقيقة أنا بروح
2: تفضل يعني بس حاجة معينة، أنا بصراحة ما أجد بنادي التعاون كنموذج من ناحيتين، أول حاجة اللي هو تعاقدات بصراحة يعني مميزة، إنه يعيد صياغة بعض اللاعبين اللي كانوا على الأقل ممكن ينتهي بهم المطاف إنه يعني يكونوا من اللاعبين المنسيين، من بينهم طبعا محمد يعني كويكبي نجم نادي الاتفاق اللي في الفترة الأخيرة مع جيرارد ممكن إنه يختفي اللاعب، لكن عاد صياغة نادي التعاون أيضا يعني من اللاعبين
1: محزري
2: اي محزري من اللاعبين اللي تم اكتشافه مجددا وشاهدناه حتى مع المنتخب السعودي، ايضا متعب المفرج اللي بصراحه يعني ما شاهدناه مع الهلال لكن اليوم نشاهده مع التعاون كنموذج مميز، كثير من اللاعبين والمميز يعني يعني لما كانوا يعني برزوا بشكل لافت في انديتهم لكن وجدوا البيئه المناسبه في نادي التعاون، وانا بصراحه عندي علاقه مع بعض اللاعبين هم مرتاحين بشكل كبير سواء كبيئه سواء يعني استلامهم رواتبهم بشكل منتظم، من ناحيه يعني تسويقيه بصراحه انا معجب بالنادي من ناحيه البراندنج، يعني انا حضرت نادي التعاون اشوف كيف استغلال الممرات استغلال الملعب استغلال الحضور الجماهيري كيف انه يرسخ عمليه يعني شعارات والهويه البصريه الخاصه بالنادي بشكل مميز سواء على الملعب او حتى على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: الحقيقه نتمنى لهم التوفيق التعاون الحقيقة يقدم نموذج يلقى تحية الحقيقة من جماهير كثيرة في مختلف، سواء كان على مستوى العمل الإداري أو حتى الأداء في الموسم الرياضي. أنا بروح سريع على مواجهة نيوم، لأن إحنا بعدها أيضا مواجهة الدربي إن بناخذ رأيكم فيها لأنه هي الأساس في الموضوع. نيوم يستضيف الشباب هناك في تبوك، مواجهة يمكن لتحسين الصورة، خصوصا كم التعثرات اللي مر فيه الشباب آخر ثلاث مواجهات، خسارة قاسية من النصر بأربعة أهداف، قبلها أيضا الخسارة من أمام التعاون. نيوم أيضا لا يعيش أفضل أوقاته، برغم أنه في مراكز اطمئنان، الثامن بالنسبة لنيوم والثالث عشر للشباب، نوعا ما قلق، لكن في حالة اطمئنان أنه الفريق قادر. من فيهم قادر على مصالحة جماهيره في هالمواجهة اللي إلى حد كبير هي محاولة لنسيان النتائج الأخيرة لكل الفريقين، سواء نيوم أو الشباب؟ منير،
2: أنا بصراحة أشوف المباراة يعني راح تكون يعني باهتة، لأن كل الفريقين يعني ما عندهم يعني الحافز الكبير، غير أنه زي ما قلت يعني
1: تحسين الصورة
2: أي، وإضافة إلى يعني المحافظة على المراكز اللي ممكن يحافظوا على المعايير اللي من خلالها ممكن يتقدمون المواسم القادمة. يعني اليوم لما نتكلم عن اليوم ممكن يفقد مركزه في حال فوز الحزم، لأن الفارق بينه وبين الحزم يعني نقطتين. تكلم عن اليوم 41 نقطة، صحيح فارق يمكن ثلاث مباريات، لكن ممكن إنه يفقد مركزه في حال يعني الحزم حقق النتائج الإيجابية، وحنا شاهدنا كيف إن الحزم ما شاء الله في المباريات الأخيرة مع جلال القادري كيف يقدم نفسه بشكل مميز. أيضا بالنسبة إلى الشباب، الشباب يعتبر لازال من ناحية الأرقام يعني في مركز لا يليق لا باسمه ولا بتاريخه ولا حتى بالدعم اللي موجود. بصراحة وزارة الرياضة ما قصرت، منحت النادي 130 مليون، تم تغيير الجهاز الفني، إدارة النادي أيضا، كل هذه الأمور، لكن بصراحة ما نشاهده على أرض الملعب شيء يعني محزن، شيء يعني لا يليق بنادي الشباب. نتمنى أن يعني يستفيدون من هذه التجربة لإصلاح الخلل اللي وجدناه في هذا الموسم، حتى نشوف الشباب بشكل مميز اللي يعني يرتضيه جمهوره وعشاقه.
1: طيب مهندس محمد، أنا بأخذ رأيك بخلاف هالمواجهة، نيوم فريق شركة هالنسخة من دوري روشن الثامن، حتى هالجولة أو حتى هالمواجهة الثامن 41 نقطة، الشباب الفريق اللي يعني قدم أسوأ موسم له على مدى التاريخ بالنسبة للشبابيين ولكل الجماهير، أيضا 13 و32 نقطة حتى هالجولة. في قراءتك كإداري ومتابع ويعني في الوسط، ليش هالفريقين بهالظروف؟ يعني فريق شركات وهالمركز وفي هالثاني ظهور له في دوري روشن والشباب بهالظروف؟
0: والله شوف محمد، يعني الخيارات اللي تمت حقيقة في فريق نيوم خيارات ما كانت موفقة، يعني خيارات لاعبين كانوا مستهلكين صراحة، أنا أقولها بكل صراحة، يعني مهما هم لاعبين أسماء، صحيح أسماء
1: المدرب ممكن

0: ما استطاعت انك تجذب اللاعبين اللي يكون عندهم طموح يكون لاعبين مميزين، ممكن واحد اثنين ثلاثه اربعه بالفريق يفرقون بالفريق كامل يعني. فانا استغرب صراحه يعني من اليوم الخيارات اللي تمت يعني وتمت مع لاعبين على مستوى محلي كانوا يعني حقيقه كبار بالسن وكانوا يعانون بعضهم من اصابات، وايضا على المستوى اتكلم الاجنبي نفس القضيه. فلذلك انا اعتقد اليوم ممكن انه يعني ركز الجهاز الفني ولم يركز باستقطابات جيده وممتازه تحت النجوم في
1: الدوري. في نظرك عفوا
2: انا بس اضيف ابو احمد بس نقطه معينه، يمكن انا اشوف المفترق الطرق في هذا الموضوع يعني القرار اللي اتخذه اداره النادي بعد صعود الفريق نيوم الى دوري روشن هو ابعاد شاموسكا اللي كان ناجح معاهم، وهو طبعا مدرب واقعي وكان يحتاجون الى مدرب واقعي واستقرار فني يستطيع من خلال قياده الفريق الى بر الامان. شاهدنا كيف القادسيه مع ميشيل قدم نفسه في الموسم الاول، اليوم يعني جاب مدرب ثاني اللي هو ريديجر اللي قدم يعني نسخه مختلفه تماما هجوميه، وبالتالي كان يعني شاهدنا كيف القادسيه تقدم بشكل كبير، شفنا كيف التعاون مع شاموسكا كيف انه يتعامل معه بشكل مميز في الدور الاول بالرغم من يعني ما في اي مقارنه بالنسبه للدعم اللي موجود في نيوم وبين التعاون، الا ان جعل الفريق منافس بشكل شرس على منافسات الدوري. هذا اعتقد هي النقطه الرئيسيه اللي جعلت الفريق يعني يتراجع الى هذا المنحنى، وبالتالي شاهدنا يعني نسخه بصراحه لا طعم ولا لون.
1: اكيد هل الفريقين تفكيرهم الموسم المقبل بخلاف مساله مصالحه الجماهير او على الاقل ضمانتها في هالمواجهه الى موضوع انا عشان عندي موضوع الديربي اهم. والله مهندس محمد تفضل اذا في اقل من دقيقه تفضل.
0: بس الشباب بس انا عندي تعليق بسيط.
1: أي.
0: الشباب ممكن تكون الخصخصه حل لنادي الشباب ممكن، لكن ما هي بالضروره 100% ان تكون الخصخصه هي الحل الرئيسي في يعني إعادة الشباب لوضعه الطبيعي، لكنها ممكن تكون حل ممكن، لكنها مي يعني 100% إنه هي الحل الأساسي.
1: العمل اللي أنت أخذت لنا السؤال ثاني، العمل الإداري على الأقل لإدارة المالك ترى جيد على الأقل حضورها في في في جزء من الموسم إكمال هالموسم.
0: أنا أعتقد إنه أفضل من العمل الإداري اللي
1: السابق. طيب كل التوفيق للنادي الشباب. نروح إلى موضوعنا أيضا الديربي، بناخذ رأي الضيفين.
3: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: موقعة كسر العظم غدا في دوري روشن للمحترفين موقعة منتظرة، ما في أدل من كذا إلا يعني حالة الترقب وأوساط الجماهير سواء كان من أصل الفريقين أو حتى الأندية الأخرى. تلقي أيضا رابطة الدوري السعودي للمحترفين طلبات من عدد من القنوات التلفزيونية والمنصات العالمية ومؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، كلها هدفها تغطية ميدانية لهذه المواجهة المرتقبة في عمر الدوري الجولة 32. نتكلم عن جلوبو البرازيلية، شبكة جلوبو، سبورت تي في، وهذه شبكة أيضا شبكة قنوات تبث أو تبث في عدد من القارات، عدد من صناع المحتوى الحقيقة المتخصصين في كرة القدم. في حالة أيضا بخلاف إحنا وسائلنا وسائل الإعلام المحلية والعربية والآسيوية وحالة الترقب لكم النجوم الحقيقة في الفريقين وسط ظروف مختلفة في المعسكرين. مهندس محمد أنا هل مواجهة بظروف مختلفة، تكلم عن أفضل نسخة كما يصفها البعض للنصر منذ مواسم في الحضور وفي المنافسة مقابل أسوأ نسخة للطرف الآخر الهلال في المنافسة على لقب الدوري، هل مواجهة كيف شايف ظروفها؟
0: والله أنا شايف الظروف ظروف صعبة جدا الفريقين الحقيقة، الفريقين كلهم في حالة يعني عدم استقرار، ولذلك أنا أعتقد أنه ما تقدر أنك أنت تراهن تقول الفريق هذا حيحقق نتيجة إيجابية. الفريقين كلهم يمتلكون نجوم، معنى ما أكثر الكلام هذا، الفريقين كلهم يعني عندهم حظوظ الحقيقة في تحقيق نتيجة إيجابية، ولكن في المقام الأول من يستطيع أن يسير مباراة لصالحه؟ يعني أنا يعني أراهن على يمكن إنزاغي بداية المباراة أو يمكن بداية 20 دقيقة 30 دقيقة من المباراة ممكن يكون إنزاغي يعني بأفضل حالاته، لكنه سرعان ما إنزاغي يتراجع، ولذلك هذا التراجع ممكن يكون خطير على نادي الهلال. فأنا أعتقد أنه في عدة مواجهات يمكن مرت على يعني على الهلال، يمكن مباراة الأهلي

0: يوم من الايام سجل 3 أهداف ويعني سجل الاهلي في الشوط الثاني تعادل. ولذلك انا اعتقد انه خيسوس يعني بالتاكيد انه مستعد لهذه المباراه، ما في شك انه غير اسلوبه نوعا ما، يعني ركز على الاخطاء الدفاعيه بشكل افضل، لكن في الاول والاخير يعني المباراه صعبه جدا على الفريقين، وصعب انك انت قلت لك تتنبأ بنتيجتها. ليش؟ لانه لان الفريقين ما يعطونك يعني ما يعطونك اطمئنان على المستوى الفني طوال المباراه، طوال فتره المباراه. يعني ممكن تجد النصر في فترات المباراه يكون متسيد الملعب ويكون يلعب بقوه ويلعب ب يعني حرص وممكن يسجل حتى يعني، لكن سبحان الله سرعان ما ينخفض هذا الرتم وينزل هذا الرتم باي وقت من اوقات المباراه. لذلك انا اعتقد ان المباراه يعني حقيقه يعني صعبه جدا على الفريقين، صعبه جدا حتى على المدربين بانهم يضمنون ان النجوم داخل ارضيه الملعب يقومون بادوارهم بشكل ايجابي. ولذلك هي مباراه صعبه جدا، اتوقعها انا ما ادري، مجرد توقع ترى لا اكثر ولا اقل، اتوقعها انها تنتهي بالتعادل 1-1، اتوقعها كذا. لكنها في الاول والاخير يعني ما اتمنى ان يكون فيها نتيجه يعني نتيجه كبيره، لا على الفريق هذا ولا على الفريق ذاك، لاننا احنا بين فريقين، فريق بقياده بنزيما وفريق بقياده يعني بالتاكيد كريستيانو رونالدو، فلذلك يعني هم من نجوم العالم المعروفين، فمن الطبيعي جدا ان كل القنوات تنتظر مثل هذه المباراه او انها الجماهير في جميع دول العالم تشاهد مثل هذه المباراه.
1: منير بسالك سؤال مباشر، من الاقدر من مدربي الفريقين وسط تعرف الـ الـ الـ يعني الانطباع عما يقدمه سواء انزاجي في طرف الهلال او خيسوس في طرف النصر، من في من المدربين اكثر قدره على التعامل مع المشاكل اللي ممكن يسببها الطرف الاخر؟
2: يعني بعد مشاهدتي قبل قليل للمؤتمر الصحفي الخاص بخيسوس، ومعروف ان خيسوس من المدربين اللي يعني لديه الخبره الكافيه في دورينا خصوصا نادي الهلال لانه المدرب السابق، يعني حتى بحديث اليوم مع الاعلاميين الزملاء يقول أنا لصناعة الهلال يعني النسخة الأخيرة، فبالتالي هو يعني يعرف أكثر تفاصيل اللي موجودة بنادي الهلال، وبالتالي يعني كمدربين أنا أشوف خيسوس خصوصا بعد ما طور من نسخة النصر خصوصا على الشق الدفاعي، تنازل عن قناعاته اللي من خلالها إصراره على التشكيلة بحيث أنه ما يكون في تدوير، بالتالي احنا شاهدنا آخر 7 مباريات كان في تدوير بشكل كبير، آخرها مباراة النصر والشباب، فبالتالي هذا الأمر بالناحية بدنية ناحية ذهنية بالتأكيد يعني هناك في تحضير جدا كبير لما نشاهد يعني مباريات الديربي.
1: أنا بس لأنه الوقت عطني إياها في كلمة واحدة، أنت تثق أو على الأقل تثق في خيسوس ولا إنزاغي في هالمواجهة؟ لأنه
2: والله في هذه المواجهة أثق في خيسوس بشكل أكبر جيسوس. أنه ممكن يحسم المباراة خصوصا أنه يلعب على يعني تعادل الفوز.
1: طيب أنا شاكر ومقدر، انتهى وقتي وأعتذر لكم، شاكر ومقدر لك منير آل خاتم الناقد الرياضي والمهندس محمد سراح الناقد الرياضي، شكرا لكم مستمعينا، إلى اللقاء.
3: جدة FM على هواك.

يا رب. سبحان ولك الحمد، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه، ومن أخلص من قام إليه، ومن أتقى من نصب جسده لك، ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغبة.

0: هو العمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات، الموصوف بأحسن الصفات، المنزه عن كل الكائنات.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر.

0: الإسلامية عبث بأمن الوطن ومقدراته، لا تسمح للعابثين بالنيل منك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

حضني بس قلبي.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

أسبوع البيئة ليس مجرد مناسبة، بل تذكير بواجب مستمر، فرصة لنراجع سلوكنا ونطور وعينا ونشارك في حماية بيئتنا، لنكن جزءاً من التغيير ونحول هذا الأسبوع إلى بداية جديدة نعيش فيها بوعي ونحافظ على أرضنا بكل حب.

0: جدة اف ام على هواك. التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أتباعنا. يلا انطلق.
3: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
3: في الزحمة. معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
4: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: في 60 ثانية.
1: من قلب فرنسا، الأميرة مشاعل بنت محمد تتوج بجائزة التميز الإبداعي تقديراً لإسهاماتها العلمية في الجيوماتكس والاستشعار عن بعد ودراسات علوم الأرض. ثورة ابتكار من أجل ضيوف الرحمن، صحاثون 4 يحشد العقول المبدعة لرسم مستقبل الخدمات الصحية في الحج. سيمفونية سماوية في محمية الإمام تركي، 184 نوع من الطيور ترسم لوحة التنوع البيولوجي المذهل. الباحة تكتسي بصحة

0: الآن على جدة اف ام.
1: بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، حياكم الله. هذا صوت إذاعتكم جدة اف ام وبرنامجكم اليومي مساءكم أحلى. تحية طيبة وجميلة في البداية نقدمها لكم أصدقائنا في الاستوديو. حييكم محدثكم خالد مستور، في الإخراج سلطان المحياوي. إن شاء الله مساءكم سعيد وجميل بإذن الله وين ما تسمعونا ويصلكم الصوت. نرحب فيكم في هذا الموعد اليومي المتجدد معكم من الساعة 8 إلى 10 مساء من يوم الأحد إلى يوم الخميس. اليوم عندنا أكيد سالفتنا، أول المواضيع والفقرات اللي راح تكون معنا في هالبرنامج، وأيضا عندنا فقرة بدون تفكير، مجموعة من الأسئلة اللي نطرحها على مسامعكم ونحتاج كذا إجابات سريعة ما فيها الكثير من التفكير. تعطينا أول شغلة نسألك إياها في أمور مختلفة. طبعا كل سؤال ممكن يكون في مجال ثاني، ولكن هذه الفكرة من الفقرة أنه نسألك شيء معين وتعطينا جواب سريع. طبعا احنا نسعد تواصلكم، وهالبرنامج ما يكتمل يعني في هذا المساء ولا يحلو الا بقراءه رسائلكم وسماع اصواتكم الجميله. فحياكم الله معنا دائما على الواتساب 8024442888، والاتصال على 0122647154. مثل ما عودنا ابو سعد سلطان الحياوي، اختيارات غنائيه جميله وباقه غنائيه ولا اروع. خلونا نسمع اولها ونرجع معاكم.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. مساكم أحلى على جدة FM.
1: يا أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا وحياكم الله من جديد، مساكم أحلى ومكملين مشوارنا معاكم. وأجمل التحيات لصديقنا مازن، حياك الله مازن، يقول هلا حبيبي أبو فيصل وسلطان المحياوي الليدر، حياكم الله. وأيضا تحية لمنيرة وكل الأصدقاء اللي يستمعوا لنا الآن. اليوم في موضوعنا احنا بنتكلم عن بيئة العمل، يعني اخترنا هالموضوع بصراحة، والشخصية اللي احنا نكونها يعني في عملنا. تعرف بعض الناس في عنده النوع والسياسات تجاه نفسه، تجاه زملائه، تجاه يعني بيئة العمل بشكل عام عفوا، انه انا اشتغل ادي شغلي ولا افتح مواضيع يعني كثير مع الناس، يضحك عليك بسعد. في اشخاص لا، تحب انها تجي العمل تكون علاقات، تضحك، تسولف، يعني تقضي يومها صراحة وتنبسط، ما هي من النوع اللي ينعزل على نفسه وينغلق ويبدأ يشتغل على الإكسل اللي عنده والخدمة العملاء اللي هو فيها ولا أيا كان، بدون ما أنه يفتح مواضيع مع الناس ويسولف. وفي أشخاص لا، يا أخي ما أحب، لا تسولف معي، أنا إنسان جاي يشتغل أكل إيش، حقق اللي عندي أيا كان تارجت ولا أيا كان يعني عندي من مهام وظيفية، أخلصها أشتغل عليها وأضرب الباب وأمشي. ما أحب أني أكون علاقات كثيرة مع الناس أو أنه أدخل فيهم بزيادة. بعض الناس عنده وجهة نظر يقول لك أنا والله لو دخلت وتعمقت في الأشخاص اللي عندي في العمل ممكن هالموضوع يعني خليني أصادف نوع من الناس أنا ما ودي صراحة يكون بيني وبينهم أي احتكاك. والعمل دائما يجيب لك أنواع مختلفة من الشخصيات، من الأفكار، من الناس. فيه الناس اللي تستفيد منهم، الناس اللي تهرب منهم، الناس اللي يعتبرون إضافة، والناس اللي ما ودك صراحة أنه تزاملهم ولا تشتغل معهم. فعشان كذا بعض الناس عنده شخصية معينة هذه دائما يعني تكون معاه في بيئة عمله، ما تلقى يسولف ولا يضحك ومنغلق على نفسه وشغله ما شاء الله تبارك الله الكل يشيد فيه، ودائما تلقى يعني الموظف المثالي، الموظف كذا وكذا. ففعلا الموظف اللي جدا مبدع في عمله، مو هو بالكل طبعا، في ناس عندها النوع من التوازن اللي تقدر ما شاء الله تبارك الله تكون علاقات وتقضي جزء من يومها في انها تضحك مع الناس، تسولف، تنبسط، وبالإضافة انها توازن بينها وبين عملها. وفي ناس لا، جاي العمل يسولف، جاي العمل يفضفض، تكلم عن دوري الأبطال أمس، ريال مدريد، برشلونة إلى آخره. فاليوم

نبغى نعرف منكم وش نوع شخصيتك في العمل. هل أنت من النوع اللي يضحك ويسولف ولا تركيزك دائما في شغلك فقط؟ فهذا موضوعنا اليوم، بالإضافة اللي احنا عندنا مجموعة من الأسئلة. أول شيء يجي في بالك بدون تفكير فشاركونا أصدقائنا، نعطيكم أرقامنا حتى نسمع أصواتكم الجميلة ونقرأ مشاركاتكم الرهيبة. الواتساب على 012، هذا مو واتساب صح أبو سعد؟ إذا ناوي تضحك علي مرة ثانية. طيب الواتساب 8024442828، والاتصال على 012-647-7154. نطلع فاصل ونرجع نواصل مشوارنا.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او في سفرك او وقت فراغك صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM. حملات الحج الوهمية عبث بأمن الوطن ومقدراته، لا تسمح للعابثين بالنيل منك.
2: جدة FM على هواك.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. والحمد لله الكريم الوهاب، المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

0: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
1: الله أكبر الله أكبر

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد. اليوم سؤالنا: كيف تشوف نفسك في العمل؟ أنت من النوع اللي يضحك ويسولف مع زملائك، ولا من النوع اللي تركز في شغلك خلاص إذا انتهى وقت العمل تمشي وتطلع وتروح بيتك؟ كمان عندنا الخمسة أسئلة اليوم. في أول شيء يجي في بالك حياكم على 0264771154. طيب ناخذ معنا أول اتصال ونذكر كمان بالرقم مع الاتصال، نقول ألو. هلا وسهلا.
1: أيوة
0: أهلا، مساء الخير. هلا والله، فرح، حياك الله، شخبارك؟
1: تمام الحمد لله.
0: شلومك؟ طيبين؟
1: تمام، كيفك، أخبارك؟
0: والله الحمد لله. يلا فرح قولي لنا، أنت لو من يعني كان عندك وظيفة، تحسي أن أنت من النوع اللي بيجي العمل ويخلص شغله يركز مع نفسه ويمشي في نهاية الدوام، ولا لا والله أنت من النوع اللي يبغى يسولف يضحك مع الناس يكون علاقات مع زميلات؟
1: شوف شخصيتي أنا أبغاها يكون يعني فيها توازن، أني أكون أركز في عمل وكمان أكون علاقات.
0: يعني ما يصير أنت ما تختاري أن أنت تكوني بس مركزة في شغلك وما تكلمين أحد؟
1: لا لا، أكلم أحد عادي.
0: ما يصير تطفشين. هو صح الواحد يعني يدور على النجاح الوظيفي، ولكن وجهة نظر بعض الناس تكون مختلفة. أقول لك يا أخي أنا ليش أضيع وقتي، أنا جاي أكون نفسي أترقى أكل لقمة عيش وأمشي، ما هو قاعد أضيع وقتي مع فلان وفلانة.
1: لا مي مشكلة، أنا أركز في عملي بس كمان أبغى أكون علاقات يعني.
0: أي ما تقدرين مثلا بس تشتغلي بدون ما تسولفين مع زميلاتك؟
1: لا لا لا.
0: أوكي، أنت مع الفريق اللي يضحك ويسولف يا جد.
1: أي.
0: طيب يلا عندنا خمسة أسئلة، أنت أول الناس اللي راح نطرح عليهم الأسئلة. جاهزة؟
1: يلا جاهزة.
0: طيب أول شيء تسوينه لو شريتي سيارة جديدة؟
1: لو شريت سيارة جديدة أسافر بها.
0: تسافري فيها؟ كفو والله. طيب أول ملاحظة في الملاحظات في جوالك إيش موضوعها؟
1: كيف يعني موضوعها؟
0: ملاحظات يعني إيش هي؟ مقاضي، ديون، عندك رسالة، فكرة، مشروع؟
1: لا، فكرة.
0: فكرة. فكرة. حلو. طيب أول جوال شريتيه كان سنة كم؟
1: 2025.
0: أول جوال شريتيه سنة 2025؟
1: ايوه، هذاك الوقت انا طلعت جوالي.
0: اوكي، يا سلام، جديدة في الحياة انت. طيب
1: مع اني كنت رافضة والله ان يكون عندي جوال، بس قلت ليش يعني.
0: كفو كفو والله. طيب أول رسالة جتك اليوم من مين؟
1: من عمي الله يعطيه العافية.
0: الله يطول بعمره.
1: آمين يا رب.
0: أبو سعد، أول رسالة جت اليوم خصم البنك. طيب أول مبلغ صرفتي اليوم كان على إيش؟
1: اليوم والله ما صرفت شيء.
0: ما صرفتي شيء؟
1: لا
0: ما شاء الله، عقبال أول مليون.
1: إن شاء الله.
0: يلا شكرا لك يا فرح، حياك الله.
1: يا
0: أهلا وسهلا. أبو سعد، أول شيء تسويه لو شريت سيارة جديدة إيش؟ أي شريت سيارة جديدة إيش بتسوي؟ طلل تمرخ خيانك تفديها تمشى. طيب حلو، بساعد يتمشى. طيب وأول ملاحظة في الملاحظات عندك إيش موضوعها؟ أرقام. طيب هذه معلومة سرية. طيب أول جوال شريته كان سنة كم أبو سعد؟ قديم موضوع، قبل 2010 ولا بعد؟ أبو سعد يقول قبل. طيب أول رسالة جتك اليوم من مين؟ طيب كانت جدد شيء من شركة اتصالات يعني جت أبو سعد اليوم جدد، هذه رسالة، هذه إجابات أبو سعد ما تسمعونها. طيب أول مبلغ صرفت اليوم كان على إيش؟ كان على تأمين السيارة، جدد تأمين. طيب والله كفو أبو سعد. مصاريف، يسألون الرجل وين تروح فلوسك، تفضل. طيك العافية أبو سعد. طيب هذه الرسالة تقول: مساء الخير عليكم، موضوع جميل جدا، الله يخليك، شكرا على كلامك الطيب. يقول: أنا بقول الصمت يعني العمل نجاح، نعم أكون صامت ولكن بشرط مبتسم، تحياتي مهدي ألي. مهدي ما يحب يسولف، يعني بوزع لك ابتسامات بس لا تجي تسولف عندي، تركني أركز أكل إيش طور. مساء الخير، في بيئة العمل تكون علاقاتي بحدود، بس ما يمنع نسلم على بعض ونسأل عن الحال وكل واحد فينا يكمل شغله، أما اللي يجي حتى ابتسامة ما في يقول هذا الناس تنفر منه. هذه الرسالة

أنا من رشا، شكرا لك يا رشا. طيب أتوقع أنت شخصية عملية، كمان مهدي آلي شخصية عملية، ما يبغى يسولف يعني، سلام صباح الخير ولا تكثر معي. طيب بسم الله ليه؟ كم أي هذه آخر رسالة، والله توهتنا طال عمرك. يقول أطيب أمنياتي لكم في مساكم أحلى، تحياتي لسلطان محياوي وأخوي خالدو. أحب أسولف وأضحك في العمل، أنجز العمل عادي عندي ما في مشكلة. يقول نعاتب الوقت، بس الوقت وش ذنبه؟ الذنب ذنب القلوب وطبعه القاسي، الهوى غلطة نرتكبها بلا ذنب نعيش، كل العمر ندفع ثمنها غالي. الله، طب من مين الرسالة؟ دائم اكتبونا أسماءكم الجميلة، والله أسماءكم جميلة، لا تبخلون علينا بكتابتها. أبو فيصل، جيب أبو سعد خلني أسمع صوتك يوم الأحد الجاي. ها أبو سعد يقول طيب طيب مالي. شكرا لك يا مازن، وشكرا لك يا أمواج راية أبيات الشعر. طيب احنا نكمل معكم ونستقبل كمان اتصالات جديدة ونقرأ مشاركات كمان جميلة مثل اللي وصلتنا على الواتساب. رقمنا الاتصال 012-64-77154، الواتساب 80-244-8828.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. مساكم أحلى على جدة FM.

0: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم في برنامج مساكم أحلى. اليوم موضوعنا عن العمل وتعاملنا مع زملاء العمل. كيف تشوف نفسك؟ هل أنت إنسان عملي يجي يشتغل ويخلص شغله ويمشي، ولا أنت من الناس الاجتماعي تحب تضحك وتسولف مع الناس وتكون علاقات مع محيطك العملي؟ هذا موضوعنا اليوم. شاركونا على 012-64-77154 وأيضا الواتساب 8-0-244-8-8-8. يلا ناخذ معنا اتصال نقول ألو.
1: يا مساء الخير.
0: مساء النور، حياك الله يحيى.
1: كيف الحال خالد؟ طيب
0: خير، الله يطول بعمرك. شلومك؟ بخير
1: طاب لونك الحمد لله، بخير وعافية.
0: الله يطول بعمرك إن شاء الله دايم. يلا صديقي، أنت من الناس اللي عملي في شغلك، تخلص يعني أمورك ما تسولف مع أحد، ولا اجتماعي تبغى تسولف تضحك مع الناس تكون علاقات مع الزملاء بجد؟ ها
1: لازم الواحد يعني ما شاء الله يكون نجاد في عمله ويخلص، بس ما كان لا بدنا يعني ياخذ معهم وقت ويسولف، يكون مريح ما يكون يعني شريط زيادة، بس برضو ما يهمل يعني في العمل.
0: لا احنا اللي نقصد اليوم إيه؟ في ناس من تجي عملها من 9 الصباح إلى 5 العصر أو 6 المغرب تلقاه يعني منكب على شغله، ولا يسولف مع أحد ولا يتكلم مع أحد، خلص خلص شغله، خلص أموره ومشى. في ناس لا ما شاء الله تبارك الله، والله كان ناقص دلة القهوة يدور على الناس ويسولف ويضحك ويوزع سواليف وعلوم. فهذا اللي نقصد اليوم،
1: لا بد من هالشيء يعني، ما تكون ما شاء الله أنك دائم تكون خلاص ما أنت تكون مشغول، لا بد أنك تأخذ شوية من وقت.
0: أنا معاك من ناحية المبدأ، لكن أنت شخصيتك إيش؟
1: والله ما يمكن اجمع بين السنتين، ما فرقت.
0: اي طيب أي. تقدر تجلس يوم كامل بدون ما تسولف مع زملائك؟
1: صعب.
0: يعني انت انسان اجتماعي، مو انسان يعني مركز مره في شغلك لدرجه انه ما تسولف مع اي احد.
1: اي
0: طيب يلا عندنا بدون تفكير، وش الشيء اللي لا مو هذه اول شيء تسويه لو شريت سياره جديده؟ ايش؟
1: استشاره.
0: ايش؟
1: لا بد انك يعني تستشير يعني اللي حولك.
0: لا انت شريت سياره جديده.
1: اي طيب
0: اول شيء تسوي ايش؟ استشاره فيش في البنزين؟
1: لا بد انك تشيك عليها وتشوف ايش كذا وحاجاتها.
0: اي
1: لا بد اكيد البنزين هذا لا بد منه يعني. طيب. ما راح تمشي الا بالبنزين.
0: طيب اول ملاحظه في الملاحظات اللي في جوالك ايش موضوعها؟
1: خليها يعني بدون.
0: خليها بدون. طيب اول جوال شريته كان سنه كم؟
1: والله كان 2008 تقريبا.
0: 2008، سلام، أيام حلوة. طيب أول رسالة جاتك اليوم من مين؟
1: والله من بعض الأصدقاء.
0: بعض الأصدقاء، حلو. أول مبلغ صرفته اليوم كان على إيش؟
1: كان يعني على أمور العائلية طبعاً.
0: أي مقاضي.
1: إيه.
0: جبت خبز؟
1: الخبز في الطريق إن شاء الله.
0: كفو كفو والله. شكرا لك يحيى. حياك الله، يا أهلا وسهلا. كمان ناخذ معنا اتصال نقول الو.
2: مرحبتين.
0: حياك الله يا ابو سعود، ارحب.
2: الله يحييك، كيف حالك؟ طيب
0: خير، الله يطول بعمرك. شو اخبارك؟ شو علومك؟
2: الله يسعد مساك بالدنيا ويسعد مساك بالاخره
0: يا حبيبنا، وياك والسامعين اجمعين ان شاء الله.
2: اللهم امين يا
0: حبيبي. امورك زينه؟ طيب
2: الحمد لله.
0: اللهم لك الحمد، ان شاء الله دايم يا رب، ان شاء الله دايم.
2: اي والله الحمد لله.
0: طيب طال عمرك قل لنا يعني كيف تشوف نفسك في موضوع بيئة العمل؟ إنسان رسمي جدا مركز مع شغلك، ولا أنت من النوع اللي يضحك كون علاقات مع الناس؟
2: لا أنا أحب الاطلاع. أنا
0: تحب إيش؟
2: أحب الاطلاع بالحيل.
0: لا نقصد في العمل، إذا جيت عمل.
2: أدري إنه بالعمل وغيره، أنا أحب الاطلاع. أنا بالعمل خدمت 30 سنة بالعمل، أحب الاطلاع على جميع الموظفين والتعرف على زملائي كلهم، تعرف على هذا وعلى هذا وعلى
0: هذا. فهمت عليك، يعني تقصد أيوة. انه تسولف مع هذا تطلع أيوة. على علومه واخباره.
2: ايوه تعرف عليهم، انا اشوف من الكويس من ما كويس، من اللي اخلاقه شرسه من اللي اخلاقه ممتازه.
0: نعم،
2: وانا احب الاطلاع. الياس ساعد يعني ترى متقاعد 18 سنه
0: يا حبيبنا، الله يطول بعمرك. يعني لو جو سألوا عن فلان ما لهم إلا أبو سعود يعطيهم العلم كله.
2: ثانيا خدم 30 سنة، طلعت باثنين معي من المدرسة.
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: واحد طال عمرك حربي الأحمدي من المدينة المنورة، وواحد علي البسامي من خميس مشيط.
0: ما شاء الله ونعم ونعم.
2: والباقيين 30 سنة والله ما طعت إلا 2 سنين فقط لا غير.
0: الله يخلي لك ربعك وأصحابك. طيب طال عمرك، يلا عندنا 5 أسئلة.
2: يلا
0: يلا. السؤال الأول، أول شيء تسويه إذا شريت سيارة جديدة؟
2: أول ما ممرها المغسلة وغسلها على طول.
0: الله لازم
2: أبدا على طول، ما في على طول المغسلة.
0: طيب أول ملاحظة في الملاحظات عندك بشكل عام، يعني إيش موضوعها؟
2: والله ما عندي ملاحظة، لأجل لا أقرأ ولا أكتب أنا.
0: يطول لي بعمرك، خلي لك أحبابك إن شاء الله. طيب أول جوال شريته كان سنة كم؟
2: والله جاني هدية من واحد ثاني 1412.
0: ما شاء الله
2: ما تريلا.
0: ما شاء الله.
2: وما جود عندي الآن.
0: يا سلام، محتفظ فيه لسه؟
2: محتفظ بولي الآن.
0: طيب أول مبلغ صرفت اليوم كان على إيش؟
2: والله للبيت.
0: البيت كفو والله.
2: نعم.
0: أنا مؤكرم أبو سعود.
2: نعم.
0: خلي لك الأسرة الكريمة. تسلم أبو سعود، شكرا على المشاركة.
2: بارك الله فيك.
0: حياك طال عمرك وأهلا وسهلا فيك. حياكم الله على 012-647-7154.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: مساكم أحلى على جدة FM.
2: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد، ساعتنا الثانية من هالبرنامج. أتمنى إن شاء الله أوقاتكم سعيدة وجميلة ومستمرين معكم إلى 10 مساء. اليوم عندنا 5 أسئلة نطرحها على مسامعكم. أول شيء يعني في مواضيع مختلفة، وكمان موضوعنا اليوم عن الشخصية اللي أنت تكون عليها في عملك. هل أنت من النوع الشخصيات اللي عملي يعني ما تفضل أنك تسولف مع الناس، ما تضيع وقت في السواليف وفي الكلام، ولا من الشخصيات الاجتماعية يعني معروف في عملك كل الناس تحب تسولف معك وتضحك وما إلى ذلك، لأنه تلاقي أشخاص وأنماط مختلفة من الموظفين في بيئة العمل. حياكم الله على 0126477154 الواتساب 0802442828. ناخذ معنا اتصال، نقول ألو. أهلا وسهلا. هلا والله عمار، حياك الله.
3: الله يحييك ويبقيك ويسعد لي ايامك يا رب.
2: ويامك يا رب، شو اخبارك عمار؟ عساك طيب؟
3: والله بخير الحمد لله. كيف صحتك الحين؟ ما عاد عندك خلاص زكام؟
2: لا راح زكام من زمان.
3: ايه كويس.
2: اي احنا زكمنا سوا.
3: اي والله تعرف
2: المسوي. ايوه هذيك الفترة اتوقع كثير من الاشخاص يعني مر عليهم.
3: ايوه كنت اروح الصيدلية اديك الدواء بدون ما اتكلم اصلا.
2: ايه خلاص الحالة معروفة. طيب اليوم اذا سألنا عن شخصيتك في العمل عمار، انت من النوع اللي عملي تخلص شغلك وامورك، ولا من النوع اللي اجتماعي يعني لازم تسولف مع الناس حتى لو اخذ هذا جزء من وقتك في العمل؟
3: لا اقول لك انا صح احب اسولف احب الشيء ذا، بس ضروري وانا حتى وانا انجز اتلاقيني اتكلم. يعني الان وانا قاعد مداوم، ها شوف كيف مداوم قاعد اكلمك، ابى اتكلم
2: تتكلم وتسولف.
3: ايوه طبعا هذا معليش عشان ما احمم على نفسي انا، هذا في اللي يكون ايش كله شباب زي كذا، اما تقريبا عمل مختلط والله هتلاقيني ساكت ادي عبري واتخرج، ما يحب المختلط صراحه انا مره.
2: اي جميل. طيب الواحد يعني اكيد يعني ما يسولف مع شخص الا يقدر ياخذ ويعطي معه. طيب يعني انت شخصيه اجتماعيه اكثر من انه شخصيه يعني عملية بحتة، في ناس عملية بحتة ما يبتسم معك حتى.
3: أنا عملي بس برضو اجتماعي هذا ضروري.
2: أي والله. طيب يلا عندنا 5 أسئلة تقريبا يعني 5. أول سؤال عندنا اليوم، أول شيء تسويه لو شريت سيارة جديدة؟
3: بأهلي مالك.
2: أروح
3: أضللها وسوي الحركات هذه كلها.
2: حلو جميل والله جبني جوك. طيب أول ملاحظة في الملاحظات عندك إيش موضوعها؟
3: ما عندي ملاحظات في الجوال وجزبك النوتس.
2: ايوه
3: ما في
2: كيف ما
3: في؟ انا للاسف انا من الناس اللي ذا اصحاب الذاكره الحديديه.
2: ما تكتب شيء في الملاحظات؟
3: لا والله ما اكتب، ما عندي ملاحظات نهائيا. ولا اخش حتى التطبيق ملاحظات هذا.
2: والله انا عندي 1000 ملاحظه تقريبا.
3: والله اقول لك للاسف انا الذاكره الحديديه هذه صح انها حلوه بس تخزن كل شيء سواء شيء حلو ولا بطال ولا ذا، ف مرات امدحها مرات اكرهها.
2: اي احيانا تكون بس هي في الغالب شيء طيب. طيب اول جوال شريته كان سنه كم؟
3: الفيصليه في 2004.
2: 2004
3: ايام ضمان مشاعر الخليج، زود عليه 20 ريال عشان ضمان مشاعر.
2: خلينا ما نذكر اسماء شركات بعد اذنك. طيب اول رساله جتك اليوم كانت من مين؟
3: شراء.
2: من ايه؟
3: من البنك، شراء فطور.
2: شراء فطور حلو. طيب أول مبلغ صرفته اليوم كان على إيش؟
3: برضو فطور.
2: برضو فطور.
3: إيه
2: كله في الكافتير يعني كل رسالة. بالعافية عليك إن شاء الله حبيبي وعسى كان يوم جميل. تسلم يا صديقي العزيز عمار، شكرا لك. حياك الله، يا اهلا وسهلا. كمان اتصال نقول له الو. اهلا وسهلا.
4: الو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، حيا الله رجوان.
4: الله يحييك،
2: شخبارك، شعلومك، شحالك؟
4: والله الحمد لله بخير، دام الجميع بخير
2: يا رب. يا رب لك الحمد. يلا خلينا نعرف منك، انت من الشخصيات العمليه المجتهده في عملها، تركز في شغلها او في دراستها، ولا انت من الناس اللي تحب تسولف، تضحك، تنبسط مع الناس؟
4: لا يعني وقت العمل لا، عندي الجد، بس وقت الونس ونس.
2: طيب حلو، توازن ممتاز. لكن بشكل عام في يومك، انت من الناس اللي ممكن يقدر يعيش يوم كامل وهو مركز بس في شغله، ولا لازم تقومين تسولفين مع فلانه وفلانه؟
4: اي لا بالعكس، عادي اقدر اعيش طول يومي مركز على شغلي.
2: كفو والله، عمليه.
4: ايوه
2: عمليه بحته انت. طيب
4: بس
2: حلو،
4: بس لقيت احد يسولف ولا يبي يسولف عادي، مرحبا فيه عادي.
2: تزعجك سواليف الناس في الشغل ولا لا؟
4: لا يعني ما احسها تزعجني كثير، عادي.
2: طيب يلا جميل كويس. عندنا 5 أسئلة. أول شيء تسويه لو شريت سيارة جديدة؟
4: والله حاليا ما أسوق ولا معي، ولكن لو شريت بصير كذا يعني إني أخاف عليها وبضبطها كذا.
2: حلو. طيب أول ملاحظة في الملاحظات عندك إيش موضوعها؟
4: والله كلها من أيام النوكيا، رسائل للدي المسجات.
2: لا الملاحظات هذه جت بعدين.
4: إيه لا نوت. بعد في ملاحظات في النوت، في
2: ممكن طبخة، ممكن واجب، ممكن شيء. طيب
4: لا ما هي طبخات، كنت أخذ من كمبيوتر أختي رسائل كذا عن السعر عن الحب وكذا، وعندي باقي لذا الحين قديمة.
2: أول جوال شريتيه كان سنة كم؟
4: يمكن 2009 2010.
2: 2009 2010. طيب حلو. إيه؟ اول رساله جتك اليوم من مين؟
4: اول جاني اول اتصال من عز صديقاتي، بس رساله لا ما في الا STC.
2: طيب بدون اسماء شركات، اول مبلغ صرفتي اليوم كان على ايش؟
4: كيف
2: اول مبلغ صرفتي اليوم كان على ايش؟
4: على شويه اغراض. يعني
2: شويه اغراض، كويس والله، كفو رجوان.
4: إيه.
2: الله يخلي لك أحبابك، وشكرا لك على المشاركة.
4: يا هلا، شكرا،
2: حياك الله. يا أهلا وسهلا، حياك الله. يلا اسمعوا الأغنية الجاية الجميلة، نطلع للفاصل نرجع مع اتصالات جديدة.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. مساكم أحلى على جدة اف ام.

0: حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم أصدقائنا الكرام. مساء الخير، أنا واصل متابعكم، يعجبني تقديمكم الرائع. معكم أبو أحمد من اليمن، ونعم والله حياك الله. يقول بث إذاعة جدة قوي عندنا، شكرا لك يا حبيبنا، نسعد جدا أنه تسمعنا ويصل إليكم الصوت، فشكرا على الاستماع، وإن شاء الله نكون جزء خفيف ولطيف من يومكم. هذا برنامج مساكم أحلى، اليوم نتكلم في موضوعنا عن يعني شكل شخصيتنا في العمل. أنت من الناس اللي تحب شخصية جادة عملية ما تفتح مواضيع مع الناس، ولا لا والله أنت شخصية مرحة تحب تضحك وتسولف مع الناس، وممكن أحيانا جزء كبير من وقتك رايح في السواليف، وهذه تصير. كمان عندنا مجموعة من الأسئلة، أول شيء يجي في بالك شاركونا أصدقائنا، حياكم الله. يلا ناخذ معنا اتصال، نقول الو.
1: مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله.
1: ومساء الخير استاذ خالد.
0: ومساء الخير استاذ ميلا.
1: يا اهلين.
0: يا اهلين. كيف حالك؟ طيبه؟
1: الحمد لله.
0: يا رب لك الحمد، ان شاء الله دايم. زي ما اقول لك اهم شيء انه يمشي ما يوقف، يعني ان شاء الله امورك زينه. طيب طال عمرك في العمل تتوقع شخصيتك كيف بتكون؟ عمليه وكذا وجاده جدا، ولا شخصية مريحة تسولفين مع الناس مع الزميلات وتفتحين مواضيع وتجيبي لهم قهوة وحلا؟
1: لا والله ما في شيء قهوة، وانطق في مكاني وخلاص، بس ما أحب إني أكون اجتماعية ولا شيء، هادية وبس.
0: ما أحب الناس.
1: أي بالضبط، ما أحبهم.
0: طيب طال عمرك تتوقع فعلا هذه بتكون شخصيتك ولا لا؟ أنا أحس لا بالعكس، يعني عندك إمكانية تكوني علاقات.
1: ما أفكر إني أكون علاقات يعني، وحتى إنه لو كان يعني مثلاً في سواليف وكذا يكون داخل العمل فقط، برا العمل لا مستحيل. وراح أكون يعني هذا كثير، إنه
0: ما راح تأخذين يعني ما راح تتواصلي معهم، يصيروا صديقاتك؟
1: لا والله ما نحب أوجع راسي.
0: طيب كويس ما عندك زميلات. طيب طال عمرك عندنا 5 أسئلة. أول شيء تسوي لو شريتي سيارة جديدة شو تسوين؟
1: بأركبها وأزينها.
0: يا سلام، ممتاز. إيه طب أول ملاحظة في الملاحظات عندك إيش موضوعها؟
1: والله ما عندي ملاحظات.
0: والله أنا اليوم مصدوم إن ما حد يستخدم ملاحظات، شكل بس أنا استخدم.
1: إيه.
0: طيب وين هذا ثالث سؤال؟ أول جوال شريتيه كان سنة كم؟
1: 2018.
0: تمام. طيب يلا الأسئلة الجاية بدون أسماء شركات، زين؟ أول رسالة جتك اليوم من مين؟ أو الجهة؟
1: واحدة متخلفة.
0: مين؟
1: من واحدة متخلفة.
0: طيب أول مبلغ صرفتي اليوم كان على إيش؟
1: القهوة.
0: القهوة، لا أتوقع تحتاج كوب قهوة ثاني وتصلي النبي.
1: بطل. أي يعني محتاجة
0: وتعيشي مساء جيد، بالتوفيق إن شاء الله. حياك الله، يا لو سهلة. الظاهر حتى احنا كرهتنا. قفلت الخط بدون مع السلام. يلا نقول الو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله عبد الله.
2: اهلا وسهلا، شو اخبارك؟ طيب.
0: هلا والله بالصديق، الحمد لله. شو اخبارك ابو عابد؟ طيب
2: الله يسلمك ان شاء
0: الله. امورك زينه
2: الحمد لله ونشكره.
0: الله يديم عليك، والله الحمد لله بساعدك، طول بعمرك.
2: دوم يا رب، دوم يا رب.
0: يلا عبد الله انت على راس العمل ما زلت صح؟
2: نعم.
0: طيب شخصيتك في العمل اليوم شخصيه عمليه وجاده، تبحث عن الترقيات، ما تكلم احد، ولا لا والله شخصية مرحة اجتماعية، عندك وجبات الغداء موجودة أنت اللي تجدولها؟ ها
2: والله شوف، لا والله مرح. شوف الجدية العمل لابد أن ينتهي، يعني مهما كان ينتهي العمل.
0: مضبوط. اي نعم.
2: اي خلص العمل عادي، خذ راحتك، قهوة، شاهي، اطبخ، سوى أحيان والله نسوي مبغوط الساعة 11 الظهر.
0: حلو والله. فكت ريقه.
2: اي بتكون الشغله مرة عشان ترجع من الدوام على طول متغدي جاهز بس نوم.
0: اي تلحق الوقت.
2: ايوه
0: هذا يسمونه استثمار الوقت.
2: نعم. شوف محافظين على العمل ومحافظين على الدوام، وبرضه لابد الواحد يكون يعني شويه يستفيد من الوقت اللي يكون فاضي فيه.
0: جميل جميل. طيب يلا عندنا 5 اسئله. اول شيء تسويه لو شريت سياره جديده؟
2: اول شيء شيل القراطيس اللي عليها والاستيكرات والشغلات هذه كلها، انا ما احبها مره.
0: تدري يعني أنا من اليوم أستنى أحد يقول إجابة هذه. في ناس عندهم موضوع القراطيس اللي موجودة في السيارة ترى شيء استثنائي، ممكن يزعل منك وممكن تصير بينك وبينهم مشاكل كبيرة.
2: هذا اللي واحد من إخواني بس شلت يجي على القزاز كذا ورقة شلتها.
0: أيه.
2: يا شيخ بغى يتجنن، والله لو بغى يضربني بعد. ليش هذه فيها المعلومات وفيها؟ قلت يا رجال ورق والله ما أدري إيش مكتوب فيها.
0: أذكر مرة طلعت من إنسان عزيز علي والسيارة جديدة، فبغير وضعية المقعدة يعني. ففعلا يعني كان الموضوع يزعل بالنسبة له، إنه لا تحرك المقعدة، قرطاس يتغير يعني شكله وضعيته. فهذه عندنا بعض الناس يعني ممنوعة. طيب أول ملاحظة في الملاحظات عندك إيش موضوعها؟ عن إيش؟
2: والله أول ملاحظة عشان ارتفعت، لأن عندي ما شاء الله 23 ملاحظة.
0: حلو، 23 عدد كويس.
2: أول ملاحظة راتب الشغالة اللي طالع عندي الحين.
0: حلو، المصاريف يعني تقريبا.
2: رواتب، لأني كل لازم أعطيها راتب أسجل النت، استلمت راتب هذا الشهر.
0: كويس ممتاز. أول جوال شريته كان سنة كم؟
2: تقريبا 20 سنة. تقريبا
0: 20 سنة، يا سلام. طب أول رسالة جاتك اليوم من مين بدون أسماء شركات؟
2: والله من شركة معينة بادر بالصداق قبل فصل الخدمة نهائيا.
0: طيب أول مبلغ صرفت اليوم كان على إيش؟
2: اليوم يا طويل العمر خلني أتذكر اليوم أول شيء 21 ريال، واحد كبدة واحد شاي.
0: 21 ريال؟
2: أي كبدة ب20 وشاي بريال 21 ريال.
0: مليونير أنت تشتري كبدة ب20.
2: والله ما في، كلها ب20 ما في.
0: جايله بالعافية إن شاء الله.
2: الله يعطيك العافية.
0: تسلم يا حبيبي، كرمتنا بتواصلك، شكرا لك.
2: أهلا وسهلا.
0: حياك الله. والله غالي الكبدات. في الحارة هذا يعطيك جبنة وكذا ب5 ريال. طيب مكملين معكم أصدقائنا، خلونا نطلع الفاصل ونرجع مع اتصالات جديدة.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي اي او اس واندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. مساكم احلى على جدة اف ام.
1: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام من جديد في برنامج مساكم أحلى. تحياتنا لك مرة ثانية صديقي أبو أحمد. والله الأغنية يعني إحنا عندنا أغنية للختام فاعذرنا، ولكن أشكرك يعني صراحة على الإهداء الجميل، وتسمع إن شاء الله باقة غنائية جميلة معنا بإذن الله. اليوم إحنا نذكر موضوعنا عن شخصية اللي أنت تكون عليها في عملك. هل أنت من الناس الاجتماعية اللي يعني بزيادة تحب تسولف وتضحك، تدور على زملائك، تسولف مع هذا وذاك، يعني من الناس اللي يسوي أجواء حلوة في العمل، ولا من الشخصيات اللي لا أنا جاي أشتغل يا جماعة، جاي أخلص شغل، ماني جاي والله أسولف هنا ولا أسولف هناك، أبغى يعني أتحسن وأتطور في عملي وأبحث عن الإنتاجية اللي يعني تساعدني في نهاية الشهر أخذ بونص، أخذ شيء، ماني جاي أضيع وقتي. وهو العمل أمل بالنهاية، وأنه الإنسان يلاقي توازن بصراحة هذا شيء مهم أنه يكون موجود في حياتنا. ولكن تلاقي فيه أنواع من الشخصيات، واحد لا والله من يجي عمله من بداية اليوم، بداية الصباح لنهايته، هو على نفس الجلسة نفس القعدة، يخلص شغله وبعدين يتوكل على الله. في ناس لا، من يجي الصباح ما شاء الله فلان وفلان ويلا مقضيها سواليف، ايش نفطر شوية قبل على الساعة 12، يجي يخطط البريك الغد اللي يجي الساعة 1 ولا 2 ويلا. عد الناس تختلف في الشخصيات. كمان عندنا 5 أسئلة اليوم، أول شيء يجي في بالك. ناخذ معنا اتصال نقول ألو. هلا والله يا فؤاد،
2: كيف حالك؟ طيب
1: والله بخير، شخبارك فؤاد؟ طيبين
2: والله. أنا أمثل، أنا يعني أميل إلى شخصيتك يا أبو فيصل والله العظيم.
1: شخصيتي أنا؟
2: شخصيتك حلوة والله.
1: الله يحل أيامك. أنا والله ما أعرف شخصيتي، يعني كيف تنظر لي يا فؤاد؟
2: أنا أنظر لا طبعا كل واحد ما يعرف شخصيته، لأن الناس هي اللي تنظر لشخصياتنا. شخصية أنا أعطيك يا أبو فيصل، شخصية مرحة محترمة لأبعد الحدود، إنسان يعني بسيط، وإنسان يعني كلك ذوق ورومانسية.
1: الله الله،
2: هذا وجهة نظري وهذا شهادتي فيك مجروحة والله بقى.
1: والله هذا إطراء جميل، يعني شرفتني فيه فؤاد، وانعكاس روحك الجميلة.
2: والله يا أبو فيصل
1: الله يخليك، تسلم تسلم، هذا جزء من روحك الجميلة.
2: الله يسلمك يا أبو فيصل، كل واحد نعطيه حقه والله. يلا كل واحد نعطيه حقه والله.
1: الله يخليك يا حبيبي، تسلم. طيب طال عمرك خليني أسألك في العمل، فؤاد كيف تشوف شخصيتك؟ عملي كذا جدي، ولا من الناس اللي يعني برضو عنده سواليف وعنده علوم وقصص مع زملائه؟
2: أنا مو جدي، مو جاد، يعني صريح لكن مو جاد. في بعض الناس جاد وصريح، أنا صريح أحيانا بعد يعني، وإذا أني أفوت يعني، لكن مو جاد والله. يعني في العمل جاد في العمل، لكن مع زملائي أضحك وسولف، ويعني ما أخذ الطبع. أنا عيشتي أعيش على فكرة يعني يا أبو فيصل، أنا أعيش حياة لينة سهلة لأبعد الحدود يعني.
1: الله عليك والله، كيف
2: بساطة فعلا. بساطة جدا، بساطة يعني
1: البساطة، البساطة
2: يعني عفوي، أنا ما أتصنع والله.
1: طب يعني انت بداية صباحك تجي تسلم سلام يا فلان وفلان، شو اخبارك شو علومك؟
2: كل واحد انا اي واحد اشوفه والله، سواء انا اركب تاكسي ولا اشوفه في السفر ولا اتعرف عليه يقول لي فهد والله كأني اعرفك من سنين، يقول من 20-30 سنة.
1: يا سبحان الله،
2: والله ينجذب لي مالي سبحان الله،
1: تلاقت والله القلوب وتآلفت.
2: اي والله بو فيصل عندي بيتين بس والله.
1: اوه تفضل يلا صدر اللي بدون.
2: حلوين والله، يعني مو على اني انا يعني، بس هذا الشاعر يقول اي ما قوم يشوفه يقوله. ها ولا
1: اي اعطوني
2: صدى بس يعني.
1: يلا
2: يقول صح ما شكيت الحال، بس الله شاهد كل يوم من ذا العين طايح لي واحد، آسف واعتذر مو قصدي أحكيها، حكاية وبالغلط لازم تعديها، زعلتك حبيبي والله آسف، فدوة تروح لك كل السوالف، اللي دمعات حالف يبك أبكيها، آسف واعتذر مو قصدي أحكيها، يجرحونك يجرحونك وهم اللي يزعلون، وفوق جروحك تروح تعذرهم، لا ابو الحب اذا يخلص تواسير، ولا ابو قلوبنا اللي خلتنا نصفر، فحص قلبي الطبيب وقال خلصان، داخو ما عرف نوع المرض بي، مو كل من حط سماعه دكتور يلقالي تعال وعالج الروح، انت الوحيد العارف بي. يعطيك العافيه.
1: الله الله الله الله الله، ايش الكلام الجميل القريحه الرهيبه هذه،
2: عن اللي يشوفه يعني.
1: اي اي والله فنان. طيب عندي 5 أسئلة عشان نختم معك فيها. طيب
2: يلا حبيبي يلا.
1: يلا اول سؤال، اول شيء تسوي لو شريت سيارة جديدة؟
2: والله بتمشى، باخذ المدام وبتمشى
1: كفو
2: طول الوقت برا.
1: طيب اول ملاحظة في الملاحظات عندك في جوالك ايش موضوعها؟
2: ملاحظة جوالي؟
1: اي
2: يعني ما عندي ملاحظات عليه. ما مرة يعني لا.
1: ما عندك ملاحظات على ملاحظاتك، ممتاز. طيب أول جوال شريته كان سنة كم؟
2: والله أول جوال طبعا أنا كنت أقول لك الصراحة يعني أنا ما أحب التلفونات، ما أحب الجوال يعني، قبل يمكن حوالي 15 سنة أو 20 سنة
1: أي.
2: يعني أجبرني أخوي أني أخذ شجرالي من عنده، قال لي لازم مفوات تكون عنده، ولا أنا ما أحب الجوالات يعني.
1: أي من يومك كنت وياه مو أصحاب
2: بالفاكس لإذاعات قبل ما يطلع الجوال بالفاكسات يعني.
1: اي
2: ارسل لهم فاكسات يعني.
1: طيب اول رساله جتك اليوم من مين بدون اسماء شركات طبعا؟
2: لا ما شركات، اول رساله والله جاتني يا طول العمر من عده اشخاص حبايب يعني.
1: للحبايب. طيب
2: اول اصدقائي يعني.
1: اول مبلغ صرفت اليوم كان على ايش؟
2: الفطور وغدا، فطور لك عليه، فطور لك عليه ومبلغ وغدره، وغدا لك عليه مبلغ وغدره.
1: فطور فاخر يعني.
2: فطور كباب والله.
1: فطور كباب.
2: والغد مندي والله العظيم.
1: الله بالعافيه ان شاء الله، يجعل العافيه.
2: اتمنى يا ابو فيصل تيجي الحساء عزمك
1: يا حبيبي، اهلي وناسي. الله يخليك، الله يطول بعمرك. الله يخليك، ما تقصري حبيبنا، كافي وافي واهلي وناسي، وشكرا لك يا بعد راسي. شكرا
2: حبيبي والله ابو
1: فيصل، حياك الله، يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. طيب تحيات عبد الله بركات، اهلا وسهلا. اجابه على اسئلتنا في بدون تفكير يقول انا اول ملاحظه مكتوب عندي رقم الحساب البنكي. تحياتي لابو سعد، تسلم. شكرا لك على التواصل معنا ايها الجميل يا عبد الله. احنا وياكم وصلنا الى ختام حلقه اليوم، ودائما معكم في نفس الموعد من 8-10 مساء من الاحد الخميس ان شاء الله. عد قدمنا حلقه جميله تليق بذائقتكم، نلتقيكم في نفس الموعد، وأطيب التحايا لكم من داخل الاستوديو. أنا

0: في 60 ثانية.
1: من قلب فرنسا، الأميرة مشاعل بنت محمد تتوج بجائزة التميز الإبداعي تقديراً لإسهاماتها العلمية في الجيوماتكس والاستشعار عن بعد ودراسات علوم الأرض. ثورة ابتكار من أجل ضيوف الرحمن، صحاثون 4 يحشد العقول المبدعة لرسم مستقبل الخدمات الصحية في الحج. سيمفونية سماوية في محمية الإمام تركي، 184 نوع من الطيور ترسم لوحة التنوع البيولوجي المذهل. الباحة تكتسي بسحر البنفسج، لوحة ربانية تخطها أشجار الجاكرندا لتسحر عيون العابرين. وأخيراً، بحر من الذهب يمتد للأفق، رمال النفود تتجلى في لوحة بصرية تخطف الأنفاس وتجسد سحر الصحراء.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن على جدة اف ام.

نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل أصدقائنا. 800-244-28-28 مرة أخرى، 800-244-28-28 رقم الواتساب. تقدر ترسلوا مشاركاتكم، آرائكم، اقتراحاتكم، اختياراتكم كمان، بالإضافة لمشاركاتكم في موضوع الحلقة اليوم. بس قبل ما نبدأ موضوع اليوم، خلينا نروح لمشاركاتكم. طيب، يسعد مساكم بالخير عبد الإله العبدلي، أهلا وسهلا، مساءاتك سعيدة. طيب كمان فؤاد يقول مساء الخير مريومة والمايسترو سلطان وجميع المستمعين. يقول عندما يحدث أمر لا تريده فلا تبتئس وتوقف حياتك، طالما انتهى الأمر فاسمح للأمر بالرحيل من عقلك وتفكيرك بدون مقاومة وبدون تساؤلات وبدون اتخاذ موقف سلبي من الحياة. لديك شيء أهم تشغل عقلك به، سعادتك وحياتك. أتفق طبعا أكيد يا فؤاد. عاشق الزعيم يا هلا وسهلا، يقول ليس بالضرورة أن تصنع معجزات لتكون مؤثرا، يكفي أن تكون إنسانا حقيقيا يجبر الخواطر بصدق. شكرا لمن يجعلون الحياة أقل ثقلا بابتسامة، ولمن يزرعون الورد في ثنايا أرواحنا قبل طرقاتنا. تذكر دائما أنك قد تكون لطف الله في حياة شخص آخر دون أن تشعر، فاستمر بجمال أثرك. عاشق الزعيم. طيب كمان معاذ يا هلا وسهلا، يقول معاذ العيسائي، أقول في دفاتر أشعاري: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال خلدا فهم شيمته السماحة والوفاء. تمام. وفي الأخير أكتب بقلم يا قلم بخط مطرز من ذهب حروفا مفصلة في العدد، يبدأ من يوم الأحد ومريومة، وهو من أعد 29 ما يمل منه أحد. أوكي. وفي الإخراج ذوق أخي سلطان هو من أجد. يا سلام، ويسعد مساكم أزهار النورد. والله مشاركة صعبة يا معاذ. شكرا لك.

أخذت جهد وأنا أقرأها. أوكي طيب كمان علي الرداني، هلا وسهلا، يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول أشكر إذاعة جدة وأشكر مريم العمري على ما تقدمه من برامج مفيدة، وأشكر المخرج سلطان المحياوي، لكم مني كل الشكر والتقدير، وأول مرة أشارك معاكم. يا هلا وسهلا بيك يا علي، تحياتنا لك أكيد، يسعدنا وجودك دايما معانا، كن معانا دايما. طيب يا هلا وسهلا بنجمتنا الرائعة دائما المبدعة التي ترسم لنا الابتسامة عندما نستمع لصوتها، وتحية خاصة لسلطان المحياوي مازن الغانمي. يا هلا وسهلا ومرحبا بكم، أكيد أنا سعيدة باللقاء معاكم وأيضا في كل مشاركاتكم. طيب خلينا نروح لافتتاحية حبيت أبدأ فيها اليوم حلقتنا، تقول ليس حظا أبدا، الحظ لا يستيقظ الخامسة صباحا كل يوم، ولا يعمل بجد دون توقف، ولا يقاوم القلق والتحديات، ولا يدفع الثمن نيابة عنك. ليس حظا، لقد كنت أنت دائما. احتفل بإنجازاتك، احتفل بانتصاراتك، احتفل بنجاحاتك حتى ولو كانت صغيرة، فأنت وحدك تعرف كم كلفتك، وكم ليلة سهرت، وكم مرة قاومت، وكم مرة نهضت رغم التعب. حبيت أشارككم هذه الافتتاحية ونروح لموضوع حلقتنا اليوم. اليوم بنتكلم عن نظرية النافذة المكسورة. أحياناً المشاكل الكبيرة ما تبدأ كبيرة، تبدأ بشيء صغير جداً وإحنا نتجاهله ونتركه وما نعطيه بال ولا نهتم فيه فيكبر. نافذة مكسورة، جدار مهمل، لكن الرسالة تقول إنه ما في أحد قاعد يهتم. تبدأ الفوضى من الأشياء الصغيرة اللي إحنا بنهملها. هذه هي نظرية النافذة المكسورة، وهي نظرية موجودة في علم الاجتماع، تقول إذا تركت الأشياء الصغيرة بدون إصلاح فإنها تفتح الباب لمشاكل كبيرة. الشيء المهم إنه هذا الموضوع لا ينطبق فقط على المباني مثلاً أو على الشوارع، أكيد لا، تنطبق علينا إحنا كبشر. من الناحية النفسية، النفس البشرية تعود، وهنا الخطورة، لتعودت على الإهمال أو تعودت على التسيب، فراح يعني تعتاد هذا الإهمال. أول مرة يعني أحد يتجاهلك فيها ممكن

ثاني مرة ممكن أوكي خلاص تعودنا أقل، بعد فترة يصير هذا الإهمال هو الشيء الطبيعي. وهنا في هذه النقطة بالذات يبدأ التراكم النفسي. هذا هو موضوعنا اليوم، نروح نغني مع سلطان ونرجع، لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. أهلا وسهلا بكم أصدقائنا، أكيد أنتم معنا في الحرف 29 و800 244 28 28 رقم الواتساب. طيب اليوم بنتكلم عن النافذة المكسورة، تمام؟ قلنا أنه كيف ممكن يبدأ التراكم النفسي؟ يبدأ بالإهمال البسيط لنفسك أو ضغوطات معينة أنت قاعد تمر فيها بس ما تكلمت عنها وشلتها في نفسك وشلتها في خاطرك وشلتها في قلبك، علاقة تؤذيك وقاعدة تعكر عليك حياتك ومزاجك وكل شيء، لكن انت ساكت عنها، مو قاعد يعني تأخذ قرار حاسم في وجودك مع علاقة مؤذية أو عادة سيئة قاعدة تتكرر يوميا وقاعد تقول والله مو مشكلة it's okay عادي عادي عادي. هذه كلها تسبب تراكمات نفسية، وكلها على فكرة نوافذ مكسورة صغيرة في داخل نفسك. عارفين لما انتوا بتتعودوا على هذه الأمور مع الوقت تلاقي طاقتك نفذت، تلاقي التعب حل عليك، وممكن تتعود وانت مو واخد بالك، وممكن تسأل نفسك يا الله متى بدأ كل هذا معايا. اوكي ليش؟ لانه بكل بساطة العقل يقرأ الإهمال كرسالة. لما تهمل نفسك باستمرار عقلك يبدأ يصدق انك انت انسان مش مهم. عارفين لما دائما يقولون ان انت اقنع نفسك بشيء ايجابي عشان عقلك يصدق، هات زي كذا لما انت تهمل نفسك باستمرار عقلك يصدق انك انت انسان غير مهم. اوكي ولما تتجاهل حدودك ونفسك يتعود الناس تتعود انها هي تتجاوزها. لما تأجل اصلاح شيء يؤذيك وشيء يتعبك وشيء قاعد يزعجك يتحول الألم إلى وضع دائم، زي لما أنت تهمل خراب معين في سيارتك أو في بيتك أو إلى آخره، خلاص تبدأ تتعود إنه الوضع هو كده هو كده، عمره ما كان كده، عمره ما كان الأذى وضع دائم وإنه وضع طبيعي، عمره ما كان الإهمال وضع طبيعي. المجتمعات كلها تتأثر، الإنسان والمجتمعات والعلاقات تتأثر بالتفاصيل الصغيرة. الشيء المهمل تبدأ الناس تهمله أكثر. هذه حطها قاعدة في حياتك. الشيء المنظم يعطي الشعور إنه هذا الشيء له قيمة، الشيء النظيف اللي أنت بتهتم فيه حتى لو كان قديم بيظل بحالته الجيدة ويعطي له قيمة. فالإهمال هو عدو الحياة. طيب خلينا نروح للمشاركات، أنا شايفة في كثير من المشاركات قاعدة توصلنا. علي الطماحي هلا وسهلا، يقول تأثير نظرية النافذة المكسورة على النفس البشرية عميق جدا، لأنه البيئة تلعب دور حاسم في توجيه السلوك من خلال الإيحاء الاجتماعي. الإنسان كائن

اجتماعي يميل لتقليد المعايير السائدة. إذا رأى إهمالاً يفسر ذلك داخلياً بأن التجاوز مسموح به هنا، مما يقلل شعوره بالذنب عند ارتكاب خطأ مماثل. نعم، أتفق معك يا علي، أكيد. بكير، يا هلا وسهلا بك يا بكير، يقول السلام عليكم سيدة الحرف 29. يا هلا وسهلا بك يا بكير وجميع المستمعين الكرام والمخرج المتميز سلطان المحياوي، يا هلا وسهلا بك، نبادلك أجمل تحية يا بكير. يقول إذا كان كسر نافذة في شارع يفتح باب الفوضى في المدينة، فإن تجاهل شرخ صغير في النفس قد يفتح أبوابا أوسع للفقد والضياع. أنا استوقفتني هذه المشاركة العميقة، يعني مشاركة قصيرة بس والله يعني لخصت كل شيء يا بكير، لخصت الحلقة أنا. طيب إيش أقول دحين؟ عموما أكيد أتفق معك، إذا كان كسر نافذة في شارع يفتح باب الفوضى في المدينة فإن تجاهل شرخ صغير في النفس قد يفتح أبواب أوسع للفقد. نعم أتفق معكم، وكل مشاركاتكم حقيقي رائعة وأنا أعتز بكم فردا فردا، أكيد كل مشاركة تعني لي الكثير، حقيقي شكرا لكم. طيب نروح نغني سلطان؟ أوكي يلا.

29 على جدة اف ام. أهلا وسهلا بكم مستمعينا، مضى من الوقت نصف ساعة عدا ثوان قليلة. أهلا وسهلا بكل أصدقائنا اللي انضموا لنا الآن، ونرحب أيضا ونجدد التحية لكل اللي كانوا معنا في بداية مشوارنا. أكيد 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء العاشر مساء. تحياتي لكم من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج أكيد اللي بنستمتع فيه لمخرجنا سلطان المحياوي. طيب اليوم احنا بنتكلم عن النوافذ المكسورة، يعني بتكون في نوافذ احيانا او امور معينة مكسورة في داخلنا نتجاهلها فتكبر مع الايام. الانسان خلينا نتفق ونقول انه الانسان ما ينهار بسبب المشكلة الكبيرة، احيانا ينهار بسبب اشياء صغيرة جدا تكررت ولم يصلحها احد. اخطر جزء في نظرية النوافذ المكسورة انك تتعود، إنك تشوف الموضوع عادي وطبيعي، وإنك تتأقلم مع التعب، مع الفوضى، مع الحزن، مع الضغط ومع الإهمال، لدرجة تشوف إنه هذه الأمور طبيعية. يعني خليني أقول كمان شيء مهم، أحياناً مع الوقت هذه الأمور قد تتحول لأشياء كبيرة تكون خارجة عن سيطرتك وعن الحلول. طبعاً نظرية النافذة المكسورة ممكن سمعتوا فيها أو لأول مرة تسمعوا فيها، لكن من وين جاءت نظرية النافذة المكسورة؟ ظهرت في علم الاجتماع في بداية الثمانينات تقريبا، في مقال مشهور نشر سنة 1982 بعنوان Broken Wonders. العلماء أو الباحثين لاحظوا شيء مهم جدا، قالوا إذا وجدت نافذة مكسورة في مبنى ولم يتم إصلاحها، فغالبا خلال فترة قصيرة رح تنكسر بقية النوافذ ويبدأ المكان بالدخول في حالة فوضى أكبر، لأن النافذة المكسورة تعطي إيحاء ورسالة اجتماعية إنه هذا المكان مهجور، ما في أحد قاعد يهتم فيه، القوانين ضعيفة. من هنا تبدأ السلوكيات السلبية أنها تتوسع وتكبر وتنتشر. وعملوا تجربة الأشهر المرتبطة بهذه النظرية، عملوا تجارب اجتماعية، جابوا سيارتين يعني وضعت في منطقتين مختلفتين، سيارة مهجورة في منطقة فقيرة وسيارة أو

وعشوائية خليني أقول، وسيارة في منطقة منظمة وهادئة. السيارة اللي في المنطقة العشوائية تم تخريبها بسرعة، أما السيارة الثانية بقيت سليمة لفترة، لكن بمجرد كسر نافذة صغيرة فيها عمداً بدأ الناس أيضاً بتخريبها. هنا ظهرت الفكرة المهمة، المشكلة مو فقط في المكان، المشكلة في الإشارة النفسية والاجتماعية التي يعطيها الإهمال. وهذا اللي يحصل لك بالضبط لما ما يكون عندك حدود وتسمح للناس بتجاوز هذه الحدود، أو إنه هناك في نوافذ مكسورة في داخلك وقاعد تضغط على نفسك وكل يوم بتقول أوكي عادي وطبيعي وما حليتها ولا حاولت إنك تلاقي حلول، أو على الأقل تعترف فيها وتعرف إنه في عندك مشكلة وتصل لمرحلة الوعي اللي تكون فيها صادق وشفاف مع نفسك وتبدأ تحلها. ما راح أكثر عليكم كلام لأن شايفة في كثير من المشاركات. طيب بنت اليمن هلا وسهلا، تقول الحنين هو ذلك الزائر الذي لا يستأذن، يأتي محملا برائحة الأماكن القديمة وأصوات غابت خلف ستائر الزمن. هو تلك اللحظة التي تبتسم فيها بلا سبب ثم تدرك فجأة أنك تبتسم لسراب لن يعود. الحنين ليس وجعا بالمعنى الحرفي، بل هو صدى ضحكات كانت تملأ الأركان ونبضات قلب كانت تخفق ببراءة لم تكن تدرك ثقل الأيام القادمة. نحاول أحيانا إغلاق أبواب الماضي، لكن رائحة عطر عابر أو نغمة قديمة كفيلة بأن تفتح كل تلك النوافذ الموصدة لنكتشف أننا لا نحن إلى الأوقات فحسب، بل نحن إلى أنفسنا التي كانت هناك، تلك النسخة الأكثر نقاء وصفاء. تبقى الذكريات هي الملاذ الأخير والوطن الذي لا نحتاج فيه إلى جواز سفر، نعود إليه كلما أرهقنا الحاضر ببروده. طبعا هذه المشاركة الجميلة من بنت اليمن. أمواج المطيري يا هلا وسهلا، تقول احذر ثم احذر من الثقة العمياء، فليس كل من صافحك يكن لك الخير، وبعض الأيدي تخفي لك بين أصابعها سما. هلا وغلب كل الحلا حبيبتي ريومة، تحياتي. شكرا لك يا أمواج وتحياتي الجميلة لك، يا هلا وسهلا بيكي. طيب كمان معاذ العيسائي يقول يهاجر الناس بسبب الخراب والإهمال وتفاقم القلق، بسبب الإحساس المقيت بأنهم مهما عملوا بجد فلن يأتيهم بنتيجة، وأن ما يعمرونه في سنة قد يدمره الآخرون في يوم، بسبب الإحساس بأن المستقبل مقفل وأنهم إن دبروا أمورهم فلن يتمكنوا من تدبير أمور أطفالهم من كسر نوافذ منازلهم. أوكي، نادر محمد يا هلا وسهلا، يقول إياك أن تنحني، أن تنكسر مهما صدمتك الأيام ومهما خذلك الأشخاص ومهما خانك الحظ. تحامل على وجعك وامضي واجعل من خيباتك سلما تصعد به عاليا، ازرع أحلامك فوق السحاب حتى لا تطالها أيادي العابثين، وتعلم أنه لا حياة للضعفاء. نادر محمد. طيب كمان عبد الله بركات يقول النافذة المكسورة لا تدخل الريح فقط بل تكشف هشاشة المكان وكذلك القلوب. قد يبدو الكسر صغيرا في البداية، لكن تجاهله يسمح للكثير من الألم بالدخول. فبعض الشروخ لا تحتاج قوة لإخفائها، بل شجاعة لإصلاحها قبل أن تتسع. يا سلام، مساء الخير لمريم وأبو سعد ولمستمعي الحرف التاسع والعشرين عبد الله بركات.
أكيد أتفق معك يا عبد الله، فعلا فعلا بعض الألم أو بعض الشروخ لا تحتاج قوة لإخفائها بل شجاعة لإصلاحها قبل أن تكبر. مكملين معاكم، نغني مع سلطان ونرجع.

واحد بس أغيب شوي عن عينك بشوف شلون تتحمل تزعل ولا بس راضي

0: 26 على جدة اف ام.
1: نعود لكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا. اليوم موضوعنا عن النوافذ المكسورة اللي تكون موجودة بحياتنا وأحيانا بداخلنا وإحنا ما ناخد بالنا أو نغض نظر أو نقول معلش عادي، يعني نهملها وبالتالي تكبر وتتسع وتنتشر الفوضى.

بسبب إننا إحنا أهملناها. طيب يحيى يقول: القانون الأجمل لراحة البال لا تتوقع أي شيء من أي أحد، التوقعات أسهل وأسرع باب لخيبة الظن. عش يومك وأنت راضي عن نفسك، وأي شيء زائد تعامل معه بوقته. لا تضغط على نفسك ونفسيتك فتتعب كثير وتضر بصحتك. تحياتي لكم طاقم البرنامج المستمعين يحيى. أكيد أتفق معك يا يحيى. شكرا لكل أصدقائنا حقيقي اللي قاعدين يرسلوا. طيب كمان خلينا نروح لمستمعينا اللي أرسلوا على سناب شات. طيب ليان، هلا وسهلا بك ليان، تقول: مساء الخير مريومة، سعيدة جدا بالمشاركة معاك في 29. يا هلا وسهلا بك ليان، وأنا سعيدة أنكم أنتوا تشاركوا معنا. يعني على فكرة أي شيء تشعروا فيه أو يجي على بالكم ترى ارسلوا زي ما هو، أنا أفهمه وأستوعبه، ومو شرط تتعبوا في الكتابة، لأنه الشيء اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب على طول. تقول ليان: أكثر شيء أثر فيني اليوم في الحلقة أني قلت أنه الإنسان يتأقلم مع الأشياء المؤذية لدرجة يحسبها أو يحسها وعلى باله أنها تكون طبيعية. نعم، هذا أكثر فعلا، أنا أتفق معك ليان، أكثر شيء فعلا ممكن يأثر في الإنسان أنه يتأقلم مع أشياء مؤذية بحياته، وخلاص مع الوقت يحس أنه it's okay، عادي طبيعي، هي الحياة كده. أحمد هلا وسهلا، يقول: أنا مستمع معاكم ومستمتع جدا بالمشاركات وبالموضوع وبالأغاني. شكرا لك يا أحمد، يعطيك العافية. يقول: أنا كنت أستهين بالعادات الصغيرة والحين فهمت إنها هي اللي تبني الحياة أو تهدمها. نعم أكيد أكيد، ما في شيء اسمه صغير بهالحياة، أحيانا يكون الكبير أسهل، أوكي، لكن العادات الصغيرة هي فعلا اللي تبني حياتك أو تهدمها. وشهد أتوقع أنه توافقك هذا الرأي، بتقول أحيانا مو المشكلة في التجارب الكبيرة اللي إحنا قاعدين نمر فيها، المشكلة في الخدوش اليومية اللي بتصير بحياتنا. نعم أتفق. طيب كمان سارة من مكة تقول بعد التحايا، وإحنا نبادلك أجمل تحية يا سارة، تقول: كنت أنا في حياتي أجل كل شيء وأقول بكرة، والتسويف هو طابع حياتي، لكن بعد فترة حياتي كلها صارت مؤجلة. هو أصعب شيء في الحياة موضوع التسويف، شيء صعب أكيد، يعني مو حلو أبدا. طيب إحنا كده مكملين معاكم تقريبا، هذه أغلب مشاركاتكم اللي وصلتنا. نروح نغني مع سلطان ونرجع، لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. اهلا وسهلا بكل اصدقاء واحباء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: يا فارس العشق، هل في الحب مغفرة؟ حطمت صرح الهوى والآن تبكيه. يا فارس العشق، هل في الحب مغفرة؟ حطمت صرح الهوى والآن تبكيه. الحب كالعمر يسري في جوانحنا حتى إذا ما مضى لا شيء يبقيه. الحب كالعمر يسري في جوانحنا حتى إذا ما مضى لا شيء يبقيه. عاتبت قلبي كثيرا كيف تذكرها، وعمرك الغض بين الناس تلقيه. عاتبت قلبي كثيرا كيف تذكرها، وعمرك الغض بين اليأس تلقيه. في كل يوم تعيد الأمس في ملل، قد يبرأ الجرح والتذكار يحييه. في كل يوم تعيد الأمس في ملل، قد يبرأ الجرح والتذكار يحييه. إن ترجع العمر هذا القلب أعرفه، ما زلت والله نبضا حائرا فيه.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: مع الأندية،
3: كل الأندية،
2: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا،
5: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي، من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
6: في 60 ثانية.
7: من قلب فرنسا، الأميرة مشاعل بنت محمد تتوج بجائزة التميز الإبداعي تقديراً لإسهاماتها العلمية في الجيوماتكس والاستشعار عن بعد ودراسات علوم الأرض. ثورة ابتكار من أجل ضيوف الرحمن، صحاثون 4 يحشد العقول المبدعة لرسم مستقبل الخدمات الصحية في الحج. سيمفونية سماوية في محمية الإمام تركي، 184 نوع من الطيور ترسم لوحة التنوع البيولوجي المذهل. الباحة تكتسي بسحر البنفسج، لوحة ربانية تخطها أشجار الجاكرندا لتسحر عيون العابرين. وأخيراً، بحر من الذهب يمتد للأفق، رمال النفود تتجلى في لوحة بصرية تخطف الأنفاس وتجسد سحر الصحراء.
0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير إلى العناوين. ديربي النصر والهلال يكتب السطر الأخير في رواية البطل. دها جيسوس يقابله طموح الإيطالي إنزاغي على عرش روشن. نسخة طبق الأصل من الذهاب، الأهلي ينتصر على سكر القصيم. نيوم يعمق جراح الشباب بهدفي بالرحمة ويزيد من أوجاع مدرج الشباب.

0: حياكم الله في قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. من بن زكري إلى القواسيل يا قلب لا تحزن، من بن زكري إلى القواسيل الشباب ضياع في ضياع، من بن زكري إلى القواسيل الشباب مكانك سر، من بن زكري إلى القواسيل أتعبتونا، كل كلمة التعب طلعت. أنا خالد الشنيف ضيف الكرام الكابتن مناف. مساء الخير.
1: مساء النور أبو الوليد، مساء عليك على الكابتن أحمد.
0: مساء الخير والله.
2: مساء النور.

0: على المستوى الأداء الفني أنا ما أشوف أي تغيير. يعني أنا تكلمت من أول ما جاء بن زكري حتى هو كان يفوز. أنت قول الشباب في الحالة الفنية سيء، الشباب في فوضى فنية، ما في تنظيم، خطوطة ما هي باينة، ما هي واضحة. أنت ما تعرف مين اللي يلعب لك ثمانية، ما تعرف مين اللي يلعب لك عشرة. أنا أعرف بس الأطراف، الباقيين ما أعرفهم وين يلعبون أماكنهم. تنظيميا سيء في الحالة الدفاعية، تنظيميا سيء في الحالة الهجومية، حتى ما في أفكار هجومية. انتظر كراسكو يجيب لك الحل أو عزايزة أو همام بالحل الفردي.
1: يلام بن زكري
0: كيف؟ إيه أكيد يلام. أنا ما أبغى تغيير، شوف أنا ما أبغى تغيير بالكلام، أنا أبغى تغيير عمل فني.
1: وش التغيير
0: اللي إلا أنه ما كلام تصاريح وكلام وأنه أني أنا سويت ما سويت شيء. الأداء الفني الشباب الجيد اللي ساعد الشباب، قلت لك أنا التغيير البسيط.
2: وش اللي أنقذ الشباب؟
0: الفرق المنافسة اللي كانت ما كانت تفوز، يعني ما كانت تفوز، الظروف الفرق المنافسة كانت أصعب.
1: تكلم أنت على ضمك،
0: على ضمك والرياض والأخدود وحتى النجم، يعني كانوا هذول ما كان يفوز
3: مناف. خير التصريحات فرقت، إنه التصريحات صارت أكثر من أول بصراحة.
1: فرق بين القوسين وبين زكري،
3: بس إنه التصريحات صارت بصراحة أكثر من أول. ولا أنا شايف
1: فنيا،
3: شوف هو دائما شيء معروف أبو الوليد، يمكن أعرف الكابتن أحمد، دائما تغيير المدربين أول ما يجي المدرب تغيير معنوي الكل، بيثبت الكل هذا معروفة، وتلاقي بعدين يرجع الواقع اللي هو كانوا عايشينه. فما شفنا حقيقة فعلا. يمكن أنا من أفضل المباريات اللي ظهر فيها الشباب بصراحة، أنا عجبني الفريق، يمكن في نهاية كأس الخليج أمام الريال، يعني شفت الفريق بصراحة اللعب صح إنه خسر،
1: خسر ثلاثة
3: وخسر، لكن يمكن في ظروف معينة بعد طرد كراسكو،
0: بعد
3: طرد كراسكو، بس ما قبل شفنا الفريق يعني يلعب كرة قيمة والله قيمة المباراة.
1: والله إذا الفريق خسران ثلاثة وتقول مقدم مباراة كبيرة،
3: لا يعني إحنا نتكلم ما قبل الطرد
1: شو أقصده،
3: بس كمستوى طيب يعني ما شفت الشباب. طيب
1: بنجي للشباب ونعطيه حقه ونفصل لك تفصيل كثير، لكن والله من برة ثانية ما بنذكر القواسير يا قلبي لا تحزن. كما كنت ترى ما تغير شيء، لا نقاط ولا أداء ولا شكل. طيب نتائج اليوم اللي لعبت في دوري روشن كلها، النيوم والشباب 2-1 نيوم، التعاون والأهلي 2-1 الأهلي. أحمد على مباراة نيوم والشباب.
0: أنا قلت شوف أنا ما عندي مشكلة، أحيانا تمر بظروف مشاكل الإدارة تحاول تعمل تعمل تعمل، لكن أنت لا تجي وتنظر علي. لا
1: مين الكلام على مين؟
0: المدرب بن زكري، انت لما جيت وقلت انا انقذت الشباب، انا سويت معدل نقطي، انا كويس. لا ترى اليوم الدور الاول فايز عليه، فايز عليه الشباب. لكن انت وش الـ وش الـ وش الاشياء، الاداء الفني اليوم انت في افضل توقيت اليوم انك تلعب مباراه على مستوى فني عالي، بعدت عن الهبوط، تقدر انت اليوم يعني حتى اللاعبين تطلعهم من الضغط، ما شفت اي افكار. انا كنت من بدايه جاب زكري، انا قلت من في الحاله الهجوميه ما في افكار، الشباب يوصل يوصل يوصل يوصل بحلول فرديه، يوصل بحل فردي، اما عن كراسكو، اما عن همام، اما لكن حتى المشكله دائما انا تقييم المدرب دائما تشوفه في التنظيم الدفاعي. اول نقطه يعرف يوقف الفريق، يعرف لعبة الشباب ما يعرفون وين يروحون مناطقهم.
1: طيب بجي لك التفصيل فيها بكل تأكيد إلى المباراتنا الرئيسية اليوم، مباراة التعاون والأهلي منها.
3: والله شوف أول شيء نبارك للأهلي، لكن حقيقة
1: مبسوط يمكن مبسوط أنت.
3: شوف اللي بحال الجمهور الاتحادي مبسوط أساس
1: لا أنت
3: والله شوف أكيد أفرح أساس الاتحاد وتعرف التعاون.
1: يعني أول مرة أشوف اتحادي مبسوط الفوز الأهلي.
3: لا كثيرين حتى يصيروا
1: مبسوطين. لا أنا اليوم
3: والله فرحت له في الآسيوية حقيقة، استحق.
1: لا اليوم
3: اليوم عشان الاتحاد لازم يروح.
1: تشجع الأهلي اليوم؟
3: أكيد أشجع الأهلي
1: 100%.
3: والله شجعه، ليش ما شجعه؟ بالعكس
1: أنا شو ردات فعلك تحت الهواء.
3: إذا مصلحتي مثلا بشكل عام الجمهور الاتحادي، من مصلحته أنه اليوم الأهلي يفوز بحكم الحصول على المركز الخامس اللي هو ما هو طموح.
1: يعني أنت اليوم اتحادي أهلاوي؟
3: أيوه اليوم اتحادي أهلاوي ما في شك. المصلحة العامة دحين انتهت المباراة، رجعت
1: المباراة الجاية مع مين أنت عارف؟
3: الاتحاد المباراة الجاية مع الاتفاق.
1: على الاتفاق
3: اتفاق طيب. شباب قدسية
1: طيب. أعطينا على مباراة التعاون.
3: يعني شوف يمكن الشيء اللي يعني يميز الفريق الأهلاوي رغم كثير تلاقي من الغيابات، احنا اليوم نتكلم مندي جالينو زكريا كيسي، لكن الفريق الأهلاوي حتى لو كان في أقل مستوى
1: يغيب ويحضر من يحضر
3: بس يعرف يكسب.
1: أها
3: شوف ميزة الفريق الأهلاوي، يمكن في بعض المباريات نشوفه فنيا ما هو الفريق اللي يعني اليوم لو نلاحظ في كثير من اللحظات حقيقة فريق التعاون كان الأفضل، وصل أكثر، وصل أكثر، كان

0: أعلى خطورة، كان ممكن يسجل أكثر من هدف الشوط الأول الشوط الثاني. لكن الفريق الأهلاوي عنده اللعيبة اللي بصراحة ينهوا المباراة، عنده الكاريزما اللي دائما حتى لو كان هو سيء في المباراة يعرف يكسب المباراة بأقل.
1: الشخصية دي صعبة صعبة تكتسب ولا سهلة؟
0: لا لا والله ما هي سهلة.
1: عارف انت اللي تقصده؟
0: هي فاهم،
1: يغيب من يغيب يحضر من يحضر، لكن في هوية فنية للفريق.
0: بالضبط. يعني أنا بذكر لك مثلا في مباريات سابقة، نتكلم مثلا مباراة الأهلي والنصر الأولى، مندي غايب، محرز غايب، كيسي غايب، كثير يعتقد بيرين اكثر من اربع
1: في افريقيا كان.
0: أيوة. ولكن الفريق قدم مباراه وفاز على النصر، وبنشوفه حتى في البطوله، بنشوف اليوم اكثر من اربع اسماء. في شخصيه فريق حتى لو كان فنيا سيء، لكن في شخصيه فريق يعرف كيف يكسب المباراه بشخصيه كبيره.
1: والله حبيت الاهلي انت.
0: انا واقع حقيقه.
1: لا صدق حبيت الاهلي
0: ما دام فاز اليوم نحبه.
1: طيب عن المباراه في زاويه ثانيه بتتكلم.
2: اي نقطه، يمكن النقطه الاهم ان لما تكتسب ثقافه الفوز، ثقافه الفوز ان الاهلي حتى في اسوء مستويات او في حتى في الغياب انه قاعد يفوز، يعني يمكن حتى يسجل لك في انصاف الفرص. فهذه نقطه ايجابيه، هذه نقطه كبيره انك انت اليوم تقدر في أسوأ حالاتك. شوف الأهلي ما كان جيد في المباراة لكن كسب في الأول والأخير، في الأخير الثلاث نقاط، وهذا يعطيك دافع أن تطور الثقافة وشخصية اللاعبين اللي كانت مفتقدة في في في في فترة سابقة. فهذه نقطة إيجابية. أما على مستوى المباراة لازال الأهلي عنده قواعد يمشي عليها مهما كانت ظروف المباراة، ضغط اللي هو اللعب المباشر، العرضيات، الضغط العالي. فهذا اعتقد هي
1: افكاره
2: واضحه. يعني مهما كانت حتى لو شفت يعني حاول التعاون يسوي الضغط العالي، حاول الا يصر على اسلوبه.
1: اقوى ميزه في الاهلي مخليته بالشكل هذا، من اللي مخلي الاهلي متماسك؟
2: المجموعه،
1: روح المدرب على دور.
2: لا اكيد اكيد المدرب،
1: بس المدرب تنحاش تقول
0: لا لا لا، هو ما بيقول المدرب.
2: لا لا بالعكس، انا بالعكس، انا قلتها هو تطور في الافكار وعنده تغيير في الافكار. لكن انا لا زال قناعتي انه ما يجيب دوري، يايس ما يجيب دوري، يجيب نهاية. بطولات انا بالنسبه لي يجيب بطولات مجمعه ممكن، لكن دوري انا ما اعتقد ان مع يايسلا الاهلي ممكن يروح.
1: هذه المباراه رقم 100 ليايسلا في دوري المحترفين، وهذه الأرقام إذا جاهزة، مباراة رقم 100 لإسلا في دوري المحترفين. أعتقد وصل إلى 63 انتصار أو 64 انتصار، وعمله ممتاز. على بال ما تجهز الأرقام أعطونا يا إسلا.
0: أنا مقتنع فيه بصراحة. يمكن أنا أختلف في أحمد في يمكن في جزئيات معينة، لا أشعر أنه المدرب في يعني في بصمة واضحة. يمكن صح في البطولات المجمعة نشوف الأهلي بصراحة مختلف تماما، لكن حتى على مستوى المباريات في الدوري ولا، انا شايف الاهلي في بصمه مدرب، كيف عرف كيف يوظف اللاعبين، غاب من غاب دائما نشوف الاهلي بحقيقه بنفس القيمه بنفس المستويات اللي يظهر فيها. يمكن اول ما حضر كان تعامله مع اللاعبين السوبر كان بصراحه تشعر كانه في تخوف من اللاعبين، صعب انه يغيرهم في كثير من المباريات، لكن الان اشوفه بصوره مختلفه بصراحه، يغير في كثير من المباريات، ما صار يهمه الفريق اكثر من يمكن يتكلم حتى اللاعبين الصاعدين. نشوف ابو الشامات كيف كان الثناء عليه بصوره كبيره، لكن خلاه في دكه البدلاء وما بينزله في كثير من المباريات. فانا عندي قناعه انه في بصمه مدرب، فتلي بصمه المدرب قيمه لاعبين على مستوى عالي في الفريق.
1: هذه ارقامه 63 انتصار، 18 تعادل، 19 خساره، ترى في دوري المحترفين فقط ها من 100 مباراه، 200 هدف سجل مع الفريق، 95 هدف استقبل. اكثر ميزه جالس يعمل عليها احمد
2: الاهداف، لو تشوف ارقام الاهداف تسجيل انه يسجل في
1: هدفين في كل مباراه،
2: هدفين في كل مباراه، معناته ان عنده اسلوب وعنده فكره في الحاله الهجوميه، وعندنا قلنا هو عنده فكره في الحاله الهجوميه في التحول او واخذ او انه في الضغط العالي في الضغط العكسي وكسب في نقاط متقدمه في ملعب المنافس ويتحول عليك بشكل سريع. اضف الى ذلك الزياده العدديه اللي دائما تيجي من الخلف، فهذه افكار هي اللي تساعد على التسجيل، هي اللي تعطيه هذه الارقام. فهي معناته ان الافكار الهجوميه موجوده، فهذه تحسب ليايسلا، فاعتقد ان عنده افكار واضحه.
1: طيب الى نروح الى هدف ايبانيز، انا ما ادري ما شاء الله، عارف اللي طاير في الهواء ها، تعلق في الهواء ما شاء الله، غير اللي تعلق في الهواء ها، شات
0: ما هي
1: صعبه ها،
0: ما هي جديده،
1: كان لاعب طاير عارف ها، ما شاء الله ما شاء الله. تفضل.
0: ما هي جديدة عليه، بيناز دائما ما يكون حل حقيقة الفريق الأهلاوي، خاصة المباريات اللي تكون الفريق الأهلاوي فنيا ما هو حاضر بشكل جيد، دائما ما يكون الكرة ثابتة من خلفها بيناز. شوف ما شاء الله
1: وصل القائم
0: ما شاء الله، حقيقة ارتقاء عالي جدا، تمركز ممتاز، كيف كان حضوره

0: جيد، كيف يعني حقيقه سدد الكره بشكل ممتاز حقيقه في المباريات اللي دائما تصعب على الاهلي، دائما بنشوف بينيز حاضر يعني حتى كاداء اليوم، يعني كاداء اعتقد بينيز يمكن بدايه المباراه شفنا كيف صعد بكوره كان من الخلف كان ممكن يسجل من خلالها، لاعب متمكن لاعب قوي في الدفاع دائما ما يكون حل الفريق الاهلاوي.
1: طيب حل الفريق له ان شاء الله، والله طار ها هذا بيقول لك طار ها طار طيران وصل ها عدى العارضة وشاد هدف مميز. انت ذكرت نقطة على التعامل مع الضغط للأهلي، الشوط الأول في ضغط لقى له حل في الشوط الثاني.
2: فهذا انا اقول لك لما انا اقول لك لما انت تتعامل مع ظروف مباراة
1: وتعرف هذا الضغط
2: هذا الضغط العالي اللي يمكن في بداية مباراة التعاون بدا في الضغط العالي لانه يعرف ان الأهلي يلعب باللعب المباشر وياخذ الكرة الثانية ويتحول عليك، فالضغط عانى نوعا ما، لكن بعد مرور الوقت عرف كيف يطلع من الضغط بشكل جيد واستغل الضغط ونجح بشكل كبير وسجل من هدف.
1: لجأ الى ايش في الشوط الثاني؟ الكره
2: الطويله اللعب المباشر، الكره الطويله، الكره الثانيه. شوف الكره الثانيه هي اخطر شيء في اللعب المباشر لان هي اللي تبدا منها نقطه جديده في صناعه اللعب. فاعتقد ان هو هذا اسلوب يايس له، كان عنده الصبر رغم ان الضغط موجود من التعاون الا عنده الصبر واستمرار على اللعب المباشر. ونشوف نفس الحكايه تلعب دائما للحارس قبل
1: يعني في كل فكره عنده فكره مضاده
2: صحيح، لانه هو هنا لابد انك انت تلقى حل لان الفريق الثاني ما راح يتفرج عليك وبالعكس قاعد يحللك. فهذا شوف حتى تحرك اللاعبين للكره الاولى والكره الثانيه، فهنا معناته فكره مرسومه وقاعد يتمرن عليها من مباراه لمباراه.
1: تفضل.
2: من مباراة لمباراة، فأعتقد أنه هو ناجح في هذه الفكرة وهو قوي وخطير.
0: أنا بضيف عليه حاجة، يمكن إحنا تكلمنا كيف أسلوب وكيف قرأ المباراة بصراحة الشوط الثاني وبشكل ممتاز. يمكن إحنا تكلمنا هجوميا عن الفريق الأهلاوي في كل مباراة يسجل من هدفين لثلاثة، قيمة هجومية عالية، محرز، جالينو، فراس، توني بصراحة ممتاز. على مستوى عالي، لكن لا ننسى برضو في الحالة الدفاعية، ترى الفريق الأقوى دفاع هذا الموسم. الأهلي استقبل 24 هدف.
1: ورنا ترتيب الدوري إذا.
0: الأهلي استقبل 24 هدف، هو الأقوى دفاعياً. فيعطيك إنه في منظومة فريق بصراحة. بشكل عام الفريق يلعب بصورة جماعية.
1: الأهلي استقبل 24، النصر 26، الهلال 26، القادسية 33، التعاون 43، الأهلي 75 نقطة. أعتقد هذا أعلى رقم يصل للأهلي 75 نقطة.
0: الأهلي بصراحة مختلف.
1: ماخذ آسيا وماخذ السوبر.
0: أنا أقول لك الأهلي يمكن في فترات معينة يعني يمكن فنيا في كثير من المباريات خسرها بكثير من لكن أعتقد كان ممكن ينافس بشكل أكبر.
1: عشانك تهلاوي اليوم.
0: لو ماني هلاوي اليوم.
1: اليوم هلاوي اليوم. اليوم هلاوي.
0: انتهت مباراة التعاون.
1: اليوم هلاوي.
0: إلى ما انتهت المباراة.
1: وريك الأبو مع طفلته.
0: أيوه.
1: في حب.
0: أيوه.
1: وعشق، عشان كذا قلت لك أعطيك إياها الأهلاوي أنت. شفت اللقطة اللي
0: لقطة حلوة
1: في حوار كان بينهم قلب واحتفال، ورين لقطات المخرجين تفضل هذه عشان كذا من القلب لك ترى هذا.
0: أيوه هذا كان يمكن هم حاسين فيه وقت صح والله. شوف هذه اللقطات يعني حقيقة تضيف شيء حلو والله حقيقة أبو الوليد، يعني كويس إن تكون من خلال البرنامج بصراحة لفتة جميلة أنكم أنتم
1: فريق العمل يجيب كل شيء
0: بصراحة متميز بصراحة ويستحق بصراحة الفوز. كلنا كانت قلوبنا معاهم اليوم.
2: والقلب هذا لك.
0: القلب هذا.
1: طيب اللهم صل وسلم على محمد. أروح للهدف الأول للأهلي، نفس الفكرة تمريرات تمريرات.
2: هذا هو الأهلي، يعني شوف الكرة الثانية يا اما يتحول عليك يا اما يطلع من من من الثلث.
1: نفس
2: الفكره. شوف عنده ضغط دامس يلعبها بشكل مباشر، ياخذ الكره الثانيه، الكره الاولى دائما يقاتل عليها الاهلي. فهنا الافكار واضحه تدلك ان المدرب عنده فكره في الحاله الهجوميه. فبعد ما ياخذ الكره الثانيه شوف لما اخذها ابنيز كيف طلع بدا ينتشر الفريق بشكل مختلف غير انه في حاله الكره عليه. فهي الفكره والتدرج احيانا ايجابي. سرعه التحول في الثلث الاخير اعتقد ان الاهلي اكثر فريق خطير في هذه النقطه، في سرعة التحول في الثلث الأخير. يعني أنا أشوف أن الأهلي دائما إذا أنت تبغى تصعب عليه الأمور الكرة الثانية هي اللي تخليه دائما يعاني. الثلث الأخير أصعب فريق في التحول الأهلي
0: بالإمكانيات الموجودة يا أحمد، يعني الإمكانيات اللي إحنا بنشوفها هذا احنا نتكلم ترى اليوم يا ابو الوليد غايب جانينو، اهم عنصر انا بالنسبه لي في التشكيله الاهلاويه في الحاله الهجوميه. احنا نتكلم وجود دامس اللي انا بالنسبه لي يعني ما هو اي اضافه مع احترامي للفريق الاهلاوي، رغم انه الاوفر كان منه في الهدف الاول، لكن بشكل عام يعتبر علامه ضعف في الفريق الاهلي. فالاهلي متميز في التحولات الهجوميه، خاصه نتكلم الاطراف كيف يكونوا حاضرين بالتمرير بالعرضيات، بوجود راس حربه حقيقه متميز توني اللي دائما حتى لو غاب دائما بيسجل في كل المباريات.
1: شاهد اكثر اللاعبين تسجيل الاهداف خلال موسم واحد، رونالدو اعتقد قبل الموسم الماضي ولا اللي قبله؟ الموسم الماضي، الموسم الماضي وصل 36 هدف، اعطينا اكثر اللاعبين خلال موسم واحد. أبغى يا شباب في موسم واحد في تاريخ دوري المحترفين من فضلكم، هذا للأهلي 31 هدف للتوني وصل فيها، جيبوا لي من فضلكم أكثر لاعبين من خلال جميع المواسم، رونالدو، حمد الله، وتوني الهداف عملة نادرة.
0: ما في شك كل فريق يتمنى انه يكون عندهم قيمه فنيه، يعني يمكن البعض كان يتكلم انه رونالدو قل مستواه في كثير من المباريات، لكن ما شاء الله ما زال التوهج والرغبه والشغف والتهديف ما زال حاضر في كل المباريات. نتكلم توني عندما يعني افتقد الاهلي المهاجم اللي حقيقه يكون هداف، شفنا توني بصراحه بقيمه فنيه عاليه، دائما ما يكون حاضر، دائما ما يكون مسجل في كل الحقيقه في كل المباريات، دائما بيكون حاضر توني. حمد الله بغض النظر عن بنتكلم حمد الله على امور كثيره، لكن حمد الله هداف على مستوى جدا عالي.
2: والاهم مناف انت اليوم لما تيجي تركب الفريق، شوف توني عكس فيرمينو، لما كان في فيرمينو كان يعاني الاهلي عن مرحله التسجيل وليس الامكانيات كفنيا، ممكن تقول ان فيرمينو افضل كفنيا، لكن كتركيب فريق وفائده الفريق وعلى نفس الاسلوب الفريق اللي يعتمد عليه تحتاج توني اكثر من فيرمينو. فهذه نقطه تحسب للاداره الفنيه والاداره في نادي الاهلي وتعامل المدرب مع نوعيه اللاعبين وعلى اسلوبه. فاعتقد انه نجح توني ومع الاسلوب، فرق بين توني وفيرمينو رغم ان الامكانيات فيرمينو افضل، لكن توني افيد في حاله الافكار اللي ينفذها.
1: كل تاكيد يا يسله لاقي التعاون ماخذ رايح جاي، هذا يا يسله امام التعاون، ست مباريات في دوري المحترفين، ست انتصارات، ها 14 هدف سجل الفريق معه، استقبل 6 اهداف، ماخذ التعاون رايح جاي 3 سنوات. ها
0: بصراحة أنا بالنسبة لي أعتقد يمكن اليوم يعني خلينا نكون منصفين، في لحظات كثيرة بصراحة شفنا التعاون كان أفضل وكان الأقرب للتسجيل، لكن الأهلي عرف كيف يتعامل مع المدرب يسلم، وتكلم يمكن الكابتن أحمد في جزئيات كيف عرف يتعامل معها يسلم، خاصة الشوط الثاني والخروج من الضغط العالي واللعب المباشر، الانتظار الكرة الثانية، الاستفادة من الكرة الثانية. فيسلم حقيقة اقرأ المباريات بشكل جيد، حتى في كثير من المباريات نشوف تغييرات دائما تكون تغييرات حقيقة إيجابية، والدليل يعني نتكلم عن التعاون 6 مباريات 6 مواجهات وكلها انتصار،
1: اكتساح
0: كامل، هذا دليل انه في مدرب قرا الخصم او المنافس بطريقه ممتازه وعرف كيف يتعامل معاه في ارضيه الميدان.
1: شفت لقطه السامبي اللي مع مارتينيز
0: اللي شاته
1: شكله في الطريق
2: ولا ما شفت
1: الحين بتشوف عشان كذا معطيك اياها انا اللي شاتها شاهدها الان
2: انا اشوف
0: شوفها الحين
1: هذه الحين بتشاهدها الان بتتعاد لك يعني هنا وقف قلبه لحظة وقف قلبه هنا
2: الوزنية
1: وقف قلبه هنا بتشاهدها في
2: الوزنية مع انه لون اصفر لابس يعني المفروض
1: كان لاعب مصابي بيطلعها وشاتها فيها
2: كويس انه في يد مارتينيز يعني لو كانت كذا يمكن بيرتكب خطا لكن هو الخطا انك تشوت بهذه الطريقه من مسافه بعيده وامامك منافس
1: في لقطات كنت تتمنى ان تكمل والله مهما كانت لاي فريق ولاي لاعب كنت اتمنى انا بالنسبه لي انها تكمل وتكون هدف هي لقطه ايبانيز لقطه انتحاريه لقطه من 18 إلى 18 والمخرج ما يبغاها شكله لقطة إيبانيز شيل السيجي من فضلك يا مخرج هذه انطلاقته وتسارعه ووصوله راوغ الجميع وفي الأخير هدف كان يكون من أجمل أهداف الموسم لو تمت الله رجل المباراة ورجل الموسم بالنسبة للأهلي أروح الحالات التحكيمية مع الكابتن عبدالله القحطاني لمباراة الأهل التعاون والأهل. أبو زياد مساء الخير.
3: مساء الخير أبو الوليد، أمسي عليك على الزملاء الأعزاء في البرنامج وعلى السادة المشاهدين والمستمعين. أولى مبارياتنا اليوم مباراة التعاون والأهلي، نبدأ بهذه الحالة وهي الحالة التي من خلالها تم إلغاء هدف، ولكن كان يجب على حكم المباراة أن يتعلم

0: تريث قليلا ويطبق بروتوكول الفار كاملا. نعم هناك لمس للكرة باليد، نعم هو غير هنا يلغى الهدف، ولكن كان يجب أن يعطي احتمال لو للحظة واحدة أن الكرة ممكن صدمت صدر اللاعب، لكن الإلغاء بالقرار كان قرارا صحيحا لأن اللاعب لمس الكرة بيده ثم سجل هدف فورا بعد لمسها بيده. هنا اللمس اللي كان على مستوى اليد في الصدر، ومن ثم قام اللاعب بتسجيل هدف. القرار بالإلغاء قرارا صحيحا، لكن على حكم المباراة أن يأخذ درس من هذه الحالة ويعطي وقت كامل حتى تسجيل الهدف. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 44، حالة سقوط للاعب التعاون ومطالبة بركلة جزاء على مستوى اليد. لا يوجد ركلة جزاء للتعاون، والسبب أن من يقوم بسحب اللاعب هو لاعب التعاون. لاعب التعاون هو من وضع لاعب الأهلي في هذه الوضعية، عملية سحب على مستوى اليد ثم حالة سقوط. كلا الحالتين على مستوى يعني احتمالية وجود لمسة اليد لا يعاقب عليها اللاعب، لأن لاعب التعاون هو من يقوم بسحب يد لاعب الأهلي، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لا على مستوى اليد ولا على مستوى السقوط، وبالتالي قرار صحيح من حكم المباراة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 75، أيضا سقوط للاعب الأهلي، لا يوجد ركلة جزاء لنادي الأهلي، والسبب في ذلك أن لاعب الأهلي هو من قام بعملية ركل هنا لقدم لاعب التعاون. نتركها بوضع طبيعي، نشوف اللاعب اتجه بقدمه إلى قدم لاعب التعاون الذي كان هنا ينافس على الكرة، ونشوفها في الإعادة أوضح الأمامية أنه لا يوجد ركلة جزاء لنادي الأهلي في هذه الحالة، لأن من صنع هذا السقوط وهذا الركل هو لاعب الأهلي وليس لاعب التعاون. نذهب إلى حالة أخرى اللي كانت هنا في الدقيقة 79، حالة تسجيل هدف صحيح للنادي الأهلي، لا يوجد أي مخالفة على لاعب الأهلي الذي قام بتسجيل هدف. اللاعب قفز بدون أن يستخدم أي لاعب من التعاون، الاصطدام اللي بعد كذا طبيعي لأن اللاعب أصبح في الهواء، ولكنه لم يوجد فعل إضافي ولم يقم بفعل إضافي يعاقب عليه اللاعب، هذا الاصطدام طبيعي نتيجة هذا الارتقاء.
1: نروح أبو زياد إلى مباراة نيوم والشباب، تفضل كابتن.
0: مباراة نيوم والشباب نبدأها بحالة أولى كانت في الدقيقة 6، سقوط للاعب نيوم، لا يوجد ركلة جزاء لنادي نيوم، والسبب في ذلك أن لاعب نيوم هو من ذهب هنا إلى لاعب أو تحديدا حارس الشباب من أجل أن يحتك به مثل هذه الحالة. نشوف هنا أن حارس الشباب تحديدا قام هنا بالانزلاق تجاه الكرة، ولكنه لم يرتكب أي مخالفة، اليدين على مستوى الأرض. لاعب نيوم توضح معنا في عادة أخرى أنه قام هنا بمحاولة استغلال هذا الاحتكاك عن طريق سحب رجله أو قدمه تجاه حارس الشباب الذي لم يرتكب أي مخالفة، وبالتالي هنا بنشوف أنه لا يوجد ركلة جزاء لنادي نيوم، وقرار موفق من حكم المباراة وتأييد من حكام تقنية الفيديو. نذهب إلى حالة أخرى كانت في الدقيقة 16، هذه الحالة تم احتساب ركلة جزاء صحيحة لنادي نيوم بسبب عملية هنا المهاجمة بإهمال ومنع فرصة تسجيل هدف. الحكم احتسب ركلة جزاء وأنذر اللاعب، لأن هذه الحالة حالة تنافسية، لذلك تخفف العقوبة من الطرد إلى الإنذار، لأن اللاعب كان ينافس تجاه الكرة، وبالتالي العقوبة تنزل من الإنذار إلى الطرد حتى وإن كانت عملية منع فرصة تسجيل هدف، لكن هذه العقوبة نتيجة التنافس تخفف إلى الإنذار، وبالتالي ركلة جزاء صحيحة وإنذار للاعب الشباب إنذار صحيح. حالة أخرى في الدقيقة 44، نشوف هذه الحالة هي حالة ركل بإهمال، استحق عليها نادي نيوم احتساب ركلة جزاء صحيحة. الحكم في لقطة جيدة أعطى مبدأ إتاحة فرصة وإن كان هناك خطأ في البداية، لكن لاعب الشباب هنا بيقوم بعملية ركل بإهمال على مستوى القدم، استحق عليها لاعب نيوم. لاعب نيوم كان هنا يلعب الكرة يراوغ اللاعب، لاعب الشباب هو من هنا تحرك بقدمه لاعب نيوم وليس العكس، وبالتالي ركلة جزاء صحيحة لنادي نيوم. حالة أخرى هنا في الدقيقة 77 في الدقيقة 68، وهي سقوط للاعب نيوم، لا يوجد ركلة جزاء، والسبب في ذلك أن لاعب الشباب تحديدا المدافع نجح في قطع الكرة دون أن يرتكب أي مخالفة، ثم اصطدم لاعب نيوم نتيجة استمرار الحركة. لكن نشوف هنا في اللقطة الأمامية توضح أن لاعب الشباب هنا فريم أحمد نجح في قطع الكرة، ولم يرتكب أي مخالفة وقدم على الأرض. لاعب نيوم هو من قام بعملية الركل، هذه نتيجة الاندفاع البدني، ولكن مؤكد لا يوجد ركلة جزاء.

0: نادي نيوم. حالة أخرى هنا في الدقيقة 79، قرار موفق من حكم المباراة باحتساب ركلة حرة مباشرة لنادي الشباب وإنذار اللاعب. الإنذار كافي في هذه الحالة لأنها لا ترتقي إلى منع فرصة تسجيل هدف. السبب في ذلك أنه سقط هنا ركن مهم وهو السيطرة أو إمكانية السيطرة، لأن اللاعب ارتكب هذه المخالفة أثناء تمرير الكرة، وأيضا الكرة هناك مدافع آخر موجود مررت إليها الكرة أقرب من أنها تكون للمهاجم، لذلك الإنذار كافي ولا تذهب الحالة إلى الطرد لسقوط موضوع السيطرة أو إمكانية السيطرة على الكرة.
1: شكرا ابو زياد، يعطيك العافيه كابتن عبد الله القحطاني. شكرا كابتن عبد الله القحطاني، موعدنا غدا بحول الله للديربي. طيب نرجع للهدافين التاريخيين، اكثر لاعب سجل في موسم واحد هو رونالدو ب 35 هدف، كون اليوم وصل 31 هدف. يوصل ويعدي ولا لا؟ باقي مباراتين ترى للاهلي.
2: لا ممكن يوصل.
1: يعديهم مش يوصل؟
2: لا يعديهم صعب، يعني في مباراتين
1: خمس اهداف يحتاج،
2: يعني يحتاج خمس اهداف في مباراتين.
1: ورينا مباراه الاهلي المتبقيه،
2: يعني شوي ممكن صعبه، يعني ممكن اوكي
1: الاهلي الخلود، الخليج الاهلي.
2: لا مهما كان صعب ان يسجل في مباراه يعني مباراتين خمس اهداف الى ست اهداف.
3: انا اروح كثير مع احمد بصراحه، صعب. انا ما اتوقع، رغم انه توني بصراحه،
1: لأن في هدف للفريق الآن، عارف هدف لفريق الأهلي، توني يكون الهداف وهداف تاريخي في موسم واحد.
3: بس برضه هو حيواجه فرق يعني عندها إمكانيات بصراحة. أنا بالنسبة للخلود عنده إمكانيات ممتازة، الخليج يمكن صح في
1: تدريب. وإذا سواها؟
3: وإذا سواها ما هي غريبة على توني، لأنه بصراحة توني هداف متميز، يعني ما هي غريبة عليه. لكن أنا شخصيا ما أتوقع حصلت. توني حقيقة يستحق إنه
1: يكسر رقم رونالدو. ها
3: ممكن صح،
2: ممكن هي شوفوا ممكن يسجل، لكن صعب النسبه، يعني النسبه بالنسبه لي انا صعبه، يعني ما تتعدى.
1: سجل في مباراتين اربع اهداف،
2: يبغى له خمسه.
1: ها
2: يبغى له خمسه.
1: ننتظر اليوم. التعاون بارك للاهلي على النخبه قبل المباراه،
3: استحقوا. شفنا بصراحه المباركه وذا، والفريق الاهلاوي يستحق بصراحه المباركه والتهنئه. يعني قدم بطولة كبيرة سنتين على التوالي، وشيء مو غريب حقيقة على
1: بس التعاون. ما في ممر شرفي؟
3: لا لا، المفروض تعرف الممر الشرفي يكون في المباراة الأولى اللي هي دائما ما تكون بعد النهائي اللي هو نهائي كأس آسيا. لكن ما هو غريب حقيقة على جمهور التعاون، جمهور القصيم دائما ما يكون لهم التقدير العالي لكل الفرق اللي تكون حاضرة بصراحة على اللعب في أراضي.
1: طيب اللي في مشاكل حدثت بعد المباراة، ترجيم جمهور التعاون، غضب
2: أكيد. هو شوف الزعل ما حد، يعني المشاعر إنك تزعل وهذا ما حد يقدر يمنعك، لكن إنك أنت يعني تتعامل بهذا الشكل. بالعكس اليوم يعني أنت اللي لازم ثقافة الجمهور تتغير، لابد إنك تتغير اليوم.
1: حتى اللاعبين ما يتصادمون،
2: ما يتصادمون. يعني أنا أستغرب يعني إن توصل، صحيح مباراة مهمة للفريقين على مستوى الترتيب وعلى مستوى المنافسات،
1: حديث للجمهور ترى،
2: لكن إيه، لكن الجمهور ليش؟ يعني مهما كان، يعني حتى جمهور، لو كان جمهور التعاون، أنت المفروض تفخر بفريقك اليوم إنه قاعد ينافس على مركز، ورغم الفوارق الفنية، رغم الظروف، إلا أنه مفروض ما.
1: والله هذه أحمد جالسة تنزل، هذه
2: من الإعلام بشكل، من الإعلام اللي كان
1: خطر. هذه
2: أكيد خطر
1: للعين، لا سمح الله،
2: أكيد خطر للعين، لإصابة اللاعب في الرأس. فهذا مفروض إن اليوم حنا كثقافة جمهور لازم تتغير، ما مع الزعل، مع الفوز، مع الفرح، مفروض انها تتغير. ما نشوف، ما
3: نحب نشوف. ايش سبب الرمي؟ يعني انا ما اعرف ايش السبب، يعني شايف
1: مشكله لاعبين وجاء الجمهور.
3: بس يعني بالغوا بصراحه في الامر، يعني المنظر ما
1: منظر خطر،
3: اي منظر غير لائق
1: بصراحه. انا قاعد اشوف الأحمدة هذه حقت
3: خطير. صحيح
2: ومو بكل كل جمهور بيخسر ولا بيصير فيه شيء يتصرف ذي. نتمنى انه يتغير هذا لثقافتنا الكرويه، لمجتمعنا، في حتى الناديك انت ما تتعاقب المباراه الجايه.
1: سؤال، من حيصعد، من اللي يكون المركز الخامس بين التعاون والاتحاد وبدرجه اقل الاتفاق؟
2: اشوف التعاون اقرب.
1: التعاون اقرب؟ ها
2: تعاونك على مستوى فني التعاون.
3: طيب انا جنبك يعني. انا اقول باذن الله الاتحاد.
1: طيب اللي نشوف الاستفتاء، الجمهور راح الى وين بالنسبه للفريق الاقرب للوصول الى المركز الخامس في دور روشن والوصول الى النخبه في الموسم القادم؟ الجمهور راح الى وين؟ 40% الاتحاد، 40%، 39% التعاون، 21% الاتفاق. هذه مباراه التعاون المتبقيه. ورونا مباراه التعاون المتبقيه من فضلكم. مباراة التعاون المتبقية هذه

0: التعاون الرياض الحزم 6 نقاط شبه مضمونة،
1: بس أسهل من مباريات الاتحاد. الاتحاد بيلعب مع شباب والاتفاق والقادسية، يعني يحتاج انتصارين، فأعتقد الاتفاق والقادسية أصعب من الشباب صحيح، لكن التعاون مباريات أسهل.
0: ورينا مباراة الاتحاد من فضلك.
2: يعني يمكن خلينا نتكلم عن التعاون، ترى مباراة الرياض برضو حتكون صعبة، لأنه الرياض يحاول أنه الهروب، نتكلم من يعني الهبوط بصراحة، فمباراة أعتقد حتكون صعبة، الرياض يحاول أنه ينتصر فيها.
0: مباراة الاتحاد يحتاج 6 نقاط من 9،
2: هي لابد، وبصراحة كلها 3 مباريات صعبة. تكلم المباراة الأخيرة أمام القادسية، القادسية عارفين إيش بيقدم القادسية الموسم ذا من إمكانيات جدا كبيرة، مباراة الاتفاق، والاتفاق اللي عنده الطموح إنه ممكن يوصل بصراحة للمركز الخامس، وقيمة الفريق الاتفاقي مع الكابتن سعد الشهري. يمكن الشباب على أدائه الفني، مع احترام الفريق للشباب، يمكن هو الأقل على المستوى الفني الآن، لكن حتى مباراة الشباب ما هي مباراة أعتقد راح تكون صح، مواجهات الاتحاد أصعب، لكن متفائل بإذن الله إنه الاتحاد راح يكون المركز الخامس.
0: طيب بس نقفل الملف الأهلي اليوم. في ملخص عينات البرنامج الوطني لكرة القدم لدوري روشن، جميع الفرق متساوية، كل فريق 30 عينة، 12 و18 ما عدا فريقي الفيحة اللي هي 32 بجانب الشباب 32، والباقي كلهم 30 عينة.
1: يعتبر شيء إيجابي يعني أن اليوم تشوف الأندية تعمل بشكل جيد،
0: النشاطات
1: هذه تعمل، تتعاون مع اللجنة، تتعاون مع، اعتقد ان هذا شيء ايجابي والحمد لله.
0: الان في كلام يقول لك لا في انديه اكثر من انديه، طلع قال لا ترى كلها زي بعض.
1: اي هذا شوف لجنه المراقبات، المراقبه على المنشطات او اي لجنه تعمل لمصلحه كره القدم، بالعكس يعني الانديه قاعد نشوف تعاون الانديه وهذا شيء ايجابي.
0: وانا اقول بعد الفاصل ب 12 ركله جزاء، نقطه جزاء العدو الاول لشيخ الانديه في المعاناه.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنت تستمع إلى جدة اف

0: حياكم الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة في منصة شاهد ومنصة الأولى. أقل نقاط حق الشباب في دوري المحترفين 31 نقطة موسم 17-18، 32 نقطة حتى الآن موسم 25-26 هو الأسوأ، ثاني أسوأ له عدد نقاط. عن الشباب ونيوم مناف،
1: يعني نيوم الشباب فضل. يعني يمكن نيوم عاد حقيقة سكة الانتصارات بعد يمكن ثلاث مباريات نتكلم بدون اي انتصار، لكن يعني خلينا نتكلم سوء حاله الشباب ساعدت حقيقه نيوم، والاخطاء الدفاعيه المتكرره في الشباب يمكن شوف خطين من ضربات جزاء، نتكلم بلنتيات لفريق نيوم، لكن كاداء بصراحه ما شفنا فريق الشباب لا هجوميا لا دفاعيا، اخطاء دفاعيه يمكن حتى تنظيم دفاعي ما شفناه حاضر. يمكن اتكلم على جزئيه مهمه جدا الكابتن احمد، التنظيم الدفاعي يعطيك احيان شخصيه المدرب كيف فرضيه الميدان، انا بصراحه ما شفت، اليوم شفنا مكي شفنا الثاني يعني مراكز مختلف، لكن كتنظيم حقيقة ما في لا تنظيم حتى في وسط الميدان، تنتظر دائما الحل بس من كراسكو انه ممكن يصنع لك الفارق، لكن كأداء لا عادلي لا نتكلم، كل المتواجدين بصراحة براون كلهم ما شفنا أداء كبير ممكن يضيف لفريق الشباب.
0: أحمد، هذه ركلات الجزاء اللي احتسبت، أكثر فريق احتسب عليه ركلة جزاء هذا الموسم الشباب، وصل إلى رقم تاريخي 12 ركلة جزاء.
2: شوف هي هذا يعطيك دليل على اول شيء حاله الشباب التنظيميه، شوف الهدف هذا حاله القرارات الفرديه، يعني الحاله التنظيميه اول لو من بدايه اللعبه التنظيم سيء يوصل المنافس لمناطق خطره فتتصرف خطا من تصرف نفس يعني اقول لك يعني هي توصل من سبب تنظيم وبعدين تصرف لاعب خطا، يعني 2-1 لا لا لا امكانيات ولا تنظيم فعشان كذا سهولة المنافس أنه يوصل مناطق الخطرة بسهولة بسبب عدم التنظيم بسبب القرارات اللي اتخذها اللاعب داخل أرضية الملعب، يعني خاصة ركلة الجزاء الأولى شويرخ، أنت وش القرار اللي بتتخذه بهذه الطريقة أنك أنت تتصرف أو تتدخل بهذه الطريقة، معروف أي لمزة داخل 18 هي الأفضلية للمهاجم، فأعتقد أن هي السبب التنظيم وبعدين القرارات.
0: الحجازي مع ترك الذيابي مراسلنا ماذا قال بعد المباراة؟
3: طبعا الحمد لله طبعا على المكسب، مباراة كانت مهمة بالنسبة لنا ان احنا عايزين يعني نخلص الموسم بشكل كويس جدا ونحقق مكسب على ارضنا قدام فريق طبعا نادي الشباب فريق كويس فريق كبير، وحتى لو ما بيقاش افضل فتراته لكن يظل فريق كبير معك، والحمد لله على المكسب. طبعا ادينا اداء كويس الشوط الاول، الشوط الثاني طبيعي كسبنا 2-0 الفريق ضغطك شويه لكن الحمد لله قدرنا نتعامل مع ده باستثناء كره واحده طبعا. مش سهل يوصل مرمانا كتير لكن اكيد بيكون كل فريق احنا كل فرق الدوري فرق كويسه جدا، يحسب لنا ان احنا بنبتدي كويس وبنسهل المباراه على نفسنا، لكن اكيد كل فرقه بيبقى عندها رده فعل واكيد كل فريق ما بيقبلش ان هو يكون مهزوم، دي تبقى ميزه لينا لو احنا قدرنا ان احنا نطلع بنتيجه كويسه وان احنا نكسب واحنا متقدمين. فالنهارده الحمد لله قدرنا ان احنا نتلاشى الاخطاء المباريات اللي فاتت، لكن ما اعتقدش ان هم كانوا بيوصلوا يعني بسهوله الجول. يعني
0: هذا حديث حجازي وسعيد بالنسبه للانتصار في مباراه اليوم. طيب احمد، اخطاء هدت مسلسل ثابت،
2: المشكله المسلسلات لها حلقه اخيره، هدت ما لها حلقه اخيره، ما ادري متى بيخلص. شوف الهدف يعني لاعب على مستوى يعني هنا في التنظيم طلع خطا راح كسر الاوفسايد رجع، شوف وين، شوف التنظيم، شوف يعني مدافع يقعد ورا الخط المدافعين، يعني شوف وقفته، هذه ما هي موقفه لاعب، والمشكله انه محترف وتتكرر هذا الاسلوب، هذا ما هذا الاول، انا لو مدرب وشفت هذه اللقطه والله ما عاد يلعب بالنسبه لي، يعني مره يعني لا تكررت لا مره لا مرتين لا ثلاث، يعني بصراحه انا استغرب ان يعني القناعات الفنيه اللي لا زال عند المدربين لا زال هدت هو ركيزه اساسيه. ما في يعني يا اخي انا خلني اطلع من درس شباب، دام ان الامور ماشيه معاي اني ما هبط، يا خلني اجرب لعيبه صغار يتعلمون يدخلون في انت الحين انت مستفيد منه وقاعد في كل مباراه
1: احمد والله يخافوا،
2: خلينا نشيل عن
1: خلينا نكون واقعيين، احنا نتمنى لكن والله معظمهم يخافوا ابو وليد انهم يلعب، يقول لك لاعب ولاعب صغير
2: بس مناف
1: انت انا معاك انا اتفق معاك
2: شيل الخوف من

0: وشلون تعطيه الثقة؟ يا أخي خل أنت، لا أنت بهابط ولا أنت برايح مركز خامس.
1: والله يا أحمد إني
0: مكانك، مكانك نفسه.
1: أنا متفق في كلامك 100%، لكن أنا أعرف وأنت تعرف الكلام ذا معظم المدربين. والله يا أبو الوليد
0: يخافوا،
1: يقول لك ألعب لك لاعب تو صاعد وأنا أبغى ألحق نقطة أكسب في مباراة.
0: إيه قصدك المدربين،
1: لو خسرت ولا جاء منه إيه المدربين.
0: المدربين ما عندهم الشجاعة. أنا الحين زي موقفي مع الشباب، خلني أجرب عدد لعيبة
2: وقروهي
0: وأجرب اللي في حارس جابوه ما أدري، ما قد شفته لا حتى في الدكة ما شفته. حارس جابوه أنا اسمه إنه صفقة.
2: طيب العمق الهجومي بالنسبة لليوم
1: لا ممتازين، لا لاعبين على مستوى عالي. يعني أنا أتكلم اليوم حتى سعد ما لعب في المباراة من بدايتها نتكلم، لكن بإمكانيات لكزيت بصراحة لاعب بإمكانيات جدا ممتازة، عنده إمكانية جدا بالرحمة والأداء الكبير اللي دائما ما يكون حاضر بغض النظر عن تسجيل بلنتيات، لكن في لاعبين على مستوى جدا عالي نتكلم. يعني حتى نتكلم رودريجو في الطرف الايسر، يمكن العياري اليوم شايفينه، حتى اليوم تشعر ان الفريق هو لاعب باربعه ولاعب حتى بطريقه الخمسه، لكن عمق هجومي ممتاز، الحضور، التمريرات، صناعه اللعب، امكانيات بصراحه جدا عاليه. تتكلم بوجود اثنين على قيمه فنيه جدا عاليه، تتكلم بالرحمه ولاكازيت.
2: طيب بالذكري في المؤتمر الصحفي ماذا قال؟ يعني في المؤتمر الصحفي في كل مرة بن زكري يعطينا شيء جديد. بن زكري أنقذ الشباب من الهبوط ووصلت المرمى في هذه المباراة 13 مرة، أنا أنقذت 6 فرق من الهبوط وكاد الاتحاد يهبط في الموسم الذي بقيت فيه الفيحة، حتى الجولة الأخيرة جاروا الأهلي هبط وفرق كبيرة أخرى هبطت، ضربتا الجزاء التي احتسبتا ربكتا حسابات فريقنا، في الشوط الثاني كان الاستحواذ للشباب، سددنا 16 مرة منها 6 بالمرمى. نيوم فقط عندي كلام كثير ولكن ليس هذا وقته، وصلنا لهدف الأسماء وهو البقاء من 4 جولات سابقة، لا يوجد لدي ميسي في الدكة ولم يشارك، منحت جميع اللاعبين فرصة للمشاركة. أحمد
0: والله أكثر من ذا الكلام باقي بيقول، ما أدري وش بيقول، نطلع كتاب. أنا بالنسبة لي عن كلامه أنه هو أنا أنقذت أكثر من 6 فرق، هذا يعطيك تقييم المدرب، هو قيم نفسه، هو بالنسبة لي أنا قيم نفسه أنه هو مدرب منقذ، يعني هو اللي قال انا انقذت 6 فرق من الهبوط، ومعناته ان انت قيمت نفسك اني انا مدرب انقاذ، يعني ما انت مدرب اللي ممكن تمسك انديه وتتطور منها تنقذ اوكي، لكنك تطور الشيء الثاني انك انت استحوذت، انا ارقام، انا هجوم، انا مدريش، ما في افكار.
2: طيب ليش يكرر الهبوط؟
0: لانه هو يعرف تقييمه، هو قيم نفسه، انا مدرب انقذك، اجي اذا انت متورط ممكن اجي اجازف وانقذك اوكي، اما انه تبغى مركز متقدم.
2: يعني لو ما جاء
0: بن
2: زكري بيهبط الشباب؟
0: لا، اي مدرب يقدر يعني مع يتعامل بشكل جيد. انا قلت لك الشيء اللي ساعد الشباب في عدم الهبوط حاجتين، ان الاداره تطورت بعض اللعيبه، جلبت بعض اللعيبه تساعد الفريق، والشيء الثاني الفرق المنافسه ما قاعد تفوز. لو كانت الفرق المنافسه في حاله جيده ممكن انت من في هبوط، انت 32 نقطه، ترى العام الماضي اللي يهبط يعني لازم يتعدى 35.
1: المشكله مو هنا، انت المشكله تتكلم، يعني هو يتكلم على نادي الشباب، وانت ما انت جاي تنقذ نادي الشباب، نادي الشباب قيمه اصلا، حتى لو اداؤه الفني الموسم ده ما هو الاداء المنتظر، لكن الشباب كان حيبقى.
2: تغير الشباب بين القواسيل وبن زكري؟
1: انا بالنسبه لي يعني بعض اللاعبين اللي ضافوهم غيروا في الشباب، لكن هل تغير فنيا؟ الدليل النتائج والاداء الفني، يمكن بعض المباريات اوكي، لكن كاداء فني تغير؟
0: وبعدين ترى عشان مناف هو الحين يناقض نفسه، في تصريح من التصاريح اللي قال انا جاي وبنروح نبحث عن مركز متقدم، الحين يقول انا انقذت الشباب.
2: طيب بن زكري ماذا قال مع مراسلنا ترك الذيابي؟
3: كابتن نور الدين بن زكري نحييك عبر برنامج دورينا غير، واليوم الجمهور الشبابي كان كبير في تبوك، حيوكم في المطار واليوم في الملعب، واليوم خسر الشباب، ايش حاب تقول له؟
4: حاولنا نشكرهم على حضورهم وعلى مساندتهم للفريق، كنا حابين نقدموا لهم فوز يعني، لكن قدمنا لهم مباراه كبيره، لعبنا خاصه في الشوط الثاني لعبنا مباراه كبيره، احنا لعبنا ولهم فاز، هذه فقط الامر اللي كان موجود في الملعب، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مستقبلا الشباب يخرج من هذه الدوامه ويلقى مستقبل افضل ان شاء الله.
3: القادم بالنسبة للكابتن نور الدين بن زكري، وأنت مدرب كبير وخبير في الدوري،
4: القادم يجمل بإذن الله، أنا دائما أعمل

0: يجتهد والنتيجة بيد رب العالمين. ما أراد الله عز وجل كل هذيك الأهداف لو تسجلوا منها قولين فقط كنا فزنا هذه المباراة. أكيد زوج بلنتيات حطمونا يعني.
1: مدرب كبير بنادي كبير.
0: الله يبارك فيك. وهذا يعني احنا لو لعبنا بكامل عناصرنا فهمت هذه الرسالة. احنا لو كملنا الدوري بكامل عناصرنا في المباراة اللي فاتت والمباراة اليوم ما نخسر لا المباراة اللي فاتت ولا هذه المباراة صدقوني.
2: احمد لك تعليق؟
3: انا شلون يعني انت الحين يعني حمد الله هو اللي بيفوزك؟ ما في الحمد لله غايب. وحمد الله ظهر قرار انضباطي وبالعكس مفروض انت توقف مع ذا القرار. انت الحين بتحط انه هو اللاعب هذا هو اللي يفوزني مع احترامي وتقدير معناته انت تعتمد على اشياء فرديه لعيبه فرديين. حمد الله اللي غاب مرتين النصر ونيو على البلاه اليوم اوكي لكن انا اتكلم هو على يعني المباراه السابقه مع اليوم معناته حمد الله قرار الاداره لا صحيح وفي في في مكانه اللي الكيان فوق اي لاعب وهذا القرار اي اداره مفروض انها تتخذه لكن انت تيجي تقول لي اني انا لعبت ناقص المباراه اللي راحت والمباراه هذه معناته ان حمد الله معترض على القرار الاداره لا يا حبيبي النادي اكبر
4: يعني حتى في مباريات كانت
3: حمد الله موجود الله وتخسر
4: وخسرت يعني ما شفنا
3: شوف مناف
4: الاعذار احيانا تكون بصراحه ما هي مقبولة
3: مناف انا قلتها قبل اي مدرب يدور
5: يعني أعذار. يعني مثلا يقول الان تصريح يقول سبب الخساره غياب حمد الله والبليهي
4: هو طريقه غير مباشره قالها
3: اي قال ما لعبت بالفريق كامل مين في مبارتين اللي راحت النصر واليوم
5: مباراه التعاون
3: مباراه التعاون خمسه لعبت فيهم كامل وخمسه اقل شيء النصر انهزمت 4-2 لكن اليوم خمسه مع التعاون مباريات كثيره خسرت
5: طيب
3: لا ضد اتفاق خسرت شوف اي مدرب يدور اعذار بالنسبه لي برا الملعب هذا يبغى يوجه الجمهور لنقاط ثانيه انت شكلك الفني سيء انت تنظيمك سيء لا تجي انت توجه لي شيء من بشكل غير مباشر انت لعبت مباريات كثيره كامل وكنت سيء وخسرت
4: في جزئيه ابو الوليد تفضل يعني في كثيرين من المدربين زي كلام بنذكر اليوم انا التفت لل انا الاكثر استحواذ انا الاكثر ارقام انا الأكثر طيب ايش فادني في النهايه كثيرين في المباريات يكون الاكثر انا استحواذك السلبي ذا ايش استفدت منه اليوم اليوم الاهلي قدام التعاون التعاون كان في كثير من المباراه افضل من الاهلي ووصل اكثر من الاهلي لكن في النهايه الاهلي عرف يكسب المباراه انا ما يهمني انك انت تستحوذ احيانا الارقام ما تعني لي ممكن انا افضل في الاستحواذ لكن ما كسبت
3: مناف فرق بين التعاون والشباب يعني فرق بين التعاون خطوطه واضحه اسلوبه واضح طريق الفكره موجوده الفكره موجوده انت من يعني انت الاستحواذ اللي الـ الـ الـ الـ الارقام اللي عندك انا اشوفها انا متاكد ان كراسكو هو سبب ست حلول
5: ونقول بين هذا وذاك يا قلب لا تحزن
6: بين الأمس واليوم بين القواسيل والنوردين من الزكري تبدلت الأسماء على دكة الشباب لكن المشهد بقي كما هو لا أثر حقيقي ينعكس على الفريق ولا تغيير يشعر به المدرج الشبابي القواسيل رحل وكأنه لم يكن ومن الزكري حضر وسط الكثير من الحديث والوعود إلا أن الواقع لم يحمل ما يؤكد أن الشباب يسير نحو الأفضل الجماهير كانت تنتظر أن يحمل كل مدرب مشروعا مختلفا أو روحا جديدة لكن ما حدث أن الفريق ظل عالقا في نفس الدائرة من الإحباط والتراجع كثرة الكلام حضرت أما الأفعال فبقيت غائبة ومعلقة حتى أصبح السؤال يتكرر في كل جولة ماذا تغير فعلا داخل الشباب وحدها البلجيكي ياني كاراسكو حاول أن يمنح الجماهير بعض الأمل بينما بقيت المشهد يعيد للأذهان صورة فريق يعيش على ماضيه أكثر مما يصنع حاضره ولأن الأندية الكبيرة لا تؤلم جماهيرها بالخسارة فقط بل حين يتحول الإحباط إلى أمر معتاد وحين يصبح الأمل مؤجلا مع كل مدرب جديد
5: أحمد مناف من المتسبب لما يحدث الشباب هذا الموسم اللاعبون 24% الإدارة 41% الجهاز الفني 19% سبب آخر 16% أحمد
3: هو تكوين الفريق من الأساس يعني من بداية الصيف أنت ما اشتغلت بشكل كويس بداية المعسكر ب14 لاعب 15 لاعب استقطابات غير متوافقة مع أسلوب مدرب أسلوب مدرب غير متوافق مع إمكانيات في أشياء كثيرة غير كذا يعني تطورت المشكلة فأعتقد أنها هي من يمكن من موسمين والشباب في تخبط في تكوين فريق

0: طيب همام الهمام نشاهد ارقامه، وارقامه يعني ما تعكس المجهود اللي يسويه.
1: والله
0: شاهد دقيقه بس، من 28 مباراه سجل هدف وصنع هدف وفرصته اليوم كثير يضيع.
1: والله تبى الصدق يا ابو، يمكن انت اختصرت كل الكلام. اللي يشوف اداء همام عكس الارقام بصراحه، اداء انا اشوف مؤثر، دائما ما يكون حضوره جيد.
2: لكن ليش ما يسجل؟
1: لكن فعلا هو الانهاء عنده يعني الانهاء ما هو الانهاء الصحيح.
0: هدف وصناعه من 28 مباراه
1: بالضبط، يعني يعتبر كلاعب طرف او كلاعب وسط مهاجم يعتبر حقيقه رقم جدا ضعيف. لكن احنا نشوف كاداء في يعني في التكتيك، في الحضور التكتيكي، في التواجد بشكل اساسي لكن كنتائج لا.
3: هنا يعطيك دور مدرب في انت وش ينقص اللاعب. انا همام انا الحين اشوفه في الحاله الفرديه واحد ضد واحد، في الحاله الماريه، في الامور التكتيكيه يدافع يساعد، لكن في وش ينقص مدرب اللاعب، معناته ان المدرب ما انت بعارف وش ينقص.
1: توظيفه كان غير جيد
3: وما انت بعارف. يعني انا اليوم كيف اخلي همام يسجل؟ انا اتكلم عن فرص فرص فرص فرص فرص فرص قاعد تحدث لي. طيب انت وشلون انت تخليه ترجمها؟ وين المدرب؟ وين تمارينك انت؟ كيف تطور من لاعب داخل 18؟ وش الاشياء اللي تطلب منها من اللاعب؟ اما انك تقول لي انا صنعت فرص، معناته ان انت قاعد تثبت كلام ان حلول فرديه وليس عمل. في افكار اليوم انا اشوف افكار في التعاون مختلفه.
0: طيب الى الكراسكو، ماذا قال بعد المباراه مع مراسلنا ترك الذيابي؟
4: أعتقد أن الشوط الأول شهد احتساب ركلتي جزاء ضدنا، لم تكن لديهم فرص كثيرة وكذلك نحن لم نصنع فرصا كبيرة، لكن بعد ركلتي الجزاء لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني. لم تكن لديهم فرص كثيرة وسجلنا هدف لتصبح النتيجة 2-1. بعد ذلك ارتكبنا خطأ في الدفاع وضعنا العديد من الفرص ولم ننجح في التسجيل والفوز بالمباراة الليلة. استمروا في دعمنا، سنواصل القتال حتى النهاية، شكرا لكم على دعمكم.
0: هذا حديث كراسكو. مناف 17 هدف، أقرب لاعب له حمد الله 6 أهداف.
1: هو كراسكو هو الحل. يعني المشاهد لفريق الشباب حقيقة ما في إلا، مع احترامي للجميع، ما في إلا كراسكو هو دائما اللي حقيقة يكون المنقذ، هو اللي دائما صاحب الحلول، هو دائما المسجل، هو اللي دائما يكون عنده الحل، سواء في كرة ثابتة أو صناعة خطورة، دائما ما يكون هو. أعطيني أحد من اللاعبين، يمكن حمد الله في كثير من المباريات اللي غاب فيها حمد الله، لكن أنا بالنسبة لي قيمة كراسكو في فريق الشباب واضحة، كيف حقيقة يصنع دائما الفارق للفريق الشبابي.
3: أنا قلت الشمع المضيء في نادي الشباب هو الوحيد كراسكو، أما البقية الحمد لله، أما البقية ما يقدر يجيبوا لك لا لا لا، شوف لا مركز خامس حتى مركز خامس سادس ما يقدر يوصل.
0: ونقول بعد الفاصل، رونالدو يقود أحلام النصر ومنزيما يراهن على قوة الهلال في ليلة الحسم.

جد اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً.

0: على جدة اف ام. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
1: حياكم الله في قناة السعودية وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذه المواجهة التاريخية بين النصر والهلال، 35 طبعا في دور المحترفين، 10 انتصارات للنصر مقابل 17 انتصار للهلال، 8 تعادلات، 63 هدف للهلال مقابل 40 هدف للنصر. حلو المباراة أحمد، ها؟
2: هذا ملخص الموسم.
1: ملخص الموسم،
2: ملخص الموسم للدوري وللناديين، على مستوى اللاعبين، على مستوى الأداء الفني، على مستوى حضور الجماهيري، على مستوى التنافس، على جميع المستويات. هذا أكبر محتوى ممكن للدوري السعودي إن شاء الله نشوفه بكرة، على مستوى فني، على مستوى وجود لاعبين كواليتي عالي وأفكار مدربين، وإن شاء الله نحظى بمباراة مثيرة من ناحية الفنية ونستمتع.
1: صعب على مين يا مناف؟
3: والله شوف، يمكن النصر تحت ضغط أكثر أنا بالنسبة لي، لكن ما هي صعبة على النصر بقيمة النصر بأداءه الكبير هذا الموسم. يمكن الروح بالنسبة للدافع المعنوي للفريق الهلالي بعد انتصاره في مباراة الكاس، لكن هي ما هي صعبة لا على النصر ولا على الهلال، لكن هي قمة الموسم، هي المباراة المنتظر من الجميع، لأنه هذه اللي تحسم بالنسبة لي، هي اللي راح تحسم بطل الموسم هذا.
1: طيب احنا بالعادة نسوي توقعات في الأخير،
3: ممكن أصعب مباراة تتوقع هذه.
1: إيه، عشان كذا جابنا بدري. يلا حطينا توقعات.
3: والله التوقع فيها صعب أبو الوليد.
1: ما في. صيب يا.
3: المشكلة الأولين نجي على الجانبين. خلينا نتكلم.
1: لا أبغى توقعات بعدين حنفصل.
3: يعني أنا أروح يمكن للتعادل.
1: تعادل.
2: أنا أروح للنصر.
1: النصر. وأنا مع أحمد في النصر. 2 النصر، 1 التعادل. هذه التوقعات لمباراة فريق النصر والهلال في الأول بارك. وننتظر ماذا يحدث. التعادل أيضا هو من مصلحة فريق النصر. تفضل يا مناف، كمل اللي بتقول.
3: يعني يمكن خلينا نتكلم قيمة الفريقين. يمكن تكلمت أنت، قلت كلمة قبل شوية، في أرضية الميدان قيمة سوقية كبيرة جدا.
1: صحيح،
3: قمة المليارات.
1: صحيح.
3: ففرق على يعني لاعبين على أعلى مستوى. قيمة الهجومية، تكلم رونالدو من جانب، بنزيما من جانب ثاني، جواو فيليكس قيمة بصراحة الفنية العالية هذا الموسم. نتكلم هناك سالم الدوسري، نتكلم سافيتش، نتكلم هنا مانيفا، كل الفريقين عندهم إمكانيات حقيقة على أعلى مستوى. يمكن بالنسبة لي تميل للفريق النصراوي كمدرب يعرف يتعامل مع المباريات، كيف قراءته للمباريات بشكل جيد، تكتيكه العالي أفضل. يمكن حالة عدم رضا للجمهور الهلالي بالنسبة لإنزاجي وأدائه أو أفكاره اللي بنشوفها في أرضية الميدان. فمباراة تتوقع خاصة في الناحية الهجومية، يعني كثير من
2: خاصة نشوف مناف. أنت يمكن قلت كلمة مهمة، إن لما تيجي أنت كلاعبين الهلال كإمكانيات ممكن عنده فوارق، لكن تعامل المدرب وكيف يتعامل مع هذه الأدوات أقل بكثير من اللاعبين، عكس النصر رغم إن الإمكانيات ما هو متوازية مع النصر مع الهلال كقيمة فنية كلاعبين جودة لاعبين، الهلال أعلى لكن مدرب أعلى في النصر.
1: أنتوا عارفين القيمة العالمية لهذا الديربي؟ في حديث أن الديربي مثلا النصر والهلال مشاهداته ممكن تكون أعلى من ديربي أمس برشلونة وريال.
2: ممكن، هو هذا
3: في حديث، في بنزيما، في رونالدو،
1: يعني
3: هذا اللي

0: في الرياض غدا العاصمة لا تعيش مباراة عادية، بل تعيش ليلة قد تحسم مصير الدوري بالكامل. دربي بحجم بطولة وتسعون دقيقة قد تساوي عند جماهير نصراوية قيمة عدة ألقاب. النصر يدخل القمة متصدرا بفارق 5 نقاط، ويعرف أن الفوز يعني عمليا انتهى كل شيء، لأن الانتصار سيوسع الفارق إلى 8 نقاط، وحتى مع مباراة المؤجل للهلال سيبقى الفارق 5 نقاط قبل الجولة الأخيرة، ما يعني أن النصر سيكون بطلا بنسبة كبيرة جدا. أما الهلال فيدخل المواجهة بشعار الفوز أو ضايع الحلم، فالزعيم إذا انتصر على النصر ثم فاز على نيوم والفيحاء سيتوج بطلا مهما فعل النصر بعد ذلك. أما تعادل فسيبقي اللقب بيد العالمي الذي يحتاج بعدها للفوز على ضمك لحسم البطولة رسميا. درب الغد يعيد بنا الذاكرة إلى قمة مايو 2015 حين انتصر النصر بهدف السهلاوي في ليلة تاريخية، ليلة التتويج بالدوري. وغدا التاريخ يفتح صفحاته من جديد، فإما أن يحسم النصر اللقب من بوابة الهلال أو يشعل الزعيم الدوري حتى اللحظة الأخيرة. درب الرياض حين تصبح 90 دقيقة أغلى من موسم كامل.
1: 90 دقيقة، 90 دقيقة الموسم، 90 دقيقة هي الاختصار، كل شيء في الموسم 90 دقيقة هي تختصر لك الموسم ككل. ترى المتابعة ليست في المملكة إنما المتابعة عالمية، ديربي الكل يتابعه. أحمد،
2: أنا أعتقد إحنا محظوظين اليوم إن نشوف ديربي ومفصلي في الدوري، يحدد مصير الدوري. يعني بالعادة نشوفه في وسط الموسم، بالعادة، لكن اليوم نشوفه إنه هو مصيري. يعني على
1: من الأهدى، أنا سألت مناف من الأهدى فيهم.
2: أنا أشوف خبرة لاعبين الهلال مروا في هذا الضغوط ممكن هم أهدى، والنصر غيرنا الضغط إن لابد إن هذه الفرصة لو أي ظرف من الظروف ممكن يصعب عليه الدوري. فأنا أعتقد لعيبة الهلال هم مروا بهذه التجارب أكثر من لعيبة النصر.
1: جيسوس غدا بيهاجم، يتوازن، يدافع، وش هيسوي عشان يأخذ 3 نقاط؟
3: شو يمكن جيسوس على كل السنوات الماضية اللي شفنا فيها ما هو من المدربين اللي دائما يعتمد على الحالة الدفاعية، دائما ما يلعب بطريقه متوازنه. انا اتوقع انه يلعب بطريقه متوازنه، يحاول قد ما يقدر انه ما يستقبل هدف، استقباله الهدف ممكن يعني يفقد كثير من التركيز لكثير من اللاعبين في ارضيه الميدان، وينتظر حقيقه. يعني المباريات هذه حتى لو تنتهي بهدف انت في النهايه انت المنتصر،
1: حتى التعادل،
3: حتى التعادل بالنسبه للفريق النصراوي. فانا كمدرب لابد اني احسب حسابي ان انا استقبال الهدف.
1: بس هو جيسوس يعرف يدافع، هذا السؤال.
3: لا شوف، هو تحسن حقيقه في التنظيم،
1: لا صبغه دفاعيه
3: لاكس، لا لا لا هذا بعيدا، لا لا تماما.
2: صعب ابو الوليد انه في اخر مباراه يغير اسلوبه، لان لو غيرت اسلوبك في اخر مباراه ممكن تطلع لك مشاكل كثير، انك مؤسس فريق من بدايه الموسم على اسلوب معين وطريقه معينه صعبه تجي في مباراه امام منافس قوي يستغل انصاف الفرص.
3: اضافه يا احمد، انت تتكلم ترى الاخطاء الدفاعيه برضو اللي في الفريق الهلالي واللي بنشوفها في المباراه الثانيه ترى تساعد جيسوس بنهجه الان اللي هو النهج المتوازن في الفريق، انه يهاجم في لحظات كثيره من المباراه انه يسجل، لانه نشوف اخطاء كثيره في الفريق الهلالي، وسار الوصول لمرمى الفريق الهلالي في كثير من اللحظات بصراحه وصول سهل، ما هو الوصول رغم اللعب بطريقه 3، رغم التغيير في اسلوب اللعب، لكن الهجوم كمان اللي متواجد في الفريق النصراوي ممكن يسجل في اي وقت.
1: جيسوس في المؤتمر الصحفي ماذا قال؟
4: سيمب دورانت ايش كامبينات.
0: مباراة الغد أمام الهلال خاصة، حسابيا إذا فاز النصر سيتوج بالدوري، وهي أيضا مهمة للهلال حيث يتبقى لهم فرصة لتحقيق اللقب. تفكيرنا منذ بداية الدوري في اللعب من أجل الفوز، تتبقى جولتان ولذلك لن نغير تفكيرنا، ستكون مباراة تكتيكية لوجود لاعبين على مستويات عالية ونتمنى الفوز. أنا أكثر شخص يعرف الهلال، أنا الذي بنيت الفريق ونحن جاهزون للتعامل مع نقاط الضعف والقوة لديهم. هنالك أمور تحدث في الملعب لا نستطيع التحكم فيها أنا ومدرب الهلال، مثل تصرفات اللاعبين. لا أخشى شيئا، وما أخاف منه هو أداء اللاعبين. أحترم الهلال وجميع الفرق، والمسؤولية كبيرة علينا. النصر لديه إمكانية الفوز بالدوري، وهذا هو الفرق بينما كان النصر خارج المنافسة في هذا الوقت بالمواسم الماضية، كما فعلت دائما مع الأندية التي دربتها من قبل. أوقع لعام واحد، ولحسن الحظ لدي عروض من أندية كثيرة، ومن ممكن ألا أجدد عقدي مع النصر. ربما لا يريدني النادي الموسم المقبل، سأقيم ذلك في نهاية الموسم. وجود الجماهير مهم لنا كما حدث في المباراة السابقة، لكن يجب عليهم أن يعرفوا أن فرص مباراة الغد 50-50. لا نعلم ماذا سيحدث، ولكن جميعنا في النصر نجتهد ونتمنى حضورهم غدا.
1: يعني كلمتين قالها.

0: وعلى هاي التشكيلة موجودة. تعال قبل ما تجي التشكيلة مخرجنا بس بنتكلم على مؤتمر. المؤتمر كان في كلمتين أساسية، قال النصر ما كان في هذه المرحلة في السنوات الماضية كلها، هذا واحد، مرحلة المنافسة على الدوري. اثنين، مناف قال الرجل ممكن النصر ما يبغاني السنة الجاية، عندي أكثر من عرض، والمعلومة اللي عندنا أنه بيجدد سنة مع النصر. خلنا على الكلام الأول.
1: أنا بصراحة التصريح أنا بالنسبة لي ما هو التصريح
0: أي واحد
1: انه ما ينافس في السنوات الماضيه، يعني كاني انا بحضور.
0: لا، يقول في المرحله هذه ما كان ينافس، وكلامه صحيح.
1: صحيح، انا اوكي، بس برضو انت تتكلم فريق النصر مهما تكلمت فيه فريق من الفرق الكبار اللي دائما ما يكون هو منافس للبطولات، ودائما ما يكون حاضر ورغبته دائما ومشاركته في بدايه الموسم للحصول على البطوله.
2: انا ممكن افسرها انا بتفسيري انا في رايي، ان بغض النظر عن الظروف بكره مباراه فزنا او نزمنا او حققنا الدوري، انا وصلتكم لهذه المرحله لانه انتم ما توصلون. لا، النصر كيان عظيم، النصر يوصل، النصر ينافس دائما على البطولات، مر بظروف.
0: ليش ما يكون يخفف الضغط على اللاعبين؟
2: يقدر يخفف برا في الملعب. أنا ما شوف. في أنا النادي ما شوف في التمرين.
1: انا ما اشوف انه التصريح ده يخفف الضغط، بالعكس ممكن محبط. يعني احنا لو ناخذها بجانب مثلا جانب سلبي ممكن يكون محبط للاعبين.
0: طيب، هذه التشكيله امامكم، في حديث ان انجلو مصاب، الخيبري مصاب، علي الحسن وفات اخوه، احنا حاطين الخيبري، وبديل الخيبري مين؟ سعد الناصر. هي الاربعه اللي في الخلف، بوشل، سيماكان، العمري، مارتينيز، الخيبري، بروزوفيتش، كومان، عفوا فيليكس، ماني، رونالدو. ممكن هذه التشكيله اذا الخيبري موجود، والتشكيله الاقرب ان الناصر مكان الخيبري، والذي في اسم ثالث تبغونه.
2: لا، اشوف هذا اخر حل. انا بالنسبه لي ممكن هذا اخر حل لخصص في غياب أنخلو والخيبري هو الناصر. فهنا ظروف مباريات، وهنا تعامل المدرب، وهنا كيف أن المدرب يعرف يتعامل مع هذا الظرف. فأعتقد إذا الخيبري ما لعب في غياب أنخلو، أعتقد الناصر هو أقرب يعني. وهذا
0: أنت تتمنى، أنت مين؟ أنت وجهة نظرك.
2: ما فيه هو ما عاد فيه. لو أتمنى ما عاد فيه.
0: أنت مين تبغى؟
2: أنا لو في لاعب، أي لاعب يمكن في هذا بالنسبه لي يعني انا كان افضل الحسن، بس
0: حسن وفات اخوه عنده
2: ظروف، يعني هذا ظرف غصب، فما لك الا الناصر. سعد الناصر ممكن، لكن انا يمكن عندي فكره. ممكن يكون مثلا العب ايمن يحيى وفيليكس امام بروزوفيتش، ممكن، لكن صعب انه خيسوس دائما يغير افكاره، فالناصر هو اقرب واحد في الظروف هذه.
0: امناف،
1: يعني هي اذا هذه التشكيله طبعا بعدم وجود الخيبري الصحة. يعني وعدم وجود الاصابات، يمكن انا برضو بصراحه ايمن يحيى انا اشوفه من اللاعبين اللي بصراحه في اكثر من مركز.
0: مكان وين
1: شوف
0: انت ايه؟ وين بتحطه؟
1: هو المشكله في غياب اللاعبين، ما تقدر تلعبه كمحور ثاني. صعب.
0: لكن تبغى ظهير انت؟
1: احنا خلينا نرجع لانجلو. انجلو ترى ما هو من اللاعبين اللي اصلا كان كلاعب ثمانية. هو ما هو لاعب ثمانية. لكن وظف بشكل ممتاز، وصار بصراحه علامه فارقه في الفريق النصراوي.
2: ان خصص عنده سيستم واحد 4-2-3-1، يعني حتى لو في ظرف ما يقدر يقلب لك المثلث او يغير لك المثلث. فهنا مشكله، معناته ان الناصر هو البديل.
0: سؤال كذا، ممكن نشاهد مارتينيز محور وايمن يحيى ظهير؟
2: هذه صعبه. انا بالنسبه لي بيرتكب، لأن في نص الملعب لابد أن لاعب سريع في الحركة، لاعب.
0: أنا أقول لك فكرة، أقول لك فكرة مطروحة.
1: أنا أشوفها صعبة، خاصة إنه الاثنين يكون بروزوفيتش ومارتينيز، الاثنين ما هم من اللاعب السريعين بصراحة في وسط الميدان. أنت أحيانا تحتاج لاعب سريع، يمكن
0: حركة. أحمد ما يبغى الخيبري يلعب أساسا. عشان كذا أقول لك قاعد أخترع فنيا. ترى ما في شيء.
1: الناصر، خلينا في الناصر.
2: الناصر
1: خلينا
2: الناصر أقرب.
0: طيب، ندخل في الحالات الفنية سريعا وسريعا جدا. فعالية الأطراف للنصر لما تشاهد كومان وماني، الخطورة هنا
2: صحيح،
0: كيف يفعلها النصر؟
2: شوف، هو اول شيء بالخروج بالكوره واللعب على بشكل مباشر دائما. شوف، زي هذه المساحات اللي يتركها الهلال، ترى الهلال يترك مساحات بشكل كبير في خلف الاظهره والتنظيم في الهلال. الثاني، استغلال سرعه كومان وماني، دائما خلف في الحاله واحد ضد واحد بالشكل هذا، ما يشارك في اللعب. تغيير اتجاه اللعب هو اللي يعطيك واحد ضد واحد. اللاعبين في واحد ضد واحد جيدين ممتازين، بس انت كيف تسوي؟ تلعب في جهه معينه وتغير اللعب بشكل اسرع وانتقال بشكل أسرع إلى الجهة الثانية. النصر هنا عنده قوة في حالة فردية وفي حالة تهديفية في نفس الحال، ماني على كومان على حتى الزيادة من الأظهرة، يعني عنده قوة هجومية

0: انا اعتقد النصر يقدر يستغلها في حاله حتى تنظيم الهلال في حاله خلف الاظهره يعاني بشكل كبير.
1: هذا اكثر الفرق تسديدات من في داخل الصندوق، النصر هو المتصدر في هذا، والسبب الزياده الموجوده والوصول الموجود المكثف بالنسبه للفريق النصر. الميزه اللي يعمل عليها جيسوس دائما مناف واللي باني عليها فكرته بشكل عام هي سرعه استرجاع الكره.
2: صحيح.
1: كيف يقدر يفعلها بكره؟
2: حيقدر يفعلها لانه احنا نشوف اصلا حتى عمليه البناء صارت الان صعبه بالفريق الهلال، لكن دائما نشوف جيسوس
1: لما يخسر الكره
2: على طول تلاقي تشعر انه الفريق كله ككتله واحده دائما يقطع الكره في نفس المنطقه اللي خسر فيها الفريق النصراوي الكره، وهذه تعطي افضليه للفريق النصراوي اول شيء بعدم عمل التحولات الهجوميه للفريق المنافس، عمل هجمه مرتده في نفس الوقت ممكن يصنع من خلالها الفارق الفريق النصراوي، وشفناها في كثير من اللحظات وكسب فيها الفريق النصراوي كثير من المباريات بنفس الاسلوب ده اللي انتهجه، دائما بنشوف انتهاجه الفريق
1: خاصه بيسوس. الهلال من افضل الفرق في التحولات. ها
2: صحيح صحيح صحيح.
1: وش المفروض يعمله؟
2: هو نفس اللي انت تكلمت فيه، دائما استرجاع الكره في نفس المنطقه.
1: طيب واذا ما تم استرجاعها
0: تكتيكي فاول
1: فاول
2: ما في ما فيها شك
1: الحادث نسميه الحوادث
0: لازم لان عندك كومان ومالكم وثيو وسالم في التحولات خطيرين جدا. صحيح. إذا ما والهلال في أنصاف الفرص يسجل، يعني ما يصنع لك فرص كثير لكن في أنصاف
1: طيب
0: الفرص.
1: أرجع للتشكيلة مرة ثانية، تشكيلة النصر بالتحديد مباراة، تذكرون مباراة الذهاب لما كان كومان وله دور تكتيكي كأنه ظهير خامس أو مدافع خامس مع تيو إذا تذكرها أحمد ومناف بيسويها بكرة
0: اكيد ممكن
1: يعني عارف مع تيو ينزل مع تيو
0: لان خاصه انه جابت له كان النصر افضل في هذيك المباراه
1: يعني في هذه فكره مطروحه.
0: إيه اكيد اكيد، وهو هذا عمل عليها ليش؟ لان عارف قوه تيو فاوعز لكومان انه دائما ترجع بشكل تتحول الى الخمسه في الحاله الدفاعيه، وهذا ممكن يعملها لان قللت من خطوره الهلال وكان النصر افضل وكان اقرب
1: طيب. لان الاسماء اللي امامنا مناف في مارتينيز وفي العمري وفي سمكان ممكن يعملها مع بوشل وماني اللي قابلون مثلا قابلون الظهيرين، ولا بيعملها مع كومان ومارتينيز من افضل ليش؟
0: انا اتوقع كومان وثيو يعني قابل ثيو
1: كومان مع ثيو إيه وماني مع مين؟
0: لا لان ثيو هم اخطر، هو هجمه جهه اليسار الهلال هي اخطر في التحول وحتى في البناء ممكن اعلى خطوره، ممكن في الجهه الثانيه يقلل منها انه ما يطلع ما يصعد ويواجه،
2: وهي اصلا دائما تحركات يعني شوف خطوره خاصه بعد ما لعب نتكلم متعب الحربي في الطرف الايمن، يمكن ما شفنا العرضيات او الصعود بشكل كبير دائما ما يكون متواجد في المنطقه الدفاعيه، فالخطوره اصلا حتى نتكلم ماني دائما نشوفه في المباريات السابقه دائما متواجد في الحاله الدفاعيه.
1: مناف وانتم لاعبين يعني في كل مباراه المدربين قاعد يقفل على مفاتيح اللعب للمدرب الاخر، يعني تيوب كل تاكيد هو مفتاح اساسي للهلال
2: ما في شك.
1: من اللي بيقابله؟ بيقابله بوشل ولا كومان وليش؟
0: شوف ممكن يعمل على منطقه يعني في
1: لا واحد واحد
0: إيه إيه لا لا شوف انا اقول لك يعمل على منطقه وشلون انه في الثلث الهجومي في ان ما كومان يرجع لحد نهايه يعني لثلث متاخر ممتاز. لكن في الثلث الاخير عند ال 18 لابد ان بوشل يكون منتبه.
1: طيب في ميزه للنصر وهي ميزه للهلال ايضا، الركلات الركنية على القائم الأول يا بناف.
2: شفنا رونالدو
1: ها
2: شفنا رونالدو
1: يأشر يقول لعبها لي هنا هنا هنا على القائم الأول بيسجل منه، خاصة الهلال عنده مشكلة في الركلات الركنية
2: وعندهم اللي يمرره واللي يلعب الركنية أو الكرة الثابتة بشكل ممتاز، بصراحة شفناها في المباراة الماضية خاصة هدف ذا، شوف كيف أشارت رونالدو في المكان الممتاز وكيف تحرك لها رونالدو، يمكن حتى لو بنتكلم عن التغطية كانت غير جيدة لكن تنفيذها كان حقيقة تنفيذ.
1: لا كل معظم الأهداف للنصر في القائمة الأول يا جماعة.
2: لأن هي لأن شوف
0: هذا عمل مدرب.
2: ولا تنسى ترى أبو الوليد يعني دائما الحارس ما يطلع في القائمة الأول، دائما الحارس ينتظر متوسط ولا الكرة الثانية، لكن الكرة الأولى
1: سجل النصر 6 أهداف هذا الموسم بنفس المكان ترى في الدوري بس
2: هو تميز.
0: ليش طيب ليش في الحالة الدفاعية أي مدرب يحط واحد على القائمة واحد في الستة؟ لأن أصعب منطقة هذه. لأن الحارس زي ما ذكر مناف ما يقدر يطلع للقائم صحيح. الأول
1: أحمد القلق اللي والله اللي شيب في جيسوس وشيب فيني أنا الأخطاء الفردية تكلم شيب فينا في الأخطاء اللي جوا مش ما أنا دخل بالنصر الأخطاء الفردية تجي لك فجأة لحظة زي الخيبري زي بوشل
0: صحيح.
1: في لحظة
0: صحيح هذه هذه هذه هذه الحين لابد مسؤولية لاعب، يعني بعض الأخطاء الفردية هي ممكن تكلفك مباراة، التركيز لابد أن يصير عالي، لكن لا يكون التركيز اللي بزيادة.
1: كيف عالجها؟
0: أنك لابد أنك تكون مركز وتعرف مكان
1: هو مركز وجاب العيد

0: امكانيات لاعب وش نسوي عاد؟
1: والله شوف يعني يمكن بعد يمكن خلينا نتكلم على الكوره دي انا كمحور يمكن خلينا احمد يعرف الكلام ده اكثر مني كمحور انا قبل توصلني الكوره اعرف فين حيكون اتجاهها ايوه هي اخطاء بصراحه يعني ممكن مكلفه في كثير من المباريات ممكن تخسرك البطوله يعني شوف هنا كيف الاندفاع اللي حقيقه هنا قراءته خلينا نتكلم ميزه المهاجم كيف بصراحه لكن القراءه بصراحة التغطية كانت غير
2: جيدة في لحظات مدافعين النصر يفقدون التركيز
1: صحيح صح.
2: كيف استغلها الهلال؟
0: الهلال لان شوف انا قلت لك الهلال فريق خطير الهلال خطورته في ايش؟ في جودة لاعبينه في الجزئيات البسيطة لو تشوفه هو الان منافس الدوري بسبب جودة لاعبينه وفي الجزئيات البسيطة يستغلها بشكل كبير
2: هذه تشكيلة النصر وبرجع الى جزئية اساسية من اهم لاعب بكرة في النصر بكرة اللي ممكن لكفة يرجح كفة النصر أمنف
1: والله بصراحة
2: إيه في تعرف مباريات لها أسماء معينة
1: أنا أحس جوا فيليكس
0: فيليكس وكومان هم الاثنين اللي يعول عليهم النصر
1: أنا يمكن كمان
2: ليش العود ساحبين عليه
0: لأنه في حالات يعني يشوف رونالدو ممكن في داخل 18 ينهي المباراة لكن في حالات فردية في حالات تركيز في تمرير في الخروج من الضغط في لاعب واحد ضد واحد
2: رونالدو ولا بنزيما بكرة أنا
1: أشعر رونالدو أشعر كده إنه رونالدو ممكن يعني ممكن يحسم المباراة يعني ممكن رونالدو يختفي في المباريات ومو تقليل من قيمة بنزيما اللي بنزيما في كل المباريات ممكن ينهيها في أي وقت لكن اشعر كده انه ممكن بنزيما ممكن رونالدو ممكن
0: والسبب مناف ان انا اشوف ان ممكن حال بدنيه بنزيما افضل من صحيح. رونالدو كبدنيا لكن اسلوب انزاغي قاعد يقلل من امكانيات بنزيما فعشان كذا رونالدو هو ممكن يكون هو اللي ظاهر
2: نتكلم المباراه مركبه على رونالدو ولا على بنزيما
0: على رونالدو بنوعية اللاعبين بالأسلوب الهجومي بالأفكار الموجودة مختلفة عن الأفكار الموجودة عند بنزيما عند إنزاغي بنزيما
1: أسلوب إنزاغي
0: ما يساعد
1: بنزيما في الظهور بشكل ممتاز
2: طيب إلى مشكلة مناف عطني وجهك لي مناف من فضلك أنا ما أدري وش تتفرج هناك
1: أو شوف شكلي هناك
2: لا شكلك حلو في كل وقتك ما هو أنت أهلاوي صاير أهلاوي أكيد حلو صاير أهلاوي حلو اليوم
1: انتهت المباراة خلاص
2: طيب على المساحات اللي خلف دفاع النصر
1: هذه صارت
2: شوفها بكرة وكيف يستغلها الهلال
1: شوف يستغلها الهلال في حالة واحدة حضور سافيتش سافيتش دائما هو يكون خطير القادمين من الخلف يعني يمكن احنا تكلمنا تنظيم دفاعي جيد للفريق النصراوي لكن فعلا حتى بوجود مارتينيز اللي شفناه حقيقه بوجوده كظهير اي
2: بس 40 50 متر
1: هذه مشكله هذه في فريق النصراوي عنده اخطاء دفاعيه واضحه يمكن الفريق يندفع لكن عدم قراءه او التغطيه الغير جيده يمكن نشوف الروح القتاليه متواجده
2: ليش ما يكون مالكم سالم لا اسرع
1: لا يمكن هذا يمكن لاعبين الاطراف لكن انا اتكلم القادم من الخلف سافيتش هو دائما العلامه الفارقه للفريق
0: انا اشوف انت يمكن ربطت نقطتين مع بعض يعني النصر اذا ما سوى الضغط العكسي بيعاني بشكل كبير اذا ما سوى الضغط العالي بشكل جيد بيعاني بشكل كبير لانه كل سهوله في التحول الهجومي او في الانصاف المساحه خاصه اذا ما قدر يسوي ما قدر يسوي الضغط العالي لأنه الضغط العكسي يترك مساحة 60 متر إلى 40 متر خلف الباب وهذه الهلال يستغلها بشكل جيد في مالكم في سالم في ثيو لعيبة يتحركون في خلف ظهر المدافعين
2: ونقول بعد الفاصل كفاءة بنتو ضد خبرة بونو من يتفوق في معركة الشباك النظيفة

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-8.
2: حياك الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة الأولى النصر والهلال على المواجهات والكروت وركلات الجزاء اللي حدثت للفريقين أو على الفريقين. البطاقات الحمراء 5 على النصر 8 على الهلال، دور المحترفين التاريخي. ركلات الجزاء 7 للنصر 11 للهلال، كلها سجلت طبعا، لم تضيع أي ركلة جزاء في دوري المحترفين. في طرد بكرة ولا ركلة جزاء أحمد؟
3: لا ما أعتقد طرد، لكن في ركلة جزاء توقع.
2: رتم المباراة،
3: رتم المباراة والحلول الفردية اللي في عند الفريقين، ممكن ارتكاب أخطاء من مدافعين، ممكن حل فردي في موجود المهارة.
2: إنزاغي، سألتك أنا عن جيسوس والسؤال عن إنزاغي، كيف يفوز في المباراة؟
4: إنزاغي أنا بالنسبة لي غير مقنع صراحة. يعني خلينا نتكلم المباراة الأخيرة، توظيف اللاعبين صراحة توظيفه غير جيد، قراءته للمباراة أحيانا دائما غير جيدة، يحاول فرض أسلوب للفريق الهلالي، أسلوب مختلف تماما عن نهج الفريق الهلالي وشخصية اللاعبين.
2: كيف يفوز؟ شوف الماضي انساه، بكرة كيف يفوز؟
4: يعني أنا بالنسبة لي يفوز بقيمة بعض اللاعبين المتواجدين في
2: ما في فكرة معينة؟
4: ما هو معروف فكرته، دافع توظيفه. أنا مستغرب المباراة الماضية، أول مرة أشوف مالكم كظهير أيمن. أنا بصراحة مستغرب، يعني حتى أفقد قيمة مالكم الهجومية، لكن إذا لعب بواقعية أنا أتوقع اللاعبين إذا وضع مثلا نيفز في خط المنتصف سافيتش بقيمته ممكن الفريق الهلالي.
2: هذه تشكيلة الهلال المتوقعة بكل تأكيد، متعب، تومباكتي، يوسف، تيو، نيفز، سافيتش، كنو، سالم، مالكم، بنزيما، سالم. إذا في تغيير، إذا لك رأي،
3: ما
2: هذه الأفضل بهذا الانتشار،
3: بهذا الانتشار، لكن هو على داخل أرضية الملعب، الوظائف، التوظيف للاعبين. أنا أعتقد الهلال يعاني من هذه النقطة وليس من الشكل أو الرسم. فأعتقد أن إنزاغي لابد أن يصحح بعض الأمور. كيف يفوز؟ يتنظم بشكل جيد في الخلف،
2: لا يقبل هدف،
3: لا يقبل هدف، يتنظم، وهذه مشكلة الهلال ان في اي مباراه يقبل هدف
2: بس جالس يقبل ويرجع يفوز.
3: إيه بس في امام في مباريات زي إنزاغي ما هو اسلوب هجومي انه بعد ما يخسر هدف انه بيهاجم ويفتح الملعب، ما يعرف.
2: طيب اروح لك سريعا، الهلال طبعا اكثر الفرق تسهيلا من مواقف ثابته، سلاح بكره أكيد. ممكن يجيب له ثلاث نقاط
3: اكيد، عشان كذا قلت لك يتنظم ويدافع بشكل جيد. الهلال عنده جزئيات ممكن يحسم في مباراه، الكرات الثابته، في وجود لاعبين في اما في التنفيذ في جوده، حتى رميات التماس اليوم
2: يتكلم كان
3: يتكلم إيه بكل التنوع، في في في جوده، في لاعبين على مستوى في طول قامه في تمرير عليها، فهي جزئيات بسيطه يمكن يلعب عليها إنزاغي بشكل كبير، واضح انه قاعد يلعب عليها من بدايه الموسم. وهذه نقاط ايجابيه قاعد تساعد إنزاغي في تحقيق النتائج.
2: خاصه اكثر فريق سجل بالراس ب 13 هدف. السلاح الثاني اللي فعال فيه الهلال تحولات الهجوميه فقط. كيف يفعلها الهلال سريعا؟
4: التغطية الممتازة، اللعب السريع، عدم خسارة الكرة في وضع الضغط العالي للفريق النصراوي، استغلال مالكم، استغلال سالم الدوسري، والقادمين من الخلف، أتكلم خاصة سافيتش.
2: سافيتش
4: اللي أنا بالنسبة لي متميز،
3: خاصة عشان ينجح في التحول، سرعة الخروج من الضغط العكسي، لعب
2: اللمسة الأولى.
3: إيه اللمسة الأولى المناطق.
2: طيب كيف أوقفها النصر؟
3: النصر في الضغط العكسي والضغط العالي، أو زي ما قلنا فاول تكتيكي، لكن سرعة اتخاذ القرار للتمرير الأولى هي اللي بتخلص لك، بي بي بتنجح فكرة التحولات الهجومية بشكل كبير. شوف هنا دائما تشوف التمرير الأولى هي اللي تنجح واتخاذ القرار.
2: طيب إلى إلى إلى جانب آخر بالنسبة للهلال، الأخطاء الدفاعية أحمد، نوعية المدافعين ولا

0: لا شوف انا بالنسبه لي بالعكس الهلال يملك لاعبين ومدافعين جيدين. انا لا ما عرفت انزاجي لا هم مدرب دفاعي ولا هجومي. ما انا بعرف وش الاسلوب نوعيه المدافعين اسلوبه اساسا تنظيم الدفاعي خطا في خطا هنا يعني اربعه ضد اثنين لاعبين ومع فريق امكانيات اقل ودائما الهلال التنظيم مساله التنظيم والوقفه على في خط الدفاع سيء جدا تنظيم إنزاكي سيء جدا. أنا ما بعرف قلت لك إنزاكي يلعب بهذا الشكل شوف الخطوط متباعدة الآن ثلاثة ضد واحد
1: الخطوط بين العرضية
0: الخطوط العرضية المسافات اللي بين مدافع ومدافع نشوف المسافات بين مدافع ومدافع هذه إشكالية شوف حتى هذا اللاعب الثاني صار بينه وبين الثاني هذا هذه مسألة تنظيمية.
1: أم الكوارث بالنسبة للهلال هي الضربات الركنية اللي عليها أي ضربة ركنية كأنها ركلة جزاء والنصر قوي فيها كيف يقلل خطورتها لإنزاكي؟
2: شوف هو المشكلة يعني المشاهد للفريق الهلالي أنا ما أعرف هو أسلوب التغطية في الفريق الهلالي هل هي مان تو مان أو في بعض الأحيان شوف تغطية يعني شوف هل هي تغطية منطقة أو مان تو مان يعني في كثير من اللحظات نشوف كثير من اللاعبين اللي ما نشوف عليهم الرقابة المتواجدة لا من لاعب لا تغطية جيدة وشفنا أكثر من هدف أنت زي ما تفضلت أبو الوليد وشوف هذه أحد
1: ثمانية أهداف الموسم هذا
2: يعني هذه
1: تحصل بس
2: ترى هذا يعطيك انطباع إنه الوقوف للفريق الهلالي في الكرة الثابتة وقوف
1: ممكن يحسم المباراة موقف ثابت بكرة
0: أكيد في المباريات الكبيرة أحيان تحسم في في في كرة ثابتة مباراة الأهلي والنصر ترى الكرة الثابتة هي اللي غيرت مجرى المباراة
2: الأهلي والتعاون اليوم
0: الأهلي والتعاون
2: إبنز كرة ثابتة
1: من اللي يحسمها بكرة
2: لاعب
1: سريع ناظرني هنا فرق الشاشة تخاف أنت من الأسئلة
2: لا والله بس
1: هي ناظر بسرعة ما عندي وقت بطلع بخلص
2: مرة
1: إيه واحد
2: من هنا واحد
1: لا
2: من هنا.
1: واحد بس
2: طب من الفريقين
1: واحد بسرعة
2: ما حد حيحسمها
1: ما حد حيحسمها
0: أنا فيليكس
1: ها وأنا أقول رونالدو
2: فيليكس وسافيتش
1: فيليكس وسافيتش رونالدو ممكن يكون لاعب الحسم غدا وشاهد مباراة خيالية مباراة تعكس قيمة الدوري ترى هذه المباراة تمثل قوة الدوري هذه المباراة تمثل المشروع هذه المباراة تمثل الكرة القدم في المملكة العربية السعودية تمثل المشروع بالتوفيق للفريقين وشاهد مباراة خيالية شكرا مناف شكرا أحمد ونقول أسبوعنا على خير موعدنا غدا بحول الله.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: أسبوع البيئة ليس مجرد مناسبة، بل تذكير بواجب مستمر، فرصة لنراجع سلوكنا ونطور وعينا ونشارك في حماية بيئتنا، لنكن جزءاً من التغيير ونحول هذا الأسبوع إلى بداية جديدة نعيش فيها بوعي ونحافظ على أرضنا بكل حب.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساءً على جدة FM.

0: ابدأ صح مع منى العيد ودينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس 8:00 مساء على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات
2: اللي يلا انطلق
3: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
3: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أتباعنا. يلا انطر
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: مع الأندية،
4: كل الأندية،
3: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: يا تيكي تاكا،
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
0: جدة اف ام على هواك.
2: الآن على جدة اف ام.

يا هلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، أوقاتكم دائما وأبدا سعيدة بكم. 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء، لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العام.

طيب احنا رجعنا لكم مستمعينا، اهلا وسهلا بكل اللي انضم الينا الان. اكيد انتم معانا في الحرف 29. اذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، مره اخرى 800-244-28-28. كمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس، وكمان البث موجود في حساب اذاعه جده في منصه اكس. يعني كالعادة لو حابين نتكلم عن أمور ومواضيع تهمكم وتكون من ضمن حلقات الحرف 29، ما تترددوا أبداً تكتبوا لي على الدايركت مسج في حسابات الخاصة. اليوم قرأت مقولة جميلة حقيقي، يعني لديبورا ريغل، هي متحدثة ومدربة ومحترفة على مهارات التواصل. تقول: لا يوجد

لا يوجد مشروع أو موعد نهائي أو اجتماع يستحق منك التضحية بصحتك الجسدية والنفسية من أجله. طيب، شكرا لكل أصدقائنا اللي قاعدين يكتبوا لنا على الافتتاحيات. شكرا للجميع. معاذ يقول مساء الخير مريومة، يا هلا وسهلا. مساء النور، ومع التحية الحارة لمخرجنا المميز سلطان المحياوي، شكرا لك. كمان سلطان يبعد لك التحية، يقول مساكم فل ومزهريات ورود، أنتم الذي أهدتكم الحياة نفوسا لا تهدأ وعقولا تضج بالتفكير، للحاملين آلامهم وأمالهم في صمت والمشفقين على غيرهم أكثر من أنفسهم. سلام عليكم وعلى جهودكم التي بذلتموها، وعلى نفوسكم التي شابت قبل أوانها، وعلى ضميركم الحي الذي لا ينام، سلاما على أماكن أرواحكم الطيبة، وأنتم من يقرأ ونحن من يكتب الحرف 29. شكرا لك يا معاذ. طيب، مساء الورد والياسمين أستاذة مريم، يا هلا وسهلا. سلطان محياوي أكيد مخرجنا، ولجميع فريق العمل الرائع، صديقنا الصادق آدم من الطايف، يا هلا وسهلا. عبد الله بركات، يا هلا وسهلا، يقول لا تسابق أحدا في إثبات قيمتك، فالنهر لا يرفع صوته ليظهر عمقه، امشي بثباتك الداخلي واترك الأيام تبرهن على نضجك، فالقلب الذي يعرف طريقه لا تشتته آراء الناس، والروح التي تصون كرامتها لا تبحث عن اعتراف من الخارج. بعض المعارك تكسب بالصمت، وبعض الردود تقال بالفعل لا بالكلام، ومن عرف قدر نفسه لم يعد مضطرا لإقناع أحد. مساء الخيرات مريم وسلطان وعشاق الحرف 29، عبد الله بركات. صديقنا مازن الغانمي، هلا وسهلا، يقول مساء الأنوار لنجمتنا الرائعة دائما وأبدا والمميزة مريم، والحبيب الغالي سلطان المحياوي الليدر، طبعا قائدنا. سلطان، كمان يمسي عليك بالخير وعلى كل مستمعين الكرام. طيب، بنروح لموضوعنا اليوم اللي راح يكون عنوان لـ29. اليوم راح نتكلم عن شيء اسمه jumping to conclusions، يعني أنه عقلنا يحكم بسرعة قبل ما يجمع معلومات كافية. أحياناً إحنا نصدر أحكام عن الناس من خلال موقف معين، من خلال كلمة معينة، من خلال حديث معين، بدون ما تكون عندنا معلومات كافية. أوكي، نتسرع، وهذا طبعا له جذور نفسية وعصبية واجتماعية، وفي دراسات كثير اتكلمت عن هذا الموضوع. أحيانا احنا ما نحتاج دليل، يكفينا احساسنا، يكفينا احساس الكلمة والنظرة او تأخير الرد، وأحيانا يبدأ عقلنا يكمل القصة واحدة، فنستنتج ونحكم ونوجع انفسنا، ثم نكتشف في النهاية إننا كنا نقاتل احتمال وظنون وشكوك مو حقيقة. في العلاقات الاجتماعية، القفز للاستنتاجات يصنع مسافات بلا سبب. نفسر الصمت على إنه تجاهل، والاختلاف على إنه عداء، والغياب على إنه قلة تقدير، بدون ما نعرف إيش الظروف. أحياناً الإنسان يمر بظروف قاسية جداً وما يبغى يبرر وما يبغى يتكلم وما يبغى يقول لأحد، اختار أن يصمت، اختار أن يبتعد، ولكن ليس معناه أنه أصبح في قائمة الأعداء. فلنلتمس لغيرنا المعذرة والظرف. أحياناً إحنا نخسر ناس جيدين بحياتنا وطيبين، لأننا إحنا صدقنا شكوكنا أكثر من الواقع. من ناحية علمية، خليني أقول أنه الدماغ يحب الاختصار ويحب تكفيل الملفات، ما يحب أنه يكون في ملف عالق،

حتى لو كانت هذه النهاية لهذا الملف أو لهذا الحدث غير واقعية. تحت الضغط عدم اليقين يفضل الدماغ أنه يأخذ قرار سريع بدل التحليل الطويل، فبدل ما يجمع أدلة اختار أقرب تفسير، وغالبا يكون الأكثر سلبية علشان يشعر أنه مسيطر. اليوم رح نتكلم عن كيف ممكن نمنع هذا العقل من القفز إلى الاستنتاجات مباشرة، كيف نفرق بين الشعور والحقيقة، ومتى يكون حدسك ذكاء ومتى يكون قلق غير مجدي. هذا هو موضوعنا اليوم 800-244-28-28. نروح نغني مع سلطان وراجعين.

29 على جدة اف ام. نعود لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان. أكيد أنتم معنا في الحرف 29. اليوم نتكلم كيف نمنع هذا العقل من القفز إلى الاستنتاجات من ناحية نفسية. ليش إحنا بنسوي كده؟ أحيانا نخاف الرفض، نخاف من الرفض، فنفسر أي علامة بسيطة تظهر كتهديد لوجودنا، كتهديد لمكانتنا، كتهديد لقيمتنا. أحياناً إننا إحنا التسرع، ما نقدر نستنى، ما نقدر ننتظر، نبغى نعرف إيش فيه، فنقوم نحط أي نهاية ونحط أي تفسير. العجلة والاستعجال يخليك تصدق أي استنتاج حتى لو كان وهم. أحيانا تكون الثقة بالنفس مهزوزة، فيميل الشخص لتفسير الأمور ضده، إن كل العالم ضدي، نظرية المؤامرة. أوكي، أحيانا التعب، لما يكون الإنسان مرهق أكيد التعب يقلل القدرة على التفكير الهادئ. دائما في العلاج المعرفي السلوكي اللي صرنا إحنا أكيد أنتم عارفينه ومتكلمين عنه كثير، تصنف هذه الأمور كتشوهات معرفية. أوكي، زي مثلا قراءة الأفكار، التنبؤ بالمستقبل ومش عارف إيه، كلها أفكار تلقائية سريعة لكنها غير دقيقة. يعني كيف يتنبأ إنه والله هذا الشخص راح يسوي كذا وراح يعمل كذا، أنا شايفه اليوم ما هو إنسان متغير، فأكيد هو راح يتصرف هذا التصرف. طب أنت تعرف إيش راح يسوي؟ طب يمكن يكون هو متضايق من نفسه، مش متضايق منك أساساً، أوكي، ولا أنت جيت في باله ولا 1%. فهو يظل إنه يبني قصص على التغير اللي حصل لهذا الشخص مثلاً، ويبني عليه حتى المستقبل، وحتى على العلاقة المستقبلية، وحتى إيش ممكن هذا الشخص يسوي بالمستقبل أو تصرفاته القادمة. طيب، أحياناً القفز إلى الاستنتاجات يكون من المقارنات في السوشيال ميديا، هي سبب على فكرة. نقل الكلام وما أدراك ما نقل الكلام، يعني فلان قصده كذا، فلان قصده كذا كذا كذا إلى آخره. الكلام الكثير هذا ممكن يسبب القفز بشكل سريع إلى الاستنتاجات. المقارنات في السوشيال ميديا طبعا كلها تخلينا نعيش في بيئة كلها إشارات بس مش لاقيين الحقيقة، كلها إشارات وكلها تهيؤات وكلها ظنون فقط. القفز للاستنتاج وقتها يتحول من فكرة داخلية إلى مشاحنات، إلى قرارات انفعالية، إلى أوهام، إلى قصص ليس لها من الواقع أو من الصحة في شيء. ممكن تكون قطيعة أيضا، تصل إلى مرحلة القطيعة. طيب، مازن الغانمي يقول القرار بدون تفكير يرجع للموقف اللي انت فيه وتكون تحت ضغط معين، واغلب القرارات تكون مستعجلة. لهذا السبب لابد من انه الانسان ياخذ وقته ويكون تفكيره اعمق قبل انه ما يحكم على احد. نعم، انتوا علشان تشاركوا معانا على 800-244-28-28، وما تنسوا تكتبوا أسماءكم حتى لو كنتوا شاركتوا قبل كده. كمان علي الطميحي يقول العقل يتخذ القرارات بسرعة غير مفيدة غالبا بسبب التحيز العاطفي والتوتر الذي يدفع للتقارب المعرفي المبكر والخوف من الفشل أو النتائج السلبية ونقص المعلومات والرغبة في إغلاق دائرة التفكير لتجنب الإرهاق العقلي، ما يؤدي إلى وضوح زائف وقرارات متسرعة تفتقد النضج الكافي وممكن تضيع الفرص. نعم،
نقص المعلومات، الرغبة في إغلاق دائرة التفكير، لأنه يعني الدماغ زي ما قلت لابد أنه يضع نهاية كيف ما كانت هذه النهاية. تظل الأسئلة تعمل عمل الجلاد وتعذب عذاب لا نهائي. يعني تعذيب الأسئلة صعب جدا، ففعلا يبدأ العقل في إغلاق دائرة التفكير عشان يتجنب الإرهاق العقلي. أتفق معك يا علي، صحيح. طيب إيش رأيكم نروح نغني مع سلطان ونرجع لا تروح بعيد؟

نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل أصدقائنا. أكيد أنتم معنا في الحرف 29 800-244-28-28 28. مرة أخرى 800-244-28-28. ما تنسوا كمان تشاركوا معنا على منصة إكس، تقدروا تشاركوا في البوست الخاص ب 29 أو على هاشتاج 29. أكيد تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس. اليوم نتكلم عن القفز إلى الاستنتاجات في حياتنا، في حياتنا سواء في علاقاتنا الاجتماعية، كيف ممكن تأثر، أو في العملية أو العلمية أو عموما بشكل عام في كل العلاقات. طيب أنا شايفة في كثير من المشاركات قاعدة توصلنا. طيب أوكي، اكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة بليز، يعني رجاءا. اليوم احنا بنتكلم، اذا بنتكلم من ناحية نفسية، الانسان يحتاج دائما الى ادلة علشان يقدر يقفل ملف معين. القفز للاستنتاج مو عيب ابدا، بل هو اسلوب تفكير يتنشط مع الانسان القلق. يعني دائما خلينا نتفق انه كل شيء يزيد عن حده سوف يقلب الى ضده، تمام. طب كيف احنا نوقف القفز للاستنتاج؟ القاعدة الاولى انك تفرق بين الملاحظة والتفسير. الملاحظة ممكن يكون هذا الشخص اتغير، او لا خلينا نقول انه تأخر في الرد. اوكي، ارسلت مسج وما رد، او اتصلت وما رد. على طول احنا نحط التفسير انه هو قاعد يتجاهلني، هذا الشخص قاعد يتجاهلني، مش مهتم. طيب اسأل نفسك، هل هو فعلا اساسا قاعد يتجاهلك؟ يعني كم مرة ما رد عليك؟ هل هذه حقيقة ولا ظن او شك؟ كمان علشان حنوقف هذا الموضوع، ممكن احنا يعني نفكر انه شيء واحد سلبي، اوكي، نحط سبب سلبي لعدم الرد مثلا، ورأي سبب ثاني محايد او رأي محايد، وسبب ثالث ايجابي. يعني مو نخليها كلها سلبية ولا نخليها كلها محايدة، يلا اتس اوكي، واحد سلبي واحد ايجابي واحد الرد بيكون محايد. سلبي انه مثلا اوكي مش مهتم، ايجابي لا انا اعرف هذا الشخص واعرف مكانتي عنده واعرف قيمتي عنده واعرف هو ايش من داخله، يعني اعرف تفكيره، فاكيد ما يقصد. محايد لعل وعسى يكون مشغول، انا الان ما بدي اعطي اي تفسير ولا اي حكم ولا اي نتيجة. اوكي، واحد سلبي محايد إيجابي، هذه أحد

الطرق يعني اللي ممكن الإنسان يهون فيها على نفسه أو يعني ما يقفز على طول إلى الاستنتاج. طيب، رمز الوفاء بتقول الحب ليس شعور طارئ بل سؤال وجودي نسأله في أنفسنا قبل أن نطرحه على الآخرين. هل نحب لأننا نحتاج أم لأننا نكتمل بالعطاء؟ الحب أن ترى الآخر مرآة لا قيد، وأن تختاره لا هربا من وحدتك بل اعترافا بأن الوحدة أعمق حين لا يشاركها أحد. هو وعي بأن القلوب لا تمتلك، وأن البقاء الحقيقي هو ذاك الذي لا تلزمه القيود. فمن يبقى مختارا هو وحده من يستحق أن يحب. وأنا لا أبحث في الحب عن نجاة بل عن معنى، والمعنى لا يمنح بل يبنى بين روحين لا تكذب. طبعا هذه الكلمات وهذا النص الجميل من مشاركة صديقتنا الجميلة رمز الوفاء. طيب، كمان معاذ العيسائي يقول إذا أردت أن تجتاز مرحلة مؤلمة في حياتك عشها كاملا، لا ترضى بالتخدير ولا التجاهل ولا التحايل ولا أنصاف الحلول، وحدها المواجهة سوف تشفيك. مش مهم تعيش حياتك مع حد يشبهك، المهم تعيش حياتك مع حد مطمن معاه. معاذ العيسائي، الله الله، أهم شيء أنك أنت تعيش حياتك كاملة، لا ترضى بأنصاف الحلول، لا ترضى ب التجاهل ولا بالتحايل ولا بأنه يلا نمشي الحال ولا بكلمات التخدير. المواجهة هي الحل. علي الحربي من المدينة المنورة، يا هلا وسهلا. طيب، يا هلا وسهلا بك يا علي، مساءاتك تمطر وردا. يقول علي التلاعب بمشاعر الآخرين حقيقة مؤلمة جدا، أن تجد البداية جميلة. نعم، يعني البدايات التي يعني تلمع كده جميلة وكلها ورود وقلوب كثيرة، البدايات للجميع لكن الثبات للصادقين. المهم، علي يقول التلاعب بمشاعر الآخرين حقيقة مؤلمة جدا، أن تجد البداية جميلة وتكتشف في النهاية أنها كذبة، تعيش في وهم ومشاعر مزيفة، ربما تجد نفسك منهك من كل هذا. لذا رفقا بمشاعر الآخرين. علي الحربي. طيب، خليني أقول إنه مو كل فكرة تمر في بالك بتكون صحيحة، ولا كل إحساس ممكن يكون دليل. قبل ما تصدق القصة اللي ألفها عقلك، أوكي، أو الشكوك اللي ألفت منها قصة وحكاية، اسأل هذا العقل بهدوء: هل أنا جمعت كل الأدلة؟ هل هذه الأدلة كافية؟ ولا أنا استعجلت بس عشان أحط نهاية وأحط نقطة آخر السطر وأرتاح؟ الراحة الحقيقية مو في سرعة الحكم بل في التمهل. ويلا بينا نروح نغني مع سلطان ونرجع، لا تروحوا بعيد.

نعود لكم مستمعينا الكرام، يا هلا وسهلا. كيف تمنع عقلك من القفز إلى الاستنتاجات؟ طيب ليش طيب يقفز عقلنا إلى استنتاجات سريعة بدون إحنا ما نتثبت ونتيقن؟ معاناة من المشاعر السلبية مثل الخوف أو الغضب أو الضيق أو التوتر، تأثرنا بتجارب الماضي، تفسيرنا لحاضرنا وفقا لهذه التجارب اللي إحنا مرينا فيها. كمان أحيانا بيكون في توتر أو اكتئاب، ممكن يكون هذا السبب. كيف نمنع عقلنا؟ زي ما قلت، ممكن تحط أسئلة أكثر منطقية وتجمع أكبر قدر ممكن من الأدلة.

حيادية بكل وضوح، أحسن من عذاب السؤال أو عذاب الفكرة. كمان لازم تاخد وقتك قبل أي قرار أو الوصول لاستنتاج عشان تعرف تراقب أفكارك. طيب كمان مين معانا؟ محمد حسن قاضي، هلا وسهلا، يقول مساء الخير أجمل مذيعة مريم العمري، تحياتي لكم جميعا. هلا وسهلا، يقول أعطي حبك لمن يهتم لسعادتك، وأعطي صداقتك لمن يكتم سرك، وأعطي وقتك لمن يقدمك على غيرك، وأعطي ظهرك لمن يتجاهلك، وأعطي قوتك لمن يبحث عن ضعفك. محمد حسن قاضي، يا هلا وسهلا. نعم أتفق معك. طيب كمان علي يقول ممتن لكم في قراءة مشاركاتي دائما المتواضعة، دائما ونكون جزء من اهتمامكم. شكرا لك يا علي، أكيد إحنا ممتنين وسعيدين بتواصلكم أكيد. وأتمنى فعلا أنه 29 هو هذا الحرف الذي يقرأكم ويشعر بكم ويترجم إحساسكم، فأنتم لا تقرؤون فقط الحرف 29 وإنما تسمعونه وتشعرون به. يا هلا وسهلا بك صديقا عزيزا للحرف 29 أكيد، وكلكم أعزاء وأحباء الحرف 29. عموما احنا مكملين معاكم، نغني مع سلطان ونرجع.

29 على جدة اف ام. اهلا وسهلا بكل اصدقاء واحباء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الابيات: يا دفتر الشعر عقلي فيك يحتار، أي القصائد من خديك أختار. يا دفتر الشعر عقلي فيك يحتار، أي القصائد من خديك أختار. كل القصائد من عينيك مدهشة، والشعر منك قناديل وأزهار. يا دفتر الشعر عقلي فيك يحتار، أي القصائد من خديك أختار. كل القصائد من عينيك مدهشة، والشعر منك قناديل وأزهار. يا ليت شعري وأي الشعر أقرأه، لم يبقى عندي أناشيد وأشعار. كل القصائد من عينيك مدهشة، والشعر منك قناديل وأزهار. يا ليت شعري وأي شعر أقرأه، لم يبق عندي أناشيد وأشعار. قصائد في الهوى من قلب عاشق، وللصحارى ينابيع وأنهار. قصائد في الهوى من قلب عاشق، وللصحارى ينابيع وأنهار. من يكتب الشعر يجزى في محبته، إن الوفاء بأهل الشعر أنهاره.

جدة اف ام على هواك. انت تستمع الى جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجه، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساود راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساود راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1:00 ظهراً على جدة FM.